0: يعني فائدة.
1: أكثر فائدة، ولا لأن الطبيب أيضا أكثر في العرف الاجتماعي كذا أكثر وجاهة؟
0: هو أكثر وجاهة، لكن لا ننسى فضل المعلم، كاد المعلم أن يكون رسول. أحب يعني الطبيب والمعلم أحبهم في نفس القدرة، لكن أريد أن أحقق حلم أبي، وأيضا أريد أن أعالج الناس وأهتم بهم.
1: ممتاز ممتاز يا جنان. طيب لو أنا جيت قلت لك هذه مهنة معلم رياضيات وهذه مهنة الطبيب، ولازم تختاري الآن، اختاري واحدة بس ما يلك الثنتين، إيش بتختاري؟
0: هفكر أول طبعا.
1: أيوة.
0: بس أحس معلمة اللغة الرياضيات،
1: معلمة الرياضيات أكثر عن الطبيبة
0: أكثر، لا زالت لها معزة في قلبي.
1: إن شاء الله تحقق أمنيتك يا جنان. في نهاية هذا الحوار الجميل والممتع معك، أطلب منك حكمة.
0: سوف أذكر لك حكمة أو عبارة بالأخص استوحيتها من أول كتاب ذكرته.
1: اللي هو كتاب الوحش.
0: الوحش الذي يسكنك يمكن أن يكون لطيفاً.
1: لإينا سمير.
0: نعم.
1: إيش تقول العبارة؟
0: العبارة هذه نفس الشيء لم أنساها. الوحوش لم تكن تحت سريري، بل كانت في رأسي.
1: الله. يعني فهمت طبعا مغزاها.
0: نعم. مغزى منها انه نحن دائما نحط في عقلنا او رأسنا افكار سيئة، يعني نحط اسوأ الافكار لموقف بسيط معين ونخترع فيه احداث جدا، فاحنا لازم نبطل هذه العادة وما نستخدمها، او ان احنا نحاول نتجنبها ونعالج السلام الداخلي ولا نخاف من شيء.
1: ممتاز ممتاز يا جنان. بمعنى انه الوحش هو أو المخاوف هي الوحوش اللي إحنا ابتكرناها في روسنا وهي ما موجودة أو مش حقيقية، صح؟
0: صح.
1: ممتازة يا جنان. إذن جنان بنت خليفة بن حميد الشمالية، طالبة رائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبرية، البلغ من العمر 13 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: العفو أستاذ، وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة الجميلة.
1: شكرا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما. الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
3: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
2: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
3: فنجومنا لا تغيب
2: في عالم الفن، نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
3: نجوم لا تغيب.
2: نجوم لا تغيب.
3: نجوم لا تغيب.
2: الإبداع لا وطن له.
3: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
2: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
3: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
2: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
3: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: لا تغيب.
1: خالد النفيسي 1937 إلى 2006.
0: أبو صالح أو أبو صوالح هو أحد أقطاب المسلسل الأشهر خليجياً وعربياً درب الزلق.
1: هذا اللقب هو أحد أشهر ألقاب الفنان القدير الراحل خالد النفيسي.
0: كان النفيسي أحد رواد الحركة المسرحية الكويتية
1: وأحد أعضاء مؤسسي فرقة المسرح العربي.
0: ولد خالد صالح إبراهيم النفيسي والمشهور خليجياً وعربياً بخالد النفيسي في عام 1933.
1: بدأ التمثيل في مرحلة الدراسة في المدرسة الأحمدية عندما كان عضواً في فرقة الكشافة.
0: تم خلال ذلك الوقت الإعداد لعمل مسرحي بعنوان ضاع الأمل، وقد عرض تحت إشراف الفنان المسرحي الراحل زكي طليمات في عام 1957.
1: في عام 1962 شارك بمسرحية صقر قريش، والتي تعد أول عمل مسرحي جماهيري في الكويت.
0: ثم قدم مسرحية ابن جلا في عام 1962، ثم مسرحية أبو دلامة.
1: في عام 1964 قدم مسرحية عشت وشفت، وبعدها بعام قدم مسرحية اغنم زمانك ومسرحية الكويت سنة 2000، وذلك عام 1966.
0: كما قدم مسرحية من سبق لبق في عام 1969.
1: يصنف الفنان خالد النفيسي أحد أبرز صانع الابتسامة ورواد حركتها الفنية خلال نصف قرن من العطاء.
0: لهذا بقي نجم هذا الفنان الراحل متوقداً لا يغيب.

0: ما يصير ما يصير بنتك خجلة تدخل بشغلي.
1: والله يا سمير بنتي مو غلطانة، بنتي اللي شافته قالت.
0: إيش قالت؟ أفسدني، خربت خطتي كلها، وبعدين طلعتني كذاب قدام الضابط.
1: منك؟ منك أنت؟ تتبلى على الولد وتظلمه؟ والله لو أنا وترجيت الضابط وحبيت خشمه ساعتين وأنا ترجى فيه، لو أنا كان لا يحين أنت بالحبس. بعدين هالمصارعين اللي جايبهم هذولا منين جايبهم أنت؟ ومن يقدر يطقهم؟ حتى كذب مثل الناس ما تعرف تكذب؟
0: تعايرني؟ تعايرني يا ابن نقدي؟ وانا من علشان مسوي هالخطط هذه؟
1: شوف انا قدام بنتي ما اقدر، انا مثلها الاعلى، انا قدوه لها، تبيني اطلع كذاب قدامها؟ ما ارضى.
0: انا بعرف انت شلون بتشتري الفريد، ان شريته ما اكون انا سمير.
2: أصدقاءنا، آخر أعمال الفنان خالد النفيس الفنية مسلسل عديل الروح وفريج صويلح.
3: فريج صويلح مسلسل كويتي من تأليف عبد العزيز المسلم، وشارك بالتأليف محمد الفرج، وأخرجه حسين المفيدي، ومن إنتاج تلفزيون الكويت، والمنتج المنفذ مسرح السلام في عام 2005.
2: شارك في هذا المسلسل إلى جانب الراحل خالد النفيسي كل من إبراهيم الصلال، غانم الصالح، علي المفيدي، انتصار الشراح، وعبد العزيز المسلم وغيرهم.
3: فريج صويلح أول تجربة إنتاجية لمسرح السلام في التلفزيون، وهو عمل ضخم جدا ضم العديد من النجوم الكبار والوسط والشباب، وقد لاقى نجاحا كبيرا ومميزا.
2: قدم النفيسي عدداً من الأوبريتات الفنية مثل أوبريت المطرب القديم وأوبريت الكويت بين الماضي والحاضر، وهذان العملان بمشاركة الفنانة سعاد عبد الله،
3: وكذلك أوبريت العاصفة بمشاركة الراحل عبد الحسين عبد الرضا، والصمت بمشاركة حياة الفهد ومريم الغضبان وعبد العزيز النمش وأحمد الصالح.
2: أصدقاءنا، لقد ترك خالد النفيسي إرثاً فنياً تتنقله الأجيال
3: في مسيرته، أكثر من 77 عملاً فنياً ما بين الدراما والمسرح والسينما.
2: واشتهر بدور مانع علف في مسلسل الحيالة مع عبد الحسين عبد الرضا والفنانة فخرية خميس في شخصية فتون علف،
3: وأدوار مميزة أخرى في مسلسلات عديل الروح وخالتي وعمتي والسرايات والوريث وعائلة فوق تنور ساخن.
2: على الصعيد السينمائي شارك النفيسي بعملين، وهما الفيلم القصير العاصفة عام 1965،
3: وفيلم الصمت عام 1976، والذي يعد أول فيلم سينمائي خليجي تعرضه دور السينما العربية.
2: خالد النفيسي ممثل كوميدي من الطراز الأول،
3: والكوميديا لديه علم وموهبة وليست مجرد موهبة فقط، فهو يقول عن الكوميديا:
2: الكوميديا هي أن تضحك الناس على المفارقات الحياتية والمواقف، وليس أن تضحكهم على أنفسهم.
3: أصدقائنا، توجه النفيسي للعمل الفني مع القطاع الخاص عام 1976 في مسرحية حرم سعادة الوزير عام 1979،
2: ومسرحية يسوونها الكبار عام 1982،
3: وفي عام 1985 قدم مسرحيتين هما حامد ديار وممثل الشعب التي نالت انتشارا كبيرا.
2: وفي عام 1987 شارك في مسرحيتين هما دقة الساعة وهذا سيفه.
3: وفي عام 1997 قدم مسرحية جنون البشر،
2: وفي عام 2000 مسرحية سنترون بنترون،
3: وكانت آخر أعماله المسرحية مسرحية وزير الناس في عام 2002.
2: قدم النفيسي أيضا عددا من الأعمال الدرامية التلفزيونية التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهد منذ منتصف حقبة الستينيات.
3: كانت بدايته مع مسلسل مذكرات بوعليوي في عام 1964،
2: ثم مسلسل محكمة الفريج عام 1967،
3: ومواقف عام 1970،
2: وطيبة وبدر عام 1976،
3: ودرب الزلق عام 1977،
2: والمصير عام 1978.
3: عزيزي المستمع، خالد النفيسي كما وصفه الناقد أحمد الواصل بأنه آخر السيوف النجدية، وقال:
2: إن الطينة الإبداعية لخالد النفيسي تجعله في مصاف الممثلين العظام الذين لا يمرون عبثا على خشبة المسرح أو عدسة التلفزيون أو السينما أو ميكروفون الإذاعة، فهي طينة لا تشبه، مهما تغيب تترك ظلالا جهورا. هي طينة تشابه طينة أنطوان كرباج في لبنان ومحمود المليجي في مصر أو مارلون براندو في أمريكا.
3: ولهذا التميز الذي صاحب هذا النجم والذي لا يغيب، أصدر الكاتب عيسى دشتي كتاب خالد النفيسي صور وثائق صحافة، ليكون مرجعا لكل باحث ومهتم بهذا الفنان الكبير. وقال في تصريح صحفي لأنباء الكويت:
2: ينقسم كتاب خالد النفيسي إلى 3 أجزاء. الأول جمعت فيه 100 صورة أو أكثر من ألبوم الفنان الراحل الخاص، حيث تواصلت مع أخته وأعطتنا ألبوم صوره الشخصي وصورا تعرض لأول مرة. والثاني يحوي لقاءاته الصحفية والأخبار التي نشرت عنه بالصحف والمجلات، فيما يحوي الجزء الثالث مقتنياته الشخصية ووثائق خاصة به.
3: وأكمل دشتي بقوله:
2: مثل هذه الكتب مفيدة للجميع، لا سيما أنها تتناول فنانين كبارا تركوا بصمة، فالتلفزيون والمسرح والسينما يوثقون لأعمال الفنان، أما ما نقدمه فهو جمع لتراثهم المادي الذي يوثق لجوانب مختلفة في حياتهم الشخصية لا يعرفه الكثيرون.
3: والآن بإمكان أي باحث أو مهتم أن يجد مرجعا عن خالد النفيسي، عرض من خلاله نبذة عن الفنان وحياته وكواليس عمله الفني، سواء بالصورة أو الخبر أو الوثائق، وهذا يعد حفظاً لتراث الفنان المادي. نجوم لا تغيب،
2: خالد النفيسي.
3: أصدقائنا، تميز نجمنا الراحل والذي لا يغيب الفنان خالد النفيسي بصفات القيادة واللباقة والفكاهة، إضافة إلى المثابرة وحب المسرح وسرعة البديهة.
2: اتسم النفيسي في الدراما التلفزيونية بالبعد التربوي، لا سيما في مسلسل إلى أبي وأمي مع التحية، فقدم شخصية الأب الصارم والحنون في الوقت ذاته والباحث عن تميز أولاده وتفوقهم.
3: إضافة إلى ذلك، فقد كان يمزج الجانب الاجتماعي بالبعد السياسي في العديد من الأعمال المسرحية.
2: من أبرز أدوار النفيسي شخصية بوصالح في مسلسل درب الزلق، الذي يعيش قصة حب متأخرة فيغرم بجارته، وتدور الأحداث ضد إتمام هذا الزواج، لكنه ينتهز فرصة سفر ولدها حسين بن عجول ويرتبط بها بمساعدة الخال قحطة.
3: أيها الأصدقاء، خالد النفيسي كان تاريخا لوحده للفن الخليجي،
2: لذا لا يمكن اختصار مسيرة 5 عقود تقريبا في شخصية أداها في التلفزيون أو على خشبة المسرح أو السينما.
3: أجل، فهذا الفنان ترك إرثا فنيا ضخما، لأنه كان يشتغل على الأعمال التي يؤديها بتكنيك مختلف يخصه وحده ولا يشبهه أي فنان آخر.
2: من أعمال النفيسي الأخرى، حسناً، سنتعرف عليها بعد الفاصل الموسيقي.
3: أيها الأصدقاء، ضمن سياق هذه الحلقة تعرضنا إلى بعض الأعمال الفنية التي عمل فيها الفنان خالد النفيسي. أما الأعمال الأخرى فهي:
2: فئة المسلسلات، مسلسل مذكرات بوعليوي،
3: مسلسل محكمة الفريج،
2: مسلسل دنيا المهابيل،
3: مسلسل الغوص،
2: مسلسل زوج سعيد جدا جدا،
3: مسلسل أبلة منيرة،
2: مسلسل الوريث،
3: مسلسل بيت بلا أبواب،
2: مسلسل ديوان السبيل،
3: مسلسل عمتي وخالتي،
2: وغيرها الكثير من المسلسلات.
3: أما مسرحياته فبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا،
2: مسرحية بيت أبو صالح،
3: مسرحية حط حيلهم بينهم،
2: مسرحية الكويت سنة 2000،
3: مسرحية ستار ثوني ونحي،
2: وغيرها الكثير من المسرحيات أيضا.
3: أصدقائنا، توفي خالد النفيسي إثر أزمة قلبية في الرباط بالمغرب في 27 من مارس من عام 2006، ونقل جثمانه إلى الكويت، وشهد مواراة جثمانه الثرى حضور رسمي وفني كبير.
2: أصدقائنا، ويبقى نجم خالد النفيسي ساطعا لا يغيب.
4: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
5: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
5: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند الطمأنينة، وعرفنا أنها ليست وليدة الظروف،

0: فقد انجرفت قبل أن تفكر. هذه الأسئلة ليست للعتاب بل لبناء شيء ثمين اسمه الوعي بالنفس. يقول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله سبحانه أقسم بالنفس، وهذا وحده يدلك على عظم شأنها، وأخبرنا أنه ألهمها الفجور والتقوى معا، أي أن في النفس قدرة على الارتفاع وقدرة على الانحدار، وما يحدد أيهما يغلب هو القيادة لنفسك. والنفس ليست عدوا نحاربه. كثير من الناس يقعون في خطأ النظر إلى أنفسهم بعين الاتهام الدائم المتكرر، فيعيشون في صراع مرهق مع ذواتهم. لكن الإسلام علمنا نظرة أعمق وأرحم. النفس أمانة في عنقك، تحتاج إلى فهم لا حرب، وإلى قيادة لا قمع، وإلى تزكية لا إدانة. يقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح مرتبط بتزكية النفس وليس بإلغائها. فكيف نقود النفس؟ أول خطوة في قيادة الذات والنفس هي أن تراها. الإنسان الذي لا يعرف نفسه لا يستطيع أن يصلحها، يتفاجأ بردود أفعاله ويتعجب من قراراته ويتساءل: لماذا أفعل هذا وأنا لا أريده؟ الجواب في الغالب لأنه لم يقف يوما ليسأل نفسه: من أنا وما الذي يحركني؟ والنفس لها أنماط متكررة. قد تجد أنك تتعب تلجأ إلى الطعام حين تتعب، أو حين تقلق تنسحب من الناس، أو حين تشعر بالضغط تنفجر بسرعة. هذه الأنماط ليست قدرا لا يتغير، بل هي عادات مكتسبة يمكن فهمها ثم تغييرها، لكن لا يمكنك تغيير ما لا تراه. ولذا فإن الوعي بالنفس هو أول أدوات القيادة للذات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الوعي حين قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالإنسان الذي يعرف نفسه يعرف ما يستحق اهتمامه وما لا يستحق، ويعرف أين يصرف طاقته وأين يوفرها. أريدك أن تتذكر موقفا حدث مؤخرا تصرفت به بطريقة لم تكن راضيا عنها بعدها. لا تحكم على نفسك الآن، فقط اسأل بهدوء: ما الذي كان يحركني في تلك اللحظة؟ هل كان خوفا أم إرهاقا أم رغبة في إثبات شيء؟ هذا السؤال وحده إذا أجبت عنه بصدق يفتح لك بابا لم تره من قبل. اليوم راقب رد فعل واحد فقط من ردود أفعالك. لا تحاول أن تغير نفسك كلها دفعة واحدة، فقط راقب، وبعد أن يمر الموقف اسأل نفسك: لماذا تصرفت بهذه الطريقة؟ وهل هذا التصرف يعكس الإنسان الذي أريد أن أكونه؟ المراقبة الصادقة هي بداية التغيير الحقيقي. وتذكر دائما: من عرف نفسه عرف الطريق إلى إصلاحها. بعد أن عرفنا النفس وكيف نراها، يأتي السؤال الأعمق: كيف نغيرها؟ لأن المعرفة وحدها لا تكفي، فكم من إنسان يعرف عيوبه ولا يتغير. إذن ما السر في التغيير الحقيقي؟ هذا ما سنكتشفه في ميزان العادات، محطتنا القادمة. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا

0: الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء مع عبد الله البحراني.

إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم أثر يتجدد. نكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة من لقاء حول أوقاف لجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل، وكنا فيها مع لقاء ثري مع الدكتور بدر بن خلفان بن سالم الراشدي الرئيس التنفيذي للجنة الزكاة والصدقات، ونكمل من حيث انتهينا في اللقاء السابق حول الإيرادات السنوية التي تحققها هذه الأوقاف، أوقاف لجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل. دكتور بدر، تحدثنا حول التطور الكبير الذي شهدته هذه الأوقاف بحمد الله تعالى من 2016، من طموح بسيط يهدف إلى إيجاد مبنى للجنة الزكاة إلى ما شاء الله طفرة كبيرة خلال 10 سنوات، أصول تتجاوز قيمتها 2,300,000، كذلك أصول 11 أصل جاهز للتشغيل، معكم أيضا 10 أصول أخرى متنوعة قيد التطوير أو خاضعة للدراسة وتحقيق أفضل العوائد. هذه الأصول حسب الإحصائيات التي حصلت عليها أن الإيرادات السنوية لها تقترب من 85,000 ريال عماني، وهو حقيقة مبلغ كبير مقارنة بالبداية الحديثة نسبيا للجنة الزكاة والصدقات، أنها تصل ل85 ريال عماني، وهذه كلها مبالغ تصب لمصلحة الولاية للتكافل الاجتماعي، للتعليم، لغيرها من البرامج التي ربما نتحدث عنها، وعن الأوقاف النوعية التي تتميز بها ولاية سماء. لكن قبل ذلك نريد أن نتحدث عن خطتكم الطموحة لمضاعفة هذا العدد خلال 3 سنوات. يعني نحن نتحدث عن ارتفاع بنسبة 100% خلال 3 سنوات، بمعنى أن ما يقارب 33% ارتفاع في نسبة الدخل الإيرادات السنوية. ما هي الأدوات الاستثمارية التي تعتمدون عليها للوصول إلى هذه المستهدفات الطموحة؟
1: جزاكم الله خير دكتور سعيد على هذه الاستضافة وتكرار هذا اللقاء المبارك لبيان شيء من هذه الأعمال التي هي أقل ما يقدم خدمة لهذا الوطن ولأهله، تفاعلا وتعبيرا عن الشكر لهذه الأرض الطيبة المباركة التي تعطي بكرم وبسخاء لأبنائها. كما ذكرت، يعني قضية الأصول الوقفية الحالية بعد إضافة الآخر 5 أصول إلى منظومة ذخر الوقفية، سيكون عندنا 21 أصلا وقفية. نعم. 11 منها قابلة للتشغيل، وعندما أقول قابلة للتشغيل هي أما تكون في صورة تأجير أو في صورة يعني تشغيل خدماتها للمستفيدين. فبعض الأوقاف مثلا احنا نستغلها كمقر لأعمال الفريق النسائي، وبعضها تؤجر، بعضها أيضا يعني الوقف النوعي الأخير عندنا اللي هو الآن قيد الإجراء، لعله هذا سبق للبرنامج، يعني
0: لا بأس،
1: ووقف أسميناه كرامة.
0: جميل.
1: لإيواء كل محتاج للإيواء في ولاية سمائل،
0: ما شاء الله،
1: وهو عبارة عن 4 فلل فاخرة مؤثثة بأثاث راقي وطيب، ويعني يليق بها بإكرام هذه الأسر أو بإكرام المحتاج للإيواء للأمور العاجلة. تعرف أحياناً تحصل أمطار، أنواء مناخية استثنائية، بعض الأحيان تعرض بعض البيوت للحرائق، لأي ظرف كان، فلا نريد هذه الأسرة أن تبحث وأن تتعب أو تذهب عالة على غيرها، وإن كان المجتمع الحمد لله يعني متفاعل ومتكاتف ويعني يكفل بعضه بعضاً بإذن الله، والحكومة الرشيدة أيضاً لا تقصر في هذا، ولكن هذه إضافة نوعية للخدمات المقدمة لكل محتاج في هذا اليوم.
0: أنا سؤالي، يعني من أين أتت لكم هذه الفكرة الرائدة؟ أنها فكرة جديدة، يعني أنا لم أسمع عن وقف شبيه به في عمان. من أين يعني فكرت في هذا المشروع وسد هذه الحاجة في المجتمع.
1: نعم، هو وقف نوعي في مضمونه أو في مصرفه وفي الوضع الذي هو عليه. يعني أحد المحسنين أراد أن يكون هذا المكان لإيواء أي محتاج للسكن العاجل والطارئ في ولاية سماية
0: إن شاء الله.
1: فأوقف، يعني جهز في البداية، جهز الفيلل كلها، وفيلل على مستوى ما شاء الله طيب، يعني وأيضا أثثها بمستوى طيب راقي، والآن يعني ستكون وقفا لهذا الغرض، تديره لجنة الزكاة والصدقات عن طريقها في يعني في إيواء هذه الأسر. هذه الفيلل تحتوي أكثر من 24 غرفة قابلة للسكنة للإيواء. كم من الأسر إن شاء الله تستفيد من هذا، ويبقى أنه أي مواطن في حالة طارئة يحتاج لهذا ستقدم اللجنة له هذا الإيواء دون أي تردد بإذن الله عز وجل، تحت ضوابط معينة وإجراءات تحفظ هذا الوقف، وأيضا يعني تبقيه لأكبر مدى ممكن.
0: جميل. هو حقيقة هذا هو الهدف من الوقف، هو حبس الأصلي وتسبيل المنفعة. فعندما يحبس الأصل ويتجدد المستفيد واحدا تلو الآخر، بعد ما يستكفي حاجته ويجد له مأوى ينتقل منه فيأتي شخص آخر. فهذه من الأوقاف النوعية التي ينبغي يعني أنها التي ينبغي أن تعمم. ولنا أيضا هنالك وقف آخر للناس القادمين من خارج مسقط لزيارة المرضى، أو أنهم لهم مرضى في المستشفى فلا يجدون مأوى يسكنون فيه، فأوقفت أحد المحسنات فيلة لأجل أن يسكن فيها هؤلاء الناس يوم يومين ثلاثة أيام، من يقضوا حاجتهم في المستشفى يخرجوا بعد ذلك. قبل أن ننتقل للسؤال الآخر حول الثقة المجتمعية التي اكتسبتموها، أي أن الإنسان يوقف أصلا ثم يأتي إليكم طالبا إدارته، هذا ليس بالأمر السهل، هذا عمل امتد على سنوات طويلة نسأل عنه بعد فاصل قصير نخرج فيه، ثم بعد ذلك نواصل معكم. أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتور بدر بن خلفان بن سالم الراشدي الرئيس التنفيذي للجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل. تحدثنا حقيقة عن مشاريع نوعية، وذكرت لنا نموذج مهم ربما لا نجد له نظيرا في عمان، وهو وقف كرامة المخصص للإيواء العاجل للأسر المعسرة، وذكرت أن أحد المحسنين أتى إليكم طالبا إدارته. أنا اللي استوقفني هذا أن ذكرتم كثير من النماذج في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، أن الناس يوقفون أوقافا أو يتبرعون بأموالهم وأراضيهم ثم يأتون إليكم طالبين العون في إدارتها في تثميرها. كيف وصلتم إلى هذه الثقة المجتمعية؟
1: جزاك الله خير دكتور سعيد. المجتمع بطبيعته، يعني أفراد المجتمع بطبيعتهم يحبون الخير، جانب إنساني وجانب ديني، لكن أنا أقول أنه الثقة هذه ما تأتي بالكلام، وتأتي إنما تأتي بأطر عمل على أرض الواقع. اليوم الناس تتكلم عن الحوكمة، عن الشفافية، عن المصداقية، عن أشياء من هذه القبيل. مثال، يعني على سبيل المثال، في لجنة سمائل وأوقاف سمائل، نحن لا نقبل أي مبلغ نقدي يسلم يدويا من فترة. كل مبالغ تنزل في الحسابات البنكية المصرفية المحوكمة التي تشرف عليها وزارة الأوقاف. والأوقاف عندنا الآن للسنة الخامسة على التوالي يأتي مكتب تدقيق، يعني محايد معتمد من الوزارة للتدقيق على أوقاف اللجنة وعلى مصارفها. فنحن يعني في اللجنة وفي أوقافها لا نتعامل أبدا بأي شيء يدوي، أو يعني يدويا، أو وإنما الأموال كلها تذهب في الحسابات ثم تصرف من الحسابات لمصارفها التي يعني هي خصصت لها. جميل. تحت نظر الجهة المشرفة وتحت نظر المجتمع. نحن كل سنة يعني نصدر تقريرا، كل ربع سنة نصدر تقريرا ينشر للمجتمع عن الجهات، عن الخدمات، عن ونحاول أن يكون عملنا ضمن منظومة قدر المستطاع. طبعا في لجنة الزكاة لا تتم أي معاملة خارج النظام الإلكتروني لبوابة الزكاة.
0: جميل.
1: هذه الأشياء عززت ثقة المجتمع. هناك أفراد متمكنون يعملون على هذا، لهم مصداقية في المجتمع، وهناك عمل مؤسسي فعلي حاصل في المجتمع. هناك دليل عمل يضبط المسؤوليات والصلاحيات والإجراءات الموجودة عندنا. المجتمع لما يرى مثل هذا، والمحسنون يرون مثل هذا، أكيد بلا شك بعد فضل الله عز وجل سيدعمون هذا المسار. والحمد لله رب العالمين، نجد تفاعلا، يعني لجنة الزكاة تنفق الآن قرابة المليون ريال سنويا على احتياجات المعسرين والمحتاجين.
0: إن شاء الله. هذا يعني بالإيرادات السنوية للأوقاف مع الصدقات والزكوات التي يدفعونها.
1: نعم، بهذا الشكل.
0: نعم. لكن يعني تبلغ فوق المليون ريال سنويا.
1: نعم، فوق أكثر من مليون ريال، والإنفاق الآن يقارب المليون عندنا في خطة السنوية.
0: نعم.
1: الموازنة المالية المرصودة لعام 2026 مليون ومئة ألف وزيادة دعما لهذه الأسر في احتياجاتها المختلفة. هذه الثقة تتعزز بأن يروا هناك نوع من المصداقية والشفافية خارج الكلام اللي هو الإنشاء هذا، وإنما بعمل مؤسسي رصين موثق محوكم يدقق عليه سنويا من مكاتب معتمدة وتشرف عليه الوزارة المختصة والجهة المختصة. هذا بهذه الصورة تأتي المجتمع يثق ويعطي ويكرم هذه الأعمال بإذن الله عز وجل.
0: فعل بالفعل، يعني النيات الحسنة لا تكفي بنفسها في هذا الوقت، بل ينبغي أن يتبعها عمل مؤسسي مستدام. كثير من الأعمال الخيرية سابقا كانت بموت المؤسس لها أو القائم عليها تموت بعد مباشرة، لكن العمل المؤسسي، ذهاب فرد من الأفراد، لا يعني موت ذلك المشروع وانتهاء. طبعا هذا مع الإخلاص، دائما الإخلاص هو رائد كل عمل، فأي عمل يصاحبه الإخلاص ثم بعد ذلك يتبع بهذه الأدوات أكيد يكون حليفه التوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى. نصل أيها المستمعون الكرام إلى ختام هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى للإخوة الكرام في لجنة الزكاة والصدقات بسمائل التوفيق والسداد، ونعدكم بلقاء آخر نستكمل فيه الحديث عن هذه الأوقاف النوعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين.
4: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
4: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
3: لها قصة وحكاية،
4: نضعها هنا تحت المجهر
3: لنبين أصلها
4: وجذورها
3: وتاريخها. أصل الأشياء،
5: أصل الأشياء.
3: من إعداد عمر برادعي،
4: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
3: إخراج مريم الكواري.
5: أصل الأشياء.

0: الإنارة المنزلية من نار الكهوف إلى الزر الإلكتروني، كيف خطر على بال البشر أن ينيروا مساكنهم؟
1: يؤكد العلماء وجود أدلة على استخدام النيران بشكل خاضع لسيطرة من قبل الإنسان المنتصب القامة منذ أكثر من 400 ألف عام، فاستخدم فروع الشجر المشتعلة كشعلة تنير الكهوف والمناطق المفتوحة.
0: لكن إنسان نياندرتال أو الإنسان البدائي استخدم مصابيح حجرية تعمل بشحوب الحيوانات لتوليد ضوء خافت يضيء كهفه، وذلك قبل 40 ألف عاماً. آنذاك لم تكن النار للإضاءة فقط، بل كانت وسيلة للدفاع ضد الحيوانات المفترسة.
1: أقدم مصباح زيت حجري يعود إلى العصر الحجري القديم عام 15 ألف سنة قبل الميلاد، واكتشف في كهف لاسكو في جنوبي غرب فرنسا عام 1940.
0: وفي بابل عثر على مصابيح فخارية بسيطة تعود إلى نحو 4500 سنة قبل الميلاد، كانت تتميز بشكل مسطح مع فتحة لوضع الزيت النباتي أو الحيواني وفتيل ليندلع منه الضوء.
1: أما المصريون القدماء اخترعوا مصابيح زيت من الفخار والقصدير باستخدام فتيل من القطن أو البردي، كما طوروا مصابيح زيت من المرمر عام 3000 قبل الميلاد.
0: وفي اليونان القديمة استخدم الناس في القرن 5 قبل الميلاد النحاس والبرونز لصنع مصابيح متينة، كما ذكر المؤرخ الشهير هيرودوت في كتابه التاريخ، منوها إلى استعمال هذه المصابيح في المعابد والمسارح خلال الليل.
1: وخلال العصر الذهبي الإسلامي اخترع العالم عبد الرحمن الخازني مصباحا يضيء تلقائيا عند انخفاض الزيت، وذلك في القرن 11، فيما وصف بديع الدين الجزري أحد أعظم المخترعين في التاريخ في كتابه الشهير الجامع بين العلم والعمل النافع نظاما هيدروليكيا لإضاءة المساجد، إضافة إلى مصباح الحكمة الذي يطفئ نفسه عند النوم. أما مصابيح الزجاج الملون التي تحيط بالزيت لتضيء الشوارع والجوامع فقد ظهرت في القاهرة الفاطمية.
0: إن ظهور تقنية الإضاءة كما هي اليوم كانت نتيجة تراكم مجموعة من الاختراعات المتتالية، ففي عام 1792 نجح المهندس الاسكتلندي ويليام ماردوك بتجربة إنتاج أول ضوء غازي في منزله في بريستول باستخدام غاز الفحم.
1: لكن الثورة قام بها الكيميائي الإنجليزي همفري ديفي الذي اخترع أول إضاءة كهربائية عام 1802 من خلال ما دعي بالمصباح القوسي.
0: شهد عام 1878 الثورة الكبرى عندما قدم المخترع البريطاني جوزيف سوان أول مصباح كهربائي عملي متوهج يستمر لمدة 13 ساعة. في الوقت ذاته نجح المخترع الأمريكي توماس أديسون في اختراع مشابه، فلجأ الاثنان عام 1883 إلى توحيد براءات الاختراع وتأسيس شركة إديسون.
1: اللافت أن أول مصباح كهربائي اخترعه الإسكتلندي جيمس بومان لينسي عام 1835، لكنه لم يسجل براءة اختراع فضاع اسمه.
0: في الثلاثينات اخترع نيكولا تسلا فكرة الإضاءة الفلورية، وظهر المصباح الفلوري عام 1938، ثم ظهرت مصابيح الهالوجين عام 1953 قبل أن يخترع الأمريكي نيك هولونياك أول صمام ضوئي ثنائي ليد أحمر عام 1962.
1: وهكذا من وسيلة للدفاع ضد الحيوانات المفترسة إلى فكرة توليد ضوء خافت يضيء الكهف، وصولا إلى مصابيح ليد الذكية، مرت الإنارة المنزلية برحلة مذهلة من الابتكار. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
7: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
8: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
9: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
10: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
11: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
12: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
6: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: أيها الصباح المزخرف بنقش النور على جدران الحياة، انقش رسم الفرح على قلوب العابرين منك إليك، وحرر الصورة من برواز حزنها حين يلفها فرحك الغامر. تساقط علينا رثاما ناعما جميلا لترتاح نفوسنا إلى غيومك البيضاء وشمسك المشرقة، صباح المحبة والجمال.

0: تزكي رائحة الفجر الزاكية وهي تعبر حارات عمان وأسواقها ومدنها لتعيد اللحظة الرائعة بين الشمس وشروقها وبين إضاءاتها لليوم الجديد. وإزكي تاريخ العلم والعلماء وقافلة التاريخ منذ العصور السحيقة، تسير في ركب عمان فتزداد إشراقا على إشراقها. سنبدأ المسير مع الشمس لتحط بنا على طين حارة اليمن التاريخية بأسوارها المهيبة وأبراجها الأربعة الشامخة وحصنها القديم، ثم تمد ضوءها السعيد نحو قرية النزار بوابة التاريخ، ثم يصعد بنا نحو البرج الأثري الشامخ بحارة سيما العلاية الذي يقف على تلة جبلية كأنه حارس يحمي الحارة ويمنحنا مفاتيح الدخول أكثر إلى صباح يتسلسل كمياه فلج اللمكي الذي يزيد عمره عن 2000 عام. يمتد تاريخ شق قنواته الأولى إلى العصور القديمة ما قبل الإسلام، وتشير بعض الروايات التاريخية إلى أن عطاءه وسواقيه كانت تمتد قديما لتصل إلى ولاية أدم، أدرجته منظمة اليونسكو عام 2006 ضمن قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي. توزيعه يرتبط بالنجوم والشروق، الساعة الشمسية في نظام دقيق أزهرت به الحقول وغنى الحمام على أشجاره ونخيله.
1: ليرت العز والطيلة لسق نار في علم زلي، لسق نار في علم زلي. ليرت العز وأهل الطايلة لسق نار في علم

0: الإزك التي يحملها وادي حلفين على كفه ليسقي بحيرات وعيون أفلاجها ويرفع نخيل مقصوراتها الزاهية على ضفافه، وتنتشر واحات كثيفة من النخيل وأشجار الغاف والسدر حوله، وعند جريانه يشكل بركا مائية طبيعية ومناظر خلابة تجذب العائلات ومحبي التخييم. في مواسم الأمطار تجري الولاية على عروق من الماء في أودية وادي القريتين للتكوينات الصخرية الجميلة، ووادي زكيت وهو الذي تلتقي به خضرة البساتين بالصخور الداكنة، ووادي سيمون قزح حيث اتساع المجرى واتساع الهدوء الممزوج بجمال الطبيعة. من وادي أمطي تنحدر الشعاب الجبلية مباشرة نحو حارة العين الأثرية، حيث تتدفق المياه فوق الصخر وتنساب بين الحقول الزراعية والمدرجات الجبلية القديمة، ما يمنح القرية مشهدا يشبه الشلالات. لا شيء أجمل من صباح ماطر في إزكي، تنبت الحشائش والنباتات البرية العطرية والموسمية على الهضاب وسفوح الجبال مثل سفوح قرية أمطي وسيما، مما يكسو الجبال القاحلة بوشاح أخضر زاه، وترتفع مناسيب المياه في الأفلاج والآبار، وتمتلئ قنوات الري السواقي التي تتغلغل داخل ضواحي النخيل، مما يجعلها تفوح برائحة الطين والمطر والزراعة. ربا إزكي بأخضر رفرف تنف الصبا عند الغداة من الفجر، فإني عميد الوجد للمنبت الذي نمتني له في رفعة القدر. صباح الخير من إزكي.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. محفوفا ومحاطا بعناية الله وحفظه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا. جلالته وحفظه الله وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. استشهاد 5 فلسطينيين في قطاع غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي تصاعد اعتداءاتها على جنوب لبنان. النسخة 27 لبطولة كأس الخليج لكرة القدم تختتم منافساتها بتتويج المنتخب السعودي بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين دون مقابل. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ
3: لما كنت في الصف الخامس.

0: 80 كتاب.
1: إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه،
2: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
3: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
4: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
5: لأن الكتاب يتحدث عن قاع البحر.
6: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
7: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
8: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً، سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
9: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي من مدرسة شبيب بن عطية من ولاية المضيبي.
9: عبد الرحمن يبلغ من العمر 11 عاماً، يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندساً معمارياً. مرحبا عبد الرحمن.
10: مرحبا أستاذ سليمان.
9: كيف حالك؟
10: بخير.
9: من وين جاي الحين؟
10: من ولاية المضيبي.
9: ما شاء الله، جاي علشان تشارك في برنامج القارئ الصغير. سمعت أنت البرنامج؟
10: هذا؟
9: أيوة
10: أيوة سمعت قبل، لكن بس كنت في البيت.
9: أيوة كنت أسمعه من البيت يعني؟
10: في البيت، سووا لي لقاء في البيت.
9: أنت سووا لك لقاء في البيت؟
10: أيوة.
9: من سوى لك؟
10: أستاذ راشد كان هو.
9: أستاذ راشد، إذن زميلنا راشد السعدي صح؟
10: تقريبا.
9: أيوة، في برنامج صباح المدارس.
10: أيوة.
9: كان بالتلفون.
10: أيوة.
9: إذن هو أكيد. وإذن برنامج القارئ الصغير مالي أنا ما سمعته أبدا.
10: هذا؟
9: أيوة.
10: قالوا لي وتدربت عليه.
9: دربت؟ إيش قالوا لك؟ من قال لك؟
10: أبوي.
9: أبوك. وكيف تدربت؟
10: تعربت بالتلفون وكذا، وجلست أحفظ. وذا
9: إيش حفظت؟
10: حفظت قصيدة.
9: إيش هي القصيدة اللي حفظتها؟
10: كل ما وجهت قلبي.
9: جميل، بنستمع إليها، ولكن خلينا أولا أسألك عن القراءة. تحب القراءة؟
10: نعم.
9: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
10: مثلا أبو فيهم مغامرات، يعني على الكواكب وكذا، مغامرات على الحيوانات هكذا يعني.
9: جميل، مثل إيش اللي قريت مع المغامرات؟
10: مثل مثل ما السندباد. مثلا
9: سندباد يعني كان يعمل مغامرات؟
10: مغامرات جميلة جدا.
9: مثل إيش؟ حكي لي واحدة من مغامرات سندباد.
10: كان سندباد في من زمان، كان هناك صديق، وكان سندباد يسوي مغامرة واجد، وكان هناك ملك. وسندباد سوى شيء وكان يقتلوه.
9: قتلوا سندباد؟
10: لا. كانوا
9: باين يقتلوه يعني.
10: نعم.
9: لكن هو نجا.
10: نعم.
9: جميل.
10: وأهله تركوه. وراحوا تقريبا.
9: جميل. جميل، إيش غير السندباد قريت؟
10: مثلا قصة النبي الله يوسف.
9: قصة سيدنا يوسف عليه السلام؟
10: نعم.
9: احكي لي قصة سيدنا يوسف.
10: مثلا كان في من زمان ولد سيدنا يوسف، وعنده 11 تقريبا، وإن 10 أخوان، وكان يغاروا منه كثير.
9: 11 ولا 10؟
10: 11. عشرة.
9: لا 11، لأن القرآن قال إني رأيت 11 كوكبا.
10: أيوة.
9: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صح؟
10: نعم.
9: جميل، إذن كان عنده 11 أخ.
10: أخو كانوا يغاروا منه واجد.
9: يغاروا.
10: يغاروا أن كان. أيوة. أبو نبي الله يعقوب كان يحبه واجد.
9: يحب سيدنا يوسف.
10: أيوة كثير.
9: أكثر من أخوته الثانيين؟
10: أيوة، أخوته غاروا وقال حال أبوه نحن بنروح عند يوسف ندرب عليه يروح مكان، يعني يروح. يعني يوم يروح أماكن بعيدة مثلا مصر.
9: نعم يروح يعني. سباق قصدك صح؟
10: أيوة. وهكذا وهم راحوا ضربوا عقوف البير. ومرت الأيام وراحت قافلة تريد تشرب ماء ونزلت هذاك أبو سميونة نزلت الحبل وجابت الماء وشافت ولد. بعدين هذا الولد طلعوه وخليوه هناك. بعدين مرت الأيام وراحوا مصر وباعوا هذا الولد. بعدين راح عند عزيز مصر واهتموا فيه. اهتموا فيه عزيز مصر وزوجة رئيس مصر زليخة اهتموا فيه.
9: زوجة عزيز مصر قصدك صح؟
10: نعم.
9: جميل ما شاء الله عليك، يعني انت سردك لقصة سيدنا يوسف جميل، وانا لو خليتك تكمل الحلقة كلها بتنتهي. خلينا الحين ننتقل الى حاجة ثانية قرأتها، ايش غير قصة سيدنا يوسف؟
10: سليمان عليه الصلاة
9: والسلام. إذن قصة سيدنا سليمان النبي صح؟
10: نعم.
9: ايش حكاية سيدنا سليمان؟
10: كان سيدنا سليمان عند ابو سيدنا داود. كانوا هم أغنياء من يوم كان صغير. هذا الولد كان حكيم من يوم صغره. والله أعطى واجد أشياء يوم كبار. مثلا بعدين استوى خليفة بدال أبوه وكان الناس غيرانين. بعدين الله أعطاه هالسماء لا أحصينا فيهن جنحان. يعني هو جلس واجد يتلهبهن ويروح بهن وعقب الوضع وحبهن واجد واستوى يضيع وقت واجد عليهم بس شغلنا عن عبادة الله وذبحهن كلهن. بعدين الله عطاه بذا الشيء عطاه يتحكم بالهواء وعطاه قدرات أن الجن يطيعوه لو ما طاعوه يحبسهم بس نازل ويفهم كلمة الحيوانات وعطاه واجد أشياء.
9: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، يعني اختصرت قصة سيدنا سليمان بشكل جميل جدا ما شاء الله عليك. تحفظ قرآن؟
10: نعم.
9: إيش بتسمعني؟
10: البروج، سورة البروج.
9: سورة البروج. يلا بسم الله.
10: أعوذ

0: قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة. بعد أنت تحفظ أناشيد صحيح؟
0: أيوة،
1: ليش بتسمعني؟
0: كل ما وجهت قلبي في مكان لست أهلا، هز نبضي في بحور الشوق فساقات نخلا، وتجلت لي عمان في مدى الغربات قبلا، عطشا يأكل عمري فطلي بالعمر قبلا، يا لإيقاع السواق إذ غوى قلبي يدلا، يعزف المجد اخدرارا قالدا يشبيه حقلا، كل حرف في عمان غصن حب مد ظلا، فافتحوا صدري ففيه جبل يحضن سهلا.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عبد الرحمن. هذه القصيدة تعرف تألف من؟
0: أيوة، هشام بن ناصر الصقري.
1: صحيح، ما شاء الله عليك، ممتاز. أنت بعد من هواياتك الرسم؟
0: الرسم وقراءة القصص.
1: إيش ترسم؟
0: مثلا أرسم جبال، قارب، أشجار، جبال.
1: جميل، ومن نشوف رسوماتك؟
0: الأستاذ وإخواني وهكذا أولاد صفي.
1: حلو، هكذا جميل. ليش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أمنيتي أصير مهندس معماري.
1: مهندس معماري، ليش عاد؟
0: لي أصمم البيوت، ويعني أنا يعجبني كذا.
1: يعجبك أنك تصمم البيوت؟
0: أيوة.
1: طيب إيش اللون اللي بتختاره للبيت إذا صممته؟ أي لون؟
0: حليبي مع بني كذا.
1: تحب لون الحليبي؟
0: أيوة.
1: والأبيض ما تحبه؟
0: الأبيض بيج غبار، يمكن يوسخ.
1: يوسخ القدار صح؟
0: أيوة.
1: والحليبي أفضل؟
0: نعم.
1: ممتاز، ممتاز يا عبد الرحمن، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
1: ممتاز يا عبد الرحمن، شرح لي إياها.
0: يعني تقول كلام حسن أم تسكت؟
1: أيوة، يا تقول كلام جميل أو الأفضل أنك ما تتكلم، صح؟
0: صح.
1: جميل يا عبد الرحمن، ممتاز. إذن عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي، البالغ من العمر 11 عاما، الطالب الرائع في مدرسة شبيب بن عطية للتعليم الأساسي في ولاية المضيبي. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

رومان. صباح الخير يا بي.

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام. اهلا ومرحبا بكم معنا عبر اثير اذاعه سلطنه عمان، ونلتقي مره اخرى في صباح الخير يا بلادي. صباح الخير لكم جميعا من عمان، من فجرها الذي يطل من بحرها والجبال، فتنهض الارض نورا وتورق في القلب الامال. يمضي الزمان بأحلام تتجدد خطو المسير، وتزهر في دروبنا بشائر الخير الكثير. في ظل نهضة عمان المتجددة تكتب صفحات المجد، ويأتي صباح بعد صباح بدفء الهمم في الصدور، ثم يكون في النهار الإنجاز ويزهر في الدرب النور.

طبعا دار الشموخ والشموس، أهلا بكم من هذا الأرض، من هذه الأرض والوطن المعطاء. عمان إنسان أبحر وتاجر وبنى الحصون والقلاع، شق الأفلاج بهندسة عظيمة، أقام الأسواق، طلب العلم، مد صلاته إلى حضارات بعيدة، ثم عاد في كل مرة محتفظا بملامحه الأولى الأصيلة، هادئا في حضوره، كريما في خلقه، عزيزا في انتمائه. ومع ذلك فإن هذا التاريخ العظيم وصل إلينا، ووصلت إلينا هذه الأمانة لكي نواصل البناء على ما مضى. وهنا تتجلى النهضة المتجددة بقيادة رصينة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، نهضة مباركة تعرف قيمة ما تحقق فتحتفظ به وتعرفه حق المعرفة، وتعرف أن الزمن لا ينتظر من فقط يطل ويبني، أو عفوا يطل على ما مضى، بل يبني عليه ويواصل البناء.

0: مستمعنا العزيز، طاب صباحك بكل خير، حياك الله معنا في صباح الخير يا بلادي، وحلقة الأربعاء 25 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، السابع من شهر أكتوبر لعام 2026 للميلاد. حلقة جديدة تبدأ معكم من السادسة وحتى التاسعة، وفيها تفاصيل نستعرضها وإياك عزيزي المستمع من أخبارنا المحلية وأخبار صحية ثقافية أدبية وأيضا ثقافية وحتى أيضا رياضية وأخبار من حول العالم ننتقيها لك في كل صباح، هذا بالإضافة إلى تفاصيل متعلقة ببعض الأخبار التي نتناول تفاصيلها بإذن الله تعالى رفقة ضيوفنا في المحطات الحوارية المختلفة في هذا الصباح. حياكم الله وسهلا في صباح الخير يا بلادي،
1: تكون هذه المساحة الصباحية التي تعطيك كذا دافع معنوي وطاقة إيجابية لبقية اليوم. شكرا للمرسلين الأوفياء المبكرين على 724410، سنقرأ رسائلكم الصباحية الجميلة وكذا أيضا آراءكم اللي نثمنها في كل ما نطرحها من مواضيع مختلفة. نكون معكم إن شاء الله في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسمي.

0: 7/4/24. أهلا بك أبو تركي والوليد الشبيبي، يقول صباحكم ابتسامة تشرق مع كل صباح. إن شاء الله يا رب الابتسامة ما تفارق محياكم. أهلا بالجميع. اليوم بنسولف عن موضوع مرتبط بالملكية الفكرية لكل شيء، ما فقط لأشياء. يعني مثلا ارتبطت هذه الكلمة باختراع، مثل الواحد يخترع شيء محدد ويسعى أنه يوثقه ويكون عنده ملكية فكرية. في هذا الصدد سجلات اطلعت عليها وكالة رويترز أظهرت أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقدمت بطلب إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. إيش تريد تسوي جورجيا ميلوني؟ تريد تسجل صوتها علامة تجارية في خطوة جديدة تهدف إلى حماية نفسها من مقاطع التزييف العميق اللي هي الديب فيك والمولدة بالذكاء الاصطناعي. قامت كثير تطلع فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي تشبه جدا، يعني تكاد لا تستطيع التفريق بينها وبين المقاطع الحقيقية، وتظهر فيها أو حتى صوتها وهي تعرفه، يعني شخصية يعني حساسة سياسية. فبالطبع يعني يمكن هذه من الخطوات المحمودة. نقيس على هذه الخطوة خطوات كثيرة قام بها أشخاص أيضا يعملون في يعني كذا مواقع حساسة أو حتى يظهرون جدا في الإعلام. من أوائل الأشخاص اللي تعرضوا لهذا الموضوع وكان انتشر في الوطن العربي، ممكن تحدثنا عنه حتى في صباح الخير يا بلادي في حلقات سابقة، اللي هو الإعلامي مصطفى الآغا. كثير طلعت عليه مقاطع فيديو إنه يتكلم ويشرح ويروج لبعض المنتجات مثلا، فهو كان اللي يقدر يسوي إنه يظهر كل مرة يقول إن هذا ما أنا، لا تسمعوا لهذا الكلام، أنا ما روجت لكذا. يعني الآن من الأجدى أن الواحد يتخذ خطوة قانونية كما تصنع الآن جورجيا ميلوني، إنها تسوي إيش ملكية فكرية لصوتها أو حتى لشكلها وظهورها. اليوم لأي مدى نحن محتاجين إن الواحد يسعى لهذه الخطوة، خاصة إذا كان مثل ما قلنا في موقع مؤثر وحساس. وهل الناس أصبحوا بالوعي بمكان أنهم يشككوا ولو لوهلة في أي محتوى يصل إليهم أنه يمكن هذا يكون يا أخي بالذكاء الاصطناعي؟ أخواننا وأخواتنا العاملين أيضا في قطاع الإعلام اللي يظهرون بصورة متكررة أو حتى أصواتهم، يمكن حتى وصلتكم بعض المقاطع المضحكة لبعض الزملاء في مركز الأخبار في التلفزيون، كذا ماخذين صوته نفسه بس يحركوا شفاه بطريقة مختلفة، نفس الصوت بالتحديد. بعض الأشخاص قد تنطلي عليهم مثل هذه الحيل وما ممكن إنه مثلا يشكك إن هذا الكلام ما صحيح. فهنا الخطوة القانونية المهمة، هل نشجع أكثر على موضوع الملكية الفكرية؟ يعني اليوم بدل خالد بكرة يسمع صوته في شيء محدد، أو مثلا حتى مثلا يظهر في فيديو معين له، خلاص حمى نفسه وسابقا أن أنا يعني صوتي محمي بالملكية الفكرية اللي أمتلكها، أو حتى مثلا صوتي أنا مثلا يأخذ حتى هم ترى الحين مطورين جدا مستمعين العزيز أنهم يأخذوا الصوت ويدخلوه، يعني يغذوا به الذكاء الاصطناعي وممكن يصنعوا محتوى بذلك الصوت.
1: نعم فعلا عايشة. بعد ذلك إذا أنت حميت أي ملكية شخصية لك فكرية، هذه الملكية تؤطر بإطار قانوني، فأنت تدخل في مساحة قانونية بحيث أن إذا تم استخدام صوتك أو خلنا نقول مثلا مقطع أو شعار أو أي فكرة أو مشروع عندك يؤطر بإطار قانوني، فلك الحق القانوني في أن يعني تقاضي في الشخص الذي استخدم بطريقة غير صحيحة. لأن إحنا نعيش اليوم في زمن تنتشر فيه الأفكار بسرعة، الصورة، التصميم، المقطع، النص، الشعار، الفكرة، فكرة مشروع أو حتى أيضا ابتكار صغير، هذه لما تحصلها على الإنترنت على بالهم الناس أنها أصبحت متاحة للجميع، لكن لابد أنك أنت تحميها بملكية فكرية. مثل ما قلنا في البداية أنها الملكية الفكرية لا تتعلق فقط بمثلا براءة اختراع أو حتى حصرا على الشركات الكبرى، هي تشمل حقوق المؤلف، المصمم، صاحب العلامة التجارية. وإحنا في سلطنة عمان في وزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار أيضا مهتمين بهذا الجانب لحماية كل الأفكار المتعلقة بأي شخص، وأيضا من بعد ذلك تأطيرها بإطار قانوني.
0: وهل فعلا يعني المشاكل المشاريع تتأثر إذا مثلا أنت نشرت فكرتك في منصتك بشكل ما بدون ما تسعى أنك توثقها كملكية فكرية؟ التكرار اللي نشوفه في بعض المشاريع أو حتى ممكن نقول حتى سرقة بعض مثلا التصاميم على سبيل المثال، يعني هنا تأتي الخطوات القانونية المهمة. جدير بالذكر عزيزي المستمع أن الموافقة على الطلب اللي ذكرناها في البداية جورجيا ميلوني أنها تحفظ صوتها وصورها أيضا شكلها بالملكية الفكرية، أكيد أنه ما بيوقف كما تذكر السلطات من استخدام الآخرين في هذه المواد في التزييف العميق، ولكنها أكيد أنه ممكن أنها تخلق عقبات قانونية إضافية أمام أي شخص يسعى لأخذ هذا المحتوى واستخدامه في التزييف العميق.
1: نسألك سؤال مستمعنا العزيز بهذا الموضوع اليوم، هل إحنا أصبحنا أكثر وعي بالملكية الفكرية؟ هل أنت تسارع مباشرة بحماية أي فكرة موجودة معك وتسجيلها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أم ما زلنا نتعامل مع الفكرة باعتبارها شيء يمكن للجميع أخذه واستخدامه؟ 724-24-10 ننتظر منك المشاركة عزيزي المستمع، ونقرأ رسالتك إن شاء الله مع مرور وقت البرنامج.

أهلا بكم مستمعينا إلى عطر الكلام. قال ابن حزم: من استخف بحرمات الله تعالى فلا تأمنه على شيء مما تشفق عليه. كثيرا ما نحكم على الناس بما يفعلونه معنا وننسى أن المقياس الأدق هو تعاملهم حين لا يراهم أحد.

الدكتور فرانسوا داراني، يظل الإنسان يهدر أيام حياته حتى يعرف ما الذي يجيده، وعندما يبدأ بالقيام به تبدأ حياته. تبدأ الحياة عندما نقوم بما نحب، وتنتهي عندما لا نعود نمتلك شيئاً نحب القيام به.

اعتبر أن كل يوم يطلع عليك سيكون هو اليوم الأخير لك. إذا فعلت ذلك ستتلقى كل ساعة بالشكر والعرفان. هوراس.

أنت لا تسافر حينما تغير مكانك، ولكنك تكون قد سافرت حينما توسع من ثقافتك وتثري من عاطفتك وتجدد من روحك. خفقة قلب لامرأة أو صداقتك لرجل أو قراءتك لكتاب هي أسفار حقيقية وميلاد جديد لك وتاريخ جديد لحياتك وتفكيرك. مصطفى محمود.

كتب ماريكو ابن نبي: الفكرة لا تنتصر بكثرة أنصارها، وإنما تنتصر بقدر ما تحمل من الحقيقة.

0: يقول ألبرتو مانغويل: لقد وهبتني الكتب القابعة في مكتبتي شعوراً بالسكينة وبفرصة إجراء أحاديث شخصية تنير لي الطريق في كل مرة كنت أمد يدي لألتقط كتاباً. كنت أعرف أنني سأستكشف سطراً مختبئاً يطل من دفتي الكتاب، سطراً كان ينتظرني منذ قرون.
1: يقول المثل اليوناني: عندما يقود الأعمى القافلة يصبح كل منعطف إنجازاً.

بالأمل نختم في أبيات قال شاعرها: يا نفس عودي للحياة وأملي، فالخير آت في الصباح المقبل، لا تجزعي مما أصابك وارفعي لله في الآفاق كف مؤملي، وتوشحي ثوب السعادة والرضا، وتلحفي بالصبر كي لا تذبلي، فلعل أوجاع السنين ستنتهي، وعسى الأسى يوما يزول وينجلي.

الوقت يمتد معكم إلى تمام التاسعة مستمعين الكرام في صباح الخير يا بلادي. سنستمر أيضا بإذن الله تعالى في استعراض تفاصيل حلقتنا لهذا الصباح وكذلك أيضا أخبارنا الوطنية بعد أن نقف للفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطالي.

شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وعاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. إلى التفاصيل. عاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى جمهورية كازاخستان الصديقة، حفظ الله عاهل البلاد المفدى وسدد على مسار الخير والتقدم خطاه. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان قد عقد بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا جلسة مباحثات ثنائية، بحث القائدان خلالها مجمل العلاقات العمانية الكازاخستانية وما يجمع البلدين من تفاهم ورغبة مشتركة في ترسيخ التعاون والدفع به نحو مجالات أرحب. وقد ألقى فخامة الرئيس الكازاخستاني كلمة ترحيبية بجلالة السلطان المعظم قال فيها: إن هذه الزيارة تاريخية بكل المقاييس وستكون مثمرة للغاية، حيث ستسفر عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة، مشيرا إلى أن وجود جلالة السلطان في عاصمة بلاده في أول زيارة له إلى آسيا الوسطى بصفته سلطانا يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إليه بصفته رئيسا لكازاخستان، وكذلك بالنسبة إلى الشعب الكازاخستاني. وأضاف فخامته أن كازاخستان تكن احتراما عميقا لحكمة جلالة السلطان ورؤيته في القيادة وللتراث الغني والشعب الصديق في سلطنة عمان، مؤكدا على أن بلاده تنظر إلى سلطنة عمان باعتبارها شريكا موثوقا وراسخا في العالم العربي بل ويتجاوز ذلك. وأشار فخامته إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمحطة مهمة تتمثل في الذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن البلدين نجحا خلال هذه الفترة في بناء أساس متين لإطلاق مرحلة جديدة وديناميكية من الشراكة المتنامية تستند إلى سنوات طويلة من الصداقة والدعم المتبادل والتضامن الراسخ. وأعرب فخامته عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يطلع به جلالة السلطان في تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين، مشيرا إلى أنه قرر منح جلالته وسام ألتن جيران وهو أعلى أوسمة الدولة تقديرا للعلاقات القائمة على الصداقة والدعم المتبادل بين البلدين في ظل قيادة جلالته الحكيمة. ووضح فخامته أن سلطنة عمان حققت تحولا اقتصاديا لافتا وأصبحت ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما يواصل نفوذها وصوتها المؤثر على الساحة الدولية، مؤكدا على أن ذلك يمثل شاهدا قويا على حكمة جلالة السلطان وبعد نظره. وأعرب فخامته عن قناعته الراسخة بأن الاتفاقيات التي سيوقع عليها البلدان ستعود بفوائد
عميقة على البلدين الشقيقين، وسترتقي بالشراكة الاستراتيجية بينهما إلى مستوى جديد. وأشار إلى أنه خلال المباحثات سيتم التوقيع على حزمة مهمة من الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاقتصادي، من بينها الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من المجالات. وأشار فخامته إلى أمله في أن يسهم منتدى الأعمال الكازاخي العماني الذي سيعقد اليوم في إعطاء دفعة قوية جديدة للتجارة والشراكة الاستثمارية بين البلدين، مؤكدا على تطلعه إلى المشاركة المشتركة في هذا الحدث المهم وما سيليه من خطوات. ووضح فخامته أنه بعيدا عن التعاون السياسي والاقتصادي، فإن البلدين متحدان أيضا بتراث ثقافي متحدان أيضا بتراث ثقافي عميق وعلاقات إنسانية أخاذة في النمو. وقال فخامته: أود أن أكرر أنه بصفتي رئيسا لكازاخستان سأبذل كل ما في وسعي لتطوير التعاون الشامل بين كازاخستان وعمان، وكما قلت سيكون كل ذلك محل متابعتي الشخصية. وأعرب عن تفاؤله بأن يتمكن البلدان في المستقبل القريب جدا من تحقيق إنجازات جديدة في تعاونهما الثنائي، مؤكدا على التزامهما الراسخ بإقامة علاقات أوثق وتعزيز التعاون مع سلطنة عمان. وفي ختام كلمته جدد فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف التأكيد على عظيم شرف كازاخستان باستضافة زيارة جلالة السلطان، معربا عن سعادته بوجود جلالته شخصيا بين أبناء الشعب الكازاخستاني وفي العاصمة أستانا. أعقبتها كلمة لجلالته أيده الله فيما يلي نصها: الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور كازاخستان. إن عمان وكازاخستان تجمعهما صداقة راسخة قامت على مدى أكثر من 3 عقود على الاحترام المتبادل والثقة وتطلع المشترك إلى التعاون البناء. إن لقاءنا اليوم ليؤكد مجددا على متانة هذه العلاقة، والأهم من ذلك على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة أكثر نماء وازدهارا. ونستشرف في ذلك فرصة لتعزيز شراكتنا، لسيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. إن ما تتمتع به كازاخستان من موقع استراتيجي في منطقة آسيا الوسطى، وما تحظى به عمان من موقع عند ملتقى طرق التجارة البحرية الكبرى، إنما يفتحان آفاقا رحبة لتعزيز التواصل بين بلدينا ومحيطنا الجغرافي الأوسع، وإننا لنلمس إمكانات هائلة لمواصلة تطوير وتوسيع روابط التجارة والنقل الجديدة، ولتحقيق الاستفادة القصوى من موانئ عمان كبوابات للأسواق الرئيسة في الخليج وآسيا وأفريقيا. وإنه ليسعدنا أن تشهد هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستضفي مزيدا من الزخم على تعاوننا وتفتح آفاقا جديدة لمؤسساتنا والقطاع الخاص في كلا البلدين. وإلى جانب علاقتنا الثنائية، فإن عمان وكازاخستان لتلتقيان على مبادئ الحوار والتواصل السلمي واحترام القانون الدولي، وفي زمن يضطرب فيه المشهد الإقليمي والدولي تظل هذه المبادئ حصنا راسخا لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار. عقب ذلك ترأس جلالة السلطان وفخامة الرئيس الكازاخستاني جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفدين الرسميين من الجانبين. واستهلت الجلسة بكلمة ألقاها فخامة الرئيس الكازاخستاني أكد فيها على أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين وما شهدته من تطور في مجالات التعاون والشراكة بينهما.
وعبر فخامته عن سروره وشرفه البالغ أن يستضيف جلالة السلطان، مؤكدا على أن لهذه الزيارة أهمية تاريخية كونها تفتح الباب أمام تعاون متعدد الأوجه بين البلدين، وهو تعاون يحتاج إلى ترسيخ وتعزيز. وأضاف فخامته أن بلاده تعقد آمالا كبيرة على هذه الزيارة، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا التي يمكن بحثها وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك بين البلدين والتي ينبغي الاستفادة منها وتطويرها. ووضح فخامته أن البلدين يشتركان في العديد من القواسم، وفي مقدمتها الرغبة والإرادة المشتركة للمضي قدما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدا على أنه بصفته رئيسا لكازاخستان سيبذل قصارى جهده من أجل أن تصبح بلاده شريكا موثوقا لسلطنة عمان. وأشار فخامته إلى أن سلطنة عمان تحظى باحترام كبير في كازاخستان، ملفتا إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين يسافرون حاليا إلى سلطنة عمان في الوقت الذي لا يزال فيه كثيرون لم تتح لهم فرصة زيارة مسقط والمدن العمانية الأخرى. وأكد فخامته أنه مع بدء الرحلات الجوية التجارية المباشرة بين البلدين ستصبح حركة الزيارات والسفر بينهما أكثر نشاطا، متوقعا أن يزداد عدد زوار سلطنة عمان بصورة كبيرة. تلتها كلمة عاهل البلاد المفدى أعزه الله فيما يأتي نصها فخامة الرئيس قاسم غومار توكايف: نود أن نعرب لفخامتكم عن خالص شكرنا على ما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن سلطنة عمان تولي أهمية قصوى لهذه العلاقة مع كازاخستان، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992 أرسى بلدانا علاقة وطيدة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالتعاون البناء. وإننا إذ تتاح لنا هذه الفرصة اليوم لنجدد عزمنا على البناء على هذه الأسس الراسخة والارتقاء إلى شراكة استراتيجية مستدامة ذات نتائج ملموسة، ونرحب بالزخم الذي شهدته علاقاتنا الثنائية في السنوات الأخيرة، إذ أسهم تبادل الزيارات رفيعة المستوى وأعمال اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة وتنفيذ خارطة الطريق للعامين 2026-2025 في إرساء إطار وثيق يمكننا من خلاله السعي إلى مجالات تعاون أكثر طموحا. وإذ نمضي قدما، فإن التعاون الاقتصادي والاستثماري يظل سمة بارزة لهذا الفصل الجديد من علاقاتنا، ومن خلال تعزيز هذه الروابط نفتح آفاقا جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد. وتنظر سلطنة عمان إلى فرص واعدة للنمو والاستثمار والتعاون مع كازاخستان في قطاعات متنوعة، من بينها الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونرحب بتطوير المشاريع التي تجمع بين مؤسساتنا السيادية للاستثمار والقطاع الخاص والجهات الحكومية المتخصصة. ويعد الترابط مجالا آخر يتسم بأهمية استراتيجية بالغة، فكازاخستان تتمتع بموقع استراتيجي على طول الممرات التجارية العالمية الرئيسة التي تربط آسيا بأوروبا، فيما توفر سلطنة عمان منفذا بحريا مباشرا إلى الأسواق المحورية في منطقة الخليج والمحيط الهندي وآسيا وأفريقيا. ومن شأن البناء على هذه المزايا التكاملية أن يفتح آفاقا واعدة للنمو ويحقق منافع للبلدين. ولذلك نتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية، فضلا عن تعزيز الربط الجوي بين الجانبين. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، فإن القطاع المالي يقدم فرصا واعدة لمزيد من التعاون، إذ إن سلطنة عمان تعمل على تطوير مركز عمان المالي العالمي، مما يتيح لنا أن نلمس فرصا قيمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات مؤسسية.
وإلى جانب ذلك، فإن ما حققته كازاخستان من تقدم في قطاعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثل مجالاً مهماً للتعاون المستقبلي، وسنرحب كثيراً بفرصة ترسيخ التواصل وتعزيز التعاون بين مؤسساتنا التكنولوجية ومراكز الابتكار وشركات القطاع الخاص. فخامة الرئيس إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة تعكس عزمنا على ترجمة العلاقة السياسية الوطيدة بين بلدينا إلى نتائج اقتصادية ومؤسسية ملموسة. وإذ نمضي قدما في هذا المسعى المشترك، فإننا نعبر عن تقديرنا العميق للصداقة الراسخة بين سلطنة عمان وكازاخستان، وإننا نتطلع إلى الترحيب بفخامتكم في مسقط قريبا ومواصلة تعاوننا البناء في الأشهر والسنوات المقبلة. شكرا لكم فخامة الرئيس. وتناولت جلسة المباحثات آفاق الشراكة بين البلدين وسبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والاستثمارية. وتطرقت أيضا إلى عدد من القضايا وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان الرؤى بشأنها في إطار ما يجمع البلدين من حرص على التشاور وتنسيق المواقف التي من شأنها توطيد الأمن والسلام في المنطقة. حضر جلسة المباحثات الرسمية من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي السلطان سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. ومن الجانب الكازاخستاني معالي سيريك زرومانا جرين نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني، ومعالي زاسلان مدييف نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، ومعالي رومان سيكليار رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومعالي مختار تليو بيردي وزير الخارجية، ومعالي عائدة باليفا نائبة رئيس مجلس الأمن، ومعالي نورلان جاكوبوف رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة سامروك كازين، وسعادة السفير أيدرا بك توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. هذا وتبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الأوسمة بمناسبة زيارة دولة التي قام بها جلالته لهذا البلد الصديق بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا. فقد منح فخامة الرئيس الكازاخستاني جلالة السلطان وسام ألتن كيران النسر الذهبي أعلى الأوسمة الكازاخستانية تقديرا لجلالة السلطان وما يليه من رعاية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، فيما منح جلالة السلطان فخامة الرئيس وسام آل سعيد تعبيرا على متانة العلاقة بين البلدين الصديقين وما تحظى به من تقدير واهتمام كبيرين. أكدت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقتا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجمهورية كازاخستان، وفيما يأتي نص البيان. بدعوة كريمة من فخامة قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم
سلطان عمان بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان يومي 5 و6 من أكتوبر 2026، في زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها لسلطان عمان إلى كازاخستان، وتمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات العمانية الكازاخستانية، ودافعا جديدا نحو توطيد أواصر التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. أجريت خلال الزيارة مباحثات مثمرة رفيعة المستوى أتاحت الفرصة لتبادل شامل للآراء حول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، وتناول القائدان المشروعات المشتركة القائمة وسبل تكثيف التعاون وتعزيزه، فضلا عن القضايا الملحة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعربا عن ارتياحهما للطابع الودي والبناء الذي تتسم به العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، وعن التزامهما المشترك بمواصلة تطوير التعاون وتوطيده في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحضور قائدي البلدين جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية حكومية دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الخدمات الجوية، واتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما جرى التوقيع على اتفاقية بشأن إنشاء بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان، واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية في البلدين، والتي تغطي مجالات مختلفة من التعاون. وعقب استعراض شامل لمسار تطور العلاقات بين البلدين وتبادل الآراء حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس ما يلي: أولاً، أكد قائد البلدين بأن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون البناء، وجددا التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة العمانية الكازاخستانية. كما جدد الجانبان التزامهما بالعمل متعدد الأطراف وبالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدين أهمية تسوية النزاعات والصراعات بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية. ثانياً، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين، ومعالجة العوائق التجارية القائمة، وتيسير نفاذ منتجات كل من البلدين إلى أسواق الآخر. ثالثاً، جدد القائدان التأكيد على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والموارد الطبيعية والصناعات التحويلية والأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين، ورحبا كذلك بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة. رابعاً، أكد قائد البلدين على الأهمية المتزايدة لمواصلة تعميق التعاون الاستثماري في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما أكد على الفرص الواسعة المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تسهم في إنشاء طاقات إنتاجية جديدة وتوفير فرص العمل وتوسيع آفاق التعاون الصناعي. كما أكد القائدان على أهمية تنمية الروابط التجارية وإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة بين مركز أستانا المالي والدولي ومركز عمان المالي الدولي. خامساً، أشاد القائدان بالدور الذي تطلع به اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة، وأكدا على أهميتها في مواصلة تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. سادساً، أكد قائد البلدين على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الترابط في مجالي النقل والخدمات اللوجستية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج، منوهين على ما تمتلكه سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان من إمكانات كبيرة للإسهام في تطوير ممرات نقل ولوجستيات فعالة ومستدامة تربط أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق الرئيسية.

لاستكشاف فرص تطوير وتنفيذ مشروعات مشتركة ذات منفعة متبادلة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية. عاشراً، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة لمواصلة تطوير التعاون في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار وتنمية رأس المال البشري، وأبدى الجانبان استعدادهما لتيسير توثيق التواصل وإقامة الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومراكز الابتكار والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية في البلدين بهدف تشجيع تبادل المعارف والابتكار وتطوير المبادرات ذات المنفعة المتبادلة. 11. أعرب القائدان عن اهتمامهما بمواصلة توسيع التعاون في مجال التعليم وتعميقه، بما في ذلك تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية وتطوير برامج تعليمية مشتركة وتشجيع مبادرات البحث العلمي والمشترك. ورحب الجانبان بمواصلة تطوير الروابط المؤسسية وبرامج التبادل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمنظمات الثقافية في البلدين، وأعربا عن دعمهما لذلك. 12. جدد القائدان استعدادهما للحفاظ على حوار سياسي منتظم وعلى الاتصالات على أعلى المستويات، وأعربا عن عزمهما على مواصلة التواصل بين حكومتي البلدين وتطوير العلاقات البرلمانية وتعزيز الاتصالات بين المؤسسات والهيئات الحكومية. وأعرب فخامة الرئيس قاسم جومارتو كاييف عن خالص تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان، وعلى ما يوليه جلالته من اهتمام ودعم لمواصلة تطوير العلاقات الكازاخستانية العمانية متعددة الأوجه. ومن جانبه أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره لفخامة الرئيس قاسم جومارتو كاييف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له، مؤكدا التزام سلطنة عمان بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر ذي المنفعة المتبادلة مع جمهورية كازاخستان. ووجه جلالته دعوة كريمة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارتو كاييف لزيارة سلطنة عمان. وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس قاسم جومارتو كاييف رئيس جمهورية كازاخستان بزيارة إلى مركز أستانا المالي الدولي بالعاصمة الكازاخستانية أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. واطلع جلالته خلال الزيارة على منظومة العمل في المركز ودوره في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية، إلى جانب إسهاماته في استقطاب الاستثمارات الدولية وتوفير منصة مالية تربط كازاخستان بالأسواق العالمية. كما استمع جلالته وفقه الله إلى إيجاز عن اختصاصات المركز ومبادراته في مجالات التمويل والاستثمار والأسواق المالية والتقنيات المالية والتمويل الإسلامي وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي زيارة جلالة السلطان المعظم للمركز في إطار اهتمام سلطنة عمان بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية كازاخستان والاستفادة من التجارب في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية، بما يفتح آفاقا أوسع للشراكة بين البلدين. شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارتو كاييف رئيس جمهورية كازاخستان منتدى الأعمال العماني الكازاخستاني بالمركز المالي العالمي بمدينة أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. وأشاد جلالة السلطان بما تشهده مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين من نمو وتطور في عدة مجالات، داعيا إلى مد جسور جديدة من الشراكات الاستثمارية والاقتصادية في مختلف القطاعات واكتشاف الفرص المتاحة في البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة. نظم المنتدى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركة الوطنية كازاخ إنفست الكازاخستانية بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال بين البلدين الصديقين. وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارتو كاييف رئيس جمهورية كازاخستان بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا

مراسم تبادل عدد من الوثائق، حيث وقع البلدان على 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم، إلى جانب مذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. وتضمنت الاتفاقيات الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي ووجود بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والنقل الجوي، وإنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني. وشملت مذكرات التفاهم التعاون في مجال دراسات الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي والتدريب والتعاون المالي والثقافي والشبابي، والتعاون المتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع وتعزيز الربط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات، والتعاون في مجال الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك. كما شملت مذكرات التفاهم توطيد التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية وبين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمة العامة الكازاخستاني. وتضمنت مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذية للصندوق الاستثماري المشترك، تأسيس صندوق استثماري مشترك، واتفاقيتي تعاون بشأن فرص الاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بين شركة أوكيو والشركة الوطنية كازا موناي غاز، واتفاقية التعاون الاستراتيجي لتطوير الطاقة المتجددة في جمهورية كازاخستان والأسواق الدولية بين شركة أوغرين وشركة سامروك إنرجي، ومذكرة تعاون بشأن إنشاء المركز العماني الكازاخستاني للذكاء الاصطناعي في استكشاف معادن، ومذكرة الشروط لتطوير المدينة الترفيهية وتشغيل فندق ريكسوس في سلطنة عمان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وأشرف بن حمد المعمري رئيس مجلس إدارة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، ومطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان. وعن الجانب الكازاخستاني معالي مختار تيليو بيردي وزير الشؤون الخارجية، ومعالي مونرولان سوران بايف وزير النقل، ومعالي نورلان زاكوبو الرئيس التنفيذي لسامرو كازينا، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وعاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. مستمعين، حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الضفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
0: استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي. أهلا بالجميع. 724410 رافقتكم السلامة وين ما كنتم مستمعينا وتصلون إلى مقاصدكم ووجهاتكم. إن شاء الله ما تحصلوا زحمة، تكون كل الأمور طيبة والشارع يكون كذا سالك وسمح. أهلا بكم ونستمر معكم إلى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميلة وعد الهطاري على الفترة الإخبارية الأولى. نذكركم برقم التواصل معنا 724410، ونذكركم أيضا بموضوع حلقتنا لهذا الصباح اللي نتحدث فيه عن الملكية الفكرية وكيف أنك تحافظ على فكرتك، تصميمك، مشروعك، صوتك أو حتى تأليفك لأي حاجة معينة من أفكارك طبعا.
1: مرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا للمرسلين المبكرين على 724410. إذن الملكية الفكرية في هذا الزمن اللي صار فيه الكثير من التزييف العميق وأخذ أي محتوى أنت تضعه على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منفذ آخر في الشبكة العنكبوتية بالإمكان الوصول إليه واستخدامه في مثل ما قلنا فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي لأغراض كثيرة. يمكن قادنا بداية لهذا الحديث أو استشهدنا بمثال جورجيا ميلوني الإيطالية
0: رئيسة الوزراء
1: الإيطالية، نعم، عندما طلبت أو قدمت بطلب للملكية الفكرية لصوتها بالتحديد. كان بتاريخ الأمس الموضوع، هي خطوة جديدة تهدف إلى أنها تحمي نفسها من هذه المقاطع التزييف العميق بعد ما انتشرت لها أيضا عدد من المقاطع وأقامت يعني ضدها دعوى قانونية. طبعا لأن هي شخصية سياسية مؤثرة وبعض الأشخاص قد يعني تنطلي عليهم معبالغ الأسف هذه المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي. اليوم لأي مدى نحن لازم نحمي أنفسنا ونحمي كل ما يعني يجب حمايته كالأشخاص اللي يظهروا مثلا في الإعلام صوتا وحتى شكلا؟ ممكن بعض الأشخاص تأثروا بطريقة أو بأخرى، مثل ما ذكرنا بعض الأمثلة، حتى مقاطع تؤخذ من تلفزيون مثلا سلطنة عمان في الأخبار وينشأ حولها كذا مقطع نفس الصوت بالتحديد، نفس صوت المذيع أو المذيعة، ولكن فقط تحرك الشفاه بطريقة مختلفة ويصاغ خبر مزيف وممكن أن يصل لبعض الأشخاص. فكرتك، مشروعك مثلا، نشرته بطريقة محددة وبعدين أخذوا الناس هذه الفكرة وطوروا ربما عليها، متى نسميها سرقة ومتى نسميها مثلا تعدي فقط على الخصوصية؟ الكثير من التفاصيل. برايك صار شيء مهم إن الواحد يسوي اليوم؟ 724410 سولف ودردش معنا. شفتوا الضباب اليوم؟ كان في كذا نسبة من الضباب وعدد من الولايات أيضا شهدت هذا الضباب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولكن لاحقا في يعني ساعات متأخرة من النهار يمكن يسجل رطوبة عالية. خبرونا أنتم كيف أجواءكم وكيف الأمور كلها معاكم. إن شاء الله كل التفاصيل كذا تكون في هذا الصباح مبشرة بالخير. الكثير من التفاصيل في أخبار الوطن العزيز أيضا خالد إن شاء الله بتكون مع مستمعينا الأعزاء، ضمنها الزيارة التي قام بها حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله إلى كازاخستان.
0: نعم، سنتحدث عن هذه الزيارة وما جاء فيها من اتفاقيات مختلفة، 8 اتفاقيات ومشروعات تعاون واستثمار على أو تم توقيعها في الزيارة السامية، زيارة دولة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية كازاخستان رفقة الدكتور يوسف بن حمد البلوشي خبير اقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستثمار. كذلك أيضا سيكون لنا حديث آخر حول ذات الزيارة من زاوية جهة الاستثمار العماني وأفاق الشراكة الاستثمارية مع كازاخستان، الأستاذ سيف بن حمد المحروقي مدير أول الشركات الحكومية المشتركة بجهاز الاستثمار العماني سيحدثنا عن توظيف هذه الشراكات الاستراتيجية وكازاخستان في مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين. أما موضوعنا الأخير سيكون بإذن الله تعالى عن وضع حجر الأساس لإنشاء المركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية، الجينوم العماني. تحدثنا عن هذا المشروع في حلقات سابقة، الآن يصل الدور لوضع حجر الأساس به. فسوف يكون معنا الدكتور المنذر المعولي من جامعة السلطان قابوس والمدينة الطبية الجامعية يمكن بعد دقائق من الآن للحديث حول هذا الموضوع.
1: متابع حلقة الأمس كنا نتحدث عن الفائزين بجائزة نوبل للطب لهذا العام، وكيف أيضا استخدموا الضوء والإشارات الضوئية في التحكم ببعض المناطق الموجودة في الدماغ ودراستها، حتى الموضوع الجيني بالتحديد تدخل الجينات في دراسة حتى طريقة عمل الذاكرة وغيرها من التفاصيل الكثيرة، وحتى إصحاح البصر لدى الأشخاص ضعيفي البصر. يعني أمر جد مهم أن نتكلم عن تطورات يعني بمستوى عالي في عالم الطب. لذا الحديث عن وضع حجر الأساس لإنشاء المركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية، الجينوم العماني، أمر مهم. ويعني حقيقة يكون هناك مركز متخصص فقط صحيح. للجينوم العماني، ممكن البشر يتشابهون في أشياء كثيرة خالد، يعني حتى موضوع الصحة العامة، ولكن هناك عوامل وراثية محددة ممكن تتوارثها منطقة جغرافية معينة، أيضا الحياة بنفسها بطبيعتها، طبيعة البيئة، كلها مؤثرة في الصحة. نحن بنعرف التفاصيل أوفى إن شاء الله من خلال لقائنا. الكثير من الأحاديث أيضا المنوعة في صباح الخير يا بلادي، نرجو أن تكونوا معنا كذا دائما بهذا الوفاء وهذا التفاعل الجميل على 724-24-10.
0: أطيب التحايا نرسلها لكم عزيز عزائنا المستمعين، عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة، في برنامج صباح الخير يا بلادي من فريق العمل. معكم في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الحنائي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الرصبي. بالعافية عائشة.

0: الله يبعد عنكم الضيق وتكون السعادة دائمة معكم مستمعين الكرام والفرح إرافقكم. أهلا بكم إلى أولى المواضيع التي سنتحدث عن تفاصيلها برفقة الضيف الدكتور المنذر المعوري، استشاري أول الطب الوراثي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس والمدينة الطبية الجامعية. الموضوع الذي سنتحدث عنه هو وضع حجر الأساس لإنشاء المركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العمانية. دكتور المنذر، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وشكرا على المقدمة، وجزيل الشكر لإذاعة سلطنة عمان على تسليط الضوء على الفعالية لوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية. أهلا وسهلا.
0: يا أهلا ومرحبا بكم دكتور. بداية، إيش الأهداف لإنشاء المركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني، وأبرز الخدمات التي سيقدمها المركز بإذن الله تعالى دكتور؟
1: طبعا المركز الوطني، إنشاء المركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية يعني يعطي هو انسجاما مع رؤية عمان 2040 ولاسيما محور الإنسان والمجتمع، والهدف الرئيسي طبعا هو تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. ف يعني من البداية كان في بعض الأهداف للمركز إن شاء الله بيحققها. في أول الهدف هو إنشاء قاعدة بيانات وطنية جينومية وبيولوجية تمثل المجتمع العماني. فنحن الهدف الأول هو إنشاء بيانات وطنية تكون مرجعا وطنيا مع الالتزام بأعلى معايير الخصوصية وحكومة البيانات، والقاعدة البيانات هذه تكون موجودة محليا وبإدارة محلية. فهذا الهدف الأول.
0: نعم.
1: وفي المستقبل بعد إنشاء البيانات الوطنية هذه والقاعدة نبدأ التطبيقات، منها فهم الأمراض الوراثية والأمراض الشائعة في المجتمع العماني، ومن ثم استخدام تطبيقات هذه القاعدة لإنشاء برامج الوقاية الأولية أو الكشف المبكر.
0: نعم.
1: مثلا الوقاية الأولية مثلا الفحص قبل الزواج أو فحص حديثي الولادة، ومن ثم في المستقبل عند توسع القاعدة يمكن استخدامها لدعم الطب الدقيق والطب الشخصي.
0: نعم.
1: بمعنى يساعد مستقبلا في اختيار العلاج الأنسب لكل مريض إن شاء الله. فهذه أهم الأهداف لإنشاء المركز الوطني للجينوم.
0: نعم. وكذلك أيضا لدعم البحث العلمي دكتور، أبرز الفوائد المتوقعة للمشروع على مستوى القطاع الصحي أو في مجالات البحث العلمي والبيانات الحيوية في سلطنة عمان؟
1: طبعا المركز هو يعني إنشاء المركز هو إنشاء بنية تحتية وطنية أول شيء. فالبنية التحتية الوطنية هذه للبحث العلمي في علوم الجينوم والبيانات الحيوية. والمتوقع الفوائد المتوقعة من المشروع هو على المستوى الصحي وعلى المستوى الأكاديمي.
0: نعم.
1: فعلى المستوى الصحي مثل ما تكلمنا يعني سوف يساهم في تعزيز التشخيص المبكر والتشخيص الدقيق للأمراض الوراثية النادرة وتحسين الوقاية وتقليل الفحوصات غير الضرورية. أما على المستوى الأكاديمي يعني في المستقبل في خلال السنوات القادمة سوف يمثل يعني منصة وطنية للتدريب والتعليم والبحث العلمي وأيضا بناء الكفاءات العمانية في عدة مجالات.
0: نعم. بإذن الله تعالى. طيب الآن ما هي الخطوات والمراحل الزمنية دكتور القادمة للمشروع بعد وضع حجر الأساس اليوم؟
1: طبعا أول شيء المشروع يعني يأتي بنجاح بشراكة وطنية من عدة قطاعات. فطبعا وزارة الصحة أو القطاع الصحي في وسط في صميم المنظومة، ولكن احنا يعني نتكامل مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات البحثية والمؤسسات التنظيمية والأخلاقية الأخرى. فالخطوات القادمة إن شاء الله، طبعا احنا في مرحلة الإنشاء والتجهيز حاليا، فاستكمال البنية الأساسية واستكمال البناء وأيضا تجهيز المختبرات والمنشآت التقنية ومن ثم إنشاء البنية التحتية الرقمية. فإحنا الهدف الطموح هو أنه الخوادم، مراكز الحوسبة، مراكز البيانات كلها تكون إداريا موجودة محليا وبإدارة محلية. فهذا أحد الأهداف المرحلة الأولى. بعد ذلك نبدأ إنشاء قاعدة البيانات الجينومية الوطنية بصورة تدريجية، وإن شاء الله فنصل للمجتمع. وفي نفس المرحلة وضع الأطر، نحن بدينا طبعا وضع الأطر الوطنية للحوكمة ووضع الأطر والأنظمة لحماية الخصوصية وأمن المعلومات ويسوي استكمال هذه المرحلة. والمرحلة الأخيرة طبعا هي المرحلة التشغيلية والانتقال إلى التطبيقات الصحية المرجومة من هذه.
0: نعم. متى من المتوقع إن شاء الله تكون المرحلة الأخيرة وأيضا لبدء التشغيلي يا دكتور؟
1: طبعا احنا عندنا ما بين 18 الى ما بين 12 الى 18 شهر ان شاء الله بنكمل المرحله الاولى. ومن ثم بعد 18 الى 24 شهر نبدا المرحله الثانيه ببدء البيانات الجينوميه الوطنيه بصوره تدريجيه
0: باذن الله.
1: فان شاء الله في خلال 24 شهر بين 18 الى 24 شهر نبدا المرحله الثانيه ومن ثم الثالثه
0: باذن الله تعالى. كل التوفيق لكم الدكتور المنذر العلوي المعوري استشاري اول الطب الوراثي بكليه الطب والعلوم الصحيه بجامعه السلطان قابوس والمدينه الطبيه الجامعيه. شكرا لكم دكتور، بارك الله فيك.
1: شكرا لكم.
0: يا مرحبا. إذن هذا حديث حول وضع حجر الأساس لإنشاء المركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية، الجينوم العماني، ثم تأتي أيضا المراحل الأخرى إلى الوصول بعد 18 شهر أو 24 شهر مثل ما ذكر دكتور المنذر إلى المرحلة مرحلة البدء التشغيلي.

0: أربع دقائق بعد الثامنة صباحا تستمعون لي صباح الخير يا بلادي. أهلا بكم جميعا، صباح الخير لك يوسف الصوافي، وصباح الخير لي أبو أسعد السعدي جعلان بني أبو علي، يسمعنا من جعلان، أهلا بك يا أبو أسعد، صباح النور. نقول من خلال برنامجكم صباح الخير يا بلادي، نتقدم بالتهنئة لمدرستي السلطان تركي بن سعيد للبنين لحصولها على المركز الثاني بجائزة أوميفكو للإجازة العلمية على مدارس البنين، وأيضا مدرسة بلاد بني أبو علي الثانوية لحصولها على المركز الثاني على مستوى مدارس الإناث في محافظة جنوب الشرقية. لهم كل التوفيق والسداد، هذه من الجوائز كذا اللي تخبرك أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي دائما في دعم المشاريع الإبداعية في مدارسنا وكذلك الابتكار. صباح الخير لمن أيضا؟ سالم بن محمد الهاجري الذي يقول، يعني مشاركة في موضوع الحلقة اللي هو عن موضوع الملكية الفكرية وحماية كل جوانب الحياة، منها مثلا الصوت للأشخاص المشتغلين بالصوت أو حتى الصورة، الأفكار الإبداعية المختلفة. يقول سالم: كل ابتكار وإبداع يستحق الحماية، سواء في ريادة الأعمال، الاختراعات، التصميم أو أي مجال إبداعي وابتكاري. دعم المبدعين وحماية حقوقهم وذلك خطوة رائدة لتسهل على المبتكرين رحلتهم في حفظهم لإبداعاتهم، وتعزز أيضا من وعيهم بأهمية العلامات التجارية لتسجيلها في الجهات المختصة، والتي أصبحت ضرورة في خضم التطور التكنولوجي الرقمي. وطبيعة الحال طبعا تمثل رؤية متقدمة تهدف إلى تمكين المبدعين وإلهامهم للإسهام في بناء مستقبل أكثر ابتكارا وازدهارا وحفظا للحقوق. هذه مشاركة سالم بن محمد الهاجري.
1: أيضا تحية لكل المستمعين الكرام اللي رسلوا لنا رسائلهم الصباحية. صباح الخير ليوسف الصوافي، وكذلك أيضا سليمان السعيد العاصمي، صباح الخير لي من صاحب هذه الرسالة رقم منتهي ب92، وكذلك أبو تركي والوليد الشبيبي يقول صباح الخير عليكم جميعا، ابتسامة تشرق في كل صباح، شكرا لك. خميس السرحاني، أبو حكيم عبد الله دبدوب من صحار، أبو مشعل صباح الخير عليكم جميعا. أبو حكيم يسولف عن أو يبارك للمنتخب السعودي الفوز ببطولة كأس الخليج، ومباراة كانت جميلة ممتعة، لعب المنتخب السعودي بروح قتالية مكنته من الفوز، ويقول هارد لك للمنتخب الإماراتي، وربي يوفق أحمرنا العماني في البطولة الآسيوية القادمة بقيادة المدرب المغربي طارق السكتاوي، ودمتم سالمين. شكرا لك يا أبو حكيم، صباح الخير. وصباح الخير أيضا لعبد الله بن علي الهنائي الذي يقول احتفظ بمفكرة صغيرة لأفكارك العابرة، فالفكرة التي لا تكتب تنسى، والتي تكتب قد تتحول إلى بداية وربما تغير مسارك كاملا، ولكن لابد الفكرة أن تحمى بملكية فكرية وتؤطر أيضا بصورة أو بصياغة قانونية. يا عبد الله شارك معنا في هذا الموضوع وحديثنا لهذا الصباح والمستمعين أيضا الأعزاء على 724-24-10.
0: أبو حكيم ولا من اللي كان يسولف عن المباراة؟
1: أبو حكيم نعم،
0: كانت مباراة فعلا يعني كذا فيها الكثير من الأحداث أيضا اللي حدثت. نبارك للمنتخب السعودي الشقيق، السعودية الشقيقة على هذا التنظيم بداية للبطولة، جمع الأشقاء وختاما أيضا الجوائز الكثيرة اللي حصلها، أفضل لاعب، أفضل لاعب وأيضا الهداف وأفضل حارس العويس اللي ما دخل شباك ولا هدف خلال البطولة كاملة، وأيضا طبعا الكأس في النهاية كأس البطولة.
1: بالمناسبة علشان اللي ما تسجل عليه ولا هدف من المنتخبات اللي حققت كأس الخليج، منتخبنا الوطني عملها في خليج 19-2009 في مسقط، ما تسجل عليه ولا هدف، وهو المنتخب الثاني من بعد منتخب الكويت، وأمس كان المنتخب السعودي.
0: السعودي يعني يغادر بشباك نظيفة تماما.
1: طبعا كلين شيت.
0: كلين شيت.
1: وكنا نتمنى بعد ناصر الرواحي كهداف البطولة، لكن راحوا هم اللجنة المنظمة لمعايير أخرى، أكثر عدد لعب من الدقائق، لذلك تم اختيار البريكان
0: مع أنه نفس العدد الأهداف لناصر الرواحي.
1: بالضبط.
0: ممكن هذا هو الجواب التساؤل، أنه ليش ما حصل عليها ناصر الرواحي وحصل عليها البريكان. مثل ما ذكرت خالد، هي عدد الدقائق اللي لعبت يمكن أكثر، والكثير يمكن غيرها من المعايير. عموما كانت بطولة سريعة، ما حسيت أنها خلصت بسرعة البطولة. ويعني يمكن هناك تعليق بسيط حول بعض الأحداث اللي قد تطال مباريات كبيرة كهذه، أحداث سلبية يمكن ما نود أبدا أن نراها، منها يمكن بعض الأشياء اللي تحدث، ما نقول أنه بسبب نرفزة أو ربما تلف الأعصاب في الدقائق الحاسمة، ولكن الواحد يجب أن يتحلى دائما بالروح الرياضية ويبتعد عن كل هذه المشاحنات لنرى هذه الصورة الجميلة للرياضة التي تجمع الإخوة و

المساحة، إنه همام، إنها المهارة والمحاولة والمرور. همام يبحث عن التمرير، همام يعود بالكرة إلى الوراء، واحدة إلى

0: السعودي. الله يا ناصر، الله يا فراس. 3-0 في 13 دقيقة، من كان يتخيل هذا السيناريو؟
1: والحلو انه ارتاحوا نفسيا من اول ربع ساعة في المباراة.
2: 13 دقيقة
1: بالتحديد. شكرا لدقتك يا خالد في نقل الخبر. فعلا 13 دقيقة وخلاص الجمهور السعودي متكي، على قولهم هم السعوديين، متكي مريح أن الأمور ماشية تمام. ولعبهم أيضا كان طبعا منظم وجميل، عكس يعني الجانب الإماراتي اللي فقد التركيز تماما، ما كان في ترابط في لعبهم.
2: بعد كان في ركلة جزاء تم احتسابها في الشوط الثاني، لكن تم إلغائها بسبب تقنية الفيديو المساعدة والفار، وكانت بتكون نقطة تحول في المباراة. المنتخب السعودي بعد ضيع كثير من الفرص، لكن ما توفق فيها، وفي الأخير توج بالبطولة. أحلى شيء صار يمكن في الأمس عايشة أن الملعب كان مليان، وهذا الشيء ما كنا نشاهده مع الأسف يعني في المباريات اللي سبقتها. كثير من الناس كانت تتعذر، وأنا صراحة ما ألومهم، أن بداية الفصل الدراسي الأول، أيضا أغلب المباريات تقام في أيام الأسبوع، الناس مرتبطة بدوامات، لكن هي يعني الفكرة حلوة، وأيضا الرطوبة لأن في جدة ويعني مشاطئة للبحر الأحمر، فتكون الرطوبة عالية. الجماهير حضرت بشكل يعني عدد متزايد بشكل تدريجي في البطولة مع الأدوار الإقصائية إلى المباراة النهائية. استمتعنا في بطولة كأس الخليج. الأهم شيء أنه هو كان في هذه اللحمة الخليجية اللي اعتدنا عليها، والأشياء اللي تصير يعني من الأكشنات الجميلة اللي تصير وتعطي كذا طعم خاص لبطولة كأس الخليج، هي ما يدار أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة حلوة وجميلة اللي تجمع الشعوب وليس تفرقها. تبارك لي المنتخب السعودي فوزه ببطولة كأس الخليج خليجي 27.

0: أهلاً بمتابعتكم لنا في صباح الخير يا بلادي. شكراً للأوفياء اللي بعدهم تابعينا من بداية انطلاقة الحلقة في الساعة السادسة، وللمنضمين جديداً أيضاً إلينا، نرجو أن نكون الرفقة الممتعة لك في هذا الصباح اللطيف. كما عودناك نقف مع أبرز المستجدات على الساحة المحلية، نطالعك بأبرز التفاصيل المهمة. وفي الأيام السابقة كنا نتحدث عن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله إلى جمهورية كازاخستان، وأبرز أيضا الانعكاسات لهذه الزيارة في الجوانب المختلفة، ضمنها الجانب الاقتصادي بطبيعة الحال. في قادم الدقائق سنتحدث عن اتفاقيات ومشروعات للتعاون والاستثمار على هامش الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية كازاخستان. يشاطرنا الحديث ضيفنا الذي نرحب به، الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، وهو خبير اقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستثمار. دكتور يوسف، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور.
0: أهلا وسهلا بك. إذن كما شاهدنا بعض التفاصيل حول الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين العماني والكازاخستاني، نتحدث وإياك عن ترجمة القطاع الخاص لمخرجات هذه الزيارة السامية إلى مشروعات واستثمارات فعلية تعود بالنتائج الملموسة على اقتصادنا الوطني.
1: بكل تأكيد هي يعني الزيارة يعني لها وقع مهم، يعني وهي تأتي يعني استكمال لمسير يعني المسيرة الاندماج والتعاون مع اقتصادات العالم المختلفة. ومن يعني الكل يعلم انه آسيا الوسطى هي واحدة من يعني التكتلات، خاصة كازاخستان يعني من الدول اللي يعني تمتلك يعني مقومات وفيها كذلك قطاعات جدا واعدة، يعني وتأتي زيارة صاحب الجلالة حفظه الله لكازاخستان يعني لتحقيق غايات عديدة، أهمها اللي ذكرتيه اللي هو تعزيز الجانب الاقتصادي في عمان، ويعني توطيد علاقاتنا مع العالم الخارجي، ويعني فتح قنوات لتعزيز التجارة والاستثمار، ويعني المضي قدما في يعني توسيع الاقتصاد العماني ليكون قادر لتحقيق الاستدامة في المدى يعني البعيد إن شاء الله. سؤالك جدا مهم فيما يتعلق، نعم إنه الزيارات يعني مولانا الله يحفظه هو يفتح الأبواب وهو يعني يشق المسار، لكن حقيقة من يمشي في هذا المسار ومن يترجمه إلى واقع ملموس يعني للاقتصاد العماني ولمجتمع الشركات هم القطاع الخاص، وأنا أتحدث هنا عن القطاع الخاص الخاص، يعني شركاتنا التي يعني هي المعنية بملفات الإنتاج وملفات التصنيع وملفات التصدير إلى آسيا الوسطى وغيرها من الدول. وبالتالي يعني يجب أنه أنه أنه نترجم يعني وبس، لكن أكيد أنه إحنا يجب أن نصارح أنفسنا أن القطاع الخاص في عمان يحتاج إلى تعزيز القدرات، يعني هو يعني نموذج اقتصادي كنا قائمين عليه اللي هو أنه نصدر النفط ونستورد كل شيء، الآن مطالبين بأن نبدأ فعلا في عجلة الإنتاج وعجلة تنويع الاقتصاد وبناء قواعد إنتاجية جيدة والتكامل مع دولة مثل كازاخستان، لديها موارد معدنية، لديها يعني مثل ما يقولوا فيها مكان من قوة معينة. لكن لابد أن نبني قدرات قطاعنا الخاص، لأنه حقيقة يعني الدفع فيها ملفات الاقتصاد هي الشركات المعنية فيها، يعني يعني واحدة من أهم النتائج إنه هناك في صندوق مشترك يعني بين السلطنة ويعني كازاخستان 150 مليون دولار، لكن هذا مبلغ هو مناصفة بين عمان وكازاخستان، لكن هذه هو الشرارة، يعني بالتأكيد 150 مليون وليس هو المبلغ اللي يعني سيدفع، لكن هذه هي الشرارة التي يجب أن يبني عليها القطاع الخاص في عمان، ويبدأ فعلا في شق طريقه إلى السوق في كازاخستان إلى آسيا الوسطى، ويبني على هذه الزيارة. هذه يعني زيارة جدا مهمة، وأعتقد إنه إنه إنه إنه إنه قيادة صاحب الجلالة الله يحفظه لهذه المسارات الجديدة يعني تعني الكثير لشركات القطاع الخاص التي يجب كذلك أن تتلمس الفرص وتعمل على تحقيقها. ولكن كذلك علينا احنا يعني مثل ما يقولوا كمجتمع انه نعضد من امكانياته، لان القطاع الخاص بوضع الحالي كشركات عائليه او شركات صغيره متوسطه قد لا تملك القدرات، وبالتالي علينا في الداخل ان نعزز من قدرات هذه الشركات والتعامل مع تحدياتها لتستطيع الولوج الى هذه الاسواق اللي هي يعني قد يكون يعني النموذج الاقتصادي فيها مختلف.
0: نعم فعلا، يعني من ضمن كذلك الملفات المهمة اللي نتحدث عنها هي الاستثمار بين البلدين. يذكر أو جدير بالذكر أن يعني سلطنة عمان من أوائل الدول أساسا اللي في المنطقة استثمرت في أو فتحت باب الاستثمار مع كازاخستان منذ أو بعد شهرين فقط من استقلالها في عام 1992. كان في اتفاقية لنقل النفط الكازاخستاني عبر الموانئ العمانية للعالم. فاليوم نتكلم عن حماية هذا الاستثمار، البناء على كل هذا هذه الشراكة، تأسيس أيضا صندوق استثماري مشترك. كيف يمكن للشركات العمانية اليوم أنها تستفيد من هذه الأطر لتدخل للسوق الكازاخستاني وأيضا أن تصل إلى أسواق آسيا الوسطى؟
1: بكل تأكيد يعني ما تفضلت فيه صحيح، ولكن هو يعني هذا سبق أنه إحنا من أوائل الدول التي يعني تعاملت أو استثمرت في كازاخستان. ويبقى أنه كل هذه المبادرات الحكومية هي شرارة البدء، لكن دائما تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى أن القطاع الخاص فعلا يكون قادر أنه يعظم الاستفادة منها ويكون جزء من هذه المشاريع اللي الحكومة تفتتحها في أوزبكستان. أنا أكرر إنه يعني الحمد لله في السلطنة هناك عندنا سبق في كثير من الملفات، ولكن يبقى استدامة تعظيم الاستفادة من هذا السبق. يعني إنه علاقتنا عموما بشكل عام، يعني المكانة عمان المرموقة بين بين بين الأمم، يعني تتكلمي عن آسيا الوسطى أو غيرها من الدول، لدينا الحمد لله يعني رصيد زاخر من المكانة والاحترام والتقدير بين دول العالم، وهذه عملة نادرة يعني حقيقة في خاصة في هذه الأيام، والعالم كله يعني على صفيح ساخن. تظل عمان متفردة بهذه الميزة النسبية والتي يعني تسعى الحكومة إلى ترجمتها إلى واقع يتلمس الاقتصاد، تتلمس الشركات ويتلمسوا، يعني لأنه عندنا أهداف كبرى في الاقتصاد العماني لا نستطيع أن نحققها يعني بس من الداخل. يجب أن نتكامل مع العالم، يجب أن نستطيع يعني أن نصدر وندخل أسواق جديدة مثل آسيا الوسطى مثل ما تفضلتي. كذلك نحتاج إلى استثمارات، يعني كازاخستان وسلطنة عمان كلهما في نفس كل دولتين تحتاج إلى استثمارات لتتقدم، كلها في مراحل نمو تحتاج إلى استثمارات. وأعتقد أن وجود صندوق مشترك، وجود هذه التفاهمات من شأنه أن يترجم يعني الهدف المنشود من كل من الدولتين. يعني احنا نحتاج ننمي قطاعات التعدين معنا، قطاعات اللوجستيات معنا، قطاعات التقنيه والذكاء الاصطناعي، قطاعات السياحه. وانت تقراي الاتفاقيات اللي توقعت تجدينها هي في هذه القطاعات، وهذه قطاعاتنا استراتيجيه، يعني مثل ما نقول لنا فيها خصوصيه. وبالتالي قطاع السياحة لو قلنا العمل على استكمال يعني المدينة الزرقاء والاستثمار فيها، الطاقة المتجددة يعني واحد من أجنداتنا في عمان إنه تحول يعني الطاقة الشمسية طاقة الرياح، يعني هذا الاتفاقية يعني إنه 2 جيجا واط، يعني موضوع في غاية الأهمية. الذكاء الاصطناعي اللي هو غاية الكل، غاية عمان، غاية كازاخستان، غاية العالم كله، يعني هو محل هو الوقود القادم، وبالتالي وجوده ضمن يعني الأجندة ويتم توقيع اتفاقية بشأنه. أعتقد كل هذا يترجم إنه هناك يعني في حاجات معينة يجب أن نعمل عليها، ولكن دائما نكرر أن الحكومة بأدواتها يعني

0: دكتور يوسف، يعني طاقة، التعدين، الزراعة، الأمن الغذائي، معروفة طبعا بزراعة الحبوب كازاخستان، أيضا المواقع الاستراتيجية لكلا البلدين، لدينا هنا الموانئ المهمة جدا ولمس العالم أهميتها أكثر خلال هذه الأزمات الأخيرة في المنطقة، ويعني الأحداث الجيوسياسية المؤثرة على الاقتصاد بشكل كبير، مضيق هرمز، السواحل الأخرى أيضا المهمة، هناك بحر العرب، وفي كازاخستان أيضا كونها في آسيا الوسطى، الممرات البرية المهمة لأسواق ضخمة كالسوق الصيني على سبيل المثال. كل ذلك، ما هي أبرز المجالات من هذه المجالات اللي هي فعلا قابلة لتحول لشراكات تجارية استثمارية يقودها القطاع الخاص العماني، ولأي مدى أيضا مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني سيؤثر في يعني تكوين هذه الشراكات على أرض الواقع؟
1: هذه نقطة في غاية الأهمية اللي ذكرتيها، اللي هي مركز الأعمال أو مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني، وهنا حقيقة دور مهم لغرفة التجارة وصناعة عمان. يعني الغرفة دائما تؤسس مثل هذه المراكز وتسعى لوجود مراكز يعني بين رجال الأعمال العمانيين والدولة الأخرى، ولكن يبقى السؤال أنه ماذا تحقق من هذه المراكز، وبالتالي يجب أن كذلك أن نعزز قدرات هذه المراكز المشتركة لتحقيق المبتغى. انت ذكرتي ايه هي يعني ما هي القطاعات المهمه، كما ذكرت انه الاتفاقيات يعني غطت كثير من القطاعات، لكن قطاعات مرتبطه بالتجاره الدوليه وسلاسل الامداد خاصه، واحنا نرى هذه التغيرات الجيوسياسيه والاختناقات في الممرات الاقتصاديه الضيقه، تتكلمي عن مضيق هرمز وما يعانيه، او باب المندب وما يعانيه، يعني عمان كذا يعني تكون مثل الجوهره اللي هي ممكن انها تكون حل لسلاسل الامداد والتجاره العالميه في المنطقه، وكازاخستان وغيرها من الدول تدرك هذه القيمة. وكما ذكرت الإرث يعني الدبلوماسي لعمان والحياد اللي هو يعني سمة الحمد لله غالبة على السياسة الخارجية العمانية، جعلها مقبولة بأمانة، يعني سواء من كازاخستان أو من دول أفريقية أو من دول أوروبية، مقبولة لتكون شريك موثوق، وهذه الثقة يعني لا تكتسب في يوم أو ضحاها. يعني هناك عمل حقيقة دؤوب من الحكومة في السنوات الطويلة الماضية والحالية إنه اكتسبنا هذه الثقة. الآن يبقى أن يعني نضعها موضع التنفيذ، لأنه الحديث عنها والحديث عن اتفاقيات تم توقيعها وعن عن عن عن يعني تفاهمات لا يكفي ولن يفي بغرض النمو الاقتصادي اللي مطلوب في عمان، مطلوب توليد فرص عمل، مطلوب تنويع القاعدة الاقتصادية، مطلوب تحقيق رؤية عمان 2040. واعتقد انه اهم يعني التوجهات الاستراتيجية في رؤيتنا كان هو التكامل والتعاون والشراكات مع دول العالم المختلفة، واعتقد انه مولانا يحفظه الله يترجم هذا المسار وهذا التوجه الاستراتيجي بشكل صريح من خلال يعني زياراته التي يقودها بنفسه، ويعني لا تخلو من توقيع اتفاقيات وتفاهمات وتأسيس صناديق، والكل يعني ينظر بإيجابية مطلقة يعني نتائج هذه الزيارات.
0: نعم فعلا، يعني كما ذكرت هي تأسيس لهذه الأرضية الصلبة لكي يمشي عليها الاقتصاد الوطني من جانب المستثمر المحلي، القطاع الخاص، وأيضا الشراكات المهمة مع الدول العديدة لصفقة كازاخستان. إذن كل الأمور الآن متاحة لتعظيم أيضا تنويع مصادر الدخل، وكذلك كما ذكرت كذلك دكتور يوسف، ربما تحسين بيئة الأعمال وأيضا إنشاء فرص عمل جديدة والكثير من العوائد الإيجابية اللي ننتظرها بإذن الله تعالى كيعني آثار متوقعة لهذه الزيارة وهذه الشراكات. أنا شاكرة لك جزيل الشكر وجودك معنا دكتور يوسف وحديثك بهذه التفاصيل عن أبرز الانعكاسات والدلالات للاتفاقيات وشراكات اللي وقعت والتعاون واستثمار طبعا هذا التقارب في وجهات النظر على هامش هذه الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية كازاخستان. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف.
1: شكرا جزيلا،
0: الله يحفظكم يا رب. إذن هذا كان حديث ضيفنا الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، خبير اقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستثمار.

0: 7-2-4-24-10 وحديث حول حماية الفكرة بالنسبة للملكية الفكرية أو التصميم أو الشعار أو التأليف أو الكتابة، أيا كانت هذه الفكرة لابد أن تحمى بالملكية الفكرية وأن تسجل أيضا في وزارة التجارة والصناعة والترويج للاستثمار. مهم جدا أنك أنت ما تحصل أي شيء على الانترنت وتعتقد أنه هو متاح للاستخدام دون الرجوع إلى مصدر هذه الفكرة أو من هو صاحب التأليف المعين أو أي حاجة متعلقة أو تصميم أو شعار أو أي شيء آخر. سمير الأسمر يقول في رسالة ومشاركته بعد السلام: في عصر الذكاء الاصطناعي لم تعد الملكية الفكرية تحمي ما يكتب أو يؤلف فقط، بل تعد حماية الأصوات والصور والهويات الرقمية خوفا من أن تتحدث أو تظهر نيابة عنا دون أن نعلم. استطاع الذكاء الاصطناعي أن يقلد الصوت والوجه وأسلوب الكلام وحركة الجسم، إذن أين تنتهي حرية التكنولوجيا وأين يبدأ حق الإنسان في حماية هويته؟ إذن لم تعد المشكلة تقتصر على كتابة ومقالة وصورة أو اختراع، بل أصبح من الممكن أن تكون الصورة والصوت والهوية وطريقة الأداء جزء من الحقوق التي يحتاج الإنسان إلى حمايتها. شكرا لك يا سمير على هذه الرسالة والمشاركة. سالم سليمان العاصمي وصباح الخير أيضا لعيسى النيري يستمع لنا من ولاية قريات ويقول: صباح الهمة والعمل والنشاط والغيوم والغبار والرطوبة الزائدة. غيوم وغبار ورطوبة زائدة، يا لسا تخيل كيف الشكل، يعني فوق غيم جو رطب وإيش بعد غبار.
1: يصير الغبار في الأماكن المفتوحة ويكون فيها هواء غالبا،
0: بس يصير غبار ورطوبة؟ ما يصير.
1: ما يصير
0: عبد الله، يصير غبار ورطوبة مع بعض؟ ما يصير، ما يصير. أيوة
1: شكله يمكن كان يسرع في طريق رملي وسوى أيوة. غبرة وقال في غبار في الأجواء
0: ولا خطفت شاحنة. سامحنا عيسى بس احنا نسولف ترى. صباح الخير عليكم جميعا وصباح الهمة والنشاط. زين تشاركوا معنا على 7-2-4-24-10. نروح لي أخبار عالمية منوعة.
1: ومن الأخبار ايش رايك نبدأ من السلطنة خالد، من عنطنة الرمان في الجبل الأخضر. الرمان اللي فيه دراسة جديدة أيضا تتحدث عن أهميته في إدخاله لغذائنا أيضا اليومي. قال لك مريت عزيزنا المستمع ب يعني هذه ما أعرف إيش ممكن نسميها كذا، ملمح ثقافي، الطنة، طنة النخيل حتى هنا يوم نسولف عن طنة الرمان في الجبل الأخضر، تقاليد البيع في بالمزايدة، تجربة إنك تتجول بين البساتين، إنك تشوف ثمار الرمان على أشجارها، ويعني الناس كذا تتزايد في أسعار طنة الرمان، المزارعين يسوقوا طبعا لمحاصيلهم، الناس الزائرين يتعرفوا على تفاصيل هذه الممارسة اللي ارتبطت في موسم حصاد الرمان من الجبل الأخضر. أحس أنه سبحان الله ما أعرف كيف كذا أحيانا توصلنا يعني تفاصيل أخبار تستغرب من أرقام محددة يوصل لها طنا سواء النخيل أو حتى الرمان. آلية المزايدة طبعا تختلف على حسب الشخص الممارس لهذه الممارسة الثقافية الموروثة، وبعض يعني الأماكن اللي مشتهرة دائما في كل سنة ما شاء الله يكون إنتاجهم ومحاصيلهم ذات جودة عالية، أكيد أن الأشخاص الزائرين يستقبلوا ارتفاع الأسعار المزايدة عليها يعني خلينا نقول كذا هم متوقعين أساسا أن يتم المزايدة بأرقام كبيرة على هذه المحاصيل. ورغم ذلك ما كان في مثلا يعني إحجام من الناس أنهم يروحوا لهذه الأماكن اللي يكون فيها طنا النخيل، لا بالعكس ما شاء الله تكون كذا يعني تفاعل جميل من الأهالي في أساليب البيع أيضا الجديدة، الكلام الجميل أيضا المرافق لعملية طنا الرمان. وبعدين الموضوع فيه شفافية، انك وحدك عارف النخلة او النخلة اذا كنت في تسولف عن طن النخيل، او حتى شجرة الرمان شايفها معاينها بنفسك، وايضا متاح للتذوق، يعطيك مثلا ثمرة منها انك تتذوق من هذه الثمرة وتختار على اثر يعني كل هذه المشاهدات نوعية او المحاصيل اللي تريد انك تزايد عليها.
0: من طنا الرمان إلى كبس التمور، هذا بعد ملمح ثقافي موجود في العراق بالتحديد. يبدأ هذا الموسم من منتصف سبتمبر شهر 9 إلى منتصف نوفمبر، يعني في هذه الفترة بالتحديد يسمى موسم كبس التمور بالتحديد في جنوب العراق محافظة ذي قار. تعود هذه المهنة اللي تورثها أبناء المنطقة جيل بعد جيل إلى واجهة الحياة اليومية في المنازل والقرى والأرياف.
1: يسميه كبس النخيل، إحنا يقول لك كنزه.
0: أيوة.
1: التمور.
0: إحنا معنا الكنز، كنز
1: التمور.
0: طبعا. تبدأ العملية بفرز التمور، اختيار الصالح منها واستبعاد التالف، ثم غسلها وتجفيفها تحت أشعة الشمس، ثم أيضا إضافة مكونات مختلفة بحسب نوع التمور ورغبة الزبون. طبعا يحطوا لبعض الأشياء، هم يسووا السمسم مثلا أو حبة الحلوة والكزبرة، وأيضا طريقة التحضير تكون بالكبس التقليدي، يجري إعداد كميات أخرى بطريقة تعرف محليا في العراق باسم المعسل، تضاف أو المعسل تضاف إليه مكونات مثل دبس التمر والفستق والجوز واللوز، ثم توضع في حافظات وتعرض للبيع. يعني نفس الكنز اللي موجود معنا في سلطنة عمان، بس هم يضيفوا له يعني طرق حديثة وأيضا إضافات مثل بعض المكسرات أو السمسم والكزبرة وغيرها أيضا من الإضافات.
1: ما أعتقد أني شفت في سلطنة عمان الكزبرة تضاف، ممكن يختلف من مكان لآخر، ممكن هذا اللي يصنع الميزة رغم التشابه الكبير بين ثقافات هنا في الوطن العربي.
0: أمس سولفنا عن سيبيريا، مع الأسف بعد صارت في حالة وفاة أخرى في المختبر،
1: الحادثة اللي تكلمنا عنها نذكر الناس فيها.
0: تكلمنا يوم الأمس عن حادثة الأنبوبة التي وقعت من يد واحدة من المشتغلات في مختبر، كسرت بالخطأ أنبوبة داخلها سلالات حية من بكتيريا الطاعون جلكم الله، فانتقلت البكتيريا لها وأصيبت بالتهاب رئوي حاد أدى إلى موتها. قبل عدة ساعات جاءت أنباء عن وفاة ثانية في روسيا بسبب تفشي الطاعون في أحد المستشفيات الموجودة ضمن منطقة العدوى، منطقة إيركوتسك والكريملين. الكريملين حاول التغطية على التفاصيل، حيث اختفى الخبر من القناة الخامسة الروسية، وكذلك اختفى من صحيفة كوميرسانت وقناة رين تي في، حذفت بعض المواد عن هذا الموضوع.
1: ونذكر أن أساسا كان في حجر على 200 شخص ومنشآت أيضا مهمة جدا، من ضمنها عدد من المستشفيات هناك في سيبيريا وإيركوتسك كاملة بشكل عام. فإن شاء الله الله يسلم الجميع وما تتطور الأحداث أكثر وما نسمع عن تفشي أوسع لهذه الفيروسات الناقلة للطاعون أو المسببة للطاعون. الله يحفظنا ويحفظكم جميعا أينما تكونوا. أخبارنا المنوعة وكذا أيضا تواصلنا معكم حتى تمام التاسعة، خلكم متفائلين بكل ما هو جميل بإذن الله.

0: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير عليكم جميعا. نتحدث في هذا الوقت عن الاتفاقيات للاستثمار والنقل والطاقة وتفعيل الربط بين بورصتي أستانا ومسقط وأستانا في الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، زيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان، واختتمت أعمالها يوم الأمس. ما تمخض عنها هو هذه الاتفاقيات للاستثمار وفي قطاعات مختلفة. الآن ينضم معنا الأستاذ سيف بن حمد المحروقي، مدير أول الشراكات الحكومية المشتركة بجهاز الاستثمار العماني، للحديث حول أفاق الشراكة الاستثمارية مع كازاخستان. أستاذ سيف، يسعد صباحك بكل خير، حياك الله معنا.
1: يسعد صباحك وجميع المستمعين.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. كيف يمكن لجهاز الاستثمار العماني توظيف الزيارة السامية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع كازاخستان أستاذ سيف؟
1: نعم، بطبيعة الحال طبعا دائما يستغل جهاز الاستثمار الزيارات السامية، يعني يكون يعني من ضمن جدول أعمال الزيارة إما توقيع اتفاقية شراكة أو أن يكون اتفاقيات لبعض شركات تابعة لجهاز الاستثمار، وهذا اللي شهدناه بالأمس توقيع اتفاقية شراكة مع صندوق سمرق خزينة وهو نظير لجهاز الاستثمار العماني. طبعا يعني تأتي فكرة إنشاء الصندوق والشراكة الاستراتيجية مثل ما نحب دائما نسميها لأنها أعم وأشمل، لأنه الهدف بين الجهاز والهدف بين نظيره اللي هو صندوق سمرق خزينة هدف مشترك، وهو ليس فقط تحقيق عائد مالي وإنما أهداف وأبعاد استراتيجية أخرى، منها طبعا جلب الاستثمارات الأجنبية وأيضا نقل المعرفة والتقنية في كلا البلدين. يقوم طبعا الجهاز بدور دبلوماسية الاقتصادية من خلال إنشاء شراكات استراتيجية، وأيضا هذا اللي شهدناه بالأمس طبعا توقيع اتفاقية لإنشاء شراكة استراتيجية بحجم 58 مليون ريال عماني.
0: نعم، طيب إذا ما تحدثنا أستاذ سيف عن الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تشكل أساس لهذه الشراكات الجديدة بين جهاز الاستثمار العماني والجانب الكازاخستاني.
1: نعم، مثل ما شهدنا أيضا بالأمس توقيع عدة اتفاقيات في قطاعات مختلفة مثل قطاع الطاقة والمعادن وقطاع السياحة وأيضا الطاقة المتجددة. طبعا هذه يعني قد يكون جزء من عدة قطاعات أخرى يركز الجهاز عليها إن شاء الله في كازاخستان، وذلك عن طريق الاستثمار عن طريق الشراكة الاستراتيجية. طبعا الاقتصاد الكازاخستاني يعد الأكبر في آسيا الوسطى، ويعني تتميز كازاخستان وجمهورية كازاخستان موقعها الاستراتيجي يربط بين الصين وأوروبا. فقطاع اللوجستيات أيضا قطاع واعد في كازاخستان وأيضا في منطقة آسيا الوسطى بشكل عام، توجد كثير من الفرص في هذا القطاع. ويعني الفكرة بإذن الله أن يكون في هناك ربط بين موانئ السلطنة وبين موانئ برية في كازاخستان وآسيا الوسطى بشكل عام. وعن طريق هذه الموانئ يتم أيضا يعني تسهيل نقل بضائع وصادرات عمانية إلى منطقة آسيا الوسطى، وأيضا من آسيا الوسطى إلى موانئ عمانية، ويتم أيضا منها نقلها إلى أسواق الخليج والهند وأفريقيا.
0: نعم أستاذ سيف، سؤالي الأخير لك، كيف يقيم الجهاز الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية مثل السوق التجاري هناك في كازاخستان لضمان تحقيق قيمة مضافة ومنافع متبادلة للجانبين، وكيف ينعكس أيضا هذا الأمر على اقتصادنا الوطني هنا في سلطنة عمان؟
1: نعم، يعني في البداية طبعا لابد أن يكون هناك تقاطع في الأهداف بين جهاز الاستثمار وبين نظيره في هذه الحالة طبعا صندوق سمرق خزينة. الهدف ليس فقط تحقيق عائد مالي، لأنه هناك في مجالات أخرى لتحقيق العائد المالي، ولكن الهدف هو دائما أبعاد أخرى وأهداف استراتيجية أخرى، من ضمنها مثل ما ذكرت جلب الاستثمارات الخارجية وتوطين الصناعات طبعا يتوافق الجهاز مع نظيره في هذا المجال. أيضا هناك تقييم للقطاعات الواعدة والرائدة في كازاخستان، وأيضا نظر في تقاطع القطاعات هذه أيضا مع القطاعات التي تركز عليها رؤية عمان 2040، بحيث يتم أيضا الاستثمار في شركات رائدة في هذه القطاعات. يتم نقل المعرفة والاستفادة من هذه المعرفة والخبرات في كازاخستان ونقلها إلى السلطنة، وأيضا يتم عن طريق الشراكة تسهيل توسع شركات عمانية أيضا إلى جمهورية كازاخستان وأيضا آسيا الوسطى بشكل عام.
0: نعم، كل التوفيق إن شاء الله لكم في جهاز الاستثمار العماني في يعني بعد جذب هذه الاستثمارات أن تتكلل كل المساعي إن شاء الله إلى النجاح والتوفيق. شكرا لكم أستاذ سيف، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا للأستاذ سيف بن حمد المحروقي، مدير أول الشراكات الحكومية المشتركة بجهاز الاستثمار العماني. نذكر بأن الجانبين العماني والكازاخستاني قد شهد توقيع 8 اتفاقيات و12 مذكرة تفاهم وتأسيس صندوق استثماري مشترك ومركز للذكاء الاصطناعي في استكشاف المعادن.

0: فعزيزة بوفاء سلطانها وحكمته وأبنائها الكرام، إنما كنتم تستمعون يصلكم أثير إذاعة سلطنة عمان. إذا نطوف بكم كذا عبر المواقع العديدة المختلفة، إن شاء الله يا رب تكونوا دائم بصحة وأمان وعافية. كنا نسولف قبل قليل عن الرمان، والرمان في دراسة جديدة تقول أن فيها مركب يحسن من وظائف القلب بشكل كبير تصل إلى 80% في نماذج على الحيوانات المخبرية، وقارنوها بنماذج طبعا لم تتلقى العلاج اللي مستخلص من مادة موجودة في الرمان حسب موقع ساينس ديلي. البحث ركز على نوع من أنواع قصور القلب يعرف باسم قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي، ويعني في كذا تفاصيل دقيقة مرتبطة بقدرة القلب على ضخ الدم، وساعد هذا المركب الموجود بتركيز في رمان سبحان الله على تحسين حالة الأفراد اللي يعانوا من هذا النوع من أنواع قصور القلب اللي مرتبطة بسرعة، أو بداية لما تستشعر بهذه النوبة ضيق تنفس سريع وإرهاق وإجهاد عام بشكل أسرع حتى من أنواع أخرى من قصور القلب. سبحان الله، من زمان خالد تذكر كنا جبنا خبر عن تشابه بعض الخضار والفواكه سبحان الله مع بعض الأعضاء وتنفعها، حتى الرمان كذا يشبه أيضا بشكل القلب بطريقة أو بأخرى حسب التقسيمات الموجودة في فاكهة الرمان.
1: نعم فعلا التشابه حتى شكلا، والفائدة تكون للعضو بشكل مباشر، عضو الجسم صحيح. القلب، الرمان، حتى أيضا كان يتداول في صورة أن كل نوع من أنواع الفواكه أو الخضروات
0: ينفع
1: مع شكل الجسم،
0: العقل مثلا والجوز العين لما تقطع الجزر من المنتصف تشوف فيها الدوائر تشبه العين وهكذا. سبحان الله العلي العظيم،
1: عليكم بالعافية إن شاء الله، والله يبارك لكم في صحتكم وعافيتكم. مستمعين الكرام، مثل هذه المعلومات وغيرها ستجدها دائما في صباح الخير يا بلادي في حلقاتنا وصباحاتنا التي نستمتع بأن تكون معكم في كل يوم. وصلنا لنهاية هذه الحلقة والملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. تقبلوا تحية من فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبدالله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. معرض أكتوبر العمران يكشف عن مشاريع عمرانية مختلفة متوزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية واستشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تصاعد من اعتداءاتها على عدد من المناطق الجنوبية في لبنان. والأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تعلن فوز الفيزيائي البلجيكي فرانسيس هالزن بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. أمرت فردوس برمي مريم بنت دلشاد في قبو ضيق مظلم تحت الدرج، عقابا لها على كثرة ضحكها الذي لا تستطيع إيقافه.
4: أرجوكم، المكان ضيق، أرجوكم

0: جائعة، أرجوكم افتح الباب، أرجوكم افتح الباب لعطشانة.
1: مرت 3 أيام وأخيرا تهاوت مريم في بئر عميق من النوم.
2: مريم، مريم، مريم، يا إلهي إنها فاقدة الوعي. خلوف،
3: نعم،
2: احمليها إلى الممر. هيا احمليها.
3: حاضر حاضر.
2: هنا هنا، اسنديها إلى هذا الجدار، اجلبي طاسة ماء. هيا هيا يا مريم، اشربي اشربي. اللهم رب الناس، أذهب الباس، اللهم أنت الشافي والمعافي.
3: اللهم رب الناس، اللهم أذهب الباس، اللهم أنت الشافي وأنت المعافي.
2: خلوف خلوف.
3: نعم ماموزي.
2: اذهبي إلى المطبخ وهاتي طاسة لبن وخبز.
3: حاضر.
4: سوف تكونين بأمان وسعادة في بيت لوماي ابنتي، سوف يعاملونك كبنت من بناتهم.
5: اللعنة على بيت لوما وعلى السيدة الكبيرة صاحبة القبقاب والأساور والخواتم. ليتها تموت في أقرب وقت. اللعنة عليك يا بابا سنجور، اللعنة عليكم جميعا.
2: ها؟ ماذا تقولين؟
5: لا شيء.
2: هيا هيا إلى الحمام، بعدها سوف تقابلين البيبي فردوس. اسمعي ماذا ستجيبينها عندما تسألكِ.

0: ادخلا.
1: صباح الخير.
2: أوه، إذن أصبحتي بنتا مؤدبة وزينة. سوف تكونين خادمتي الخاصة، ولكن على شرط أن تخدميني دون ضحك أو هذر أو كلمة لا. ما رأيك؟
1: حاضر سيدتي.
2: قوليها مرة أخرى.
1: حاضر سيدتي.
2: ممتاز.

0: في خيمته جلس دلشاد مذهولا بعد أن أودع ابنته الوحيدة بيت لوما، فصار يهذي لائما نفسه. ثم نادى عيسى:
1: عيسى، عيسى،
2: ما بك؟
1: هل ما فعلته كان صحيحا أم خطأ يا عيسى؟ هل استعجلت وسلمت ابنتي إلى من لا يخاف الله ولا يرحم؟ هل ستأكل عندهم أم تجوع؟ هل ستنام مطمئنة أم يأكلها الخوف؟
2: إذا بقيت معك هنا وأنت بهذه الحالة، من يدفع عنها الجوع والضرر؟
1: سأأكل ورق الشجر، سأطحن نواة النبق والتمر، وأصنع عصيدة، سوف يتصدق علي الناس.
2: أنت أعمى ولن تستطيع أن تحميها من العيون والأيادي.
1: مريم لها أمهات كثيرات في كل حارة مسقط.
2: الجوع الشديد ينسي حليب الأمهات عند تقاسم اللقم. صدقني أنك قد فعلت الصواب يا أخي.
1: لا أدري، لا أدري، رأسي يدور يا عيسى، يدور كالدوامة.
2: دلشاد، دلشاد، يا إلهي، لقد أغمي عليه.

0: أفاق دلشاد أخيرا من إغمائه، فتح عينيه فلم يرى سوى الظلام.
1: أين أنا؟
2: الحمد لله، الحمد لله أنني سمعت صوتك، ظننتك قد مت.
1: أين أنا؟
2: أنت في المشفى، لقد أغمي عليك.
1: وكيف وصلت إلى هنا؟
2: على ظهر الحمار، هل تظنني سوف أحملك طوال الطريق؟
1: وماذا سنفعل في المشفى؟
2: وماذا يفعلون في المشفى؟ أنت مريض يا دلشاد، مريض، سوف يراك الطبيب ويعطيك الدواء. ها هو الطبيب قد جاء.
3: أنت أخوه؟
2: نعم.
3: حسنا، ما به؟
2: لقد أغمي عليه وهو لا يرى بعينيه.
3: اكشف عن صدره، خذ هواء، طلع هواء، خذ هواء أيضا. حسنا، اكشف لي عن بطنه. حسنا، ليس فيه من علة سوى الجوع، افتح عينيك.
1: ها،
3: أكثر أكثر. هل ترى أصابعي؟
1: أرى ظلالا تتحرك أمام عيني.
3: حسنا، إذن أخوك عنده تراخوما، سوف أعطيه مرهما أتمنى أن يشفيه. اغسل يديك أولا بشكل جيد قبل استخدامه، افتح عينيه هكذا، وضع المرهم داخل العينين. افعل هذا 3 مرات في اليوم، صباحا وظهرا ومساء. اغسل يديك أولا، هل تسمعني؟
2: نعم نعم يا دكتور، نعم.
3: لكن يجب أن يأكل أولا، سوف أطلب من الممرض أن يعطيه طعاما، ولكن يجب أن يأكل في البيت أيضا.

بقي دلشاد يومين في المشفى، ثم أركبه عيسى ظهر حمار وعاد به إلى الخيمة. تقاسم معه عظام السمك

0: وعندما رأى وجه عيسى أول مرة ضحك.
1: خذ خذ خذ هذه التمرة واسكت. هيا.
2: أين ثيابي؟
1: إلى أين تريد الذهاب؟
2: إلى بيت لوما. سوف أسترجع ابنتي. أنا أبوها وقد أصبحت في صحة جيدة وعيناي صحيحتان وأستطيع دفع مصائب الدنيا كلها عنها.
1: توقف يا مجنون توقف.
2: ابتعد عن طريقي أرجوك.

0: هذا هو بيت لوما.
1: افتحوا الباب، افتحوا الباب. مريم، مريم، مريم.
2: اسمع يا دلشاد، من يدخل بيت لوما لا يخرج أبدا. من يدخل بيت لوما لا يخرج أبدا.
1: ماذا أفعل في هذه الدنيا دون مريم؟ كيف سأحتمل حياتي في مسقط دون أن أراها بعد الآن؟
3: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: صرت معجبا باختياراتك الغذائية يا أمي.

0: خصوصا اليوم.
1: وما الذي أعجبك فيما أعددته اليوم أكثر من غيره يا صلاح؟
0: السلطة فطعمها لذيذ جدا وفوائدها الغذائية ممتازة.
1: كل ما فعلته هو أني أعددتها من الجرجير والطرخون والرشاد والزيت والثوم والليمون الحامض والكرنب.
0: وتجدين هذه الخلطة عادية؟ لا أبدا، فإضافة الرشاد إليها مثلا تصرف شخص خبير بالأغذية ومزاياها.
1: بصراحة لقد أضفته بعدما اطلعت على أنه فاتح للشهية ومسهل للهضم وغني بمادة الكلوروفيل النافعة لإزالة الروائح من الجسم، وطبعا لاحتوائه على كمية وفيرة من الفيتامين جيم.
0: خيرا فعلت يا أمي، ولكن هذه ليست كل فوائد الرشاد أو البقدونس الحاد، فهو مفيد أيضا لمعالجة التهاب القصبات الهوائية والتهاب الجلد والنمش وحب الشباب والكبد ويقوي الشعر.
1: ومما قرأته عن مزايا الرشاد أيضا أن أوراقه نافعة لشفاء الجروح والنقرس وحصى ورمل الكلى، وفيه من الفيتامينات ألف وباء اثنين وباء ثلاثة وهاء، كما يحتوي على أملاح معدنية مهمة كالفوسفور والحديد واليود والكالسيوم والمنغنيز والزرنيخ.
0: بالضبط، ومحتوى الكالسيوم في الرشاد يتفوق على سواه من المحتويات، إذ تبلغ كميته في 100 جرام 200 ميلي جرام، إلى جانب 140 ميلي جراما من الفيتامين جيم و45 ميلي جراما يود.
1: أجل، وتوجد خصائص عديدة بعد في الرشاد لم نذكرها، منها أنه مرمم ومقوي ويخفض ضغط الدم كما يهدئ الأعصاب، ومن هنا فائدته للمصابين بالوهن والسل والرشح وأمراض الصدر على اختلافها.
0: وفائدة تناول الرشاد للمصابين بداء السكري مذهلة، وكذلك فهو يناسب المصابين بالمرارة ويعالج الالتهابات والخراجات عن طريق وضع كمادات منه على موضع الألم.
1: وللرشاد استخدامات عديدة مفيدة ونتائجها مدهشة يا بني، منها أن شرب كوبين من عصير أوراقه وسوقه صباحا ومساء يطهر المعدة والأمعاء ويطرد السموم منهما.
0: أضيفي أنه إذا فرك الشعر بعصير الرشاد فهو يقويه ويمنع تساقطه ويعطيه لمعانا وحيوية.
1: فعلا، وينصح بتناول الرشاد المصابون بتوتر الأوعية الدموية والحساسية في المجاري التنفسية والمدخنون، لأن له خاصية محاربة النيكوتين، إلى جانب فائدة مهمة مميزة له هي أنه يكافح السرطان.
0: صدقت يا أمي، وتوجد استعمالات غير ما ذكرناه ونصائح تتعلق بالرشاد وعمن يمنع، سوف نريدها بعد أن آتي بكوبي ماء لك ولي.
1: أكون شاكرة لك يا بني.

0: الملاحظات التي لا بد من ذكرها فيما يتعلق بالرشاد هي أن طعمه يشبه إلى حد بعيد طعم الجرجير، وينبغي تناول الرشاد من دون طبخ، ومن الضروري ألا يضاف إليه الملح للاستفادة من خواصه الطبيعية.
1: أجل يا بني، ومن الاستخدامات المفيدة للرشاد وصفة تنفع لمعالجة الكلف في الوجه عن طريق دهن الوجه صباحا ومساء بمزيج 3/4 من عصير أوراق وسوق الرشاد والربع الباقي من عسل النحل، وعندما يجف هذا المزيج على الوجه يغسل بالماء الفاتر، ويمكن أن تكرر هذه العملية مرة كل يومين حتى يتم الشفاء.
0: والجدير بالإشارة إليه أن الرشاد يمنع عن المصابين بعسر الهضم والمصابين بالحساسية في المعدة، ويفيد النساء الحوامل والأطفال الرضع.
1: صحيح، لاحظت أنك لم تطرح أي سؤال علي عن الكرومب الذي أحضرته.
0: أعرف أنك أحضرته لأنه يساهم في نحافة الجسم وينظف المعدة.
1: عفاك. وكذلك هو ملين ويسكن الأوجاع ويصفي الصوت، كما يفيد المصابين بالأمراض الجلدية والروماتيزم ويطهر الأمعاء ويعقم الجروح.
0: صدقتي، وإذا سلقت أوراق الكرومب أفادت لغسل الجروح وإنضاج الخراجات عن طريق وضعها عليها وهي دافئة على شكل كمادات.
1: بالضبط يا صلاح، كما أن عصير الكرومب له خاصية معالجة قرحة المعدة عن طريق شربه بكميات قليلة خلال النهار، وأيضا هو يفيد المصابين بالسكري.
0: نعم، أما بالنسبة إلى محتوياته فأهمها البروتين والكالسيوم والكبريت ومواد كربوهيدراتية وفيتاميني ألف وجيم مع فيتامينات أخرى بكميات قليلة.
1: وينصح بعدم الإفراط في تناول الكرومب لأنه يجفف اللسان، كما ينصح بمضغه جيدا حتى يتسنى لنا الاستفادة من كل منافعه لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية، إعداد
1: الدكتور عمار شاهين،
0: إخراج
1: كريم عبد الله. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
8: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
7: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
8: فنجومنا لا تغيب
7: في عالم الفن، نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
8: نجوم لا تغيب،
9: نجوم لا تغيب.
7: الإبداع لا وطن له.
8: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
7: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
8: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
7: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
8: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب،
1: أحمد زكي،
0: من 1949 إلى 2005.
1: النمر الأسود هو النجم الذي لا يغيب.
0: إنه الإمبراطور الحاصل على ألقاب كثيرة، لكن اللقب الأقرب إليه هو النجم الأسود.
1: أيها الأصدقاء، نجمنا اليوم والذي لا يغيب يعد ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996،
0: حيث له في القائمة 6 أفلام، وهي البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، اسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا، وأبناء الصمت.
1: نجمنا هو الفنان الراحل أحمد زكي.
0: أحمد زكي ممثل ومنتج مصري راحل، ولد في مدينة الزقازيق.
1: حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.
0: يقول عنه الناقد كمال رمزي إنه ممثل يستطيع أن يعبر بطريقة سرية وساحرة عن مناطق لا يكشف عنها بالألفاظ أو بالتعبير المباشر.
1: وقالت عنه الناقدة ماجدة موريس يجيد التمثيل لحساب الفن، وأنه كسر الصورة النمطية للنجم.
0: كان أول ظهور له في مسرحية حمادة ومها عام 1967 أثناء دراسته في المعهد، وكان يقلد الفنان محمود المليجي.
1: وكان أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي.
0: أما أول بطولة مطلقة له فقد كانت أمام سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 1978.
1: أحمد زكي فصل مهم في تاريخ السينما العربية
0: وأيقونة فنية لن تتكرر كثيرا.
1: ما جعله كذلك صدق موهبته وذكاؤه وانتقاؤه لأدواره وتميزه.
0: لذلك فالدقائق القليلة القادمة ستعرفنا على أحمد زكي بشكل أفضل.
1: أصدقائنا، تخرج النمر الأسود من المدرسة الصناعية في الزقازيق عام 1967 ليلحق بعدها بالقطار المسافر إلى القاهرة ليدرس السينما.
0: حياة النشأة جعلت منه إنسانا متميزا في كل مراحل حياته، حيث كان الأول دائما على أقرانه،
1: وكان نهما في الحصول على المعرفة بالقراءة المكثفة وبمشاهدة الأفلام الجادة المهمة.
0: لقد كان كتلة من النشاط، حيث أخذ يعد نفسه ليكون فنانا فريدا، واستعان بموهبته الخصبة واختياراته الدقيقة الصعبة، حتى غدا الإمبراطور والنمر الأسود أحمد زكي النجم الذي لا يغيب.
1: تقول عنه الناقدة خيرية البشلاوي: ما ميز أحمد زكي أنه فنان متمكن، وأنه شخص شاطر ملتزم جدا، وهو مثقف غريزيا وعلميا وعمليا، يحترم الجدية جدا، يحترم الالتزام والانضباط. فخلال تاريخه لم يعمل أي تجربة فنية تسيء إليه أو للشعب المصري. أحمد زكي فنان بملامح مصرية، ينبض وجهه بمصرية الغريزة.
0: رغم نجاح النمر الأسود في كسر الصورة النمطية لبطل الشاشة الوسيم، استطاع أن ينجح بملامحه المصرية وصدق أدائه.
1: لقد كتبت عنه الصحف الأجنبية إنه الممثل الوحيد في العالم الذي قدم وأجاد تمثيل دور رئيس الجمهورية مرتين بإتقان شديد. تعجب من قدرته على الغوص داخل أعماق الشخصيتين عبد الناصر والسادات رغم اختلاف كلا الشخصيتين.
0: لقد كان يؤمن أنه يستطيع أداء أي دور وأي شيء حتى لو كان الغناء.
1: فعلا قد قام بالغناء في بعض أفلامه، لأنه كان مؤمنا بما يمتلك من موهبة عظيمة جعلته صادقا في كل ما قدمه على شاشة الفن على مدى حياته.
0: حصل على الكثير من الجوائز، 80 جائزة بين محلية وعربية،
1: وحظي بإعجاب وإشادات دولية.
0: نجوم لا تغيب،
1: أحمد زكي.
0: أصدقائنا، على عكس عادة أبناء جيل الفنان أحمد زكي الذين احتفظ كل منهم بوجهه السينمائي الذي عرف به عند الجمهور، لم يرى أحد وجه أحمد زكي، كل دور يجسده هو شهادة ميلاد جديدة له، وكأنك تراه للمرة الأولى على الشاشة.
1: صدقت يا عزيزي، فهو العسكري وكذلك البيه البواب، وأيضا طه حسين، وتراه الطبال والساحر، وتراه الرئيس جمال عبد الناصر.
0: شخصيات كثيرة ومتنوعة أداها أحمد زكي بنفس التميز والأداء الساحر.
1: في دور الضابط يشعرك أنه ضابط شرطة قدم استقالته تواً،
0: وفي دور المجرم يقدم لنا نفسه قادماً من عوالم الإجرام.
1: الفنان حين يكون متمكناً من أدواته فإنه يريح المخرج ويضيف لطاقم العمل ككل.
0: لقد قام أحمد زكي على مدى مشواره الفني بتقديم أدوار متنوعة جذبت له السوق الفني،
1: وقام بأدوار بطولة في وقت كان الفتى الوسيم الذي يحوز على الدور بكل سهولة.
0: وحصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريم، من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، مهرجان الإسكندرية عام 1989.
1: تؤكد الناقدة ماجدة موريس على صدق أدائه الكبير، لدرجة أنك كمشاهد تشعر أنه شخصية حقيقية وليس الشخصية التي تنعكس عليك من خلال الفيلم.
0: يعطي كل ما تحتاج الشخصية، فهو طراز نادر في التمثيل ومن الأشخاص النادرين كذلك.
1: قال عنه عمر الشريف ذات مرة: لو كان أحمد زكي يجيد اللغة الإنجليزية لصنع فارقا كبيرا في حياته.
0: بعد الفاصل القادم سنتوقف قليلا عند بعض أفلام أحمد زكي، فابقوا معنا.
2: سيد الرئيس، كل ما أطالب به أن نصلي جميعا صلاة واحدة لإله واحد، إله العدل الواحد الأحد القهار. لست صاحب مصلحة خاصة، وليس لدي سابق معرفة بشخوص الذين أطلب مساءلتهم، ولكن لدي علاقة ومصلحة في هذا البلد، لدي مستقبل هنا أريد أن أحميه. أنا لا أدين أحدا بشكل مسبق، ولكني أطالب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة بالمسؤول أمام عدالتكم لسؤالهم واستجوابهم. فهل هذا كثير؟ أليسوا بشرا خطائين مثلنا؟ أليسوا قابلين للحساب وللعقاب مثل باقي البشر؟ سيد الرئيس، أنا ومعي المستقبل كله، نلوذ بكم ونلجأ إليكم، فأغيثونا أغيثونا أغيثونا والله الموفق.
1: عزيزي المستمع، عندما تريد أن تتحدث عن بعض أفلام أحمد زكي ستصيبك الحيرة، فلا تعرف بأي فيلم تبدأ.
0: هذه حقيقة مؤكدة، لأن كل فيلم من أفلامه كأنه يناديك ويقول لك خذني أنا أولا.
1: سنتوقف عند بعض الأفلام، والباقي عليك إعادة مشاهدته عزيزي المستمع إن كنت من هواة مشاهدة الأفلام.
0: فيلم ضد الحكومة، عنوان قوي وصادم. من خلال هذا العنوان تبدأ الإثارة التي يزرعها المؤلف في عمله السينمائي.
1: ضد الحكومة عن قصة وجيه أبو ذكري، وسيناريو وحوار بشير الديك، ومن إخراج عاطف الطيب.
0: مصطفى خلف الذي يجسده أحمد زكي يمتهن المحاماة عقب فصله من النيابة العامة.
1: يجيد مصطفى اللعب على أوتار القانون ببراعة منقطعة النظير،
0: يستخدم ثغرات القانون ويتلاعب بنصوصه بهدف أن يكسب قضايا.
1: هو أحد المحامين في التعويضات الذين أعيوا الحكومة من دفع الكثير من الأموال للموظفين المفصولين من أعمالهم وللذين تعرضوا لحوادث وغيرهم، حتى يصطدم بابنه الوحيد يقع ضحية لإهمال الحكومة فيتعرض لحادث يجعله عاجزا عن الحركة.
0: يقرر مصطفى أن يترافع عن ابنه، ولكن بشكل مختلف هذه المرة، حيث يلقي مرافعة عصماء حوت جملا لا تزال تتردد إلى المسامع حتى الآن، مثل: كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة.
1: يحاول مصطفى إلقاء المسؤولية هذه المرة على الوزراء أنفسهم ويطالب بمحاكمتهم.
0: بينما يحاول محامي الحكومة وأستاذه أبو بكر عزت إلقاء المسؤولية على سائق القطار وعامل التحويلة ليدور بينهما صراع، حاول صناع الفيلم من خلال طرحهم إلقاء المسؤولية على الكبار.
1: برع أحمد زكي في أداء دوره في هذا الفيلم وأعطى الشخصية حقها.
0: ربما يعد هذا الفيلم أشهر وأهم الأفلام المصرية التي تناولت المحاماة على الإطلاق. نجوم لا تغيب.
1: أحمد زكي. أعزائنا، من الأفلام الأخرى لنجمنا الذي لن يغيب الفنان أحمد زكي، نتحدث عن فيلمه زوجة رجل مهم.
0: هذا الفيلم من سيناريو وحوار رؤوف توفيق ومن إخراج محمد خان.
1: بعد عامين من فيلمه البريء، نرى أحمد زكي هذه المرة في بدلة الضابط ذي النفوذ الذي يتخذ كل ما يراه ضرورياً لحماية مصلحة الوطن، حتى ولو كان مخالفاً للقانون الذي أقسم على احترامه.
0: يتزوج ضابط المباحث هشام، أي أحمد زكي، من منى التي تجسدها مرفت أمين تحت سقف واحد يجتمع الماء والنار. هشام المتسلط صاحب النفوذ الذي يستغل نفوذه لبسط سطوته،
1: وزوجته منى الرومانسية عاشقة المطرب الشهير عبد الحليم حافظ التي تتلقى خبر وفاته بصدمة لا تقل قسوة عن صدمة الفتيات التي انتحرن حينها، بينما يتلقى هشام صدمة إقالته بفيض من الذهول والإنكار.
0: أقيل هشام من منصبه عقب تحقيقات انتفاضة 17 من يناير 1977 ليعيش في صدمة سحب البساط. هو الآن مواطن عادي لم يعتد ذلك يوما، تزداد عصبيته وتتعقد حياته الزوجية في تحول مثير أجاد أحمد زكي تجسيده ببراعة.
1: أيها الأصدقاء، حتى لا يدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة، لابد من الوقوف عند بعض أعمال الراحل أحمد زكي المسرحية.
0: أعماله المسرحية لا تقارن بما قدمه للسينما، ولعل أشهر مسرحياته على الإطلاق مسرحية مدرسة المشاغبين ومسرحية العيال كبرت.
1: ومن أعماله المسرحية أيضاً مسرحية القاهرة في ألف عام، ومسرحية اللص الشريف، ومسرحية أولادنا في لندن.
0: أما بالنسبة للمسلسلات التلفزيونية فمنها على سبيل المثال مسلسل اللسان المر،
1: مسلسل الغضب،
0: مسلسل طيور بلا أجنحة،
1: ومسلسل أيام من الماضي،
0: مسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين،
1: مسلسل هو وهي،
0: وغيرها الكثير من المسلسلات.
1: ومن أفلامه السينمائية التي لم نشر إليها في سياق الحلقة فيلم حليم، وفيلم معالي الوزير،
0: وفيلم أيام السادات، وفيلم أرض الخوف، وفيلم حسن اللول، وأفلام أخرى كثيرة. أصدقاءنا، ويبقى نجم أحمد زكي ساطعا لا يغيب.
3: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
4: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
4: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي من مدرسة شبيب بن عطية من ولاية المضيبي.
11: عبد الرحمن يبلغ من العمر 11 عاما، يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسا معماريا. مرحبا عبد الرحمن.
12: مرحبا أستاذ سليمان.
11: كيف حالك؟
12: بخير.
11: من وين جاي الحين؟
12: من ولاية المضيبي.
11: ما شاء الله، جاي علشان تشارك في برنامج القارئ الصغير. سمعت أنت البرنامج؟
12: هذا؟
11: أيوة
12: أيوة سمعت قبل، لكن بس كنت في البيت.
11: أيوة كنت أسمعه من البيت يعني؟
12: في البيت، سوى يولا لقاء في البيت.
11: أنت سووا لك لقاء في البيت؟
12: أيوة.
11: من سوى لك؟
12: أستاذ راشد كان هو.
11: أستاذ راشد، إذن زميلنا راشد السعدي صح؟
12: تقريبا.
11: أيوة في برنامج صباح المدارس.
12: أيوة.
11: كان بالتليفون.
12: أيوة.
11: إذن هو أكيد. وإذن برنامج القارئ الصغير ما لي أنا ما سمعته أبدا.
12: هذا؟
11: أيوة.
12: قالوا لي ودربت عليه.
11: دربت إيش؟ إيش قالوا لك؟ من قال لك؟
12: أبوي.
11: أبوك. وكيف دربت؟
12: دربت بالتليفون وكذا، وجلست أحفظ. وذا
11: إيش حفظت؟
12: حفظت قصيدة.
11: إيش هي القصيدة اللي حفظتها؟
12: كل ما وجهت قلبي.
11: جميل، بنستمع إليها، ولكن خلينا أولا أسألك عن القراءة. تتحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: مثلا أبو فيها مغامرات يعني على الكواكب وكذا، مغامرات على الحيوانات هكذا يعني.
11: جميل، مثل إيش اللي قريت من المغامرات؟
12: مثل كله، مثل ما السندباد. مثلا
11: سندباد يعني كان يعمل مغامرات؟
12: مغامرات وجميلة جدا.
11: مثل إيش؟ حكي لي واحدة من مغامرات سندباد.
12: كان سندباد في من زمان كان هناك صديق، وكان سندباد يسوي مغامرة واجد، وكان هناك ملك. وسندباد سوى شيء وكان يقتلوه.
11: قتلوا سندباد؟
12: لا. كانوا
11: باين يقتلوه يعني.
12: نعم.
11: لكن هو نجا.
12: نعم.
11: جميل.
12: وأهله تركوا. وراحوا تقريبا.
11: جميل جميل. إيش غير السندباد قريت؟
12: مثلا قصة النبي الله يوسف.
11: قصة سيدنا يوسف عليه السلام.
12: نعم.
11: احكي لي قصة سيدنا يوسف.
12: مثلا كان في من زمان ولد سيدنا يوسف، وعنده 11 تقريبا، ون 10 أخوان، وكان يغاروا منه كثير.
11: 11 ولا 10؟
12: 11.
11: لا 11، لأن القرآن قال إني رأيت 11 كوكبا.
12: أيوة.
11: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صح؟
12: نعم.
11: جميل، إذن كان عنده 11 أخ
12: كانوا يغاروا منه واجد.
11: يغاروا.
12: يغار، وأنه كان أبو نبي الله يعقوب كان يحب واجد.
11: آه يحب سيدنا يوسف.
12: أيوة كثير.
11: أكثر من أخوته الثانيين.
12: أيوة أخوته غاروا وقال حال أبو نحن بنروح عند يوسف ندرب علي يروح مكان يعني يروح يعني يوم يروح أماكن بعيدة مثلا مصر.
11: آه يروح السباق قصدك صح؟
12: أيوة. وهكذا وهم راحوا ضربوا عقوف البير. مرت الأيام وراحت قافلة تريد تشرب ماء ونزلت هذاك أبو سميونة نزلت الحبل وجابت الماء وشافت ولد. بعدين هذا الولد طلعوه وخليوه هناك. بعدين مرت الأيام وراحوا مصر وباعوا هذا الولد. بعدين راح عند عزيز مصر واهتموا فيه. اهتموا فيه عزيز مصر وزوجة رئيس مصر زليخة واهتموا فيه.
11: زوجة عزيز مصر قصدك صح؟
12: نعم.
11: جميل ما شاء الله عليك، يعني انت سردك لقصة سيدنا يوسف جميل، وانا لو خليتك تكمل الحلقة كلها بتنتهي. خلينا الحين ننتقل الى حاجة ثانية قرأتها. ايش غير قصة سيدنا يوسف؟
12: سليمان عليه الصلاة
11: والسلام. إذن قصة سيدنا سليمان النبي صح؟
12: نعم.
11: ايش حكاية سيدنا سليمان؟
12: كان سيدنا سليمان عند ابو سيدنا داود. كانوا هم أغنياء من يوم كان صغير. هذا الولد كان حكيم من يوم صغر. والله أعطى واجد أشياء يوم كبار. مثلا بعدين استوى خليفة بدال أبوه وكان الناس غيرانين. بعدين الله أعطاه اسمه لا أحصينا فيهن جنحان. يعني هو جلس واجد يتلهبهن ويروح بهن وعقب الوضع وحبهن واجد واستوى يضيع وقت واجد عليهم بس شغلنا عن عبادة الله وذبحهن كلهن. بعدين الله عطاه بذا الشيء عطاه يتحكم بالهواء وعطاه قدرات أن الجن يطيعوه لو ما طاعوه يحبسهم بس نازل ويفهم كلمة الحيوانات وعطاه واجد أشياء.
11: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، يعني اختصرت قصة سيدنا سليمان بشكل جميل جدا ما شاء الله عليك. تحفظ قرآن؟
12: نعم.
11: إيش بتسمعني؟
12: البروج، سورة البروج.
11: يلا بسم الله
12: أعوذ

0: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة. بعد أنت تحفظ نشيد صحيح؟
0: أيوة.
1: ليش بتسمعني؟
0: كل ما وجهت قلبي في مكان لست وهلا، هز نبضي في بحور الشوق فالساقات نخلا، وتجلت لي عمان في مدى الغربات قبلا، عطشا يأكل عمري فطلي بالعمر قبلا، يا لإيقاع السواق إذ غوى قلبي يدلا، يعزف المجد اخدرارا قالدا يشبيه حقلا، كل حرف في عمان غصن حب مد ظلا، فافتحوا صدري ففيه جبل يحضون سهلا.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عبد الرحمن. هذه القصيدة تعرف تألف من؟
0: أيوة، هشام بن ناصر الصقري.
1: صحيح، ما شاء الله عليك، ممتاز. أنت بعد من هواياتك الرسم؟
0: الرسم وقراءة القصص.
1: إيش ترسم؟
0: مثلا أرسم جبال، قارب، أشجار، جبال.
1: جميل، ومن شوف رسوماتك؟
0: الأستاذ وإخواني وهكذا أولاد صفي.
1: حلو، هكذا جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أمنيتي أصير مهندس معماري.
1: مهندس معماري، ليش عاد؟
0: لي أصمم البيوت، ويعني أنا يعجبني كذا.
1: يعجبك أنك تصمم البيوت؟
0: أيوة.
1: طيب إيش اللون اللي بتختاره للبيت إذا صممته؟ أي لون؟
0: حليبي مع بني كذا.
1: تحب لون الحليبي؟
0: أيوة.
1: والأبيض ما تحبه؟
0: الأبيض بيق غبار، يمكن يوسخ.
1: يوسخ الجدار، صح؟
0: أيوة.
1: والحليبي أفضل؟
0: نعم.
1: ممتاز، ممتاز يا عبد الرحمن، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
1: ممتاز يا عبد الرحمن، شرح لي إياها.
0: يعني تقول كلام حسن أم تسكت؟
1: أيوة، يا تقول كلام جميل أو الأفضل أنك ما تتكلم، صح؟
0: صح.
1: جميل يا عبد الرحمن، ممتاز. إذن عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي، البالغ من العمر 11 عاما، الطالب الرائع في مدرسة شبيب بن عطية للتعليم الأساسي في ولاية المضيبي. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت. ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه، خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التيزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان النفس، وعرفنا أن أول خطوة في قيادة النفس هي أن تراها. واليوم ننتقل من إلى ميزان يبني الحياة يوما بيوم بهدوء لا تراه لكن بأثر لا تخطئه. نقف عند ميزان العادات. سؤال أريدك أن تتوقف عنده: هل حياتك تصنعها قراراتك أم عاداتك؟ فكر في يومك بالأمس، كم قرارا واعيا اتخذته فعلا، وكم تصرفا فعلته تلقائيا دون أن تفكر. الحقيقة التي يكشفها علم النفس والتي سبق إليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من 40% مما تفعله كل يوم ليس قرارا بل عادة متكررة. نستيقظ بنفس الطريقة، ونتناول طعامنا بنفس النمط، ونتعامل مع الضغط بنفس ردود الأفعال دون أن نختار ذلك واعيا. وهذا يعني شيئا عميقا جدا، أنت لا تعيش حياتك فقط بل حياتك تعيشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تأمل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أكثرها ولا أشقها ولا أضخمها، قال أدومها، لأن العمل الصغير المتكرر يتحول بمرور الوقت إلى طبع راسخ، وطباعنا الراسخة هي التي تصنع حياتنا. والعادة في حقيقتها ليست مجرد تصرف متكرر، إنما هي برنامج كتبه عقلك لتوفير الطاقة. حين تتعلم شيئا جديدا يحتاج عقلك إلى جهد كبير، لكن حين تكرره مرات كافية يصبح تلقائيا. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى لكي لا يستنزف الإنسان طاقته في كل صغيرة. لكن المشكلة أن هذا البرنامج لا يفرق بين العادة النافعة والعادة الضارة، كلتاهما تترسخان بنفس الآلية. الصلاة في وقتها عادة، والتسويف في وقته كذلك عادة، القراءة عادة، والإفراط في الشاشات عادة، والفارق بينهما هو الاختيار الواعي في البداية. وللعادة ثلاثة أركان لا تقوم إلا بها: المحفز، وهو الشيء الذي يطلق العادة، قد يكون وقتا أو مكانا أو شعورا. السلوك، وهو الركن الثاني، وهو التصرف نفسه. والمكافأة، وهو الركن الثالث، وهي ما تشعر به بعد التصرف، وهي التي تقنع عقلك بتكرار هذه العادة. فإذا أردت أن تبني عادة جديدة ابحث عن محفز واضح، واجعل السلوك سهلا في البداية، ثم امنح نفسك شعورا إيجابيا بعده. وإذا أردت أن تكسر عادة سيئة حدد محفزها أولا، وستجد أن نصف المعركة قد انتهى. وأجمل ما في العادات الصغيرة أنها لا تحتاج إلى إرادة ضخمة كل يوم، فالإرادة طاقة محدودة تنضب، لكن العادة تعمل حتى حين تكون متعبا. ولهذا قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهدة في البداية، ثم تأتي الهداية إلى الطريق الأسهل. ابدأ صغيرا ولكن ابدأ. فكر الآن في عادة واحدة في حياتك، عادة تعرف أنها تبعدك عما تريد أن تكون. لا تحاربها الآن، فقط اسأل: ما المحفز الذي يطلقها؟ متى تبدأ؟ وفي أي ظرف؟ وما الشعور الذي تمنحك إياه؟ حتى يعود إليها عقلك مرارا. معرفة هذه الإجابات هي بداية التحرر من هذه العادة. هذا الأسبوع اختر عادة واحدة فقط تريد بناءها، واحدة لا ثلاثا ولا عشرا، واجعلها صغيرة جدا في البداية حتى لا يكون للعقل حجة لرفضها. 5 دقائق قراءة، أو 10 دقائق مشي، أو 3 دقائق ذكر بعد صلاة الفجر، التزم بها 7 أيام متواصلة. وإن استطعت إلى مضاعفات 7، 14 أو 21 يوما. بعد 7 أيام فقط ستبدأ تشعر أن شيئا ما يتغير. وتذكر دائما: لا تغير حياتك دفعة واحدة، غير عادة فتتغير الحياة. بعد أن عرفنا كيف تبني العادات الحياة، يطرح نفسه سؤال عملي مهم: أين تجد هذه العادات وقتها في يوم مليء بالمشاغل؟ وهذا يقودنا إلى ميزان لا غنى عنه، ميزان الوقت، محطتنا القادمة إن شاء الله. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.
2: الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صح

0: حب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي متجدد يجمعنا بكم في برنامج حوار مع باحث. ما مدى موائمة المهارات بين قطاعي الصناعة والقطاع الأكاديمي في مجال التسويق؟ وما الفرص، فرص العمل المتاحة في قطاع الخدمات في سلطنة عمان؟ تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة إجابة هذا السؤال، وهو يأتي في سياق دراسة بحثية درست موائمة المهارات بين قطاعي الصناعة والأكاديمي في مجال التسويق في سلطنة عمان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، كما نرحب بالباحثة بلقيس بنت سهيل بن محاد جعبوب. أهلا ومرحبا بك بلقيس معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: يا مرحبا،
0: حياكم الله. في البدء، ما الفكرة العامة التي من الممكن أن نقدمها للمستمع الكريم تعريفا بهذه الدراسة البحثية؟
1: هي دراسة بندرس فيها الفجوة ما بين المهارات بين الجامعات وسوق العمل في القطاع الخدمي في سلطنة عمان.
0: جميل. طيب، يعني ما الأهداف التي دفعتك إلى اختيار هذا الموضوع تحديدا؟
1: والله بحكم أني أنا مدرسة في هذا المجال في تخصص التسويق، فنلاحظ أنه الخريجين في بعض الأوقات ما بيكون عندهم التوظيف الكافي، فدرسنا من هذا الجانب إيش الأسباب، ولكن من وجهة نظر أصحاب العمل أنفسهم وليس من وجهة نظر يعني الطالب أو الجامعة.
0: نعم. طيب، كيف درستي هذا الموضوع أستاذة بلقيس؟ يعني ما مراحل هذه الدراسة؟ ماذا تتضمن هذه الدراسة أيضا؟
1: هو عملنا في البداية طبعا شفنا الدراسات السابقة، هل كان في دراسة سابقة على سلطنة عمان على وجه التحديد على القطاعات الخدمية الحية مثل القطاعات اللي تضمناها عندنا في الدراسة، بحيث أنه لأول مرة يمكن أنه تعمل دراسة على قطاعات خدمية في أكثر من مجال مثل البنوك، السياحة، اللوجستيات وتجارة التجزئة في سلطنة عمان، وبالتحديد أخص اللي هو تخصص التسويق، بحيث أنه من أكثر التخصصات اللي دائما يكون فيها تغيير، دائما يكون فيها متغير يعني بشكل عام.
0: نعم. طيب، يعني كيف تأكدتم من وجود هذه الفجوة؟ يعني هل كيف قرأتم وجود فجوة بين قطاع الصناعة والقطاع الأكاديمي في مجال التسويق؟
1: صحيح، عملنا استبيان. الاستبيان تضمن ما يقارب حوالي 352 صاحب عمل وصناع قرار. كان الاستبيان من وجهة نظرهم، وبحيث أنه كان السؤال المركزي للاستبيان هي ما المهارات المطلوبة اللي مرادة من خريجين التسويق. ففعلا بعد استقراء النتائج أنه ظهرت فيه فجوة واضحة، بحيث أن الخريجين اللي بيقون أو يقدموا على الشركات والقطاعات الخدمية غالبا ما يكون عنده الجانب النظري أكثر من الجانب التطبيقي، وتعرف يعني أصحاب العمل يطلبون دائما المهارات التطبيقية اللي فعلا راح تعمل في في في شركة أو السوق، إضافة إلى أنهم يطلبون طالبوا بالمهارات اللي هي الحديثة أو الذكية مثل التسويق الرقمي، الذكاء الاصطناعي، خدمات العملاء، تحليل البيانات إلى آخره.
0: نعم.
1: فهي الدراسة، بس أحب أنوه على هذه النقطة، أن الدراسة هي ليست لانتقاد المناهج.
0: صحيح.
1: أيوة، ولكن هي فقط المراد منها الحصول على لغة شراكة ما بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي.
0: نعم. ليش اخترتي بالذات القطاع الصناعي أستاذة بلقيس؟
1: لأنه نحن الحين قطاع سلطنة عمان متجهة بشكل كبير إلى القطاعات الصناعية أو الارتكاز في الاقتصاد على القطاعات الصناعية، فلذلك اخترنا هذه الأربع قطاعات الحية والمتغيرة واللي بيعتمد عليها كثير حاليا في الاقتصاد عندنا في سلطنة عمان.
0: نعم. طيب، أنت يعني استطلعتي آراء 352 من أصحاب العمل.
1: نعم.
0: فما أبرز نتاج الاستطلاع الذي خرجتم به؟
1: هي هذه، أن يطالبون أكثر بالمهارات الحديثة اللي هي المهارات التسويق الرقمي وإدخال الذكاء الاصطناعي حتى يقدروا يواكبون الشركات العالمية. هي نعم. ترى المشكلة هذه عالمية، هي مش موجودة يعني مثلا فقط في سلطنة عمان، لا، هي موجودة في حتى الدول اللي اقتصادها نامي، دائما يكون في فجوة بين ما يطلبه القطاع الصناعي وما يقدمه القطاع الأكاديمي. ولكن لو نجي للتوصيات، هي كانت التوصيات أنه إيجاد مجلس استشاري ممكن نفس ما هو موجود مثلا في بريطانيا وسنغافورة، توجد مجالس استشارية ما بين الشركات وما بين الإدارة في الجامعات، فيكون في تواصل. بعد كل فترة يتم تحسين المناهج أو الأنشطة اللي بتقدم مثلا خلال المحاضرات، بحيث أن الطالب لما يأخذ الشهادة خلينا نقول يكون متسلح بالشهادة اللي هو الجانب النظري وأيضا الجانب التطبيقي اللي هو على صعيد المهارات.
0: نعم. طيب، يعني ما هي أبرز المهارات الأخرى التي يحتاجها خريجو مجال التسويق حتى يكونوا أكثر قدرة على الإلمام بواجباتهم والقيام بها في قطاع الصناعة، غير موضوع إلمامهم بالذكاء الاصطناعي؟ إيش المهارات الأخرى المطلوبة منهم أستاذة بلقيس؟
1: مهارات التسويق الرقمي بكل أنواعها، أنه يكون يتعرف على البرامج الحديثة، البرامج اللي بتطلب في صناعة الإعلام، في صناعة الدعاية، كيف يعني من خلال هذه الأمور. أكثرية المهارات الرقمية وتحليل البيانات، أيضا تحليل البيانات جدا مهم، يعني في جانب خدمة العملاء، في جانب يعني من ناحية هذه الأمور اللي كيفية إدخال بيانات العملاء والتعامل معهم بحيث أنه يتيسر ويتسهل العملية البيع والشراء.
0: نعم. طيب، يعني في ما يتصل بالمهارات الأخرى أيضا أستاذة بلقيس، مهارات التواصل، التفاوض، إيش المهارات أكيد الأخرى أكيد الشخصية التي يحتاجها خريجو التسويق؟
1: نعم أكيد، مثل ما ذكرت مهارات الإقناع، التفاوض بشكل كبير، التواصل جدا مهم، فهي هذه مهارات كلها موجودة، ولكن إذا كإضافة هي المهارات الحديثة فعلا، ولكن المهارات اللي أنت ذكرتها فعلا هي المهارات الأساسية اللي لازم تكون موجودة عند خريج التسويق وموظف التسويق أو المطلوب منه يعني.
0: نعم. طيب، ماذا بعد هذه الدراسة؟ يعني وفقا للنتائج التي توصلت إليها، كيف من الممكن وضعها أمام صناع القرار للاستفادة منها والعمل عليها؟
1: التركيز على التدريب الميداني بشكل كبير، أن فعلا الطالب يأخذ حقه من التدريب الميداني، بحيث أنه لما يجي يتوظف أو يكون عنده مقابلة هو عنده الخبرة فعلا الميدانية والعملية في هذا التخصص. أيضا مثل ما ذكرنا أنه تكون عنده هذه المهارات، أنه يطور نفسه، حتى الطلاب اللي متخرجين الآن إذا بيسمعوني أنه لازم يبحث أكثر، يشوف إيش البرامج الحديثة اللي بتساعده في الوظائف مستقبلا. نعم. فجانب التسويق جدا متغير، وجانب أيضا القطاع التجاري دائما متغير، ودائما بتحصل فيه أشياء مستحدثة، فلازم الواحد يكون دائما مطلع على هذه الأمور ويستفيد منها.
0: نعم. طيب أستاذ بلقيس، قد يعتقد البعض أن يعني قطاع التسويق أو مجال التسويق من المجالات السهلة التي من الممكن لأي واحد بمهارات بسيطة أن يكون متميزا فيها، ف يعني إلى أي درجة هذا القطاع قطاع متجدد متغير فيه تنافس كبير يحتاج إلى التطوير المستمر؟
1: صحيح، الكثير ممكن يأخذوا من الأمور المسلمات أنه بيع وشراء وأشياء بسيطة وعملية إقناع بسيطة، ولكن لا، أنه لما أنت تريد ترفع من اقتصاد الدولة فلازم أنت تكون متسلح أيضا بالأمور العالمية، يعني لما تجي تتعامل مع شركات كبرى حتى في طور الشركات المحلية، فلازم الواحد يكون عنده المهارات الكافية أنه يطور نفسه من وقت إلى آخر، ويكون مطلع على البرامج وعلى المهارات الحديثة.
0: نعم. طيب، فيما يتصل بالمرحلة القادمة إن شاء الله، ما المرحلة القادمة من الدراسة؟ كيف تعملون على تطويرها؟ كيف تعملون أيضا على المشاركة في المؤتمرات؟
1: نعم فعلا، والله أنا كان من وجهة نظري أنه فعلا أنه يفترض أن الأبحاث أنها ما تكون حبيسة الرف، أنه مجرد أنه الواحد يعمل بحث وخلاص، لا، يفترض أنه فعلا قدر الإمكان أنا بحاول أني أعمل على نشر البحث أنه يكون موثق عالميا أو دوليا. نقطة أخرى أنه في حال كان في أي مؤتمرات أني أقدر أشارك فيها كورقة بحثية أنه قد يستفيدوا منها الجامعات أو أصحاب الصناعات فعلا في الحصول على حلول مثل ما ذكرت المجالس العمل المجالس الاستشارية ما بين القطاعات الأكاديمية والصناعية بحيث أنه فعلا نخرج طالب أو خريج منافس عالميا متسلح بالمهارات المطلوبة متسلح أيضا بالجانب النظري.
0: شكرا جزيلا للأستاذة بلقيس بنت سهيل بن محاد جعبوب وهي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية موائمة المهارات بين قطاعي الصناعة والقطاع الأكاديمي في مجال التسويق دراسة لفرص العمل في قطاع الخدمات في سلطنة عمان وهدفت إلى قياس فجوة مهارات التسويق بين الجامعات وسوق العمل في قطاع الخدمات من البنوك والسياحة واللوجستيات والتجزئة من وجهة نظر 352 من أصحاب العمل. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم وحوار مع باحث.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي. المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري. الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في السافانا الأفريقية تضم منذ آلاف السنين أعداد هائلة من الحيوانات العاشبة، من النو والحمر الوحشية والغزلان والجواميس والفيلة والزرافات، ومع ذلك بقيت السافانا واحدة من أكبر النظم العشبية في العالم. فكيف يأكل الحيوان النبات ويبقى المرعى؟ إلى أي حد يعني هذه المراعي قادرة أن تتحمل؟ والسر يبدأ من العشب نفسه. كثير من أعشاب المراعي متكيفة مع الرعي، على عكس الشجرة الأشجار والشجيرات الصغيرة، فقد تفقد أغصانها ونقاط نموها عندما تأتيها قضمة كذا من حيوان على المرور، وتنتهي دورة حياة الشجرة والشجيرة إلى الأبد. وهنا يحدث كسر للدورات، دورات حياة الأشجار والشجيرات. لكن هذا الأمر ما ينطبق على الأعشاب. تحتفظ الكثير من الحشائش بنقاط نمو قريبة من سطح الأرض، ولذلك يستطيع الحيوان إزالة جزء من الأوراق من الأغصان، بينما يبقى النبات قادر على إنتاج أوراق جديدة وأغصان جديدة الطرية إذا توفرت له المياه والمغذيات والوقت الكافي لذلك، مثل الأعشاب المعمرة التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. وفي بعض مناطق السافانا الأفريقية يحدث شيء أكثر إثارة، تعود الحيوانات باستمرار إلى رقعة معينة وتأكل الأعشاب فيها، فتبقى هذه الأعشاب قصيرة لكنها لا تموت بالضرورة، وتسمى هذه الرقعة أو هذه الرقع مروج الرعي، وهي ليست ببساطة أراضي أتلفت بالرعي، بل قد تكون من أنواع عشبية متكيفة مع القصة المتكرر، تنتج أوراق ذات قيمة غذائية جيدة، ولذلك تعود الحيوانات إلى هذه الأوراق الفتية مرة بعد أخرى كلما نمت. وقد يستفيد منها يعني الحيوانات الضخمة مثل وحيد القرن الأبيض الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الأعشاب، كما تستفيد منها أيضا أنواع أخرى من الحيوانات الراعية. بل إن الحيوان نفسه يمكن أن يساهم في المحافظة على هذه الرقع، يأكل العشب الطويل ويدوس بعض النباتات ويعيد المغذيات إلى الأرض يعني بالروث وغيرها من المغذيات الطبيعية التي تدور في هذه الشبكات الغذائية، وهذا يساهم على نمو الأعشاب مجددا. ثم يأتي إلى الروث جيش صغير من الكائنات الحية التي تحدثنا عنها في أحد الحلقات السابقة، خنافس الروث، وهذه الخنافس تدفن أجزاء من هذا الروث في التربة، ويعني الكائنات الدقيقة والفطريات تبدأ بعملية التحلل، فتعود بعض العناصر الغذائية مرة أخرى إلى دورات الحياة، لأن العناصر الغذائية خلاص انتقلت من التربة إلى داخل النبات. فتخيل مثلا نوع من كربون يتم امتصاصه من نفس المكان من نفس المكان من نفس المكان سينتهي، فكيف تعود هذه المغذيات مجددا؟ هذا ما تقوم فيه الحيوانات الراعية، بواسطة الروث، بواسطة التحلل، بواسطة الفطريات، بواسطة الكثير من المغذيات المجهرية التي لا نراها. يعني أعداد بالملايين بالملايين التي يعني تتحرك بأشكال مجهرية لا يلاحظها الإنسان أو الكائنات الحية الدقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى وضع لكل شيء حساب، ولكل جملة نقطة في النهاية، ولكل آكل فريسة مفترس، وهكذا حتى تستمر الحياة إلى هذا الكوكب حتى يشاء الله. إذن الرعي ليس مجرد عملية إزالة للنباتات، أيضا هو جزء من حركة المغذيات ومن ديناميكية نمو الأعشاب ومن العلاقة بين النباتات والحيوانات والتربة. لكن هذا لا يعني أن زيادة الرعي مفيدة. زيادة الرعي والإفراط في الرعي هذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجه النظم البيئية، فللنبات قدرة محدودة على التعويض. أيضا هذه القدرة مربوطة بمياه الأمطار، مربوطة بالمواسم، مربوطة بالتوقيت، مربوطة حتى بنوع النبات ذاته. أن بعض النباتات تنمو من البذور وهي ليست نباتات معمرة، يصل ارتفاعها إلى 2 متر، نعم إلى 150-180 متر، لكنها تنثر الآلاف من البذور ثم تموت وتعود من البذور مجددا في العام القادم. وهنا يأتي فلسفة كسر دورات الحياة للكائنات الحية وتأثيرها على المراعي الطبيعية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وعاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرة التفاهم في عدد من المجالات. إلى التفاصيل. أكدت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقتا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجمهورية كازاخستان. وفيما يأتي نص البيان، بدعوة كريمة من فخامة قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان يومي 5 و6 من أكتوبر 2026 في زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها لسلطان عمان إلى كازاخستان، وتمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات العمانية الكازاخستانية ودافعا جديدا نحو توطيد أواصر التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. أجريت خلال الزيارة مباحثات مثمرة رفيعة المستوى أتاحت الفرصة لتبادل شامل للآراء حول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، وتناول القائدان المشروعات المشتركة القائمة وسبل تكثيف التعاون وتعزيزه، فضلا عن القضايا الملحة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعربا عن ارتياحهما للطابع الودي والبناء الذي تتسم به العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، وعن التزامهما المشترك بمواصلة تطوير التعاون وتوطيده في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحضور قائدي البلدين جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية حكومية دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الخدمات الجوية، واتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما جرى التوقيع على اتفاقية بشأن إنشاء بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان، واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني، إلى جانب عدد من المذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية في البلدين والتي تغطي مجالات مختلفة من التعاون. وعقب استعراض شامل لمسار تطور العلاقات بين البلدين وتبادل الآراء حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس ما يلي. أولا، أكد قائد البلدين بأن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون البناء، وجددا التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة العمانية الكازاخستانية. كما جدد الجانبان التزامهما بالعمل المتعدد الأطراف وبالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدين أهمية تسوية النزاعات والصراعات بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية.
ثانياً، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين ومعالجة العوائق التجارية القائمة وتيسير نفاذ منتجات كل من البلدين إلى أسواق الآخر. ثالثاً، جدد القائدان التأكيد على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والموارد الطبيعية والصناعات التحويلية والأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين، ورحبا كذلك بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة. رابعاً، أكد قائد البلدين على الأهمية المتزايدة لمواصلة تعميق التعاون الاستثماري في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما أكدا على الفرص الواسعة المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تسهم في إنشاء طاقات إنتاجية جديدة وتوفير فرص العمل وتوسيع آفاق التعاون الصناعي. كما أكد القائدان على أهمية تنمية الروابط التجارية وإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة بين مركز أستانا المالي الدولي ومركز عمان المالي الدولي. خامساً، أشاد القائدان بالدور الذي تطلع به اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة، وأكدا على أهميتها في مواصلة تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. سادساً، أكد قائدا البلدين على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الترابط في مجالي النقل والخدمات اللوجستية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج، منوهين على ما تمتلكه سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان من إمكانات كبيرة للإسهام في تطوير ممرات نقل ولوجستيات فعالة ومستدامة تربط أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق الرئيسة. سابعاً، أكد القائدان أهمية تدشين خطوط طيران مباشرة ومنتظمة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان في الفترة القادمة باعتبارها عاملاً مهماً في تيسير الصلات التجارية والسياحية والثقافية وتوسيعها وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين. ثامناً، أشار القائدان إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع التعاون في القطاع الزراعي ومجال الأمن الغذائي. تاسعاً، جدد القائدان اهتمامهما المشترك بمواصلة توسيع التعاون في قطاع الطاقة وتعميقه، وأبدى الجانبان استعدادهما لاستكشاف فرص تطوير وتنفيذ مشروعات مشتركة ذات منفعة متبادلة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية. عاشراً، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة لمواصلة تطوير التعاون في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار وتنمية رأس المال البشري، وأبدى الجانبان استعدادهما لتيسير توثيق التواصل وإقامة الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومراكز الابتكار والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية في البلدين بهدف تشجيع تبادل المعارف والابتكار وتطوير المبادرات ذات المنفعة المتبادلة. 11، أعرب القائدان عن اهتمامهما بمواصلة توسيع التعاون في مجال التعليم وتعميقه بما في ذلك تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية وتطوير برامج تعليمية مشتركة وتشجيع مبادرات البحث العلمي المشترك، ورحب الجانبان بمواصلة تطوير الروابط المؤسسية وبرامج التبادل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمنظمات الثقافية في البلدين، وأعربا عن دعمهما لذلك. 12، جدد القائدان استعدادهما للحفاظ على حوار سياسي منتظم وعلى الاتصالات على أعلى المستويات، وأعربا عن عزمهما على مواصلة التواصل بين حكومتي البلدين وتطوير العلاقات البرلمانية وتعزيز الاتصالات بين المؤسسات والهيئات الحكومية. وأعرب فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف عن خالص تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان، وعلى ما يليه جلالته من اهتمام ودعم لمواصلة تطوير العلاقات الكازاخستانية العمانية متعددة الأوجه. ومن جانبه، أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له، مؤكدا التزام سلطنة عمان بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر للمنفعة المتبادلة مع جمهورية كازاخستان. ووجه جلالته دعوة كريمة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف لزيارة سلطنة عمان.
وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بزيارة إلى مركز أستانا المالي الدولي بالعاصمة الكازاخستانية أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. واطلع جلالته خلال الزيارة على منظومة العمل في المركز ودوره في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية، إلى جانب إسهاماته في استقطاب الاستثمارات الدولية وتوفير منصة مالية تربط كازاخستان بالأسواق العالمية. كما استمع جلالته وفقه الله إلى إيجاز عن اختصاصات المركز ومبادراته في مجالات التمويل والاستثمار والأسواق المالية وتقنيات المالية والتمويل الإسلامي، وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي زيارة جلالة السلطان المعظم للمركز في إطار اهتمام سلطنة عمان بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية كازاخستان والاستفادة من التجارب في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية، بما يفتح آفاقا أوسع للشراكة بين البلدين. شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان منتدى الأعمال العماني الكازاخستاني بالمركز المالي العالمي بمدينة أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. وأشاد جلالة السلطان بما تشهده مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين من نمو وتطور في عدة مجالات، داعيا إلى مد جسور جديدة من الشراكات الاستثمارية والاقتصادية في مختلف القطاعات واكتشاف الفرص المتاحة في البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة. نظم المنتدى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركة الوطنية كازاخ انفست الكازاخستانية بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين الصديقين. وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا، شهد مراسم تبادل عدد من الوثائق، حيث وقع البلدان على 5 اتفاقيات وعشر مذكرات تفاهم إلى جانب مذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. وتضمنت الاتفاقيات الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي ووجود بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والنقل الجوي وإنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني. وشملت مذكرات التفاهم التعاون في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي والتدريب والتعاون المالي والثقافي والشبابي والتعاون المتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع وتعزيز الربط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون في المجال الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك. كما شملت مذكرات التفاهم توطيد التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية وبين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمة العامة الكازاخستاني. وتضمنت مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذية للصندوق الاستثماري المشترك، تأسيس صندوق استثماري مشترك واتفاقيتي تعاون بشأن فرص الاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بين شركة أوكيو والشركة الوطنية كازموناي غاز، واتفاقية التعاون الاستراتيجي لتطوير الطاقة المتجددة في جمهورية كازاخستان والأسواق الدولية بين شركة أوغرين وشركة سامروك إنرجي، ومذكرة تعاون بشأن إنشاء المركز العماني الكازاخستاني للذكاء الاصطناعي في اكتشاف المعادن، ومذكرة الشروط لتطوير المدينة الترفيهية وتشغيل فندق ريكسوس في سلطنة عمان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجبري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان،
وأشرف بن حمد المعمري رئيس مجلس إدارة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أو جرين، ومطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان، وعن الجانب الكازاخستاني معالي مختار تليو بيردي وزير الشؤون الخارجية، ومعالي منورلان سورانبايف وزير النقل، ومعالي نورلان زاكوبو الرئيس التنفيذي لسامروك كازينا، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي الديار العربية 27 ونجاح المملكة في تنظيم البطولة. أعرب جلالته فيهما عن خالص التهاني للمملكة الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدا أيده الله بالتنظيم المثالي للبطولة في هذا المحفل الرياضي الأخوي، وما اتسمت به المنتخبات الخليجية الشقيقة من روح رياضية عالية وأداء فني متقدم، راجيا للرياضة الخليجية تحقيق المزيد من الإنجازات. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وعاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامج قبل الجرس الذي نوعنا فيه بكل ما يهم أبناءنا الطلبة في مدارسهم.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: حلقة اليوم ستكون عن التوازن الرقمي وتأثيراته الآمنة على أبنائنا الطلبة، وكيف نصل إلى الاستخدام المتوازن للتقنية، ونقدم بعض الحلول التي تساعد الطلبة للتخلص من إدمان الشاشات وأولياء الأمور للتعامل معهم ومساعدتهم. هذا الموضوع سنناقشه مع الأستاذ حمد بن محمد الشماخي، أخصائي نفسي بمدرسة سعود بن عزان البوسعيدي من الخامس إلى الثامن بولاية جعلان بن أبو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. أهلا وسهلا بك أستاذ حمد معنا في قبل الجرس.
2: أهلا وسهلا أستاذة نائلة، بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، يسعدني أن أكون معكم اليوم عبر إذاعة سلطنة عمان للحديث عن موضوع أصبح جزءا أساسيا من حياة أبنائنا. بالحقيقة أن التقنية أصبحت جزءا من التعليم والتواصل الحياة اليومية، ولا نستطيع أن نقول لأبنائنا اتركوا الأجهزة، بل يوجد هناك سؤال وهو سؤال الأهم، كيف نستخدمها بطريقة متوازنة؟ كيف نساعد هذا الطالب على أن يكون هو المتحكم في الشاشة وليس العكس؟ وهنا يأتي دور الأسرة والمدرسة في بناء علاقة صحية ومتوازنة بين الطالب والتقنية، خصوصا في أوقات الدراسة والنوم والراحة للطالب.
1: لأن فعلا الاستخدام المتوازن للأجهزة الذكية هو الذي يعزز جودة حياة هذا الطالب ويسهم في استقراره النفسي

0: واقع عملك كأخصائي نفسي التأثيرات المختلفة للاستخدام غير الآمن وغير المتوازن للأجهزة.
1: شوفي أستاذة نائلة، يكون هناك في مؤشرات أكيد
0: نعم
1: مع بداية العام الدراسي، مؤشرات استخدام الهاتف، هناك ضعف الانتباه والتركيز كذلك الدراسية للطلبة أو تدني في التحصيل الدراسي، هذه يؤشر أن هذا بسبب استخدام الغير متوازن للهاتف
0: نعم
1: أو للأيباد أو للألعاب الإلكترونية. فحن من واقع خبرتنا في المدرسة، أول بداية حن دائما نوجه المعلمين، كنا أخصائيين، كون المعلمين هم المتواجدين يعني وقت كافي مع الطالب داخل الغرفة الصفية، نوجه إذا لاحظت أي مشاكل تشوفها على طول بلغ الأخصائي أو إدارة المدرسة، ومن ثم حنجلس مع الطالب ونعرف ونجلس نحل هذه مشكلة هذا الطالب. فمن ضمن هذه المشاكل استخدام الغير متوازن استخدموا أيام الدراسة،
0: نعم
1: لاحظنا أكثر من مشكلة. صار في مرة مشكلة التنمر، تنمر عدوان، ضرب عدوان يعني غاسي بين الطلبة. فلما جلسنا مع هذول الطلبة حصلناهم أنهم حاملين جروب في الانستغرام، برنامج التواصل الاجتماعي، ويتواصلوا عشان أنه يلعبوا هذه الألعاب الإلكترونية، وهذاك فاز على زميله، وهذاك يعني فتن بين زملاء، فصارت هذه المشاحنات وصار الاعتداء داخل المدرسة وقت الاستراحة. فكان اعتداء بدني قوي، والسبب هي لعبة.
0: لعبة،
1: وين
0: نعم
1: اللعبة؟ اللعبة كانت في البيت،
0: في البيت، نعم
1: لكن بسبب هذا الهاتف وهذا الجروب صارت مشكلة وقد وصلتين إلى المدرسة.
0: نعم فعلا هذا اللي يصير لما يكون الأولاد يلعبوا مع بعض، بعدين لما يروح الولد إلى الحارة تصير ضرابة بسبة أنه فاز عليه في اللعبة.
1: أيوة يبلغ.
0: يعني سبحان الله كأنه ما في مشاعر احترام روح المنافسة. يعني إيش هو اللعب؟ أني أنا أحترم المنافس، هذه منافسة، احنا نحترم بعض،
1: نعم.
0: لكن في الألعاب الإلكترونية هذا الأمر غائب.
1: لا، بسبب هذه الألعاب اللي دخلت علينا، هذه الألعاب الدخيلة مثل الببجي وما شابه، ليش؟ كلها ألعاب عدوانية،
0: ما فيها قيم.
1: ما فيها قيمة، ألعاب عدوانية ما فيها قيمة التسامح، إذا فاز علي خلاص أني عادي، فزت علي نتقبل الهزيمة، ما في، فكلها ألعاب عدوانية، فلا بد أني نفوز. وصارت فتنة، يعني جاي زميل ثاني فتن أنه كيف هزمك، وصار يتعاير فيما بينهم وكل حد يضحك على الثاني، وصارت الفتنة
0: يعني صار تنمر لأن انهزم.
1: انهزم.
0: نعم فهذا يعني
1: فقلت وين التنمر؟ جاء في
0: في
1: المدرسة
0: المدرسة.
1: وقت الاستراحة. فلما تواصلنا مع أولياء الأمور تفاجئوا للأمر أنه كيف عند الولد جروب؟ ليش كيف عنده جروب؟ أنت عاطلنا تليفون هاتف،
0: ما
1: وين
0: يعرفون أنه معاه
1: متابعتك؟
0: جروب. نعم
1: وين متابعتك أنت؟ عاطلنا استخدم هاتف، كيف عنده جروب؟ أنا والله عاطلنا هاتف يستخدمه عشان دراسته، يستخرج منه معلومات، عنده حصص دراسية في هذه المنصات الدراسية، الحين عنده دراسة، عنده حصة. فالطالب ما يعرفه هل هناك ياخذ حصته بالكامل، ولا يدخل هو بس مجرد داخل من الحصة ومن ثم داخل في الألعاب الإلكترونية وما شابه ومنصات ثانية.
0: نعم أو يمكن يدخل بس ما يحضر الحصة يلعب.
1: ممكن أن يدخل بين
0: نعم
1: أن حاضر داخل، لكن أن يطالع عن الحصة وداخل في أشياء ثانية،
0: نعم
1: سواء في منصات التواصل الاجتماعي، عندك الانستغرام، عندك التيك توك، هذه أشياء خطيرة
0: الآن
1: في هذه المرحلة للطالب.
0: نعم الدول الآن لجأت إلى حظر أن الأطفال يعني يعملوا حسابات في منصات التواصل
1: التواصل الاجتماعي،
0: الاجتماعي.
1: حتى بعض الدول أظن حضرت التيك توك.
0: نعم وأيضا حتى مسألة أن الطفل، يعني حتى في أوروبا كان الطفل مسموح له بأن يحضر الهاتف إلى المدرسة، الآن في كثير من الدول الأوروبية منعت الطلاب أنهم يعني يحملوا الهواتف إلى مدارسهم.
1: لكن كيف، ليش منعت؟ لكن لابد ان شافت ان هذا غير في صالح الطالب،
0: نعم أن تأثيراته.
1: تاثيرته كانت يمكن صارت في له تاثيرات كبيره على الطالب،
0: نعم
1: عشان كذي منعت.
0: نعم
1: فهذا الطلاب هم في هذه المرحله، خاصه شوف اني عندي الطلاب من صف 5 إلى 8، يعني هذه المرحله يعني غير مدركين غير واعين بمخاطر استخدام الهاتف
0: صحيح
1: او باستخدام هذه منصات التواصل الاجتماعي.
0: نعم
1: وإحنا ما شاء الله كثرت عندنا هذه الابتزاز وما شابه من منصات التواصل الاجتماعي، هذول الأطفال يعني ما يدركوا مخاطر هذه المنصات.
0: نعم وإذا كانت الدول الأوروبية اللي مع الانفتاح الكبير فيها في مجتمعاتها، لكنها الآن بدأت تسن تشريعات وتحاول أن تحمي الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار اللي موجود على وسائل

0: التواصل، بل أصبحت تضع قوانين تقننهم، حتى تقنن وصولهم أو تمنع وصولهم وتمنعهم حتى من إنشاء حسابات على منصات مثل إنستغرام أو تيك توك أو منصات التواصل المختلفة لحمايتهم. فكيف إحنا يعني أيضا في المدرسة يمكن تلاحظوا كيف أن الأطفال عندهم صعوبة في تكوين صداقات خارج نطاق اللي يلعبوا مع بعض.
1: أكيد هذه نقطة مهمة ذكرتيها أستاذة،
0: مسألة العزلة أيضا يعني وعدم القدرة على التفاعل مع زملاء الآخرين.
1: أكيد بلا شك أن حتى لاحظنا كثرة العزلة داخل المدرسة وداخل الغرفة الصفية، لأن الطلاب يعني في صف يمكن تقريبا عدد 33 طالب، تلقى بس زملاء 5 أو 4 هلا اللي عندهم جروب وعندهم في منصات التواصل الاجتماعي واللي يلعبوا مع بعض، عاملين جروب داخل المدرسة وخارج المدرسة،
0: نعم،
1: والباقي تحصل ما في تواصل، تحصل في عزلة. بسبب إيش؟ بسبب هذه الألعاب الإلكترونية والهاتف واستخدام هذه الايبادات غير متوازنه.
0: نعم. بالنسبه ايضا لموضوع عدم التركيز والتشتت الانتباه، يعني ما عنده قدره الطالب على انه ينتبه في الحصه. كثير اكيد رصدتوا مثل هذه الملاحظات.
1: كثير رصدنا مثل هذه الملاحظات، طالب ينام داخل الصف، اول ما يوصل يحضر الطابور، وبعض الأحيان الطالب ما يحضر الطابور على طول، أول ما دخل المدرسة راح في الغرفة الصفية ونام. لما يمروا عليه المناوبين انزل إلى الطابور الصباحي، يبدأ الدوام سم المدرسة من الطابور الصباحي، تمارين رياضية، نشيط، مشاركتك مع زملائك في الطابور الصباحي، ترديدك للسلام السلطاني، هي أهم حاجة.
0: نعم.
1: فالطالب لا يروح على طول الصف وينام، والله أستاذني عاوني راسي، أستاذني مريض، على أساس مريض أكيد هو سهران على الهاتف وسهران على الألعاب الإلكترونية، وقع ممكن ما نام، صلى الصبح ورجع سيدة المدرسة. فوين ولي الأمر؟ وين متابعتك لهذا الطالب؟ النوم ليس مجرد راحة، هو جزء أساسي من استعداد الدماغ للتعلم. كذلك عندما ينام الطالب متأخر قد نراه في اليوم التالي أقل تركيزا، أقل نشاطا، عند أكثر نسيانا،
0: وانتباهه أيضا قليل.
1: أيوة. كذلك أقل قدرة على استيعاب الدروس، ما مركز أو ما يربط الدرس بالدرس، خاصة مثل المواد العلمية عندك الرياضيات العلوم.
0: نعم.
1: فهو ما عنده ربط بهذه الدروس، الاستيعاب عنده قليل.
0: نعم، في فصل يعني عنده في المعلومات.
1: أيوة فصل.
0: نعم.
1: في المعلومات. ما يربط المعلومات.
0: نعم.
1: أيوة.
0: حتى في اللغة يصير عنده، ما عنده قدرة على الحديث والترابط لغوي في الحديث.
1: أكيد.
0: بسبب قلة النوم.
1: أكيد قلة النوم. وقد يدخل الطالب في دائرة أن سهر، تعب صباحا، ثم ضعف تركيز داخل المدرسة وتراكم دراسي. فهني لابد أن يأتي دور الأسرة. كيف يأتي دور الأسرة؟ لابد أولياء الأمور أن الطالب ما يخلى عند الهاتف داخل غرفة النوم، أو أنه يقول خلاص الطالب، حتى لو الطالب يقول أني والله أقدر أنام عادي، ولو الهاتف موجود عندي أكيد الطالب ليأخذ ويجادل في الحكي، يقول أني والله أقدر، خلينا الهاتف معي بالغرفة وأني أقدر أنام على طول.
0: نعم.
1: لكن ربما بعد ما يترك الهاتف معاه يمكن الطالب يفرر في البرامج، ما يحس
0: بالوقت.
1: ساعة ساعتين ثلاث من الوقت وينام متأخر.
0: صحيح فعلا. وهذا اللي يصير فعلا.
1: وهذا اللي يصير. فلا بد أنه إيش، تكون الهاتف
0: خارج الغرفة.
1: نعم. أبدا.
0: كل الأجهزة يعني.
1: كل الأجهزة التواصل سواء من
0: آيباد،
1: حاسب آلي، كمبيوتر ثابت،
0: لابتوب، أي شيء،
1: أي حاجة تكون خارج شحنهن خارج
0: الغرفة.
1: ويكون واضح على مرأة ولي الأمر، حتى إذا اضطر ولي الأمر أن يقولنا، وكذلك حتى حن أجهزتنا خارج، إذا يعني في جدال خذ، في جدال مع الولد. الطلبة ما شاء الله يعني أذكياء ويأخذ وايد، يقالوا ليش أنت زين عندك الجهاز داخل الغرفة واني لا، فأنت ممكن تكون غدوة يقول أوكي أنا مشكلة، أنا جهازي خارج غرفة النوم للنوم فقط للراحة، خاصة إذا الطالب يجد صعوبة في التحكم في نفسه، يعني أنا أعطي للتليفون، يعني صعوبة التحكم في نفسه،
0: مثل الإدمان يصير عنده.
1: أيوة. نعم. عنده إدمان.
0: وأيضا في مسألة مهمة، أن الأطفال عندما يلعبون يفترض أن يكون مكان لعبهم مكان مكشوف.
1: أيوة.
0: نعم، ما حط الطفل في غرفة مغلقة وهو يلعب لوحده.
1: لا، المفترض كولي أمر أني على طول الغرف هناك ما فيهن ولا مفتاح داخل الغرفة، ما في أني أوطي مفتاح في الغرفة.
0: نعم.
1: خاصة غرفة الأطفال.
0: نعم.
1: ما يكون فيها مفتاح
0: حتى نحميهم.
1: أنا أسحب المفتاح أحميهم، يعني يكون عشان ما يدخل يقفل على عمره. أنا والله أخذ حصة دراسية، أنا والله ألعب الأيباد، أنا والله نشاهد مقاطع فيديو تعليمية. لا، خلي المكان مكشوف مثل ما تفضلت أستاذة.
0: نعم.
1: مكان مكشوف حتى وقت الدراسة بيكون في الحصص الدراسية.
0: نعم، ما ينعم على المنصات
1: التغوية. نعم. هذه المنصات. فلا بد أن تكون مكشوفة.
0: نعم،
1: مكشوفة لولي الأمر.
0: نعم،
1: يكون يشوف الولد إيش يأخذ وإيش ما يأخذ، عشان ما تكون في تجسس. خلي في الغرفة قفل عليه ويتجسس عليه.
0: نعم، بالفعل.
1: نعم، مقبلين إن شاء الله العام الدراسي على دراسات الحصص هذه التغوية، هذه المنصات التعليمية. فالمشكلة أن الجهاز نفسه أصبح يحتوي على كل شيء، سواء دراسة، ألعاب، تواصل، مقاطع فيديو. لذلك يحتاج الطالب أن يحدد هدف واضح.
0: نعم.
1: من استخدام هذا الجهاز، يعني بدل ما يقول الطالب، مثلا يقول أني الطالب أني مثلا سأدرس على الهاتف، فصعب أنك تدرس على الهاتف. لكن إذا عندك حصة دراسية ممكن أني استخدم له أيباد يدرس عليه، وبدون بطاقة، وبدون ما ينزل هذه المقاطع، هذه المنصات التواصل الاجتماعي، الانستغرام، السناب، والتيك توك، بدون ما تنزلها خلاص. هذه ما في، هذا الايباد للدراسه فقط.
0: نعم.
1: انت تريد الدراسه تحتاج تستخرج معلومه، عندك اليوتيوب. استخرج منها معلومه، ومثل ما تفضلنا سابقا يكون المكان مكشوف وواضح.
0: نعم.
1: تحت مرأة ولي الامر. ممكن يقول لك الطالب يجيك يقول لك انا سأبحث عن معلومه 20 دقيقه، بعدين بغلق هذا الجهاز. فكيف يميز بين استخدام الدراسة والترفيه؟ يعني كيف يستخدم بين الدراسة والترفيه؟ طيب إذا الطالب إذا فتح الجهاز للبحث عن هذه المعلومة، بعد 5 دقائق بيحصل نفسه فاتح مقاطع وايد.
0: نعم.
1: لاف على مقاطع وايد والوقت يمشي.
0: نعم.
1: هو ما يحس بهذا الوقت. ساعة ساعتين.
0: وضاع وقت الدراسة.
1: وضاع وقت الدراسة هني. فلا بد إني في حالة إني مثل ما خبرتك سابقا إن نوقف هذه الإشعارات، هذه المنصات التواصل الاجتماعي كامل، هذا الأيباد مخصص للدراسة فقط.
0: نعم. ما المطلوب من أولياء الأمور في مثل هذه الحالات؟ يعني لما يكون الطالب منعزل عن الآخرين، لما يكون الطالب لا ينتبه، وعنده أيضا حتى ضعف في التواصل البصري أحيانا، يعني بسبب انشغالهم بالهواتف، هو فقط يعني كل أغلب وقته أمام هاتف، فحتى لما يكلم الآخرين تجد بصريا لا يتواصل معهم.
1: أكيد.
0: يعني مهارات التفاعل الاجتماعي والبصري والإنساني غير موجودة. كيف أنتم كمدرسة يعني تضعوا خطة لولي الأمر لمتابعة هذا الطفل وتغيير سلوكياته؟
1: نوجه ولي الأمر أو رسالة لولي الأمر، لابد أن تكون هناك قواعد واضحة في استخدام الهاتف. أول بداية لا داعي لاستخدام الهاتف للطالب. يعني طالب في المرحلة الدراسية ما يحتاج يستخدم الهاتف. إذا يحتاج مثلا تقول لمنصات التعليمية للحصص الدراسية، في إمكانه في بدائل، عندك الحاسب الآلي، عندك الآيباد، التاب، في بدائل. وكذلك بمتابعة ولي الأمر، أتابع والله اليوم إيش خذ، إيش استفدت من الحصة، إيش اليوم سجلت من معلومات مهمة من الحصة. إذا استدعي إني أخذ حصة دراسية، لكن أن أعطيه الهاتف لا، هذه خطر للطالب. كذلك لابد تكون هناك قواعد واضحة للطالب، أن في حالة أنه يقتل الهاتف فأبد أن يستخدم في اليوم لك نص ساعة أو لك ساعة، إيش موافقة الطرفين مثل العقد السلوكي. في حالة أنك أنجزت، وإذا مستواك التعليمي في مؤشر طيب ممتاز، كذلك إذا في متابعة في المدرسة، أن الطالب ما شاء الله انتباهه تركيزه عالي في المدرسة، هذه المؤشرات أعطتني أنك أنت ممتاز، ممكن أن أعطيك الاستخدام الهاتف في اليوم نص ساعة أو ساعة بعد ما تنجز أعمال يكون ما عليك شيء.
0: ونشدد أيضا أن الأطفال يعني لا يحبذ أن يكون معهم هواتف، والمراهقين يعني في سن مبكرة تكون معهم هواتف لحمايتهم من مخاطر التواصل مع العالم الخارجي. يعني ما في ضرورة أن يكون معه، وإذا كان يعني ساعات معينة ومحدودة وما يتزيد حتى دقيقة واحدة عن الساحة اللي محددة والوقت المحدد له.
1: مثل ما تفضلتي، يحبذ أن ما يكون الطفل أقل من عمر 14 سنة ويستخدم هاتف. وين يستخدم هذا الهاتف؟ لا يستخدم خارج البيت، وعلى متابعة ولي الأمر. لفت انتباهي موقف يحتاج إلى التأمل فيه والنظر فيه. في فترة أثناء توجهي برفقة أحد الزملاء إلى أحد المقاهي، لفت انتباهي مجموعة من الطلبة يعني وهم بعمر يعني في المراحل الدراسية من صف خامس إلى ثامن تقريبا. فلفت انتباهي كل واحد معه هاتفه ويمارس ألعاب إلكترونية، ربما هذه الألعاب الإلكترونية لا تتناسب مع أعمارهم. المشكلة ليست في امتلاك طفل هذا الهاتف، وإنما في غياب الرقابة الوالدية والمتابعة والتوجيه. فالهاتف قد يكون وسيلة نعم للترفيه والتعلم، لكنه ربما قد يكون أو يصبح نافذة لمحتوى يؤثر في أفكار هذا الطفل وقيمه وسلوكه.
0: بما أنك ذكرت السلوك أستاذ حمد، طبيعي فعلا أن الهاتف إذا استخدم كأداة لقتل الوقت، وأي أجهزة هي استخدمت كأدوات تمضية الوقت وللترفيه غير المسؤول، هي في النهاية بتكون لها أضرار كبيرة على الطفل وعلى الطالب. يعني لابد أن يكون هناك خطة، خطة للوقت، خطة لماذا، ما هي غرضي أو ما هو غرضي من استخدام الجهاز، ما هو غرضي من التصفح عبر الإنترنت. لأن في هذه الحالة راح أعمل لنفسي لوقتي قيمة إضافية أستفيد من هذه الأجهزة.
1: كذلك من المواقف اللي لفتت انتباهنا ضعف التحصيل الدراسي، يعني طالب كان متميز بالمستوى التحصيل الدراسي ودرجاته عالية، لفت انتباهه ولاحظ المعلم داخل الصف أن الطالب وقت الحصة ينام، انخفض التركيز عنده، دافعيته قلت، صار قليل دافع التعلم عنده، علاقته مع زملاء غير سوية اختلفت. فلاحظ هذا المعلم، وعلى طول المعلم بلغ الأخصائي، ومن ثم الأخصائي تابع هذا الطالب. فظهرت المشكلة من استخدام الهاتف، يستخدم هذا الهاتف إلى وقت متأخر من الليل، ويجي المدرسة يعني ينام ويأتي المدرسة وهو يعني
0: نعسان
1: ومرهق، تركيزه يعني
0: ضعيف
1: جدا. فهذه من المواقف اللي تحتاج إلى متابعة، وبعد تحسن مستواه ورجع مستوى مثل السابق وحسن.
0: طبيعي.
1: نعم مثل مستوى الطبيعي وحسن.
2: قبل الجرس. قبل الجرس.
0: كيف يمكن لنا أن نوازن، أن لا نحرم الأطفال من أوقات لعب آمنة، من استخدام آمن للأجهزة، وفي نفس الوقت عام دراسي موفق ومثمر، وأيضا في جانب من التفوق لهم؟
1: لابد أن أستاذة نوازن بين الحياة الدراسية والحياة الاجتماعية خارج المدرسة أو الحياة الأسرية داخل البيت أو المنزل. فكون لابد أن الطالب يطالب فوق وقت للترفيه، لكن لابد أنه يكون هناك عامل يعني جدول أو منظم جدولة للدراسة، لحل واجبات، للمذاكرة، للتحضير. هناك يعطى وقت للترفيه، لابد أن يحتاج تعزيز الطالب في بدائل ثانية. ممكن والله تروح تطلع برا تلعب الكورة مع زملائك، وهذا الحين قليل تشاهده صراحة في مجتمعنا، خاصة الحين من دخلت هذه الألعاب الإلكترونية والأجهزة والبلايستيشن وما شابه، قليل نحصل الحين في المجتمع، تحصل أطفال يلعبوا خارج البيت أو في الملاعب، قليل.
0: صحيح.
1: تحصلهم داخل البيت. وين دخلت البيت تحصل البيت ساكن هدوء، كل واحد منشغل
0: بجهازه.
1: تمرات تحصل روح الولي الأمر منشغل بجهازه، وليت الأمر داخل البيت من شغله بجهازه. فحن أصلاً بداية نبدأ من أنفسنا حن.
0: نعم.
1: أنا كولي أمر الغدوة، لابد أن نكون الغدوة داخل البيت. أيوة، حتى حن لاحظ أن يعني واضح معاك، نلاحظ حن أولياء الأمور يتعمدوا يعطوا الولد أو الطفل داخل البيت الهاتف أو الجهاز عشان بس أنه يرتاح، يأخذ راحة قسمة الراحة. مثلا أنا جيت أني من الدوام تعبان مرهق، على طول لقيت الأولاد ما نايمين، على طول روحوا مثلا والله من لعب بلايستيشن، أو والله من بقدر شوي في الأيباد، روح شوف اليوتيوب، روح شوف اليوتيوب، أهم شيء راحتيني أني أنام. ما حسبت تأثير هذا الطفل بعد مشاهدة اليوتيوب أو بعد استخدامه للهاتف، ما حسبت لاني حساب. فلا بد أن يكون فيه توازن.
0: أيوة، مسألة القدوة جدا مهمة.
1: أيوة نعم. جالسين مثلاً في صالة، جالسين سوالف، لابد تعال شاركنا بالسوالف، أخذ وعطي معه بالأسئلة، لكن ما أقول له والله أنا سوالف، روح الزين، روح شوف اليوتيوب. ليس المطلوب هني على ولي الأمر أو سواء الأب أو الأم أنه يكون مراقب إلكتروني للطالب طوال الوقت، يمكن يوضع قواعد بسيطة مثل ما تفضلنا سابقاً، مكان الدراسة مفتوح، كذلك الجهاز يستخدم في مكان مشترك عند الحاجة، أي واحد يحتاجه من داخل البيت يستخدم هذا الجهاز، كذلك تحديد المهم والوقت، إيش مهمتك بالضبط، كم من الوقت تحتاج أنت. بعض الطلبة يقول لك لا 5 دقائق، لابد أن يكون هناك قواعد ثابتة واضحة. إذا حصل جدال هذا الطالب مع ولي الأمر أن 5 دقائق 5 دقائق، وبعدين خلاص بيشوف أن الأمر هي مجرد أن أخذ أقعد ولي الأمر أقول له 5 دقائق ويعطيني 5 دقائق، فلا أكون واضح، عندك 10 دقائق مهمتك، هو حدد الوقت، مثلا هو حدد قالك 10 دقائق، خلاص 10 دقائق مثلا، ما أقول له والله خلاص، أقول له خلاص الوقت، لا أقول له مثلا باقي 5، باقي 3، باقي 2، خلص الوقت، لأني أعطيه مؤشر، أعطيه أنا بأن الوقت عندك باقي كذي من الوقت لك، حاول تخلص. كذلك مثل ما تفضلنا إغلاق التطبيقات غير الضرورية، كامل كل المنصات إغلاق غير الضرورية، أنت وقت دراسة هذا ما تحتاج، أنت الإنستغرام والسناب والتيك توك ما تحتاج هذه المنصات، فأغلقهم. كذلك متابعة الإنجاز وليس التجسس، مثل ما تفضلنا سابقا وطرحنا، إيش إنجزت اليوم وإيش درست اليوم، مثال حصة دراسية رياضيات، إيش درست في الرياضيات، أي درس، كيف حسيت نفسك متمكن من الدرس اليوم،
0: تحتاج مساعدة،
1: تحتاج مساعدة، متابعة إنجازه، حس أنه ولي الأمر متابعني وليس متجسس علي. فهذه النقاط والهدف من هذه كل هذه النقاط، الهدف منها هو بناء الثقة والمسؤولية تدريجيا الطالب، وليس خلق صراع دائم بين الطالب ووالده. في بلا شك أستاذة النشاط البدني يمكن أن يساعد الطالب على تفريغ طاقته، وكذلك تحسين المزاج والاستعداد الذهني بعد أثناء الدراسة، من الساعة 7 إلى الساعة 2-8 حصص دراسية، ثم الرجوع إلى البيت يأخذ غصت من الراحة ثم يبدأ المذاكرة، فأكيد عنده لابد أن يحتاج هذا اللعب يساعده في أو النشاط يساعد الطالب في تفريغ هذه الطاقة وتحسين مزاجه، لكن يجب أن يكون هذا النشاط مناسب للوقت. معي ولا الطالب جاي من الدراسة أخذ 8 حصص دراسية، وصل البيت صلى تغدى وقال أنا بلعب على الألعاب الإلكترونية أو على الهاتف، هذا أكبر خطأ. لا، ممكن هني ترتاح، هني مرتاح، لا ارتاح، خذ غصب بالراحة، بعد ثم أبدأ بحل الواجبات بالأنشطة الخفيفة الدراسية، عندك وقت العصر، عندك وقت نشاط بدني، والنشاط البدني يفضل أستاذ يكون خارج البيت، سواء في الحارة مع زملاء الملاعب، خاصة الحين كثرت عندنا هذه الأكاديميات، كنا نشارك في أكاديمية لكن مش يوميا، في الأسبوع يومين، خذ متنفس نص ساعة زمان وارجع لي قبل المغرب، تجهز لصلاة المغرب ومن ثم ارجع وابدأ مذاكرتك، ما تخلق مشكلة بين الرياضة والمذاكرة.
0: طيب أستاذ حمد، أكيد أنتوا لكم جهود ونشاط وعمل دؤوب من أجل خلق هذا التوازن الرقمي المطلوب في حياة الطالب، فكيف توصلوا لأن الطالب يستخدم التقنية استخدام متوازن؟
1: بالنسبة لدور المدرسة هو دور مهم جدا، لكنه ليس هو عقابيا، ليس مجرد أنه شاف هذه مشكلة عند الطالب، لأن إذا لاحظ المعلم الطالب دائما قليل التركيز أو دائما التعب داخل الصف، يمكن أن يبدأ بالملاحظة والتواصل مع الأخصائي النفسي أو الاجتماعي، ثم التواصل مع الأسرة، يعني إذا احتاج أو إذا لزم الأمر لا تواصل مع هذه الأسرة. فهني دور الأسرة والمدرسة أو شريكان متعاونان ليش في مساعدة هذا الطالب.
0: إذن استخدام الأجهزة له تأثيرات مختلفة على الطلاب، من حيث تأثيرات على تقديرهم لذاتهم، عزلتهم عن الواقع، هناك اضطرابات في النوم، هناك ضعف تواصل بصري، هناك ضعف تحصيل دراسي، هناك ضعف تكوين صداقات، هناك تنمر إلكتروني، هناك نوبات غضب، عدم ضبط نفس، عدم القدرة على التعبير، مشاكل صحية أيضا، يعني حتى تطور اللغة مع الطالب يكون ضعيف، قدرته على معالجة الموضوعات والمعلومات التي يتعلمها أيضا قدرة محدودة، مثل ما ذكرت أستاذ حمد أنه هو إذا درس قبل الدرس اللي بعده ما يقدر يربط بين المعلومات بين الدرسين، يعني أضرار عديدة أو يلمس المعلمون والأخصائيون في المدارس. فهذه جملة من المشكلات احنا نضعها أمام أولياء الأمور من خلال برنامج قبل الجرس، حتى ينتبهوا فعلا لتأثيرات الأجهزة المختلفة وليس فقط الهاتف في حياة أبنائهم، وبالتالي إنهم يضعوا أيضا خطة بالتعاون مع المدرسة لحماية الأبناء وللاستخدام الآمن والمتوازن للأجهزة الرقمية. في ختام الحلقة، ماذا تريد أن تقول لولي الأمر؟ ماذا ممكن نعطيه من حلول ممكن يبدأ فيها من اليوم في التعامل مع استخدام أبناء للأجهزة الرقمية؟
1: نعم أستاذة، هناك أنا أضع 3 خطوات لولي الأمر يبدأها من اليوم. الخطوة الأولى تقول ضعوا نظاما واضحا للشاشات، يعني وقت للدراسة وكذلك وقت للراحة ووقت للترفيه ووقت للنوم. والخطوة الثانية هي أن يجعلوا الهواتف خارج غرفة النوم. النوم ليس وقتا للتفاوض، يعني ما النوم ليس وقت التفاوض مع الولد نام ساعتين، لا، بل حاجة أساسية للطالب. كذلك هي الخطوة الثالثة أن نكون قدوة لهؤلاء الطلبة. لا نستطيع أن مثلا نقول للطالب، أني كولي أمر أقول للطالب اترك الهاتف ويجلس معنا، بينما جميع يعني بين جميع أفراد هذه الأسرة يمسكون هواتفهم طوال الوقت ويدردشون، والولد جالس بس يشوف على ولي الأمر.
0: نعم، إذن عملية التفاعل اللفظي والاجتماعي مع الأولاد مهمة جدا. يعني لا تحرمهم من شيء وأنت هذاك الشيء أنت بنفسك تمارس.
1: فأكون أنا كان ولي الأمر أكون قدوة.
0: نعم.
1: فأكيد إذا شافوا هن ولي الأمر قدوة لهم أكيد أنه بيتبعوا خطاه.
0: نعم بالفعل.
1: نعم. كذلك الرسالة الأخيرة للطالب.
0: تفضل.
1: تنظيم استخدام الهاتف لا يعني حرمانهم. لابد أن الهاتف أو هذه الأجهزة يحتاج إلى تنظيم، وإنما يعني أن تكون من يتحكم في هذا الهاتف، أنت من تتحكم في الهاتف وليس الهاتف الذي هو اللي يتحكم فيك. خذ منه ولا تعطيه، يعني تعطيه إيش من وقتك.
0: نعم.
1: يأخذ وقتك ويضيع لك وقت الدراسة. استمتع بالتغنية، استمتع بيومك، استمتع بحياتك، العب وتواصل مع زملائك، تعلم، لكن لا تجعل هذا الهاتف أو هذه الشاشة الصغيرة تأخذ منك أشياء مهمة مثل دراستك، كذلك صحتك ووقتك مع أسرتك. وأختم رسالتي بأن التوازن الرقمي لا يعني أن نبتعد عن التقنية أبدا، بل أن نستخدمها دون أن نسمح لها بأن تسرق منا حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نعم، كلام جميل أستاذ حمد، لأن إحنا اليوم التقنية اليوم أداة من أدوات المعرفة الإنسانية المشتركة، فإذا إحنا أحسننا استخدامها فرح يكون لها دور كبير في صقل مواهبنا ومهاراتنا، وفي يعني في إكسابنا فرص وفتح أمامنا فرص لم تكن متاحة لنا لولا هذه التقنيات الرقمية. شكرا جزيلا لك الأستاذ حمد بن محمد الشماخي، أخصائي نفسي بمدرسة السعود بن عزان البوسعيدي من 5 إلى 8 بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من قبل الجرس في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العام.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس، عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: على الإطلاق،
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
2: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم أثر يتجدد. نكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة من لقاء حول أوقاف لجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل، وكنا فيها مع لقاء ثري مع الدكتور بدر بن خلفان بن سالم الراشدي الرئيس التنفيذي للجنة الزكاة والصدقات، ونكمل من حيث انتهينا في اللقاء السابق حول الإيرادات السنوية التي تحققها هذه الأوقاف، أوقاف لجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل. دكتور بدر، تحدثنا حول التطور الكبير الذي شهدته هذه الأوقاف بحمد الله تعالى من 2016، من طموح بسيط يهدف إلى إيجاد مبنى للجنة الزكاة، إلى ما شاء الله طفرة كبيرة خلال 10 سنوات، أصول تتجاوز قيمتها 2,300,000، كذلك أصول 11 أصل جاهز للتشغيل، معكم أيضا 10 أصول أخرى متنوعة قيد التطوير أو خاضعة للدراسة وتحقيق أفضل العوائد. هذه الأصول حسب الإحصائيات التي حصلت عليها أن الإيرادات السنوية لها تقترب من 85,000 ريال عماني، وهو حقيقة مبلغ كبير مقارنة بالبداية الحديثة نسبيا للجنة الزكاة والصدقات، أنها تصل ل85 ريال عماني، وهذه كلها مبالغ تصب لمصلحة الولاية، للتكافل الاجتماعي، للتعليم، لغيرها من البرامج التي ربما نتحدث عنها، وعن الأوقاف النوعية التي تتميز بها ولاية سماء. لكن قبل ذلك نريد أن نتحدث عن خطتكم الطموحة لمضاعفة هذا العدد خلال 3 سنوات. يعني نحن نتحدث عن ارتفاع بنسبة 100% خلال 3 سنوات، بمعنى أن ما يقارب 33% ارتفاع في نسبة الدخل الإيرادات السنوية. ما هي الأدوات الاستثمارية التي تعتمدون عليها للوصول إلى هذه المستهدفات الطموحة؟
1: جزاكم الله خير دكتور سعيد على هذه الاستضافة وتكرار هذا اللقاء المبارك لبيان شيء من هذه الأعمال التي هي أقل ما يقدم خدمة لهذا الوطن ولأهله.

0: تفاعلا وتعبيرا عن الشكر لهذه الأرض الطيبة المباركة التي تعطي بكرم وبسخاء لأبنائها. كما ذكرت يعني قضية الأصول الوقفية الحالية بعد إضافة الآخر 5 أصول إلى منظومة ذخر الوقفية، سيكون عندنا 21 أصلا وقفية، 11 منها قابلة للتشغيل. وعندما أقول قابلة للتشغيل، هي أما تكون في صورة تأجير أو في صورة يعني تشغيل خدماتها للمستفيدين. فبعض الأوقاف مثلا احنا نستغلها كمقر لأعمال الفريق النسائي، وبعضها تؤجر، بعضها أيضا يعني الوقف النوعي الأخير عندنا اللي هو الآن قيد الإجراء، لعله هذا سبق للبرنامج يعني،
1: لا بأس،
0: ووقف أسميناه كرامة.
1: جميل.
0: لإيواء كل محتاج للإيواء في ولاية سمائن،
1: ما شاء
0: وهو
1: الله.
0: عبارة عن 4 فلل فاخرة مؤثثة بأثاث راقي وطيب، ويعني يليق بها بإكرام هذه الأسر أو بإكرام المحتاج للإيواء للأمور العاجلة. تعرف أحيانا تحصل أمطار، أنواء مناخية استثنائية، بعض الأحيان تعرض بعض البيوت للحرائق لأي ظرف كان، فلا نريد هذه الأسرة أن تبحث وأن
1: جميل.
0: تتعب أو تذهب عالة على غيرها، وإن كان المجتمع الحمد لله يعني متفاعل ومتكاتف ويعني يكفل بعضه بعضا بإذن الله، والحكومة الرشيدة أيضا لا تقصر في هذا، ولكن هذه إضافة نوعية للخدمات المقدمة لكل محتاج في هذا اليوم.
1: أنا سؤالي يعني من أين أتت لكم هذه الفكرة الرائدة؟ أنها فكرة جديدة، يعني أنا لم أسمع عن وقف شبيه به في عمان. من أين يعني فكرت في هذا المشروع وسد هذه الحاجة في المجتمع؟
0: نعم، هو وقف نوعي في في في في في مضمونه أو في مصرفه وفي الوضع الذي هو عليه. يعني أحد المحسنين أراد أن يكون هذا المكان لإيواء أي محتاج للسكن العاجل والطارئ في ولاية سمائن
1: إن شاء الله.
0: فأوقف يعني جهز في البداية، جهز الفيلل كلها، وفيلل على مستوى ما شاء الله طيب يعني، وأيضا أثثها بمستوى طيب راقي، والآن يعني ستكون وقفا لهذا الغرض، تديره لجنة الزكاة والصدقات عن طريقها في يعني في إيواء هذه الأسر. هذه الفيلل تحتوي أكثر من 24 غرفة قابلة للسكنة للإيواء. كم من الأسر إن شاء الله تستفيد من هذا، ويبقى أنه أي مواطن في حالة طارئة يحتاج لهذا، ستقدم اللجنة له هذا الإيواء دون أي تردد بإذن الله عز وجل، تحت ضوابط معينة وإجراءات تحفظ هذا الوقف، وأيضا يعني تبقيه لأكبر مدى ممكن.
1: جميل. جميل. هو حقيقة هذا هو الهدف من الوقف، هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. فعندما يحبس الأصل ويتجدد المستفيد واحدا تلو الآخر، بعدما يستكفي حاجته ويجد له مأوى ينتقل من فيأتي شخص آخر. فهذه من الأوقاف النوعية التي ينبغي يعني أنها التي ينبغي أن تعمم. ولنا أيضا هنالك وقف آخر للناس القادمين من خارج مسقط لزيارة المرضى، أو أنهم لهم مرضى في المستشفى فلا يجدون مأوى يسكنون فيه، فأوقفت أحد المحسنات فيلة لأجل أن يسكن فيها هؤلاء الناس يوم يومين 3 أيام، من يقضوا حاجتهم في المستشفى يخرجوا بعد ذلك. قبل أن ننتقل للسؤال الآخر حول الثقة المجتمعية التي اكتسبتموها، أي أن الإنسان يوقف أصلا ثم يأتي إليكم طالبا إدارته، هذا ليس بالأمر السهل، هذا عمل امتد على سنوات طويلة نسأل عنه بعد فاصل قصير نخرج فيه، ثم بعد ذلك نواصل معكم.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتور بدر بن خلفان بن سالم الراشدي الرئيس التنفيذي للجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل. تحدثنا حقيقة عن مشاريع نوعية، وذكرت لنا نموذج مهم ربما لا نجد له نظيرا في عمان، وهو وقف كرامة المخصص للإيواء العاج للأسر المعسرة، وذكرت أن أحد المحسنين أتى إليكم طالبا إدارته. أنا اللي استوقفني هذا أن ذكرتم كثير من النماذج في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، أن الناس يوقفون أوقافا أو يتبرعون بأموالهم وأراضيهم ثم يأتون إليكم طالبين العون في إدارتها في تثميرها. كيف وصلتم إلى هذه الثقة المجتمعية؟
1: جزاك الله خير دكتور سعيد. المجتمع بطبيعته، يعني أفراد المجتمع بطبيعتهم يحبون الخير، جانب إنساني وجانب ديني. لكن أنا أقول أنه الثقة هذه ما تأتي بالكلام، وتأتي إنما تأتي بأطر عمل على أرض الواقع. اليوم اليوم الناس تتكلم عن الحوكمة، عن الشفافية، عن المصداقية، عن أشياء من هذه القبيل. مثال، يعني على سبيل المثال، في لجنة سمائل وأوقاف سمائل، نحن لا نقبل أي مبلغ نقدي يسلم يدويا من فترة. كل مبالغ تنزل في الحسابات البنكية المصرفية المحوكمة التي تشرف عليها وزارة الأوقاف. والأوقاف عندنا الآن للسنة الخامسة على التوالي يأتي مكتب تدقيق، يعني محايد معتمد من الوزارة للتدقيق على أوقاف اللجنة وعلى مصارفها. فنحن يعني في اللجنة وفي أوقافها لا نتعامل أبدا بأي شيء يدوي أو يعني يدويا، أو وإنما الأموال كلها تذهب في الحسابات ثم تصرف من الحسابات لمصارفها التي يعني هي خصصت لها تحت نظر الجهة المشرفة وتحت نظر المجتمع. نحن كل سنة يعني نصدر تقريرا، كل ربع سنة نصدر تقريرا ينشر للمجتمع عن الجهات، عن الخدمات، عن ونحاول أن يكون عملنا ضمن منظومة قدر المستطاع. طبعا في لجنة الزكاة لا تتم أي معاملة خارج النظام الإلكتروني لبوابة الزكاة.
0: جميل.
1: فهذه الأشياء عززت ثقة المجتمع. هناك أفراد متمكنون يعملون على هذا، لهم مصداقية في المجتمع، وهناك عمل مؤسسي فعلي حاصل في المجتمع. هناك دليل عمل يضبط المسؤوليات والصلاحيات والإجراءات الموجودة عندنا. المجتمع لما يرى مثل هذا والمحسنون يرون مثل هذا، أكيد بلا شك بعد فضل الله عز وجل سيدعمون هذا المسار. والحمد لله رب العالمين، نجد تفاعلا، يعني لجنة الزكاة تنفق الآن قرابة المليون ريال سنويا على احتياجات المعسرين والمحتاجين.
0: إن شاء الله. هذا يعني بالإيرادات السنوية للأوقاف مع الصدقات والزكوات التي يدفعونها.
1: نعم، بهذا الشكل.
0: نعم. يعني تبلغ فوق المليون ريال سنويا.
1: نعم، فوق أكثر من مليون ريال، والإنفاق الآن يقارب المليون عندنا في خطة السنوية.
0: نعم.
1: الموازنة المالية المرصودة لعام 2026 مليون ومئة ألف وزيادة دعما لهذه الأسر في احتياجاتها المختلفة. هذه الثقة تتعزز بأن يروا هناك نوع من المصداقية والشفافية

0: قد لا يعني موت ذلك المشروع وانتهاءه. طبعا هذا مع الإخلاص، دائما الإخلاص هو رائد كل عمل، فأي عمل يصاحبه الإخلاص ثم بعد ذلك يتبع بهذه الأدوات أكيد يكون حليفه التوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى. نصل أيها المستمعون الكرام إلى ختام هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى للإخوة الكرام في لجنة الزكاة والصدقات بسمائل التوفيق والسداد، ونعدكم بلقاء آخر نستكمل فيه الحديث عن هذه الأوقاف النوعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: صرت معجبا باختياراتك الغذائية يا أمي، وخصوصا اليوم.
3: وما الذي أعجبك فيما أعددته اليوم أكثر من غيره يا صلاح؟
2: السلطة فطعمها لذيذ جدا وفوائدها الغذائية ممتازة.
3: كل ما فعلته هو أني أعددتها من الجرجير والطرخون والرشاد والزيت والثوم والليمون الحامض والكرنب.
2: وتجدين هذه الخلطة عادية؟ لا أبدا، فإضافة الرشاد إليها مثلا تصرف شخص خبير بالأغذية ومزاياها.
3: بصراحة لقد أضفته بعدما اطلعت على أنه فاتح للشهية ومسهل للهضم وغني بمادة الكلوروفيل النافعة لإزالة الروائح من الجسم، وطبعا لاحتوائه على كمية وفيرة من الفيتامين جيم.
2: خيرا فعلت يا أمي، ولكن هذه ليست كل فوائد الرشاد أو البقدونس الحاد، فهو مفيد أيضا لمعالجة التهاب القصبات الهوائية والتهاب الجلد والنمش وحب الشباب والكبد ويقوي الشعر.
3: ومما قرأته عن مزايا الرشاد أيضا أن أوراقه نافعة لشفاء الجروح والنقرس وحصى ورمل الكلى، وفيه من الفيتامينات ألف وباء اثنين وباء ثلاثة وهاء، كما يحتوي على أملاح معدنية مهمة كالفوسفور والحديد واليود والكالسيوم والمنغنيز والزرنيخ.
2: بالضبط، ومحتوى الكالسيوم في الرشاد يتفوق على سواه من المحتويات، إذ تبلغ كميته في 100 جرام 200 ملغ، إلى جانب 140 ملغ من الفيتامين

0: جيم و45 ميلي جراما يود.
1: أجل، وتوجد خصائص عديدة بعد في الرشاد لم نذكرها، منها أنه مرمم ومقوٍ ويخفض ضغط الدم كما يهدئ الأعصاب، ومن هنا فائدته للمصابين بالوهن والسل والرشح وأمراض الصدر على اختلافها.
0: وفائدة تناول الرشاد للمصابين بداء السكري مذهلة، وكذلك فهو يناسب المصابين بالمرارة ويعالج الالتهابات والخراجات عن طريق وضع كمادات منه على موضع الألم.
1: وللرشاد استخدامات عديدة مفيدة ونتائجها مدهشة يا بني، منها أن شرب كوبين من عصير أوراقه وسوقه صباحا ومساء يطهر المعدة والأمعاء ويطرد السموم منهما.
0: أضيفي أنه إذا فرك الشعر بعصير الرشاد فهو يقويه ويمنع تساقطه ويعطيه لمعانا وحيوية.
1: فعلا، وينصح بتناول الرشاد المصابون بتوتر الأوعية الدموية والحساسية في المجاري التنفسية والمدخنون، لأن له خاصية محاربة النيكوتين، إلى جانب فائدة مهمة مميزة له هي أنه يكافح السرطان.
0: صدقت يا أمي، وتوجد استعمالات غير ما ذكرناه ونصائح تتعلق بالرشاد وعمن يمنع، سوف نريدها بعد أن آتي بكوبي ماء لك ولي.
1: أكون شاكرة لك يا بني.

0: أولى الملاحظات التي لا بد من ذكرها فيما يتعلق بالرشاد هي أن طعمه يشبه إلى حد بعيد طعم الجرجير، وينبغي تناول الرشاد من دون طبخ، ومن الضروري ألا يضاف إليه الملح للاستفادة من خواصه الطبيعية.
1: أجل يا بني، ومن الاستخدامات المفيدة للرشاد وصفة تنفع لمعالجة الكلف في الوجه عن طريق دهن الوجه صباحا ومساء بمزيج 3/4 من عصير أوراق وسوق الرشاد والربع الباقي من عسل النحل، وعندما يجف هذا المزيج على الوجه يغسل بالماء الفاتر، ويمكن أن تكرر هذه العملية مرة كل يومين حتى يتم الشفاء.
0: والجدير بالإشارة إليه أن الرشاد يمنع عن المصابين بعسر الهضم والمصابين بالحساسية في المعدة، ويفيد النساء الحوامل والأطفال الرضع.
1: صحيح، لاحظت أنك لم تطرح أي سؤال علي عن الكرومب الذي أحضرته.
0: أعرف أنك أحضرته لأنه يساهم في نحافة الجسم وينظف المعدة.
1: عفاك، وكذلك هو ملين ويسكن الأوجاع ويصفي الصوت، كما يفيد المصابين بالأمراض الجلدية والروماتيزم ويطهر الأمعاء ويعقم الجروح.
0: صدقت، وإذا سلقت أوراق الكرومب أفادت لغسل الجروح وإنضاج الخراجات عن طريق وضعها عليها وهي دافئة على شكل كمادات.
1: بالضبط يا صلاح، كما أن عصير الكرومب له خاصية معالجة قرحة المعدة عن طريق شربه بكميات قليلة خلال النهار، وأيضا هو يفيد المصابين بالسكري.
0: نعم، أما بالنسبة إلى محتوياته فأهمها البروتيين والكالسيوم والكبريت ومواد كربوهيدراتية وفيتاميني ألف وجيم مع فيتامينات أخرى بكميات قليلة.
1: وينصح بعدم الإفراط في تناول الكرومب لأنه يجفف اللسان، كما ينصح بمضغه جيدا حتى يتسنى لنا الاستفادة من كل منافعه لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
4: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساء.
2: إذاعة سلطنة عمان.
5: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
6: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
7: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
8: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
9: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
10: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
11: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
12: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
13: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
14: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
2: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
15: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي من مدرسة شبيب بن عطية من ولاية المضيبي.
15: عبد الرحمن يبلغ من العمر 11 عاما، يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسا معماريا. مرحبا عبد الرحمن.
16: مرحبا أستاذ سليمان.
15: كيف حالك؟
16: بخير.
15: من وين جاي الحين؟
16: من ولاية المضيبي.
15: ما شاء الله، جاي علشان تشارك في برنامج القارئ الصغير. سمعت أنت البرنامج؟
16: هذا؟
15: أيوة
16: أيوة سمعت قبل، لكن بس كنت في البيت.
15: أيوة كنت أسمعه من البيت يعني؟
16: أي في البيت، سووا لي لقاء في البيت.
15: أنت سووا لك لقاء في البيت؟
16: أيوة.
15: من سوى لك؟
16: أستاذ راشد كان هو.
15: أستاذ راشد، إذن زميلنا راشد السعدي صح؟
16: تقريبا.
15: أيوة في برنامج صباح المدارس.
16: أيوة.
15: كان بالتليفون.
16: أيوة.
15: إذن هو أكيد. وإذن برنامج القارئ الصغير مالي أنا ما سمعته أبدا.
16: هذا؟
15: أيوة.
16: قالوا لي ودربت عليه.
15: دربت إيش قالوا لك؟ من قال لك؟
16: أبوي.
15: أبوك. وكيف تدربت؟
16: تدربت بالتلفون وكذا، وجلست أحفظ وذا.
15: إيش حفظت؟
16: حفظت قصيدة.
15: آه. إيش هي القصيدة اللي حفظتها؟
16: كل ما وجهت قلبي.
15: جميل. بنستمع إليها، ولكن خلينا أولا أسألك عن القراءة. تحب القراءة؟
16: نعم.
15: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
16: مثلا أبو فيهم مغامرات يعني على الكواكب وكذا، مغامرات على الحيوانات هكذا يعني.
15: جميل. مثل إيش اللي قرأت مع المغامرات؟
16: مثل كله، مثل ما السندباد. مثلا
15: سندباد يعني كان يعمل مغامرات؟
16: مغامرات وجميلة جدا.
15: مثل إيش؟ حكي لي واحدة من مغامرات سندباد.
16: كان سندباد في من زمان، كان هناك صديق، وكان سندباد يسوي مغامرة واجد، وكان هناك ملك. وسندباد سوى شيء وكان يقتلوه.
15: قتلوا سندباد؟
16: لا.
15: كانوا باين يقتلوه يعني.
16: نعم.
15: لكن هو نجا.
16: نعم.
15: جميل.
16: وأهله تركوا. وراحوا تقريبا.
15: جميل. جميل. إيش غير السندباد قريت؟
16: مثلا قصة النبي الله يوسف.
15: قصة سيدنا يوسف عليه السلام؟
16: نعم.
15: احكي لي قصة سيدنا يوسف.
16: مثلا كان في من زمان ولد سيدنا يوسف، وعنده 11 تقريبا، وان 10 اخوان، وكان يغاروا منه كثير.
15: 11 ولا 10؟
16: 11.
15: لا 11، لأن 11. القرآن قال إني رأيت 11 كوكبا.
16: أيوة.
15: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، صح؟
16: نعم.
15: جميل. إذن كان عنده 11 أخ.
16: أخو كانوا يغاضوا منه واجد.
15: يغاروا.
16: يغاروا أن كان. أيوة. أبوه نبي الله يعقوب كان يحبه واجد.
15: يحب سيدنا يوسف.
16: أيوة كثير.
15: أكثر من أخوته الثانيين؟
16: أيوة. أخوته غاروا وقال حال أبوه نحن بنروح عند يوسف ندرب عليه يروح مكان، يعني يروح يعني يوم يروح أماكن بعيدة مثلا مصر.
15: يروح السباق قصدك، صح؟
16: أيوة. وهكذا وهم راحوا ضربوا عقوف البير. ومرت الأيام وراحت قافلة تريد تشرب ماء، ونزلت هذاك أبو سميونة، نزلت الحبل وجابت الماء وشافت ولد. بعدين هذا الولد طلعوه وخليوه هناك. بعدين مرت الأيام وراحوا مصر وباعوا هذا الولد. بعدين راح عند عزيز مصر واهتموا فيه، اهتموا فيه عزيز مصر وزوجة رئيس مصر زليخة، واهتموا فيه.
15: زوجة عزيز مصر قصدك، صح؟
16: نعم.
15: جميل، ما شاء الله عليك، يعني انت سردك لقصة سيدنا يوسف جميل، وانا لو خليتك تكمل الحلقة كلها بتنتهي. خلينا الحين ننتقل الى حاجة ثانية قرأتها. ايش غير قصة سيدنا يوسف؟
16: سليمان عليه الصلاة.
15: عليه الصلاة والسلام. اذا قصة سيدنا سليمان النبي، صح؟
16: نعم.
15: ايش حكاية سيدنا سليمان؟
16: كان سيدنا سليمان عند ابو سيدنا داود. كانوا هم أغنياء من يوم كان صغير. هذا الولد كان حكيم من يوم صغر، والله أعطى واجد أشياء يوم كبار. مثلا بعدين استوى خليفة بدال أبوه، وكان الناس غيرانين. بعدين الله أعطاه هسمة لا أحصينا فيهن جنحان. يعني هو جلس واجد يتلهبهن ويروح بهن وعقب الوضع وحبهن واجد، واستوى يضيع وقت واجد عليهم، بس شغلنا عن عبادة الله وذبحهن كلهن. بعدين الله عطاه بذا الشيء، عطاه يتحكم بالهواء، وعطاه قدرات أن الجن يطيعوه، لو ما طاعوه يحبسهم بس نازل، ويفهم كلمة الحيوانات، وعطى واجد أشياء.
15: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، يعني اختصرت قصة سيدنا سليمان بشكل جميل جدا، ما شاء الله عليك. تحفظ قرآن؟
16: نعم.
15: إيش بتسمعني؟
16: البروج، سورة البروج.
15: سورة البروج. يلا بسم الله.
16: أعوذ

0: قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة. بعد أنت تحفظ أناشيد صحيح؟
0: أيوة،
1: ليش بتسمعني؟
0: كل ما وجهت قلبي في مكان لست أهلا.

0: عطشاً يأكل عمري فطلي بالعمر قبلة. يا لإيقاع السواقي إذ غوى قلبي يدلة، يعزف المجد اخدراراً قالداً يشبيه حقلة. كل حرف في عمان غصن حب مد ظلة، فافتحوا صدري ففيه جبل يحضون سهلة.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عبد الرحمن. هذه القصيدة تعرف التأليف من؟
0: أيوة، هشام بن ناصر الصقري.
1: صحيح، ما شاء الله عليك، ممتاز. أنت بعد من هواياتك الرسم؟
0: الرسم وقراءة القصص.
1: إيش ترسم؟
0: مثلا أرسم جبال، قارب، أشجار، جبال.
1: جميل، ومن شوف رسوماتك؟
0: الأستاذ أخواني وهكذا أولاد صفي.
1: حلو هكذا، جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أمنيتي أصير مهندس معماري.
1: مهندس معماري، ليش عاد؟
0: لي أصمم البيوت، ويعني أنا يعجبني كذا.
1: يعجبك أنك تصمم البيوت؟
0: أيوة.
1: طيب إيش اللون اللي بتختاره للبيت إذا صممته؟ أي لون؟
0: حليبي مع بني كذا.
1: تحب لون الحليبي؟
0: أيوة.
1: والأبيض ما تحبه؟
0: الأبيض بيق غبار، يمكن يوسخ.
1: يوسخ القدار، صح؟
0: أيوة.
1: والحليبي أفضل؟
0: نعم.
1: ممتاز، ممتاز يا عبد الرحمن. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
1: ممتاز يا عبد الرحمن، شرح لي إياها.
0: يعني تقول كلام حسن أم تسكت؟
1: أيوة، يا تقول كلام جميل أو الأفضل أنك ما تتكلم، صح؟
0: صح.
1: جميل يا عبد الرحمن، ممتاز. إذن عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي، البالغ من العمر 11 عاما، الطالب الرائع في مدرسة شبيب بن عطية للتعليم الأساسي في ولاية المضيبي. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين، أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أكدت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقتا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجمهورية كازاخستان، وفي ما يأتي نص البيان. بدعوة كريمة من فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان يومي 5 و6 من أكتوبر 2026 للميلاد، في زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها لسلطان عمان إلى كازاخستان، وتمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات العمانية الكازاخستانية، ودافعا جديدا نحو توطيد أواصر التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. أجريت خلال الزيارة مباحثات مثمرة رفيعة المستوى أتاحت الفرصة لتبادل شامل للآراء حول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، وتناول القائدان المشروعات المشتركة القائمة وسبل تكثيف التعاون وتعزيزه، فضلا عن القضايا الملحة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعربا عن ارتياحهما للطابع الودي والبناء الذي تتسم به العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، وعن التزامهما المشترك بمواصلة تطوير التعاون وتوطيده في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحضور قائدي البلدين جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية حكومية دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الخدمات الجوية، واتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك، كما جرى توقيع على اتفاقية بشأن إنشاء بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان، واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية في البلدين والتي تغطي مجالات مختلفة من التعاون. وعقب استعراض شامل لمسار تطور العلاقات بين البلدين وتبادل الآراء حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس ما يلي: أولاً، أكد قائدا البلدين بأن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون البناء، وجددا التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة العمانية الكازاخستانية، كما جدد الجانبان التزامهما بالعمل متعدد الأطراف وبالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدا أهمية تسوية النزاعات والصراعات بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية. ثانيا، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين ومعالجة العوائق التجارية القائمة وتيسير نفاذ منتجات كل من البلدين إلى أسواق الآخر. ثالثاً، جدد القائدان التأكيد على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والموارد الطبيعية والصناعات التحويلية والأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين، ورحب كذلك بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة. رابعاً، أكد قائدا البلدين على الأهمية المتزايدة لمواصلة تعميق التعاون الاستثماري بين القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما أكد على الفرص الواسعة المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة
ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تسهم في إنشاء طاقات إنتاجية جديدة وتوفير فرص العمل وتوسيع آفاق التعاون الصناعي. كما أكد القائدان على أهمية تنمية الروابط التجارية وإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة بين مركز أستانا المالي الدولي ومركز عمان المالي الدولي. خامساً، أشاد القائدان بالدور الذي تضطلع به اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة، وأكد على أهميتها في مواصلة تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. سادساً، أكد قائدا البلدين على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الترابط في مجالي النقل والخدمات اللوجستية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج، منوهان على ما تمتلكه سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان من إمكانات كبيرة للإسهام في تطوير ممرات نقل ولوجستيات فعالة ومستدامة تربط أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق الرئيسة. سابعاً، أكد القائدان أهمية تدشين خطوط طيران مباشرة ومنتظمة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان في الفترة القادمة باعتبارها عاملاً مهماً في تيسير الصلات التجارية والسياحية والثقافية وتوسيعها وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين. ثامناً، أشار القائدان إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع التعاون في القطاع الزراعي ومجال الأمن الغذائي. تاسعاً، جدد القائدان اهتمامهما المشترك بمواصلة توسيع التعاون في قطاع الطاقة وتعميقه، وأبدى الجانبان استعدادهما لاستكشاف فرص تطوير وتنفيذ مشروعات مشتركة ذات منفعة متبادلة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية. عاشراً، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة لمواصلة تطوير التعاون في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار وتنمية رأس المال البشري، وأبدى الجانبان استعدادهما لتيسير توثيق التواصل وإقامة الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومراكز الابتكار والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية في البلدين بهدف تشجيع تبادل المعارف والابتكار وتطوير المبادرات ذات المنفعة المتبادلة. 11، عرب القائدان عن اهتمامهما بمواصلة توسيع التعاون في مجال التعليم وتعميقه بما في ذلك تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية وتطوير برامج تعليمية مشتركة وتشجيع مبادرات البحث العلمي المشترك. ورحب الجانبان بمواصلة تطوير الروابط المؤسسية وبرامج التبادل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمنظمات الثقافية في البلدين، وأعرب عن دعمهما لذلك. 12، جدد القائدان استعدادهما للحفاظ على حوار سياسي منتظم وعلى الاتصالات على أعلى المستويات، وأعربا عن عزمهما على مواصلة التواصل بين حكومتي البلدين وتطوير العلاقات البرلمانية وتعزيز الاتصالات بين المؤسسات والهيئات الحكومية. وأعرب فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف عن خالص تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان، وعلى ما يوليه جلالته من اهتمام ودعم لمواصلة تطوير العلاقات الكازاخستانية العمانية متعددة الأوجه. ومن جانبه أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره لفخامة الرئيس قاسم جومار توكايف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له، مؤكدا التزام سلطنة عمان بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر ذي المنفعة المتبادلة مع جمهورية كازاخستان. ووجه جلالته دعوة كريمة إلى فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف لزيارة سلطنة عمان.
وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان بزيارة إلى مركز أستانا المالي الدولي بالعاصمة الكازاخستانية أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. وطلع جلالته خلال الزيارة على منظومة العمل في المركز ودوره في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية، إلى جانب بإسهاماته في استقطاب الاستثمارات الدولية وتوفير منصة مالية تربط كازاخستان بالأسواق العالمية. كما استمع جلالته وفقه الله إلى إيجاز عن اختصاصات المركز ومبادراته في مجالات التمويل والاستثمار والأسواق المالية والتقنيات المالية والتمويل الإسلامي وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي زيارة جلالة السلطان المعظم للمركز في إطار اهتمام سلطنة عمان بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية كازاخستان والاستفادة من التجارب في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية بما يفتح آفاقا أوسع للشراكة بين البلدين. شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان منتدى الأعمال العماني الكازاخستاني بالمركز المالي العالمي بمدينة أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. وأشاد جلالة السلطان بما تشهده مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين من نمو وتطور في عدة مجالات، داعيا إلى مد جسور جديدة من الشراكات الاستثمارية والاقتصادية في مختلف القطاعات واكتشاف الفرص المتاحة في البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة. نظم المنتدى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركة الوطنية كازاخ انفست الكازاخستانية بتعاون مع جهاز الاستثمار العماني لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين الصديقين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليج الديار العربية 2027 ونجاح المملكة في تنظيم البطولة. أعرب جلالته فيهما عن خالص التهاني للمملكة الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدا أيده الله بالتنظيم المثالي للبطولة في هذا المحفل الرياضي الأخوي وما اتسمت به المنتخبات الخليجية الشقيقة من روح رياضية عالية وأداء فني متقدم، راجيا للرياضة الخليجية تحقيق المزيد من الإنجازات. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. هذه الحلقة سنخصصها للكاتب الدرامي والإعلامي والفنان العماني أحمد بن درويش الحمداني، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بعد مسيرة طويلة ترك خلالها عددا من الأعمال التي بقيت في ذاكرة المستمع والمشاهد العماني.
9: يسعد ربي صباحكم بالبشارات السعيدة، أهلا بكم في مع صباح الياسمين.
10: أحمد دقيق في كتاباته، في حواراته، عندما يرسم الحوار يرسم للشخصية بكل تفاصيلها.
11: وله مكانة خاصة في قلوبنا، كان شريك نجاحاتنا.
12: الدراما هي الروح التي يتنفسها.
13: أنت الركيزة الأهم هنا مع بقية الشباب، لأنكم أنتم اللي أسستوا برنامج الشباب.
14: كان أحمد هادي قليل الكلام، ينظر لنا فقط، عينه هي التي تتحدث.
15: كان يحمل رؤية وطيبة قلب طغت على كل حواراتنا.
10: والله هذا يعني قد تكون هذه أصعب الأسئلة في هذا المقابلة.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

هذه أغنية تتر مسلسل إنسان من زمن المستحيل الذي كتبه الكاتب العماني أحمد بن درويش الحمداني الذي رحل عن عالمنا كما قلنا في مستهل هذه الحلقة يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بعد مسيرة امتدت عقودا وكان خلالها واحدة من الأسماء التي رافقت مراحل مختلفة من تطور الدراما والإذاعة العمانية.

0: برز أحمد بن داروش الحمداني مؤلفا دراميا في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكانت بدايته مع المسلسل الإذاعي يوميات سعيد وسعيدة الذي حقق نجاحا أغرى بتحويله إلى مسلسل تلفزيوني ليصبح واحدا من الأعمال الكوميدية المعروفة في الدراما العمانية، وتخرج منه شخصية سلوم الحافي التي ارتبطت طويلا بالفنان الراحل سعود الدرمكي.
1: سامحيني حبتي، سامحيني ما شفتش، غفلت عن ايش من اسمع. تعالي انضمي مع خواتش. يا الله يا الله، ايش هذا ريحة، ايش هذا ريحة مسك وعنبر وياسمين وياس وفل وكذا. نعم، لو الود ودي شيء اتبخربين. نعم اتبخربيني وما نبغى ما تبخربين وازي شيء. اقوم اتبخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بخر سلوم ابوي، بخر. ها ها ها، يالله يالله يالله يالله يالله، ريحة مسك وياسمين وعنبر. اتبخر.
0: كان هذا مسمعا من مسلسل يوميات سعيد وسعيدة. تكررت في تجربة أحمد درويش الحمداني فكرة انتقال العمل من الإذاعة إلى التلفزيون، فقدم للإذاعة أولا مسلسلات وغدا تبتسم الحياة وكان ذات يوم وأولاد العسم وإنسان من هذا الزمان، قبل أن يحولها إلى أعمال تلفزيونية. وفي المقابل كتب للتلفزيون مباشرة تمثيلية الناذر والضحية التي ألف أغانيها أيضا ومسلسل عايش زمانه. وظلت الدراما الإذاعية حاضرة بقوة في تجربة أحمد درويش، فكتب للإذاعة عدة أعمال من بينها هو وهي في الميزان وأزواج وزوجات وعندما يخفق القلب ورجل محظوظ جدا، وصولا إلى مسلسل مخالف ملتزم جدا الذي عرض قبل عدة سنوات. وفي هذه الأعمال ظل أحمد درويش قريبا من المجتمع العماني، يلتقط حكاياته وشخصياته وتحولاته، ويكتب عن الناس وهمومهم وتفاصيل حياتهم اليومية.
2: أقول أبو نعيم، ما بتغير رأيك وتمعني في ذي الشومة؟
3: ربما يا ضاحي ربما، لكن اتفقنا على كل شيء، ومن ثم معك الخبير عبد الخالق.
2: بسكاك، مسافر معي عالم الذر معروف، يوم ما عذي اللي ما يقدر يتفلت من قيد حرمته، اللي تابعتنا للمطار تقول يوم اللزقه.
3: لا عليك منها ومنه الآن، وتعال ننهي إجراءات السفر.
2: أقول أبو نعيم، عاد ما وصيك على مهيرة.
3: تطمن، أنت تعلم أنها سوف تكون مع أولادها عند أمها إلى حين عودتك.
2: أبعد عندي سؤال أحس يخطض فوق راسي وما لا قل لي واب.
3: إذن احذر لا ينسكب على ملابسك.
2: تشوفوا هدوءكم الحالة، أذير للنحو ويتضحك بعده. ما رأك بعليك؟
3: حسناً خلصني وقل سؤالك.
2: أقول أبو نعيم، شفتك تكلم حرمة أول ما دخلني المطار، ويه مغريب علي من هذي تكون. أقول لك
3: تلك طليقة ليث.
0: وإلى جانب الكتابة الدرامية، عرف مستمعو إذاعة سلطنة عمان أحمد بن درويش الحمداني مذيعا ومعدا لعدد من برامجها، فقد شارك في إعداد برنامج صباح الخير يا بلادي، ثم توالت برامجه إعدادا وتقديما، ومنها البث المباشر وهذا الصباح وقبل أن ينام القمر، وصولا إلى معكم دوم في إذاعة الشباب الذي ظل يقدمه خلال شهر رمضان لسنوات طويلة، وظل وفيا للميكروفون حتى أيامه الأخيرة، وكان صوته حاضرا في برنامج صباح الياسمين قبل رحيله بيوم واحد.

0: معكم دوم.
1: في هذه الحلقة الخاصة من نوافذ ثقافية نستعيد أحمد درويش الحمداني من خلال أعماله ومن خلال شهادات زملائه وأصدقائه الذين عرفوه عن قرب وعملوا معه وتقاسموا معه سنوات طويلة في استوديوهات الإذاعة والتلفزيون. كما نستضيف معنا في الاستوديو زميله السابق المخرج الإذاعي والكاتب الدرامي أحمد بن سعيد الأزكي للحديث عن أحمد درويش الإنسان والكاتب والإعلامي وعن سنوات العمل التي جمعتهما وعن حضوره في ذاكرة الدراما والإذاعة العمانية. أستاذ أحمد الأزكي، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية، وأحسن الله عزائك وعزائنا جميعا في أحمد درويش.
2: شكرا جزيلا أستاذ سليمان على هذه الاستضافة، وأحسن الله عزائنا جميعا وعزاء جميع الفنانين والمبدعين والمثقفين سواء كان في عمان أو الخليج أو في الوطن العربي.
1: نعم، طبعا أنت كتبت مقالا جميلا على صفحتك في فيسبوك عنوانه الإعلامي أحمد بن درويش الحمداني آخر من ركب الباص. طبعا شبهت الموت بالباص الذي يركبه زملائك بين فينة وأخرى، وعددت بعض الأسماء ومن ضمنها طبعا أو في رأس القائمة أحمد درويش الحمداني. تعني أسألك في البداية، متى تعرفت على أحمد الحمداني لأول مرة؟
2: الإذاعة هي المكان الأول والوحيد الذي تعرفت فيه على أحمد درويش الحمداني. جمعنا العمل، وكنت قد سبقته إلى وزارة الإعلام في الإذاعة يمكن قبل 4-5 سنوات.
1: سنة كم أنت بالضبط؟
2: أنا تعينت في سنة 1982. أتوقع أحمد رحمة الله عليه قد يكون وصل 84 أو 85، يعني بعد كذا 3-4 سنوات من تعييننا. وحقيقة ما كانت حتى يعني من حيث العمل أساسا، ما كان ربطنا العمل إلا بس فقط اللهم مظلة الإذاعة، لكن نحن كنا في قسمين مختلفين. يعني أنا كنت في التسجيل والمونتاج، كنت أنا فني مونتاج يوميها يعني، وكان أحمد موظف في المكتبة الإذاعية، المكتبة الفنية تسمى هكذا. بس علاقتنا بالمكتبة الفنية، لأن كل مخرج وكل منفذ لابد تكون علاقة بالمكتبة، لأن هي أساسا هي المرجع الأول والأخير لكل المواد الإذاعية، سواء كانت الموسيقية أو المؤثرات الصوتية أو البرامج، أو أنك حتى لما تنجز عملك في النهاية تسلمه للمكتبة. هناك نلتقي بأحمد، ومن هناك بدأ التعارف بيني وبينه. قد نكون أيضا هذا التعارف يعني أوجد نوع من العلاقة الخاصة، أن نكون نحن مثلا من محبين الدراما بصفة عامة، نحن من محبين المسرح. وهذا الشيء متى بدأ يتبين أستاذ سليمان؟ بدأ يتبين أن لما نجلس مثلا نعلق ببعض القفشات الكوميدية من مقطع من مسرحية فنضحك.

0: ثقافاتنا مع بعض على أساس أن نتعرف على بعضنا البعض. كل واحد ايش هي ميوله في بداياتنا، يعني اقصد ايش هي ميولك ايش. بينما انا كنت اجمع الموسيقى التصويريه، وكان عندي احساس على اساس انا يوم من الايام ساكون مخرج دراما. من وين جبت هذا الاحساس ما ادري. واحمد درويش بينما كان ايضا هو يخزن افكاره بانه هو كان كاتب للدراما، وكنا نحن اساسا يعني لم نبح لبعضنا البعض بهذه الامنيات. كشفت الايام فيما بعد هذه الطموحات وهذه الامال، ومن هنا كانت بدايه التعارف بيني وبين المرحوم محمد درويش.
1: نعم، دعني التقط عباره كشفت الايام. فهمت من مقالك معلومه جديده فعلا علي انا تحديدا. طبعا نعرف انه اشهر اعمال احمد درويش كانت يوميات سعيد وسعيدة، لا أدري إن كانت هي الأولى ولكن كانت هي الأشهر. ذكرت في مقالك أنها كانت في الأصل تمثيلية إذاعية ولم تكن مسلسلا إذاعيا، وأنت الذي شجعته على أن يعني يحولها إلى مسلسل إذاعي.
0: في البداية بس خلينا أضيف معلومة مهمة، أن مسلسل سعيد وسعيدة لم يكن هو أول عمل أحمد الحمداني.
1: عشان كذا قلت ما متأكد.
0: نعم، ولم تكن التمثيلية أيضا هي أول أعمال أحمد درويش الحمداني. أول تمثيلية كتبها أحمد درويش بعنوان هاتف الشك، أخرجها المرحوم الأستاذ محمد بن ناصر المعولي. عندما تقدم أحمد إلى لجنة الدراما في قسم الدراما والمناوات، كان يوميها كان يرأس الأستاذ صالح زعل ورئيس قسم الدراما يوميها
1: في الثمانينيات تقريبا.
0: في الثمانينيات، نعم. فقدم لهم تمثيلية، من هول ما أعجبوا بالتمثيلية شكوا أن أحمد هو اللي كاتبها.
1: شكوا فيه يعني.
0: شكوا فيه. أيوة، يعني من أنت عشان تكتب تمثيلية بهذا القوة ومحبوكة يعني بشكل جيد، وهي التجربة الأولى لك. هي التجربة الأولى نعم التي قدمت للإذاعة، لكن هل أحمد كان له تجارب سابقة وكان يعني يخبيها وما كشفها للآخرين؟ يعني مثل الشاعر لما يجي يقول لك والله أول أبيات كتبتها، فينتقي إيش؟ ينتقي أفضل الأبيات اللي قالها، لكن في قبله في أبيات كثيرة أنه قالها فيستحي منها أو يخجل.
1: صحيح.
0: لكن كنت أتوقع أن أحمد ربما تكون هذه أول تمثيلية فعلا كتبها، بس هي فعلا سجلت معاه أو سجلت له في الإذاعة كتمثيلية، كأول عمل درامي هي تمثيلية هاتف الشك. يوم يحاولوا أن يريدوا يأخذوا اعتراف من أحمد إذا كنت ماخذها من مكان، إذا مش عارف إيش مقتبسنها ولا حد سامعنا في مكان ولا مفرغنها من تمثيلية من التمثيليات، قال يا جماعة الخير إذا ما تريدوها خبروني يعني. أيوة، أحمد عند هذا يعني نجيب لبسم الآخر.
1: جميل.
0: النهاية يعني.
1: أنا عجبني اهتمام بالملكية الفكرية منذ الثمانينيات يعني في
0: طبعًا. أيوة طبعًا. طبعًا. لا، لأن هذا أيضًا بيدخلنا في موضوع آخر، لأن هي مسؤولية الإذاعة مسؤولية كبيرة أيضًا، لابد أن أيضًا حتى الإذاعة أو أي جهة رسمية أن تتأكد فعلًا أن هذا عمل خاص بك ولا بغيرك. هل هذا مقتبس ولا هو عمل أصيل بالنسبة لك؟
1: نعم. طيب نصل إلى سعيد وسعيدة.
0: سعيد وسعيدة كتبه كتمثيلية. تعرف في أيام الأعياد، عيد الفطر، عيد الأضحى، تقدم تمثيليات، وأعتقد يمكن إلى اليوم ما زالوا يعني ماشيين على هذا النهج، تقدموا تمثيليات. كان من ضمن التمثيليات تمثيلية سعيد وسعيدة في العيد، شيء من هذا القبيل العنوان. سعيد وسعيد سعيدة وسعيد في العيد، هكذا العنوان يعني، عشان بس العنوان ما متذكرنا بشكل جيد. فوانا أخرج التمثيلية وجدت أن هذه التمثيلية فيها مفاتيح ممكن تتعمق، شايف كيف؟ أن هذه التمثيلية ممكن تصبح مسلسل. وكلنا نحن في واحد من هذه الاستوديوهات كان أرقامها 7 أو 8، أحمد شو رأيك تعملها مسلسل هذه؟ لأن حرام، لأن يعني تمثيلية في ربع ساعة وهي تصرخ كوميديا، هذه التمثيلية تصرخ من الكوميديا، فمحتاجة أن الناس تحتاج أيضا جرعات كوميدية بشكل أكبر. قال لي يصير؟ قلت ليش ما يصير؟ تعال بنشوف، خذ لك وقتك، خذ وقتك وابدأ بوضع خطوطك الدرامية. ونحن هذيك الأيام ما زلنا صغار يعني ما عندنا ذيك الثقافة وذيك المعرفة وكيف ممكن، لكن عندنا الشغف
1: والموهبة
0: موجودة. وعندنا الشغف أن نحن نريد أن نقدم هذه التمثيلية، نقدم شيء للإذاعة. المستمع دائما نقوله يستاهل أنك تقدم له شيء جيد. فكر أحمد في الموضوع وجاني بعد فترة قال لها كتبت، عملنا كمسلسل بعد فترة يعني ما أعرف الفترة الزمنية، وتم تسجيله وقمت أيضا بإخراجه أنا إذاعيا، وانتشر بشكل كبير جدا يعني حتى ذيك الأيام ما كان فقط على البث الأرضي
1: فقط.
0: أيوة،
1: نعم، بداية
0: الأرضي.

0: أظن 90 أو 91.
1: يمكن لا حتى أعتقد قبل ذلك،
0: نعم.
1: أو يمكن في بداية التسعينيات، نعم. فانتشر في كل مكان، يعني حتى أنا التقيت بأحد من قطر يقول أنا كنت أرصد إذاعة سلطنة عمان عشان بس أسمع هذا المسلسل الكوميدي. ويعني لأن أنا كنت في قطر في حينها كنت ضمن مسرح الشباب، فالتقيت بأحد هناك في قطر قال لي أنت فلان اللي عملت التمثيل المسلسل الفلاني، أنت اللي أخرجته. قلت له من وين عرفته؟ قال لي كنت أنا أسمع بالصدفة وتميت أرصده وتابعه في قطر. مع ذلك أن المسلسل قطع مسافات طويلة جدا،
0: وهذا ما يفسر أنه حول إلى مسلسل تلفزيوني ولقى نفس النجاح الكبير.
1: أعجب فيه عبد الله حيدر المخرج التلفزيوني أستاذ عبد الله حيدر، أعجب بالمسلسل. نفس الفكرة اللي بدأت من خلال تحويله من تمثيلية إلى مسلسل إذاعي، أيضا اجتمع عبد الله حيدر بأحمد رحمة الله عليه أن شو رأيك نعمل هذا مسلسل تلفزيوني وبيكون إن شاء الله ناجح. جلسوا مع بعض واتفقوا وأضافوا شخصيات. تعرف المسلسل التلفزيوني بصري يحتاج إلى مشاهد أكثر، يحتاج شخصيات أكثر، فأضافوا شخصيات. ولكن بقى الخط العام للمسلسل الإذاعي هو نفسه الذي حول به إلى التلفزيون، بقية الشخصيات. وانتقلت نفس الشخوص، سواء كان صالح الزعفي في شخصية سعيد، وسلوم الحافي مع سعود درمك رحمة الله عليه، وسعيدة فخرية خميس، أم سعيدة أمينة عبد الرسول، وهكذا يعني.
0: نعم
1: أيوة. الإضافات التي أضافوها فيما بعد عاد كانت اختياراتهم هم مع بعض. هو نعم. أستاذ عبد الله حيدر.
0: نعم، بما أنك ذكرت صالح زعل، دعنا نستمع إلى يعني كلمة مقتضبة خاصة بها برنامج نواف الثقافية عن رحيل الفنان أحمد الحمداني.
2: ونواف ما كان مجرد زميل عمل، بل كان صديق وأخ عزيز، وله مكانة خاصة في قلوبنا. كان شريك نجاحاتنا في أعمالنا قدمناها، الأعمال المتميزة من كتابات وتأليفة، هو الأساس في العمل. الله يرحمه ويغفر له، الله يجعل كل لحظة عشناها مع بعض وعشتها معنا يا أبو نواف، وكل كلمة جميلة قلتها في ميزان حسناتك الله يغفر له. فقدانه صعب علينا وغيابه مؤلم، لكن ما لنا إلا أن نقول إلا الرضا بقضاء الله وقدره. الله يرحمك يا أبو نواف ويغفر له ويجعل مثواك الجنة يا إلهي يا كريم.
0: كان هذا الفنان صالح زعل. يعني ذكرت أنت يعني إذن بدايات أحمد درويش في الدراما الإذاعية كانت معك، وأنت أخرجت سعيد وسعيدة كتمثيلية ثم كمسلسل بعد ذلك.
1: نعم.
0: جمعكم العمل أيضا طبعا كممثلين، أنت نفسك كاتب ومخرج وممثل، وهو كاتب وممثل وأخرج أيضا عدة مسلسلات إذاعية في الآونة الأخيرة.
1: نعم.
0: دعني أسألك، ماذا كان أحمد الحمداني الممثل يضيف إلى النص الذي كتبه أحمد الحمداني المؤلف؟
1: يعني يمكن بالنسبة لمعظم الأعمال اللي أخرجتها واللي كتبها أحمد ما مثل فيها. أيوة. كنت أكتفي بأن أحمد فقط أنه يكون مؤلف.
0: هو ويبدو أنه اهتمامه بالتمثيل كان متأخر قليلا.
1: نعم نعم. هو يعني بدأ أحمد درويش ككاتب وتفجرت يعني كل قواه في الكتابة أساساً. يعني لما كتب سعيد وسعيدة يعني ما توقفنا نحن عند هذا العمل اللي أنا خرجت له إياه. خرجت له أيضاً وغدا تبتسم الحياة، وخرجت له أيضاً مسلسل طيور بلا ريش. هذا المسلسل اللي حقق جوائز، 7 جوائز تقريباً حقق في
0: مهرجان
1: الإذاعة والتلفزيون في القاهرة، المهرجان السابع.
0: نعم.
1: وأخرجت له أيضاً كذلك أزواج وزوجات. وأخرجت له أيضاً رجل محظوظ جداً، وكثير من الأعمال وكثير من التمثيليات لأنها مطلقة. يعني حتى أحيانا نحن نفكر مع بعض في بعض الأعمال أو بعض الموضوعات المهمة التي تشوف أنها محتاجة أن تطرح هذه الأعمال دراميا فيتولى هو كتابتها. أما كون أحمد اشتغل في أعمال كممثل معايا أنا، لا ما حصل هذا الشيء، إلا إذا كان إنقاذ موقف. تعرف أحيانا ممثل يغيب، ممثل يتأخر، ممثل ما يحضر، ممثل ضعيف نوعا ما، ممكن، لكن أعتقد أن بشكل أساسي لما أعتقد أحمد اشتغل في الأعمال اللي كتبها كممثل، اشتغل معاي في الأعمال اللي أنا كتبتها كمخرج ككاتب وكمخرج، اشتغل فيها هو كممثل، واشتغل كثير أيضا من الأعمال. عملنا مثلا سلسلة حكايات جدي في حدود 270 حلقة، 3 دورات متواصلة.
0: نعم، هذه من تأليفك أيضا؟
1: نعم، واقتباس من بعض القصص أيضا، قصص الأطفال. وعمل أيضا فوازير رمضان الدرامية، النصوص الدرامية عادة في رمضان، اشتغل فيها كممثل. وأحمد كممثل يعني ما أقول لك رائع، أحمد مميز. ليش؟ أحمد عنده القدرة على تقمص الشخصيات، التقمص صعب، ما كل شخص، مش كل ممثل يستطيع أن يتقمص شخصيات مختلفة. يعني لما أقول لك شخصيات مختلفة أقول لك شخصيات، سواء كانت عندما نتحدث عن بعض الطيور أو نتحدث عن بعض الحيوانات، خاصة في فوازير الأطفال في فوازير رمضان من هذا القبيل، فأحمد عنده القدرة على تقمص شخصية أسد مثلا على سبيل المثال. ولذلك أحمد جبناه في يوم من الأيام لما عملنا مسابقة إذاعية على الهواء مباشرة، أخذناها من فكرة كليلة ودمنة. فتخيل أن كان هذا الممثل، كان هو وهلال الهلالي والأستاذ عثمان عباس، تخيل كانت هذه الدراما تبث على الهواء مباشرة، ويقوم الممثل، يقوم الممثل الذي يأخذ دور شيء من الطيور، غراب أو شيء من الحيوانات، ثعلب، أسد، يتحاور مع من؟ يتحاور مع الأطفال. أيوة، من خلال أيضا في تلقين
0: على الهواء. نعم،
1: على الهواء مباشرة. نعم، وكان أيضا يعني من الأعمال اللي حققت النجاح. هنا يثبت أحمد قدرته كممثل أيضا.
0: نعم، أيضا أحد الذين تعاملوا مع أستاذ أحمد درويش الحمداني الإعلامي، الأستاذ إبراهيم اليحمدي مدير عام لإذاعة سلطنة عمان الأسبق، وأحد يعني أحد الذين عملوا معه في الإذاعة وخارجها، جمعته به رحلات عمل إلى القاهرة وبيروت، واقترب من عالمه الإنساني والإبداعي. دعنا نستمع إلى شهادة الأستاذ إبراهيم اليحمدي ثم نواصل الحوار.
3: ستبدأ علاقتي الوثيقة مع أحمد درويش خارج الإذاعة، بل لنقل خارج عمان، حينما كنا نلتقي في استوديوهات الإذاعة المصرية واللبنانية فيما بعد. وقتها كانت إذاعة سلطنة عمان تنتج أعمالا درامية مشتركة مع صوت العرب، وأعمالا أخرى مع المنتج والمخرج الصديق عبد الله شمس الدين في بيروت. سمح لنا هذا الوقت أن تجمع بيننا صداقات متينة، وفرت لنا فسحة لتبادل الآراء حول الدراما الإذاعية العمانية والنصوص التي لديها. طبعا هذه الفسحة خارج الالتزامات اليومية عادة ما توفر بيئة سهلة للتواصل بين الأفراد. كان أحمد درويش يتحدث بإسهاب عن اشتغالاته في كتابة الأعمال الدرامية، خاصة بعدما اجتاز دورة كتاب بالسيناريو التلفزيونية، كانت قد عقدت في مبنى التلفزيون المصري، وكيف أنه استفاد من كتاب مخضرمين والتقى مخرجين ارتبطت معهم صداقات متينة قوية ساعدته على تجاوز كثير من العقبات. أحمد درويش إنسان مرح بطبعه، هادئ، وسريعا ما يربط الصداقات، وعلاقتي به ساعدتني في تكوين صداقات جديدة مع آخرين لم تكن لتتكون لولاه هو. ولعله أيضا من القلائل من الناس الذين يفتحون قلوبهم للحديث عن أسرته الصغيرة نواف وإخوته وأخواته، عن أمه التي دائما ما تكون حاضرة في أي حديث يتناول الأسرة والبيت. لكن أحمد درويش الحمداني يتمتع بشخصية تجمع بين مقدم البرامج والمعد وكاتب الدراما، والدراما هي الروح التي يتنفسها، وهي التي تدفع به دائما إلى اكتشاف الآخرين وإلى الإنصات إليهم وإلى تلمس البيئة التي يعيشونها. كان يستمد كل ما يكتبه أو معظمه من هذه الروح، من هذه العلاقات التي تجمعه بالآخرين. هل يمكن أن أقول بأن أحمد درويش يملك روحا مزاجية بامتياز؟ نعم، أعتقد ذلك جازما، وهذه إحدى ميزات الفنانين والكتاب.
0: تحدث الأستاذ إبراهيم الأحمدي عن اهتمام أحمد درويش المبكر بكتابة الدراما، وعن استفادته من دورة في كتابة السيناريو في مصر، دورة مبكرة. أنت وصفته في مقالك أيضا بأنه أفضل من كتب الدراما السمعية والبصرية. دعني أسألك، ما الذي كان يميز كتابة أحمد درويش عن غيره من كتاب دراما العمانية وأنت منهم؟
1: يتميز أحمد بكتابة الصورة. الصورة عادة لا تعتمد على الحوار. اشتغلنا بعض النصوص لبعض الكتاب نحن كممثلين، لا نجد أن الحوار يغلب في أعمالهم الدرامية التلفزيونية. التلفزيون فن بصري وليس فن سمعي. الفن السمعي هو له علاقة بالإذاعة فقط. هنا لما أقول لك أن أحمد أفضل من كتب، لأن أحمد يستطيع أن يكتب الصورة وتجسد كصورة. هذه الصورة لا يمكن تحويلها كعمل سمعي، لأن هي أساسا كتبت للتلفزيون. بينما تجد البعض منهم، بعض الكتاب دون ذكر أحد، أن نصه التلفزيوني يعتمد على الحوار، ولذلك تقول عن هذا العمل هذا عمل إذاعي يبث من خلال شاشة التلفزيون.
0: بالضبط.
1: كذلك مما يميز أحمد درويش في كتابة الحوار. كتابة الحوار فن لا يتقنه إلا من فعلا من جرب الكتابة بإتقان وإخلاص. الحوار الذي يتناسب مع كل شخصية. تجد الآن بعض الكتاب للأسف الشديد يخلط في كتاباته للحوار لشخصياته. تجد من الذي يتحدث في هذا الحوار؟ إذا كان عنده رجل على سبيل المثال غير متعلم، رجل أمي، تجد هذا الرجل الأمي غير المتعلم استخدم مفردات خاصة بالمثقفين. يعني لم يمهد. صحيح. إذا كان هذا الرجل مثلا أنه هو والله متابع مستمتع يحب القراءة حتى وإن كان ما متعلم، مستمع جيد للإذاعة للتلفزيون للسوشيال ميديا إلى آخره، شايف؟ إنما عندما يتحدث هذا الرجل غير المتعلم، الرجل الأمي، بكلام مثقفين، يعني لا يتناسب مع شخصيته. إذا من الذي يتحدث في هذه الحالة؟ يتحدث الكاتب نفسه عن طريق تلك الشخصية التي ابتكرها. أحمد كان دقيق جدا، أحمد دقيق في كتاباته في حواراته. عندما يرسم الحوار يرسم للشخصية بكل تفاصيلها بكل أبعادها النفسية والاجتماعية والمادية.
0: نعم. أود أن أسألك عن برامج أحمد درويش الحمداني الإذاعية هذه المرة، وليس عن الدراما يعني، ولكن بعد أن نستمع أيضا إلى شهادة أو مداخلة زميلكما السابق خميس البلوشي المذيع ومعد البرامج والمتخصص حاليا في البرامج الرياضية، وقد خصنا بها من جدة حيث يحضر كأس الخليج العربي لكرة القدم. نستمع إلى الشهادة.
4: علاقتي مع أبو نواف الله يرحمه ويغفر له بدأت بمعرفة بسيطة أيام ما كنا في قسم الإعلام الروح في السنة الأخيرة نتدرب في المؤسسات الإعلامية، وكان منها طبعا إذاعة سلطنة عمان هو كان موجود، بس كانت المعرفة بسيطة على اعتبار أن احنا ندخل ونشوف هذه الأسماء اللي نسمع أصواتها في الإذاعة ونشوف صورها أحيانا طبعا في الصحافة المحلية اللي تغطي ذيك الأيام الصفحات الفنية الخاصة بالإذاعة والتلفزيون. لكن لما تم التعيين في الإذاعة في عام 1993 بدأت علاقة زمالة بين قوسين، عندما دخلنا طبعا كموظفين رسميين. أنا تعينت كمعد برامج في إذاعة سلطنة عمان، والتقيت بطبيعة الحال بجميع الأساتذة يوم الموجودين، ومن ضمنهم الأستاذ أحمد الله يرحمه ويغفر له. وبدت العلاقة الخاصة جدا بيني وبينه، هو الشخص الوحيد بعد المولى عز وجل اللي وقف معي بصراحة وأخذ بيدي في البدايات في موضوع الإعداد وحتى التقديم بعد ذلك. طبعا أتذكر أني شاركت في إعداد بعض النصوص أو بعض الفقرات في برنامج ملتقى الإذاعة أو لقاء الظهيرة، إيش المسمى اللي كان، ما أذكره بالتحديد، في فقرات معينة جدا. وبعدين دخلت معاه الله يغفر له في برنامج صباح الخير يا بلادي كمعد أو مشارك معاه في الإعداد، وشاركت طبعا في برامج كثيرة جدا بعد ذلك لما اعتمدت كمذيع ومقدم للبرامج. صحيح بعد سنوات لما انتقلت للتلفزيون كانت اللقاءات حسب الصدف والظروف، أحيانا في مبنى الإذاعة والتلفزيون أو عن طريق الهاتف مع أبو نواف. يعني أنا أذكر مثلا هذا الرجل نبيل، يعني لما تزوجت في 96 هو اللي أهداني تذكرة السفر أني أنا أروح ما يسمى بشهر العسل، هذه أشياء خاصة جدا يمكن ما حد يعرفها، لكن الرجل كان نبيل إلى درجة كبيرة جدا. أحمد شخص جميل جدا بصراحة ما يتعوض، وعلاقتي فيه كانت كبيرة جدا. بعد ذلك أنا لما انتقلت إلى موضوع أني أتخصص في البرامج الرياضية، كنت يعني نلتقي دائما، أنا شرفت بأني أكون مدير إذاعة الشباب أو برنامج الشباب كما يسمى سابقا، وأحمد يومها كان هو رئيس قسم البرامج. فأتذكر قلت له يا أبو نواف أنا أخوك الصغير، أنا صح الآن بمسمى مدير لكن أنت الركيزة الأهم هنا مع بقية الشباب، لأنكم أنتم اللي أسستوا برنامج الشباب، وكنت يعني أضعه في المقدمة دائما في أي شيء واستشيره في أشياء كثيرة جدا تتعلق بالبرامج والدورات البرامجية. وكالعادة أحمد يعني الله يغفر له ويرحمه كان جميل متعاون، ما همه المناصب ولا همه أن من يكون مديره أو هو إيش يكون، ما صار مديره وغيره لا. وبعد ذلك طبعا أكثر من زميل تشرف بهذه المسؤولية، وأحمد لا زال في مكانه، وأحمد اهتمامه فقط في موضوع البرامج وتقديم البرامج وإعداد البرامج وأيضا الكتابة الدرامية.
0: الزميل خميس البلوشي وصف أحمد درويش الحمداني بأنه ظل قريبا من زملائه مهما تغيرت المواقع والمناصب. تحدث عن كونه صار هو مدير إذاعة الشباب، يعني خميس البلوشي، بينما كان أحمد درويش في تلك الفترة رئيس قسم البرامج في الإذاعة، ويقول أن علاقته به لم تتأثر أبدا، بل يعني كانت علاقة قوية وصداقة كبيرة. أنا هذا يحيلني إلى الحديث الآن عن العمل الإذاعي لأحمد درويش. أنا أعرف طبعا أنك أنت أحد مؤسسي البرنامج الشهير صباح الخير يا بلادي، أنت وزميل صالح خالد صالح الزجالي في عام 87، وبعد ذلك صار أحمد درويش من أحد معديه الذين دأبوا على إعدادي. قدم أيضا برامج كثيرة من ضمنها برنامج جميل جدا اسمه قبل أن ينام القمر، أذكر أنني كان يكلفني أن أقدم بعض حلقاته عندما يغيب في إجازة. يعني ماذا تقول عن أحمد درويش معد ومقدم البرامج الإذاعية؟
1: أحمد درويش صاحب موهبة كبيرة حقيقة، هذا ليست مجاملة. يمكن قد أعطيك معلومة لربما لا تعرفها عن أحمد. أحمد هو واحد من كتاب القصة القصيرة في عمان. ما أدري هل تعرف هذه المعلومة أم لا؟
0: أبدا.
1: وأحمد كانت الشر ينشر بعض القصص أحيانا في الصحافة المحلية سواء كان عمان أو الوطن. معنى ذلك اللي أريد أقول لك يا أحمد صاحب قلم قبل لا يخوض تجربة الكتابة سواء كان في الدراما أو في البرامج. مع ذلك أن أحمد رحمة الله عليه قلمه كان سيالا من خلال كتابته للقصص القصيرة، فكتب مجموعة من القصص. وأذكر في يوم من الأيام عرض تلك القصص التي كتبها أحمد، بغض النظر يعني أنا لا أتحدث لا أقيمها كجودة دون الجودة إلى آخره، لكن أذكر أنه كان يكتب قصة. أنا أتكلم هنا فقط عن القلم الذي يستخدمه أحمد للكتابة، وعلى ذلك أنه هو موهوب كتابة قبل أن يبدأ كتابة البرامج وقبل أن يبدأ كتابة الدراما. أحمد مثلما تميز في الدراما استطاع أيضا أن يتميز في إعداد البرامج الإذاعية، وكتب مجموعة من البرامج الإذاعية قد لا تحضرني.
0: هل أخرجت له برامج إذاعية؟
1: أخرجت له معظم، أنا اشتغالي مع أحمد معظم تمثيليات ومسلسلات درامية، معظم دراما، لكن أعرف أن أحمد كان له أيضا له سهرات إذاعية في الإذاعة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: هذا قبل أن ينام القمر أحد هذه السهرات التي ذكرتها.
1: هل هذه كان في؟
0: كان من إخراج محمد ناصر المعولي.
1: نعم. وأخرج له سعود الدرمكي. يعني شكلنا ثنائي أنا وأحمد في الدراما لفترة معينة من الفترات، ومن ثم شكل ثنائي هو مع محمد ناصر المعولي، وبعد فترة شكل ثنائي مع سعود الدرمكي رحمة الله عليهم جميعا. شكلوا ثنائي وخاصة برامجيا، شكل برامجيا أكثر مع سعود الدرمكي. لكن عناوين البرامج التي كتبها أحمد والله لا تحضرني حاليا بقدر ما كان تحضرني الأعمال الدرامية التي أخرجتها معه.
0: نعم. طيب نذهب، بما أنك ذكرت شكلتما ثنائي، أحد الذين تداخلوا في هذه الحلقة عن أحمد درويش الحمداني قال أنه شكل ثلاثيا مع أحمد درويش ومع أحمد الأزكي، ألا وهو الفنان والإذاعي صالح بن محفوظ القاسمي، الذي نستمع إلى مداخلته الآن.
4: أنا علاقتي بالراحل أبو نواف أحمد حمداني علاقة يعني طويلة جدا. تعرفت عليه في مطلع الثمانينيات، احنا تعيننا قبله تقريبا بثلاث أربع سنوات، وتذكر تماما الأيام الأولى التي رأيته فيها، شاب شعوف، شاب في عنفوان العمر، وكأني أستحضر صورة الآن أمامي حقيقة. كان أحمد هادي الله يرحمه، قليل الكلام، يعني حتى كنا نستغرب أن هذا الموظف الجديد ينظر لنا فقط، عينه هي التي تتحدث، وكأنه يخزن كل المشاهد. وهذه طبعا ميزة العباقرة وميزة الفنانين، يعني قليل الكلام وإنما كان يخزن، يعني بلغة الحداثة يعني يعمل سكان لكل الشخوص الذي يقابله، وقليل الكلام. حدثت كيمياء جميلة جدا بين إحنا الثلاثة، أنا وزميلي وصديقي الفنان أحمد الأزكي والمرحوم طبعا أحمد الحمداني، فكنا يعني كما يقال جروب واحد، طلعاتنا وروحاتنا وجياتنا، وإحنا أعمارنا متقاربة. ما يميز أحمد الحمداني الروح المرحة، روح الفكاهة، روح الدعابة، رجل يقيس الأمور بمنظور جدا يعني مختلف تماما، رجل قدري بمعنى الكلمة، رجل يعني عقليته نظيفة، دائما يعني يكرر نفس الكلمة، إن شاء الله كل الأمور طيبة، إن شاء الله كل الأمور زينة، ما عليك، الحياة مستمرة، الحياة جميلة.
0: لفتني في شهادة صالح القاسمي عبارة أنه أحمد درويش دأب منذ أن كان في بدايات عمله في الإذاعة أن يكون صامتا، وبتعبير صالح محفوظ كان يعمل سكان للجميع ولا يتكلم، فقط ينظر إليهم وكأنه يعني يخزن في ذاكرته شيئا ما، أو يريد أن يعني لا يتكلم كثيرا يعني، وهذه من صفات الكاتب، خصوصا الكاتب الدرامي الذي يلتقط أكثر مما يتكلم.
1: يعني قد تكون هذا أيضا سمة موجودة عند أحمد، لأن كما يقول الجاحظ الأفكار ملقاة على قارعة الطريق.
0: نعم.
1: فكل واحد باستطاعته أن يلتقط من تلك الأفكار الملقاة على عاتقه على قارعة الطريق. أحمد الأفكار التي كان يستنبطها من الناس كان يأخذها من الناس، نعم يخزنها في لحظة في ذاكرته، والذاكرة لا تستطيع أن تستوعب كل شيء في هذه الحالة. مؤكد أن أحمد درويش بعد ما يجلس تلك الجلسة الهادئة في البداية، يمكن هذه كانت في بداياته، بحيث أنه ما كان يتعرف، ما كان يعرف الناس، وكان يأخذ منهم الأفكار ويجتمع تلك الأفكار حتى يصوغها أعمالا درامية. لكن بعد ذلك لا، أحمد يعني تفجر طاقته بشكل أكبر، أصبح أحمد ذلك الرجل الحيوي، أحمد ذلك الرجل الذي تستأنس بالجلوس والحديث معه حقيقة. يعني قاد أحمد صالح القاسمي، نعم ذكر كان هذه في بداياته، في بدايته بحكم أنه لم يكن يعرف أحد من المحيطين حوله سوى زملائه الموجودين معه في عمله في الإذاعة. لكن بعد ذلك لا، طالما أنه هو كاتب، الكاتب الدرامي أو الكاتب بشكل عام الروائي، كاتب القصة القصيرة، يأخذ من الحياة.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: ثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج لكرة القدم. وضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية بولاية السيب ومحافظة مسقط. ملتقى ريادة الأعمال والشركات الناشئة لقطاع التعليم يبحث في مسقط تحويل الابتكارات الجامعية إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والوصول إلى السوق. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليج الديار العربية 27 ونجاح المملكة في تنظيم البطولة. أعرب جلالته فيهما عن خالص التهاني للمملكة الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدا أيده الله بالتنظيم المثالي للبطولة في هذا المحفل الرياضي الأخوي وما اتسمت به المنتخبات الخليجية الشقيقة من روح رياضية عالية وأداء فني متقدم، راجيا للرياضة الخليجية تحقيق المزيد من الإنجازات. احتفت وزارة الصحة بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني بولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة تتجاوز 4 ملايين ريال عماني، ويهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العماني، ما سيمكن من تحسين التشخيص المبكر والعلاج المستهدف للأمراض الوراثية. رعى المناسبة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. تفاصيل المركز وأهميته تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان الدكتور المنذر بن عبد الله المعولي استشاري أول الطب الوراثي بالمدينة الطبية الجامعية.
1: اليوم نحن نضع حجر الأساس برعاية معالي الوزير الدكتور هلال السبتي، وهناك عدة أهداف لهذا المركز. المركز نفسه هو وإنشاء المركز الوطني يأتي انسجاما مع رؤية عمان 2040 ولاسيما محور الإنسان والمجتمع. فطبعا من أهم الأهداف هو تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. فمن هذا المنطلق الأهداف هو إنشاء قاعدة بيانات تمثل المجتمع العماني وتكون مزعا وطنيا وموجودة محليا في مراكز حوسبة ومراكز خوادم محلية وبإدارة محلية. القاعدة الوطنية هذه فتستخدم في عدة محاور وأهداف أخرى، فمنها فهم الأمراض الوراثية والأمراض الشائعة في المجتمع العماني، إنشاء برامج الوقاية، برامج الوقاية الأولية أو برامج الوقاية الكشف المبكر. مثل برامج الوقاية الأولية هي فحص قبل الزواج. طبعا فحص قبل الزواج حاليا هو موجود وملزم، ويتم فحص مرضين وراثيين الشائعين اللي هما الأمراض الدم. في المستقبل استخدام هذه البيانات لتوسيع فحص قبل الزواج وأيضا للوقاية الأولية، وأيضا فحص المواليد الجدد، الأمراض اللي ممكن نحن نعالجها بسهولة في البداية ونمنع حدوث ضرر للأطفال المصابين، وأيضا دعم الطب الدقيق والشخصي من خلال ربط المعلومات الجينية بالمعلومات السريرية. المستقبل يتم اختيار علاجات وأدوية مناسبة لكل مريض. طبعا المركز حاليا يمثل بنية تحتية وطنية للصحة والقطاع الصحي ونفس الشيء للبحث العلمي في علوم الجينوم والبيانات الحيوية. فسيوفر إن شاء الله في المستقبل للباحثين إمكانية الوصول المنظم والآمن لأي بيانات، سواء بيانات بيولوجية أو بيانات جينومية، وتحليلها واستخدامها في يعني في الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الحياة وصحة المجتمع إن شاء الله.
0: وقعت سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية مذكرة تفاهم في مجال التراث والمتاحف بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. جاء ذلك في إطار زيارة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة إلى إيطاليا، والذي التقى بمعالي أليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي، وبحثا مجالات التعاون المتعلقة بترميم وتحسين إدارة المواقع الأثرية والمباني التاريخية وتبادل المعارض بين المتاحف، بجانب تنفيذ برامج تدريب وإقامات مهنية للكوادر العمانية وتعزيز البحوث الأثرية المشتركة في المواقع البرية وتحت الماء. شاركت سلطنة عمان في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين، بهدف تعزيز التكامل الخليجي وتطوير البيئة التجارية والصناعية ورفع كفاءة منظومة التقييس، إضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.
2: الملفات الاقتصادية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز التكامل الخليجي وتطوير البيئة التجارية والصناعية ورفع كفاءة منظومة التقييس، إضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، موضوعات ركزت عليها اجتماعات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين بمشاركة سلطنة عمان. وناقش الاجتماع 57 للجنة التعاون الصناعي دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي من الغذاء والأدوية والاحتياجات الأخرى، واستكمال مناقشة تعريف المنتج الوطني الخليجي والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية. المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
3: تم مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، ومن أبرزها تعزيز التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد الخليجية وتسهيل التجارة البينية وتوحيد المواصفات وإجراءات المطابقة، فيما تم إطلاق على هامش هذا الاجتماع المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة، والذي يمثل منصة خليجية مشتركة لدعم التحول الرقمي والأتمتة في المصانع.
2: أما الاجتماع 71 للجنة التعاون التجاري فاستعرض تطوير السوق الخليجية المشتركة وتعزيز انسيابية التجارة البينية، إضافة إلى مستجدات العمل على القواعد الموحدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في دول المجلس. وناقش الاجتماع 12 للجنة الوزارية لشؤون التقييس تطوير المنظومة وتعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، كما اعتمد الاجتماع 25 مشروع لائحة فنية خليجية. وشهدت الاجتماعات انعقاد اللقاء التشاوري 15 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ناقش الفرص والتحديات المرتبطة بتطوير بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار الخليجي المشترك. كما عقد اللقاء التشاوري 6 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال الخليجيين بهدف توسيع المشاركة في منظومة العمل الاقتصادي الخليجي. راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عمان:
4: شاركت غرفة التجارة والصناعة عمان في اللقاء التشاوري بين وزارة التجارة والغرف الخليجية، وكان أبرز المواضيع التي تم مناقشتها التحديات التي تواجه الأزمة الحالية في مضيق هرمز، وتم مناقشة موضوع ارتفاع تكلفة التأمين وارتفاع نفس الشيء تكلفة المواد الغذائية. وأيضا تطرقنا إلى إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الخليجي لجعلها أكثر توسع على مستوى الخليجي.
2: وتؤكد مشاركة سلطنة عمان في هذه الاجتماعات حرصها على دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة لبيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعات التجارية والصناعية في دول المجلس.
0: بدأت في مسقط أعمال حلقة العمل حول توظيف تقنية البلوكتشين في التحقق من مصداقية الشهادات العلمية وحمايتها من التزوير التي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو والجامعة العربية المفتوحة. وتهدف الحلقة إلى التعريف بتقنية البلوكتشين ومجالات توظيفها في قطاع التعليم واستعراض مشروع النظام العربي الموحد للتحقق من مصداقية الشهادات القائم على هذه التقنية وبحث سبل انضمام سلطنة عمان إليه، إلى جانب بناء القدرات الفنية لفرق العمل في الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال التحقق الرقمي من الشهادات. 29 شركة عمانية تمثل مختلف القطاعات الصناعية في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين. وتأتي هذه المشاركة بهدف إبراز تنافسية المنتج العماني وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات الوطنية وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة الخليجية والإقليمية.
5: لإبراز تنافسية المنتج العماني وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات الوطنية وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة الخليجية والإقليمية، شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عمان في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين من خلال بحث مستقبل الصناعة وتحولاته والفرص الاستثمارية والشراكات في القطاع وتعزيز قدرة المنتجات الخليجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى دور الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والكفاءات الخليجية في هذا الجانب.
6: الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، هذه النسخة الأولى من المعرض صنع في الخليج، ويأتي هذا المنتدى والمعرض حيث يشكلان منصة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الصناعي، وتسهم في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات الوطنية والتكامل مع كافة القطاعات الإنتاجية في دول مجلس التعاون. وتمثل هذه المشاركة فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات والصناعات الوطنية العمانية وإبراز تنافسيتها وجودتها.
5: وتشارك في المعرض المصاحب 29 شركة عمانية تمثل مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمات المرتبطة بها، كما جرى تكريم 3 مؤسسات صناعية عمانية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، إضافة إلى تكريم مخترعين عمانيين ضمن دعم الابتكار والحلول التقنية.
7: محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي للمدينة اللوجستية، شاركنا في هذا المعرض والمنتدى من خلال تقديم خدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لدعم المنتجات الخليجية الوطنية. وجدنا فعلا هناك يعني منتجات نوعية موجودة في الخليج، ودورنا من جانب الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد ندعم هذه المصانع والصناعات والمنتجات لتصل الأسواق العالمية وأسواق جديدة بإذن الله.
8: سعيد بن عبد الله بن سعيد الجعفري ممثل شركة مطاحن وتمور الشرع، سعدنا بتكريم الشركة في تميزها الصناعي في منتدى ومعرض صناعة في الخليج. هذا التكريم يأتي إن شاء الله من جانب تميز الشركة في مجالاتها، وإن شاء الله تعالى هذا يزيدنا من إصرارنا في مجالاتنا والتنوع وتوزيع منتجاتنا في مختلف دول الخليج.
5: وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى تعزيز حضور الصناعة الوطنية ضمن منظومة التصنيع الخليجي وفتح آفاق أوسع أمام الشركات العمانية للتوسع والتصدير وبناء الشراكات وإبراز القدرات الوطنية في مجالي الصناعة والابتكار، بما يسهم في تحويل التكامل الخليجي إلى فرص استثمارية وصناعية وتجارية ذات قيمة مضافة.
0: نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بالتعاون مع وزارة التعليم وهيئة البحث العلمي والابتكار ندوة ريادة الأعمال والشركات الناشئة لقطاع التعليم. ناقشت الندوة إيجاد منصة تجمع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي وتحويل الأفكار والابتكارات الجامعية إلى مشاريع وشركات ناشئة قابلة للنمو والوصول إلى السوق. ويصاحب الندوة معرض لنماذج الاحتضان الجامعي يستعرض مشاريع ريادية وشركات ناشئة انطلقت من مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان. وتسعى ريادة من خلال الندوة إلى تعزيز الشراكة بين التعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال والاستثمار ودعم انتقال الطلبة والباحثين من الفكرة والابتكار إلى تأسيس شركات ناشئة قائمة على المعرفة والابتكار. بدأت اليوم بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة أعمال المؤتمر الدولي الأول قراءات في أدب الطفل والناشئة الذي تنظمه جامعة صحار بالشراكة مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. تضمن المؤتمر 35 ورقة علمية متخصصة حول واقع أدب الطفل والناشئة من حيث الكتابة والتأليف والنشر على المستوى العالمي والعربي وخصائص مسرح الطفل إلى جانب مناقشة إشكاليات توثيق أغاني المهد العربية ودراستها. كما استعرض المؤتمر نماذج عمانية لأطفال وناشئة في تطور مهاراتهم الأدبية ووصولهم إلى التأليف والكتابة. نظمت هيئة الخدمات المالية ملتقى المنصة الوطنية للتأمين الصحي ضماني بمشاركة 200 طبيب وشركات التأمين. الملتقى يهدف إلى توعية الكوادر الطبية بمنظومة ضماني وآليات عملها وتعريفهم بدورها في تسهيل الإجراءات التأمينية وتحسين حالة المريض بما يعزز التكامل بين الممارسة الطبية والخدمات التأمينية. وتعمل هيئة الخدمات المالية لربط الصيدليات في سلطنة عمان بالمنصة تمهيدا لإتاحة خدمات نوعية من بينها خدمة الوصفات الطبية. ارتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط 12% ليبلغ 270 مليون ريال مليون برميل بنهاية أغسطس الماضي. صدر منها 209 ملايين برميل، فيما بلغ الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي أكثر من 40 مليار متر مكعب.
9: بارتفاع قارب 12% على أساس سنوي، بلغ إنتاج سلطنة عمان من النفط 270 مليون برميل بنهاية أغسطس الماضي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي للنفط بـ 11% ليبلغ 1,100,000 برميل، فيما بلغ إجمالي الصادرات 209 ملايين برميل مسجلا نموا قارب 2%. وعلى أساس شهري بلغ إنتاج النفط في أغسطس 36 مليون و300 ألف برميل، صدر منها 27 مليون و100 ألف برميل. أما متوسط سعر النفط العماني فشهد ارتفاعا تجاوز 15% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام على أساس سنوي، ليبلغ 83 دولارا و30 سنتا للبرميل. وخلال شهر أغسطس الماضي بلغ المتوسط 79 دولارا و10 سنتات للبرميل، منخفضا بأكثر من 22%. وفي قطاع الغاز الطبيعي تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد 6% ليبلغ 40 مليارا ونصف المليار متر مكعب، وسجل استهلاك الغاز في محطات توليد الطاقة نموا قارب 14% ليبلغ 11 مليارا و700 مليون متر مكعب، فيما ارتفع استهلاك المشاريع الصناعية ب 5% ليبلغ 19 مليارا و900 مليون متر مكعب. كما ارتفع استهلاك الغاز في حقول النفط ب 1.5% ليبلغ 8 مليارات و700 مليون متر مكعب، في حين تراجع استهلاك الغاز في المناطق الصناعية بأكثر من 32% ليبلغ 126 مليون متر مكعب بنهاية أغسطس الماضي.
0: ارتفع سعر النفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل 58 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 105 دولارات و98 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114 دولارا و7 سنتات للبرميل. وختام المستمعين هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج لكرة القدم. وضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية بولاية السيب بمحافظة مسقط. ملتقى ريادة الأعمال والشركات الناشئة لقطاع التعليم يبحث في مسقط تحويل الابتكارات الجامعية إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والوصول إلى السوق. أعد لكم مستمعين أخبار عمان منيرة الهنائية ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله السنيدي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. نأتيكم كالعادة في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار، ونحاول أن نركز كذلك على بعض القضايا المهمة ونستضيف المعنيين والمسؤولين للحديث عنها والمتخصصين فيها. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن حالات الطلاق، مؤشرات وأسئلة. طبعا مستمعينا الكرام، يأتي الطلاق في سياق تحولات اجتماعية متسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الأسرية وغيرت توقعات الزوجين من الزواج وأدوارهما ومسؤولياتهما، وبينما يعني تتعدد أسباب الخلافات قد يبدأ بعضها بتباعد في الحوار واختلاف في الرؤى. اليوم إن شاء الله سيكون معنا مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمحافظة مسقط الدكتور إبراهيم العميري، والأستاذة أسماء بنت عامر الصواعية عضو بجمعية الاجتماعيين العمانية، على أن تنضم لنا عبر الاتصال الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسي أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. هناك مجموعة من الأرقام التي كشف عنها الكتاب الإحصائي لمركز الإحصاء الوطني أو للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر في 2027 توضح ارتفاع في عدد وثائق الزواج وكذلك ارتفاع في عدد وثائق الطلاق بحسب الأرقام طبعا المنشورة وبحسب الوثائق المرصودة بدوائر الكاتب بالعدل في محافظات سلطنة عمان خلال العام 2025 وكذلك النصف الأول من العام 2026. توضح هذه الأرقام مستمعين الكرام تسجيل 23117 وثيقة، هذه بالنسبة لوثائق الزواج في 2025، وبالنسبة لوثائق الطلاق تسجيل 4208 وثيقة في عام 2025 مقابل 4122 وثيقة في 2024، وهذا يوضح طبعا زيادة في عدد وثائق الطلاق المسجلة. ولكن هذه الأرقام يجب أن تقرأ

بسياقاتها وبموضوعية وتحليل إن شاء الله من خلال وجود ضيوفنا في الاستديو. سنتحدث كذلك اليوم مستمعينا ومتابعينا عن مجموعة من البيانات والأرقام المنشورة عن حالات الزواج من الخارج، وكذلك حالات الطلاق المسجلة للزواج من الخارج، وسنتحدث عنها ونحللها ونتحدث بحول الله تعالى عن أهم الجوانب المترتبة على حالات الطلاق المرتبطة بالأبناء والأسرة. إذن هذا موضوعنا لليوم، ومشاركتكم في غاية الأهمية على رقمنا في الواتساب على 7244-20-10، مداخلاتكم، استفساراتكم أو حتى أسئلتكم المباشرة لضيوفنا مرحب بها. إذن مستمعينا، هذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجنا مانع الفارسي. فاصل ولنا عودة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية وعبر البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس، فأهلا وسهلا بكم جميعا. نتحدث اليوم مستمعينا الكرام عن الطلاق، المؤشرات وبعض الأسئلة التي تدور طبعا حول الأرقام المنشورة سواء من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أو حتى الأرقام المنشورة من المجلس الأعلى للقضاء من خلال طبعا ما يرصد من وثائق الزواج ووثائق الطلاق في الكاتب بالعدل. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة في الاستديو الدكتور إبراهيم بن سليمان العميري، مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمحافظة مسقط. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا صاحب
0: حياك الله. يا أهلا وسهلا فيك، سعيدين بوجودك معنا في الاستديو. الأستاذة أسماء بنت عامر الصواعية، عضو بجمعية الاجتماعيين العمانية. أهلا وسهلا بك الأستاذة أسماء.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: حياك الله. يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو على أن تنضم لنا إن شاء الله لاحقا عبر الاتصال. الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسي، إخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. طبعا مستمعينا أذكر مرة أخرى أن الأرقام المنشورة وفق المجلس الأعلى للقضاء توضح أنه عدد حالات الطلاق خلال السنوات الماضية في ارتفاع، وآخر رقم متوفر لدينا في 2025 4208، هذا بالنسبة لحالات الطلاق. أما بالنسبة لوثائق الزواج 23117. طبعا هذه أرقام، ولكن الأرقام تحتاج إلى يعني قراءة وتفسير وكذلك معرفة أبعادها. فطبعا كما ذكرناكم في البداية نرحب بمداخلاتكم على رقمنا في الواتساب. وأبدأ معك يعني دكتور، عندما نتحدث عن الطلاق ونتحدث عن الأرقام التي نتابعها كل سنة، دائما هناك في هاجس اجتماعي من الطلاق، وفي خوف من ازدياد أرقام الطلاق، وهذا الخوف له ما يبرره. صح. خوف على الأسرة، خوف على الأبناء، خوف على التماسك المجتمع. فكيف يمكن قراءة هذه الأرقام في سياقاتها الصحيحة؟
1: بداية أستاذ عبد الله، أول شيء نشكركم على الاستضافة، وهذا يدل على اهتمامكم بما يمس حاجة المجتمع. أول شيء، هل إحنا بحاجة إلى الحديث عن هذا، عن هذا الموضوع؟ أكيد، مثل ما تفضلت، الإحصاءات تعطينا مؤشر، المؤشر هذا يتطلب منا التدقيق. طبعا قراءة المؤشرات في الإحصاءات لها عدة طرق وعدة أساليب، لكن تبقى إنها تعطيك مؤشر معين. فلو الرقم اللي تفضلت فيه بالفعل صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، لو رجعنا بس للخلف سنتين للخلف في 2023، قارنا بين الإحصائية من 2023 إلى 2025، نلاحظ الزيادة وصلت إلى قرابة 10%. فهذا يستدعي إلى كما يقول جرس إنذار ولو صغير، يعني إحنا ما في حالة يعني كبيرة جدا، لكن مؤشر يعطينا وجوب الانتباه. طبعا الإعلام يشكل أحد أضلاع أربعة لمعالجة أي قضية تثار، وخصوصا إذا تتعلق بالأسرة. فالإعلام هو، جزاكم الله خير، أنتم من خلال هذا البرنامج أعطيتونا الضلع الأهم. هناك ضلع آخر يتعلق بوزارة التنمية، وعندنا أيضا ضيفة من وزارة التنمية.
0: نعم.
1: ويتعلق بالمجتمع، والأستاذة أسماء أيضا من المجتمع، ووزارة الأوقاف باعتبار الجانب الديني والدعوي اللي يتعلق ب توعية حول هذا الجانب. فقراءة المؤشرات، هنا عندنا عدة طرق لقراءة هذه المؤشرات. هل هذه المؤشرات عقود الزواج إلى جانب عقود الطلاق؟ المؤشرات العالمية تشير أنه يقرأوا عقود الزواج إلى عدد السكان، فلكنها بصفة عامة تنبي الآن الزيادة، نتكلم عن 10%، هي زيادة ليست بسيطة، يعني تستدعي معالجة. وإحنا لاحظنا في المقام السامي كان حريص دائما على طرق باب الأسرة، الاهتمام بالأسرة، تربية النشأ، فهذه كلها تعطينا كما يقول مؤشرات على وجوب الاهتمام بهذا الجانب.
0: نعم، هو بالمناسبة يعني حتى عقود الزواج تراها جالسة تسجل أرقام متزايدة.
1: نعم.
0: يعني
1: صحيح. صحيح.
0: كذلك أستاذة أسماء، لكل مجتمع خصوصيته، يعني الأرقام اللي نقرأها في سياق مجتمعنا قد تكون أرقام إيجابية أو عادية في سياق مجتمع آخر، وهذا في الحقيقة ما يهمنا. لما نقرأ هذه الأرقام ونرصد هذه التحولات والتغيرات في طبيعة المجتمع وطبيعة كذلك الأسرة وتكوينها وتأسيسها، كيف يمكن أن نقرأ هذه الأرقام بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا؟
2: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم طبعا في البداية على التطرق لهذا الموضوع. مثل ما نقول مثل مؤشر أو شرارة قد تكون هي ما نقدر نعممها ونقول إنها ظاهرة مقارنة بعدد السكان أو بعدد الحالات المرصودة. يعني في البداية طبعا إذا نتكلم عن الأعداد اللي موجودة حاليا أو المرصودة، ما ممكن نقول أن مثلا هذه حالات في حالات زواج في المقابل هم نفس اللي تزوجوا هم نفسهم اللي اتطلقوا، لأنه هذا يعتبر كأنك يعني تحكم حكم زائف على المجتمع، لأنه حالات الطلاق هذه ما كلها حالات حديثة. في هناك حالات يمكن تكون كانت في مراحل التقاضي فترة أطول ويمكن دخلت على أعوام لاحقة، وبالتالي دخلت من ضمن حسبة هذه السنوات إلى آخره. إحنا اللي يهمنا الآن لما نتكلم عن الطلاق بشكل عام، عن الأرقام زيادتها أو نقصانها، الزيادة بشكل عام هي تعتبر مؤشر بالنسبة لنا. إحنا ما يهمنا الرقم كثر ما يهمنا إيش الأسباب، إيش الأسباب الخفية وراء هذا الطلاق، كم كانت مدة، يعني كم أخذ إلى كم المدة لحد ما وصلوا إلى قرار الطلاق. جدا مهم مثلا الطلاق متى كان، في أي فترة من مراحل الزوجية، هل كانت في بداية الخمس سنوات الأولى من الزواج أو كانت في فترات لاحقة 10 سنوات 20 سنة بعد الزواج. هذه كلها لها مؤشرات ولها حسبتها الخاصة فيها، فبالتالي أيضا لها التدخلات اللي ممكن إحنا نتدخلها بالطريقة المناسبة. إذا كانت في السنوات الأولى معناته تدخلاتنا راح تكون موجهة للاختيار إلى آخر من المعايير المتعلقة بالسنوات الأولى، وإذا كانت متعلقة بالسنوات الأخيرة معناته في شيء متعلق بتراكمات ضغوطات قد تكون من ضمنها الأمور الاقتصادية، قد تكون من ضمنها التراكمات الاجتماعية العلاقات إلى آخر من الأمور اللي ما ممكن نحن مجرد جالسين من مكاتبنا نرصدها. لكن الرصد يكون حقيقة بأنك تعرف في الأسباب، وبالتالي تقدر تعطيها مؤشر حقيقي، وتقدر ترصد أيضا أنه كم أعمار مثلا المطلقين. جدا مهم هذا الموضوع، مدى وجود أبناء أو غيره. أحيانا أيضا مؤشرات اللي تهمنا جدا أنه هذا أيضا يهمنا التحولات اللي تصير في الأسرة. يعني إحنا ما بس مجرد، أحيانا قد يكون الطلاق هو حل، وهذا اصلا ما وجد في الشرع الا لانه حل من الحلول اللي ممكن تكون في حاله تعذر الزوجيه او تعذر العيشه والاستقرار. فبالتالي هي تعتبر حل من الحلول، ويمكن تقاس بمقاييس اخرى ان هي والله نضوج. انه نضوج انه وصلنا لمرحله ان مثلا انفصال بحاله تعذر العشره، ولكن اللي يهمنا هو ما نتج عن هذا الزواج. إذا كان النتائج أبناء فمعناته هناك راح تكون حسبة أخرى. هل إحنا ننهي الزواج معناته مدامنا أنهينا الزواج صح ينتهي الزواج، لكن لا تنتهي الوالدية في الموضوع. إن عندك هناك إجراءات أخرى مع الأطفال، من يرعاهم إلى آخره،
0: ما تنهدم الأسرة وينهدم دور الأب ودور الأم. نعم، هو العلاقة الزوجية كزوج وزوج انتهى، لكن علاقة الأب والأم والوالدين نعم مستمرة. يعني دكتور، هذا نقطة في غاية الأهمية عندما نتحدث أو نتدارس الحلول لمشاكل الطلاق أو لزيادة الأرقام. يعني يذهب البعض إلى الاختيار من البداية، إلى الاختيار المناسب للشريكين من البداية، قد يكون هو أولى الخطوات لتجنب الطلاق أو لتفكك الأسر.
1: نعم، في الحقيقة هذه أنت أستاذ عبد الله وضعت يدك وأصبعك على مكمن الداء، اللي هو قضية التأهيل قبل الزواج. لابد إحنا الآن، هو ليس ترفا في الحقيقة، هي الآن حاجة ملحة. وعالميا في بعض الدول عالميا كانت مبكرة في اتخاذ مسألة التأهيل للزواج، قبل تقريبا في ستينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية شاع هنا المراكز اللي تؤهل ما قبل الزواج. في أيضا عندنا تجربة على مستوى الدول الإسلامية في ماليزيا، أنشأوا لما رصدوا ارتفاع مؤشرات الطلاق بدرجة كبيرة جدا، وأنا جلست مع بعض القضاة، قالوا لما سوينا إلزامية، مثل ما عندنا احنا الآن الحمد لله في السلطنة عندنا إلزامية الفحص قبل الزواج، هم سووا إلزامية رخصة الزواج أي التأهيل، بمعنى أنه للأسف احنا من أسباب الطلاق اللي نرصدها أنه كلا الشريكين ما يكون مؤهل، اللي ما عنده حس المسؤولية اللي هي تؤهله للقيام على أسرة وإنشاء أسرة. فبالتالي هو يتعامل سواء الزوج أو الزوجة يتعامل أنه انتقل، والله أنا انتقلت من روتين في البيت مع الوالدين إلى روتين آخر في بيتي مع زوجتي، والعكس بالعكس أيضا في جانب المرأة أيضا. فتحصل شوية في عدم وعي بأهمية التأهيل قبل الزواج، وهذا تؤدي إلى ارتفاع، قد يكون ارتفاع سقف التوقعات من الزواج أيضا، وهذا نجيها من أسباب أنه أثر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا. هم يرفعوا سقف التوقعات، يتصوروا أنه الحياة الزوجية كما يصورها بين قوسين وسائل التواصل الاجتماعي أنها كلها حياة وردية ما فيها أي منغصات أو منكدات في العيش، فيقول لك لا لا لا أنا ما أنا توقعت أن الزواج يهديني وأهديه وعندنا حفل وعندنا ونطلع وكذا، لا هي ما مبنية على كذا، مبنية على الحياة. فوسائل التواصل تظهر لنا الجانب اللي يريد منشئ هذه الوسيلة أنه يظهر، فيظهر لك الجانب المشرك فقط، ما يظهر لك الجانب الآخر. فيتصور الزوجين أو الزوجان أنه هذه هي الحياة، أنها كلها سعادة وكل، لا لا لا، هي الحياة فيها ملح الخلافات، ملح الحياة الزوجية.
0: الأستاذة أسماء، اختلف قرار الزواج أكيد ما بين الماضي والحاضر، ودخلت في مؤثرات يعني كثيرة، فقرار الارتباط يعني مدخلاته قد تكون مدخلات مختلفة عن السابق. كيف هذا يمكن أنه يتدارس في سياقات الطلاق نفسه؟ لأنه إذا كان هناك في تعجل، إذا كان هناك في اندفاع يعني نحو قرار الزواج، في أحيان كثيرة نجد أنه قرار الطلاق كذلك يأتي كنتيجة طبيعية. فما هي أبرز هذه التغيرات الاجتماعية التي حدثت في قرار الزواج نفسه يعني قبل الطلاق؟
2: نرجع لنفس النقطة اللي ذكرها الدكتور، موضوع الاختيار من البداية. يعني حتى في القاعدة العلمية معروفة أو الشرعية معروفة، ما بني على باطل فهو باطل. يعني أحيانا تبنى اختيارات لمجرد أنه والله عجبتني، يعني بالعامية يعني عجبتني شكلها جميل ومتأنقة إلى آخر وعجبته. كذلك بالنسبة للفتيات، يعني تعجب بشخص معين، يمكن قد تكون مواقع التواصل هي مثل ما نقول النافذة اللي فتحت المجال أنها ممكن تطلع على شخصيته إلى آخر، أو تنجذب، قد تكون عامل من عوامل الجذب لهذا الشخص. فبالتالي تكون المبنية القرارات على ما توقعت. أنا متوقع نفس ما هو مثل ما ذكر الدكتور، أن موجودة مثلا توقعاتهم أن الحياة فيها سفر، فيها طلعات وروحات وردات وكذا، ما فيها التزامات أخرى يعني. فبالتالي التوقعات تختلف، وبالتالي يعني كامل ما بنيت عليه اختيارك من البداية يختلف. عندنا أيضا أحيانا قد تكون الاختيارات ما مثل السابق. السابق يدور يعني كانوا كثير ملتزمين بموضوع اللي هي المقاصد الشرعية من الزواج. كان الانتماء أساسا إلى الزواج هو إكمال لنصف الدين، الزواج يعتبر هو السكن، والزواج يعتبر هو يعني المكان أو المؤسسة اللي من خلالها راح تبني أسرة جديدة، راح تبني فيها تزيد من أمة محمد. يعني هذا كانت متداولة في مجتمعنا، يعني وأن النبي يبارك هي بنا عند الأمم، إحنا كل ما تزوجنا ويبنى عيال إلى آخره وربيناهم. يعني كانت الناس تنظر بهذه الطريقة، إضافة إنها ممكن تعينهم. الزواج كان بالنسبة لهم الزوجة ممكن تعينه، فمثلا في أهله الأسرة ممتدة كانت، فكانت هذه المقاصد موجودة. لكن الآن طبعا اختلف. يعني هو يقول لك صح أكمل نص ديني، لكن أوكي أنت بتكمل نص ديني، لكن ماذا عن النصف الأول؟ أنت تريد تكمل النصف الثاني، بس النصف الأول وين؟ هل أنت مكملنا فعلا؟ يعني فأنت تقول أكمل نصف الدين، لكن النصف الأول هل مملوء؟ أو النصف الأول أنت خلصت منه عشان تنتقل للنصف الأول؟ فنرجع الموضوع شخصيتك أنت، كيف استعدادك للزواج، وموضوع أيضا اللي هو اللي هي الإرشاد قبل ما قبل الزواج. يعني جدا أنا من الناس اللي أشجع لي هذا الموضوع، وإن لم يكن هناك إلزام يفترض أنه من أراد أن يتزوج أنه يدخل يبذل شوية جهده، مثل ما أنت تتعب على ورشة أو على دورة معينة أنت تكسب من وراها رزقك. نفس الشيء هذا يعتبر رزق،
0: نعم
2: هذا
0: نعم
2: مشروع حياتك كامل.
0: نعم
2: يعني تدخل دورات وكورسات معينة على أساس أنك ترفع فيها من مستواك الوظيفي إلى آخره.
0: نعم
2: أنت ما بالك بمشوار العمر كله، يعني ما يمنع أنك تدخل ورشة معينة. وإضافة لذلك أن كثير الحين من المواقع الاستشارية لاستشاريين كبار، يعني ممكن أنت تستعين فيهم إذا نحن أصحاب الاختصاص، ونرجع نشوف هذه الأشياء، لأنه يعطوك جانب أنت يمكن تكون غفلان عنه. فما يمنع أن نحن نثقف نفسنا، يعني فهذا يعطيك إضاءة أخرى أنت يمكن ما منتبه لها. دائما لازم تفهم شخصية الطرف مهما كانت الطرف الآخر اللي تتعامل معه. إذا أنت عندك مثلا فهم ودراية بفهم النفسيات للتعامل مع الأفراد، سواء كان في مجالك الوظيفي أو حتى في مجالك طبعا مع الأسرة بالدرجة الأولى، إيش مكانة نفسية الزوجة أو إيش مكانة طبيعته أو كيف مكانة طبيعة الزوج، أنت كيف تتعامل معه. كل ما كانت عندك هذه المهارات التعامل مع الآخر، كل ما كنت أنت قادر على أنك تتواءم معه وتتوافق معه. يمكن ما من خلال السنة الأولى ولا السنة الثانية، لكن بالعشرة هذه الأشياء تظهر وتبدأ تبني علاقتك الأسرية ببناء أفضل. يعني
0: نعم دكتور، من خلال لجان التوفيق والمصالحة والحالات التي تمر عليكم وأنتم تسعون دائما إلى الصلح بين الأطراف، هل تصادفون أحيانا أنه مصدر المشكلة ما بين الزوج والزوجة هو مواضيع المفروض أنها تناقش قبل الزواج وأجلت إلى ما بعد الزواج وأصبحت هي المشكلة التي تستدعي الطلاق؟
1: حقيقة هذا أيضا سؤال مهم. قبله أستدرك ما ذكرت الأستاذ أسماء، الآن عندنا حتى في وزارة التنمية عندنا مبادرة اسمها مبادرة رفقة. رفقة تعمل مثل تأهيل قبل الزواج لمختلف محافظات السلطنة، وهذه خطوة رائدة، لكن نتمنى أيضا أنها تكون فيها نوع شوية من تركيز أيضا على أساس توسيعها، لأنه كثير من الناس ما سمعوا عنها يعني. فلهذا بالنسبة لسؤالك أستاذ، احنا عملنا إحصائية اشتغلت عليها زميلتنا الباحثة في لجنة التوفيق المصالح حول أسباب الطلاق، فأحصت هي 19 سبب، لكن لما نرد احنا 19 سبب نعمل لهم فلترة حصلهم ترد إلى أبرز هي أسباب تتعلق بطرفي العلاقة الزوجية، الزوج والزوجة، أسباب تتعلق بتدخل الأهل، أسباب تتعلق بالتقانة والتقنية الحديثة اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. وتحت كل سبب من هذه الأسباب تندرج أيضا أسباب أخرى متعلقة بها. فلو قلنا مثلا أسباب تتعلق بطرفي العلاقة الزوجية، الأسباب معروفة أنه ما في تأهيل، هما ما مؤهلين لأنهم ينشؤوا أسرة جديدة. أيضا هناك اختلال في بعض الأدوار. الآن أصبحت المرأة عاملة، فيقول لك مثلا الرجل يقول لك أنا أريدها تصرف مثل ما أنا أصرف، يعني شيء اختلال في الأدوار. فبالتالي تقول أنا ما مكلفة أني أصرف مثلا، فندخل في هذا. أيضا هناك فتح مجال من الحالات اللي جانا قضية الزواج من الخارج، هناك اختلاف في الثقافات. فالمرأة أو الرجل جاي من مجتمع مختلف، الهوية الثقافية مختلفة تماما، وبالتالي تصورات وتوقعات عن الزواج مختلفة. فبالتالي وجدنا في آخر إحصائية صدرتها أيضا المجلس الأعلى للقضاء، من بين حالات في خلال 3 سنوات من 2023 إلى 2025 سدس حالات الزواج من الخارج تنتهي بالطلاق.
0: يعني أمام كل حالة زواج كل ست حالات زواج حالة طلاق.
1: هذا مؤشر خطير جدا. يعني هنا يستلزم وقفة، إنه ليش سدس، يعني هذا رقم ليس بالرقم سهل. هناك عوامل، معناته هناك اختلاف ثقافات، يجب هناك أيضا توقعاتي وتصوراتي عن الزواج تختلف عن الشخص الثاني سواء رجل أو مرأة. طبعا هي الحالات مسؤول. طبعا الوزارة مشكورة أيضا حددت هناك بعض المحددات حول الزواج من الخارج وكذا، لكن بصفة عامة تحصل إذا حصل القبول من الطرفين واستكمل الشروط. فبالتالي لكن هما ما مؤهلين.
0: نعم، وهذه تحدياتها أكبر.
1: هذه تحديات
0: يعني يكون
1: أكبر.
0: الزواج من الخارج يتحدث حالة طلاق.
1: نعم.
0: زين، نذكر المستمعين بالحالات بما أن الأرقام معنا في حدود 3 سنوات تقريبا. ثلاث سنوات. نعم. 7719 هذه حالات الزواج من الخارج.
1: نعم.
0: ولنفس المدة تقريبا 3 سنوات عدد حالات الطلاق 1226،
1: يعني السدس الحالة.
0: نعم.
1: تقريبا.
0: طبعا قراءة هذا الرقم مختلفة عن قراءة الرقم للعمانيين والزواج من عمان، لأن هناك حالات تراكمية مثل ما ذكرت الأستاذ أسماء، لكن هذه نفس الفترة
1: نعم.
0: لعدد عقود الزواج ونفس
1: نعم.
0: الفترة لعدد
1: نعم.
0: كذلك حالات
1: نعم.
0: الطلاق. الأستاذة أسماء، أحيانا من دوافع الزواج من الخارج المهور، يعني دائما نسمع هذا الكلام، يقول لك أنا ما أقدر أتحمل كلفة المهر من الزواج من عمانية، وبالتالي عندي خيارات الزواج من الخارج. كيف يجب أن ننتبه إنه ما يترتب على قرار الزواج بارتباطه، يعني أكيد هو عنصر مؤثر، ولكن أن يكون هو الدافع الحقيقي للقرار، كيف يترتب عليه لاحقا يعني كلفة باهظة بسبب تفكك هذه الأسر وذهاب الأبناء أحيانا ك يعني ضحية بين بلدين؟ يعني نسمعنا عن حالات كثيرة إنه الأم الأجنبية أحيانا تأخذ أبنائها وتذهب إلى بلدها الأم. فنتحدث يعني عن دوافع الزواج من الخارج، كيف يمكن أن تكون مدروسة دراسة يعني رصينة؟
2: طبعا بالنسبة للزواج من الخارج، مثل ما نعرف أنه هو يعتبر خيار من خيارات الزواج، وهذا ما يعني أنه هو، يعني لما نقول هناك في مشاكل منه ما معناته أن كل حالات الزواج، طبعا ما نقدر نقول أنه هو سلبي أو إيجابي أو نحكم عليه بمجرد أرقام حاليا إحنا مثلا رصدناها. ممكن أيضا تكون حتى حالات المرصودة للعقود الزواج قد تكون هي زواجات يعني من قبل، لكن تم توثيقها بمجرد فتح المجال للزواج أيضا. يعني فممكن أيضا نقرأها أن ما جميع الحالات اللي تم رصدها أو تم تسجيلها هي فعليا كان زواج في ذيك اللحظة أو في ذيك السنة، لكن ممكن تكون هي زواجات سابقة لكن تم توثيقها بمجرد السماح بالزواج من الأجانب. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للدوافع للزواج من أجنبي، سواء كان من الرجل أو للمرأة، للأسف إذا كان يعني إحنا ذكرنا مثلا بالنسبة للمهور، هذا طبعا يرجع لي الرجال يعني الشباب، اندفاعهم للزواج من الخارج بحكم أنه أقل مهور يعني. فإذا كان الدافع الحقيقي فقط هذا، فمعناته هذا بناء واهي، يعني أنت بنيت زواجك على سبب للأسف ما راح يخدمك أبدا. يعني لأنه أنت اليوم صح تدفع مبلغ بسيط، لكن الآثار المترتبة عليه ممكن تكون كبيرة. يجب أن يكون الدافع يعني مثلا فعلا في هناك قبول، في توافق بينك وبين الطرف الآخر، ما مجرد انجذاب لمجرد الشكل إلى آخر من الأمور اللي ممكن تجذبك تبتعد عن الجانب الديني، جانب التوافق الثقافي. فحتى وإن كان زواج أجانب أو كان حتى الزواج من الداخل، يعني الزواج بشكل عام يجب أن يكون مبني على أسس متينة، ما أنه بس أنا أعجبني ولا أنه مفر من الهروب من مسألة الغلاء المهور إلى آخره، لكن هو يجب أن يكون أيضا مدروس دراسة تامة، لأن مثل ما ذكرنا أنت تبني هذا حياتك الأسرية.
0: لا.
2: إذا كان فعلا المقصد من الزواج هو أن إعفاف النفس والاستقرار والسكن إلى آخره، فمعناته أنت يجب أن تبني بناء حقيقي.
0: لا.
2: ويجب أيضا أنك أثناء الخلافات اللي ذكرها الدكتور اللي ممكن تصير نتيجة ما بعد يعني نتيجة الطلاق اللي تطلع من الطلاق، طبعا كانت أسبابها قد تكون ممكن تداركها في حالة لو نوقشت أو عولقت قبل أصلا البدء بالزواج.
0: لا.
2: يعني مثل دائما نقول اللي أول شرط آخر نور، من البداية يتفقوا على مثلا إذا كان من لغة مختلفة إيش اللغة اللي راح نتعامل فيها، لازم تكون هناك في لغة وسط، أو مثلا هوية الطرف والطرف الآخر، ما معناته أن أنا مثلا تزوجت هذه الأجنبية أنه معناتنا لازم تنغمسي بهويتي وتنسي هويتك، لا، لازم يكون لها مساحتها الخاصة، تحترم الخصوصية، وفي نفس الوقت أنت تعطيها مساحتها من أنها تندمج معك في مجتمعك بكل أريحية، ما فيها إجبار، ما فيها مثلا ابتزاز أنه مثلا في حالة إذا ما أنا راح أطلقك أو طول الوقت تردد عليها أسطوانة الطلاق إلى آخر.
0: نعم.
2: يعني دائما الزواج مبني على سكن، أنت إذا كان بناءك البناء أسرة، هدفك بناء أسرة، فمعناته كل الأمور اللي تناقشها ممكن مع شريكتك داخل بلدك ممكن تناقشها مع شريكتك خارج البلد، لأن في الأخير أنت هدفك بناء أسرة ما بس مجرد انجذاب إلى آخر. نقطة أيضا طريقة التعامل مع الأسرة، طريقة مثلا اللبس، طريقة الحوارات اللي تصير، من اللي يصرف، الأمور المالية، الأمور هذه كلها يجب أن تكون أيضا مساحة للحوار قبل الزواج أيضا. ومسألة مثلا الزيارات، مسألة الارتباط مع الأسرة سواء كان أسرة الزوج أو الزوجة، كيف طريقة التعامل، كذلك مصارحة أسرتك. يعني أنت راح تجيبها مع أسرتك، إذا أنت بتجيبها مع أسرتك معناته لازم بعد أسرتك تكون متقبلة لها، ما تدخل هي في صراعات، ممكن تكون هذه الصراعات هي سبب أساسا في الخلاف اللي داير بينك وبينها،
0: خاصة شيء فروقات اجتماعية وثقافية أحيانا. أنا أستأذنكم نطلع لفاصل قصير وبعدها إن شاء الله بنواصل باقي محاورنا لليوم.
3: والتمسك بالأسرة والمجتمع هي تكون سبيل نجاح المجتمع. هو طبعا تقنية يعني أصلها لخدمة البشرية، ولكن مع الأسف استغلت بطريقة سلبية جدا وأثرت على النشأ، ليس في بلدنا، في كل أنحاء العالم يعاني منها، لكن علينا أن نحافظ على أرثنا، على ترابطنا الأسري، على تربية أبنائنا وبناتنا، التربية الصالحة. بناء الأوطان هو من بناء الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: حياكم الله مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. وجدد الترحيب بالدكتور إبراهيم، بالأستاذة أسماء، أهلا وسهلا بكم مجددا في استديو الظهيرة. ونواصل الحديث طبعا. بداية أعتقد أنها جيدة في أن نحن تحدثنا عن أهمية التأهيل ما قبل الزواج، بحيث أنه يكون هو المدخل الأول يعني في تجنب تشتت الأسر أو وجود حالات الطلاق. وهذا السؤال لك الدكتور إبراهيم، كنت متردد أسأل هذا السؤال، يمكن لي يكون بعد شرعي ولا هكذا، لكن يعني أشعر أنه قرار الطلاق سهل مقارنة بقرار الزواج. يعني قرار الزواج يحتاج جهود ويحتاج مكاتبة ويحتاج يعني
1: نعم نعم
0: بينما قرار الطلاق كلمة في حالة غضب يقولها الزوج وتنطبق يعني على الزوجة، وأحيانا ما أعرف يعني ما أريد أدخل في قضية
1: نعم نعم
0: الآب الثلاثة ولا
1: نعم
0: غيره.
1: نعم نعم
0: فهل يعني نحتاج إلى مزيد يعني من خلنا نقول إعادة البحث والدراسة والتعمق يعني حتى في الجانب الشرعي تجاه قرار الطلاق
1: نعم
0: الذي هو عادة يعني ما عادة دائما بيد الرجل؟
1: نعم هو مسألة قرار الطلاق دائما احنا نحرص قبل. دائما الشريعة لما شرعت مفهوم الطلاق شرعته لحاجة ملحة، متى ما توفرت هذه الحاجة يتم الطلاق. لكن بقى هناك أحكام شرعية متعلقة بالطلاق ما ممكن هذه أيضا إثباتها وعدمها بالدليل الشرعي، فمتى ما ثبت الدليل الشرعي ممكن. لكن احنا نتكلم ما قبل هذا في التأهيل قبل الزواج، يتكلم عن متى يكون حالة الطلاق. دائما احنا نتكلم انه طلاق نوعين، طلاق حدث، نتكلم بصفة عامة، طلاق حدث اللي هو يجي ردة فعل مثل ما تفضلت انت، ردة فعل على غضب، ردة فعل على المشكلة حاصلة، او طلاق بناء على تخطيط، يعني وصلنا الى طريق مسدود فما ممكن الا نبدأ. فاحنا دائما نبصر في الحالات اللي تردنا انه هناك شيء حالات يسموها هذه في الارشاد الزواجي مربع هالت، انه ما تتخذ قرار وانت في احد اربع حالات، اللي هو تكون انت هالت هنجري يعني جائع، مقصود به انه مشاعرا مشاعريا شيء عندك مشكله، او انجري غاضب،
0: نعم،
1: او لونلي يعني لونلي يعني حاس بوحده وكذا، او تاير ان تكون انت متعب فبالتالي ما تتسرع في اخذ هذا. فالشريعه دائما عالجت هذا قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغضب يعني يقول اوصني الصحابي، يقول اوصني لا تغضب. ليش؟ اذا كنت غضبان لك هناك شيء طرق تتجنب. اما مساله انه التعمق في الاحكام مثلا في هل يقع الطلاق او ما يقع الطلاق، هذا حددته الشريعه وبناء على الادله الشرعيه اللي ما ممكن يتم تجاوزها، يعني متى ما ثبتت بدليل شرعي. أما مسألة الخلافات الفقهية فالخلافات موجودة يعني، ولذلك احنا لما نتكلم عن الطلاق مثلا عندنا قانون الأحوال الشخصية العماني أخذ بمسألة مثلا طلاق الثلاث، عده طلاق واحد، مع أنه هو خلاف المشهور. هذا المشرع رأى أنه هذا يخدم هذا الجانب، أيضا هو مستند إلى دليل شرعي، ليس يعني هكذا عبثا، فبالتالي قال لا هذه تقع مرة واحدة إذا كان بلفظ الثلاث. فهذه من أمثلة اللي هنا روعي فيها لمصلحة الأسرة ومصلحة استمرار الأسرة وثبات الأسرة، وهذا المنزع اللي خلى المشرع يأخذ بهذا القول، رغم أنه ما هو القول العام أو القول الأغلب. لكن مسألة وقوع الطلاق من عدم هذا بالإجماع يعني مسألة وقوعه.
0: نعم.
1: يعني طبعا هناك حدد حالات معينة ما يقع الطلاق، سبحان الله، واحد مصاب بمرض نفسي معين إذا ثبت هذا بتقرير طبي، هذا ينظر فيه المفتي أو جهة الإفتاء معنا تنظر بناء على هذه المحددات، هل هذا ينطبق عليه ولا ما ينطبق عليه، بالتالي هل يوقع الطلاق ولا ما يقع. فراعت الشريعة، تشوفت إلى حفظ كيان الأسرة، ومن حفظ كيان الأسرة مراعاة هذه الحالات.
0: نعم. طبعا هناك في مجموعة من الباحثين كتبوا ما يكفي يعني حول هذا الموضوع، ومن الصعوبة يعني أن ندخل في مساحات الآن شرعية. كثير من الحالات اللي تمر عليك يعني دكتور، ونعرف الخصوصية، ولكن فقط من باب الأمثلة حول طبيعة هذه الحالات اللي يعني أول ما تأخذ تفاصيلها تجد أنها بسيطة جدا، ما أريد أقول تافهة، ولكن سبحان الله أدت إلى الطلاق يعني.
1: صح.
0: بمجرد ربما كلمة طيبة وحلحلتها بشيء تعود الأسرة إلى مجراها الصحيح، طبعا إذا كان هذا الطلاق الأول يعني
1: نعم
0: في رجعة
1: صحيح.
0: وهكذا.
1: نعم
0: فكيف يعني يمكن أن توصفوا بعض الحالات الغريبة إن صح
1: نعم نعم
0: التعبير؟
1: يعني هذا مثل ما تفضلت سي عبد الله، نروح ونرجع مسألة التأهيل. التأهيل قد يكون مكمن الخلاف، مكمن هادي، يعني مكمن غريب عجيب ما يستدعي لوقوع مسألة الطلاق، لكن نتيجة انهم ما مؤهلين، الطرفين ما مؤهلين. متى ما يبصروا في اللجنة انه هذه طبيعة الحياة الزوجية، فيها ملحها هذه الحياة هي الخلافات، فدائما لما تكون جاية المرأة تجلس مع الباحثة، احنا معنا النظام انها تجلس مع الباحثة، امرأة مثلها تحكي لها او كذا، او الرجل حتى يجلس، فبالتالي هو توضح له الاسباب، يقول لك ما انا في وضع جدا مناسب، يعني جدا احسن من غيري. في الحالات اللي هي تذكر لها انه ما كل الحياة الزوجية كلها تمشي على خط وتيرة واحدة، والا عدت هذه الحياة منتهية، ففيها ملح الخلافات موجود. فمتى ما يكتشفوا انه الخلاف والله عادي في الحياة الزوجية وتحصل، وهذه حالات يعني واقعة، يقول لك لا، إذا أنا ما مستدعي أني أروح إلى نهاية المطاف، إلى الحل اللي جعلته الشريعة آخر المطاف، كما يقول العرب آخر الدواء الكي، هو على طول راح للكي قبل
0: نعم
1: ما يستخدم باقي الأدوية. فبالتالي متى ما اكتشفوا هذا وهذا تحصل، يجي هو مشحون أو هي مشحونة أنها لا ترى إلا هذه المشكلة فقط، كما يقول لك الأعمى لا يرى إلا حاجته، هي ما تشوف إلا أنه هو ما يسمعني. في الحقيقة يقول أنا أسمعها، لكن طريقة تعبيرها هو عن السماع غير عن طريقة تعبيرها، وهذا نرجع ونقول في التأهيل،
0: نعم
1: هو ما مؤهل إنه يعرف إنه طريقة تعبير المرأة غير عن طريقة تعبير
0: نعم
1: الرجل.
0: نعم
1: قد تكون طريقة تعبيره هو إنه يجيب لها هدايا بين الفترة، يجيب لها أشياء، يجيب أغراض البيت أول بأول، لكن ما يسمعها الكلمة الطيبة اللي هي محتاجتها أكثر من هذه الأشياء.
0: نعم
1: فمتى ما أهل تأهيلا صحيحا يعرف إنه احتياجات المرأة ليس بس فقط مادية، وإنما بالمقام الأول احتياجات معنوية.
0: بتعطينا دكتور أمثلة ولا تتحفظ؟
1: نعم، لا احنا موجود، لان احنا ما نذكر
0: يعني أنت ما نذكر شخوص
1: ما نذكر
0: يعني،
1: اسقط.
0: لكن
1: نعم
0: يعني في أمثلة لي
1: نعم
0: يعني لمواقف بسيطة
1: نعم
0: كانت يعني
1: هو
0: قد تؤدي إلى الطلاق.
1: مثل هذا، هي المرأة تجي تقول هو لا يهتم بي، ما يخبرني عن تفاصيل ايش عمله، ايش يشتغل، ايش كذا، فلما نجي ونقول له يقول انا ما اريد اذيها، انا عندي مشكلات في العمل، انا على يعني شفا اني افصل من العمل مثلا، فانا مراعاة لنفسيتها هنا عاد تبدلت النظرة.
0: لكن دكتور انتم تتعاملوا بعد الطلاق
1: لا لا
0: يعني قبل الطلاق؟
1: قبل
0: ايوه
1: الطلاق وبعده أيضا
0: نعم بعد في
1: بالتبعات.
0: حالات معينة
1: فهما لما يجوا يقولوا انهم واصلين، نريد نتفق على الطلاق، احنا ما مباشرة نقول لهم آمين يعني يلا نوثق،
0: لكن
1: لا.
0: بعد ذا زين يعني قرار واعي في
1: اي
0: انه
1: نعم
0: قبل الطلاق يعني
1: نعم
0: يكون في
1: هم
0: حوار
1: ليش
0: ونقاش
1: يريدوا هذا
0: ومصالحة.
1: أستاذ؟ يريدوا المصالح على أساس يثبتوا بنود الطلاق. احنا لا، نرجع للنقطة الأولى، طيب إيش سبب؟ هم يقول لك خلاص احنا واصلين في الحقيقة ما واصلين إلى قناعة. هم يتصور مثل ما تفضلت،
0: نعم
1: مثل هذه الحالة اللي ذكرتك إياها، هم يتصور هو يتصور هي تتصور إنه ما مهتم بها، وهو مراعاة لحالها ما يريد يخبرها عن وضعه هو كيف يكون في العمل. فمتى ما اكتشفت هذه الحالة تقول لك لا أنا رجع، وحصلت يرجعوا إلى الزوجية من جديد
0: نعم
1: بيتفق. لكن كما قلنا، عمل المصلح أو عمل الجهة الأخرى مثل عمل الطبيب، هو لابد ينظف الجرح قبل أن يخيط الجرح، فإذا ما الجرح رمى على فساد تبين فيه تقصير الطبيب. الطبيب
0: نعم
1: إذا ما يعقم الجرح قبل أن يخيطه هنا فيها مشكلة. فإحنا الباحثة معنا تعمل على مسألة التعقيم قبل ما تعرضه للجنة.
0: نعم
1: أي نعم، قبل ما تعرض، لأنه تعرف الباحثة تطلع على أشياء لا يطلع عليها أعضاء اللجنة، تعرف خصوصيات الحياة الأسرية الخاصة، الباحثة تطلع عليها أكثر وتعطينا تقرير يفيدنا بهذا الأمر، فهي عملت مسألة
0: نعم
1: التطهير
0: نعم
1: ونقوم بالباقي.
0: تصل مرات إلى قناعة أنه هناك حالات معينة يصبح استمرار العلاقة والزواج فيها أكثر ضررا من
1: صح نعم، هذا تحصل أحيانا، تصل إلى حالة قناعة احنا كلجنة ورؤيتها، إن تصل إلى قناعة استحالة استمرار أو تعذر استمرار الحياة. مثل على سبيل المثال، لما يجينا شخص وهذه حصلت، يجي ومعه والده ووالدته يريدوا يعيدوا العلاقة الزوجية وتحضر، طبعا اللجنة من خصائصها المرونة، فهي لها تستعين بالأبوين من
0: نعم
1: طرفين.
0: نعم
1: فلما نطرح الأمر، الولد يعيش في عالم آخر، فالمرأة تقول اسأله شوفوا يتكلم، هو يعاني من إدمان معين، فهو ليس معنا على الخط، فاحنا إننا نرجعهم للعلاقة ضرر أكثر.
0: ضرر على
1: ويقول هو لا يعني لا يعي أي شيء، هو يعيش في عالم موازي وأنا في عالم موازي، فأنكم ترجعون لبعض أن تضرون أكثر.
0: نعم.
1: فنوازن هنا
0: نعم.
1: بين المضار والمنافع.
0: نعم نعم. الأستاذة أسماء، بما أنه طبعا قرار الطلاق بيد الرجل، كيف يعني تتعاظم هنا مسؤولية الرجل في الحفاظ على الأسرة، في الحفاظ على هذه العلاقة الزوجية والحفاظ على قدسيتها؟ لأنه يعني هذا القرار بيده، وذكر المقاصد الشرعية يمكن الدكتور، يعني ما جاء من فراغ، ما جاء كامتياز بقدر ما جاء كمسؤولية يعني عظيمة عليه. فهذا يعني ضرورة أكثر إلحاحا أن الرجل فعلا يكون مؤهل بشكل كبير يعني في إدارة هذه العلاقة، قرار يعني في يده.
2: بالضبط. طبعا احنا ما نخرج عن شريعتنا، اكيد المقاصد كانت اكبر من ان احنا نتخيلها يعني، وسمعنا هناك في مطالبات يعني مثلا في بعض الدول وبعض التجمعات اللي نحن نعتبرها غير مقبولة يعني مجتمعيا وعرفيا ودينيا قبل كل شيء، فاللي هم يطالبون أن المرأة تأخذ نفس الشيء زمام الحكم إلى آخره. لكن في الواقع انه نحن كمجتمع إسلامي آمنا بالله سبحانه وتعالى، فمعنا هناك في كل ما جاء هو لمصلحتك في الدرجة الأولى، لطبيعتك ولطبيعة الانفعالات اللي ممكن تمر عليها وطبيعة الظروف اللي تمر عليها، مدى اتزانك الانفعالي وقت الظروف ووقت الضغوطات ووقت وقت المواقف الحرجة. فنجد أنه بالفعل أن الزوج عنده المفروض، بما أنه عنده القوامة وعنده النطق الأخير، فمعناته هو من بيده زمام الأمور، هو اللي يقدر يطفي النار وهو يقدر يشعلها. فلذلك دائما أحيانا تكون المرأة فعلا مخطئة إلى آخر، لكن مدى مكان الرجل على دراية وعلى اطلاع تام بأهداف هذا الكيان اللي موجود ومدى حرصه على استمراريته، راح تكون عنده القدرة على أنه يضبط انفعالاته ويضبط قدر الإمكان أنه هذه الكلمة يعني أساسا من بداية بناء الحياة الزوجية يفترض أنه هذه الكلمة أبدا لا يتم حتى مناقشتها يعني، ولا حتى أن تذكر في محضر الزوجية، لأنها لمجرد وجودها يعني تبدأ تحسس الطرف الآخر بعدم الأمان. فدائما هذه الكلمة متى ما كانت حاضرة كعنصر تهديد أو عنصر من باب الدعابة إلى آخر، لكنها مع الوقت المرأة تأخذ هذه الأمور بحكم طبيعتها أنه ممكن تأخذها بمحمل جد، أن هذه ما مجرد مزاح وما مجرد كلمة عابرة، لكن أكيد يهيئ نفسه. أو يعني أحيانا بعض نظرا لطبيعة المرأة فعندها هواجسها وعندها الأشياء، المرأة دائما تبحث عن الأمان، متى ما شعرت بالأمان في لدى هذا الزوج أكيد راح تستمر. وأحيانا مثل ما ذكر الدكتور كلمة بسيطة ممكن يعني تهدي الأوضاع، مجرد أنك تفصح عن أشياء هي كانت تعتبرها أشياء كبيرة، ومجرد الإفصاح عنها تبدأ الأمور تهدأ. ما يراه الرجل غير عن ما تراه المرأة.
0: نعم.
2: المرأة دائما تبحث عن التفاصيل، بينما الرجل دائما يريد الاختصارات والأشياء العامة يعني.
0: نعم.
2: فبالتالي يعني هذه الأمور من الجيد جدا أنه تكون من البداية لدى الزوج أن
0: نعم.
2: المعرفة فيها كافية بها.
0: نعم. أنا أستأذنكم، سنذهب إلى أذان العصر إن شاء الله، وبعدها راح نتواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية للحديث أكثر حول هذا الموضوع.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
2: استوديو الظهيرة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، نواصل الحديث عن موضوعنا اليوم. نتحدث طبعا عن الطلاق، أسبابه ومسبباته وكثير من الأسئلة التي تدور حوله. ونحن نعرف طبعا بعض الإجراءات التي اتخذت مؤخرا في تنظيم الزواج من الآخر من الخارج. طبعا هذا التنظيم يمكن يعني سهل بشكل أو آخر ونظم مسألة الزواج من الآخر ومن الخارج. أنا ما أعرف إيش يعني، شكلي ما من اللي يعني يدعو للزواج من الخارج، عشان كذا ما قادر أقول. فترتبت عليه أكيد بعض التحديات التي تمس يعني الأسرة والأبناء في حالة وقع الطلاق. سنتحدث إن شاء الله عنها، كما سنتحدث عن الآثار المترتبة على الطلاق. أكيد هي آثار كثيرة، وكيف إذا وقع هذا الطلاق إنه هذه الآثار تكون قليلة أو محصورة أو يعني غير موجودة إن شاء الله تعالى. ونحن سنتواصل مع الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسي، أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، لنتحدث عن الجوانب النفسية المتعلقة بالأثر النفسي للطلاق، وكذلك دور الإرشاد والتدخل المبكر والجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في توفير هذه الخدمة وفي توفير هذا الإرشاد. وكذلك هناك جوانب متعلقة بالتكيف بعد الانفصال، أكيد في جوانب نفسية ضرورية ومهمة. أهلا وسهلا بك الأستاذة ابتسام، حياك الله.
1: يا مرحبتين، الله يحييكم وأحيي جميع المستمعين.
0: أهلا فيك، ومعنا هنا في الاستديو ويستمع لك كذلك الآن الدكتور إبراهيم العميري والأستاذة أسماء الصواعية، ونتحدث طبعا عن الطلاق وآثاره وتداعياته وأسئلة كثيرة حوله. ولكن نريد أن نركز معك الأستاذة ابتسام عن الأثر النفسي للطلاق وأبرز المشاعر أو الضغوط النفسية التي قد يمر بها الزوجان خلال الانفصال أو بعده.
1: من بداية مهم أن نحن نوضح أن الطلاق أو الانفصال يعتبر من الأحداث الحياتية الضاغطة جدا نفسيا، حتى لو كان

0: الأبناء أو الوضع المالي أو القدرة على بدء مرحلة جديدة من الحياة. ونلاحظ أيضا عند بعض الأشخاص الشعور بالفشل أو تأنيب الضمير، فيبدأ الشخص يدخل في دوامة يراجع أحداث العلاقة باستمرار ويسأل نفسه هل كان ممكن أسوي شيء مختلف أو هل أنا السبب في اللي صار؟ فبالتالي من الناحية النفسية نحن نتوقع وجود بعض الأعراض النفسية في الفترة الأولى بعد الانفصال مباشرة، لأنها جزء من عملية التكيف الطبيعية مع هذا التغيير.
1: نعم هذا
0: يعني مثلا نعم
1: هذا بالنسبة للزوجين، ولكن يعني حتى نستطيع أن نغطي كل الجوانب. بالنسبة
0: نعم
1: للأطفال، كيف يختلف تعامل الأطفال يعني مع فكرة الطلاق اللي هي أكيد فكرة غريبة عليهم،
0: نعم
1: ويعني كذلك هذا التحول النفسي في طريقة التعامل مع الأطفال؟ يعني يمكن تكون أساليب التربية بشكل، ولكن بعد الطلاق بسبب هذا الضغوط وبسبب كذلك هذا الشعور اتجاه الأطفال، سواء التمسك بهم أو الخوف من خسارتهم، قد يتحول إلى أساليب أخرى. فكيف يمكن أن نقيس هذه التحولات النفسية على الأطفال بعد الطلاق في التعامل من آبائهم؟
0: نعم، الطفل ما ينظر لوالديه كما ننظر نحن للكبار إلى بعضنا البعض. بالنسبة للطفل، الأب والأم هم مصدر الأمان الوحيد في هذه الحياة، لذلك هو ما يشوف بينهم صراعات، أو هو يعني لما يشوف بينهم هذه الصراعات الحادة أو نزاعات مستمرة أو حتى تكون في إجراءات قضائية وخلافات مؤلمة، هو ما يشوف هذه مجرد مشكلة بين شخصين وبتنتهي، بل يشعر وكأن أساس الأمان في حياته يهتل. ما يكون عنده أمان. الطفل قد لا يفهم تفاصيل القضايا أو أسباب الخلاف، لكنه يفهم المشاعر. من المهم جدا أنه كلا الطرفين يكون قادر على أنه هو يتعامل مع هذا الموقف ويستمر التعاون بينهم في التربية حتى بعد الانفصال.
1: نعم، ضيوفي في هنا في الاستديو تحدثوا عن أهمية التهيئة والإرشاد النفسي، وكذلك يعني مسألة إيجاد يعني حلول استباقية إن صح التعبير. فكيف يعني تعمل في وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز هذا الدور والتهيئة النفسية للزواج هذه المرة، يعني تجنبا لوقوع الطلاق؟
0: نعم، وزارة التنمية الاجتماعية تقدم مجموعة من الخدمات الوقائية والعلاجية للأسر، ومن أهمها جلسات الإرشاد الأسري. هذه الخدمة تقدم من قبل مختصين في المجال النفسي والأسري في كافة دوائر التنمية الاجتماعية بالمحافظات، واللي بدورها تساعد الزوجين على فهم أسباب الخلاف، إدارة الطريقة الصحية بعيدا عن التصعيد. كذلك نقدم الدعم النفسي والاستشارات المتخصصة في الحياة الزوجية، كيف أنا أدير الحياة الزوجية، إيش هي مهارات التواصل والحوار وحل المشكلات وكيف أتخذ القرارات. وكذلك عندنا برنامج أصلا مخصص للمقبلين على الزواج اسمه رفقة حياة. البرنامج هذا يقدم على مدار السنة في كافة المحافظات، والقائمين على التنفيذ هم أصلا مدربين على الإرشاد الزواجي. يستهدف البرنامج بشكل خاص المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا. البرنامج كان قائم من 2014، إلا أنه في عام 2026 تم تطوير الحقيبة العلمية وإخراج البرنامج بهوية بصرية جديدة بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية.
1: نعم، ولو بشكل يعني سريع الأستاذ ابتسام، مسألة التكيف بعد الانفصال، وذكروا حتى ضيوفنا أن أحيانا الانفصال أو الطلاق يكون ربما حل ومخرج يعني لتحديات لا يمكن التعامل معها. فما هي الخطوات التي تساعد الزوجين على التكيف النفسي مع مرحلة ما بعد الانفصال دون التأثير على أبنائهم، ويعني تضخيم هذا التحدي على الأبناء بسبب هذا الانفصال؟
0: نعم، النقطة من المهم جدا نفهمها أن الطلاق ينهي العلاقة الزوجية لكنه ما ينهي العلاقة الوالدية، لذلك مسؤولية الأبناء هي مسؤولية قائمة وتحتاج مشاركة من الطرفين. كيف يستمر هذا التعاون؟ أول شيء

0: يفصل بين الخلاف الزوجي والدور الوالدي. بعض الآباء والأمهات يخلطوا بين الأمرين، فإذا غضب من الطرف الآخر ينعكس ذلك على تعامله في أمور معنية بالأبناء، بينما الطفل هنا ليس طرفا في الخلاف. لذلك أول ما يصير هذا الأمر اسأل نفسك، هل هذا القرار متعلق بمصلحة الطفل أم بمشاعرنا تجاه الطرف الآخر؟ إذا كانت الإجابة مرتبطة بمشاعرنا، يعني مثلا الغضب أو الانتقام من الطرف الآخر، فهنا نحتاج إلى إعادة التفكير. رقم 2، التواصل باحترام في الأمور المتعلقة بالأبناء. ما المطلوب منا أنه يعود الود كما كان بين الطرفين، لكن المطلوب أنه يكون هناك قدر من الاحترام والنضج الكافي عند مناقشة أمور تخص الأبناء، مثل الدراسة، الصحة، الأنشطة، المواعيد المهمة، أو أي قرارات تخص مستقبل الطفل. رقم 3، توحيد الرسائل التربوية قدر الأمكان. من أكثر الأمور اللي تربك الطفل أنه يكون في قانونين مختلفين تماماً في كل بيت، وأحياناً هذا الاختلاف يكون من باب أنه يشد الابن لجهته أو يخليه يميل له. يعني مثلاً بيت الأب ممنوع التليفون وبيت الأم عادي، فالطفل ما يفهم أنه في نوايا مخفية وراء هذا الأمر، فنبتعد عن هذه الأمور. ومن الأفضل أن يتفق الوالدين على المبادئ الأساسية، مثل حدود السلوك المقبول، متى أوقات النوم، استخدام الأجهزة الإلكترونية. ما شرط أنه يكون كل شيء متطابق 100%، لكن وجود خطوط عامة مشتركة يساعد الطفل على الشعور بالاستقرار.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذة ابتسام وعلى هذه المداخلة الثرية في برنامجنا للحديث طبعا عن الأدوار النفسية ودور الإرشاد في تجنب يعني الآثار السلبية للطلاق. شكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيكم العافية، بارك
1: شكراً
0: الله فيك.
1: شكرا أستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسي، أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. شاكر لكم كذلك مستمعين مداخلاتكم وأسئلتكم التي بدأت يعني تصلنا، ويعني سنتحدث ولو بعجالة قبل أن يداهمنا الوقت دكتور في مسألة الآثار المترتبة على الطلاق. يعني من الأشياء اللي أحيانا تدمي القلب حقيقة انعكاسات الطلاق على الأبناء ومستوى التشتت الأسري وتشتت الأبناء، وتسمع أحيانا حتى قصص من المدارس كيف يتدهور مستواهم الدراسي وسلوكهم، أثار كبيرة يعني.
2: نعم نعم.
1: فكيف يجب أن يكون كذلك واعين هذا الزوج والزوج هذا قرارهم يعني، لكن الأبناء يعني إيش ذنبهم؟
2: نعم.
1: فمن خلال قربكم من هذا المشهد كيف تجدون هذه الأثار وطريقة يعني التعامل والحد منها؟
2: نعم، أنا أتفق سيد عبد الله إنه الآثار للطلاق ما تتعلق بطرفي العلاقة الزوجية، تتعلق بالأبناء، وهذه ملحظ مهم جدا، لأنه هذا في النهاية هم أفراد سيخرجون للمجتمع. فإذا ما ذكرت بعض المظاهر اللي تحصل مثل تدهور المستوى الأكاديمي، تدهور المستوى الأخلاقي، قد يكون يعني الهوية معه تضطرب، فكل هذه آثار. لما ننظر إلى نصوص القانون هنا بحاجة إلى تبصير الطرفين، وأيضا القانون لم يتركهم هكذا، يعني القانون صرح في سواء قانون الطفل أو قانون الأحوال الشخصية العماني، معنا دائما ما يركز على معيار أسمي أنا المعيار الذهبي هي المصلحة الفضلى للطفل. فبالتالي دائما نلاحظ في قانون الأحوال الشخصية معنا ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك بالنسبة للحضانة، هين يكونوا الأولاد، هين يكونوا مع أبوهم أو مع أمهم، أو كيف آلية الزيارات، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك مراعاة لمصلحة المحضون. فبالتالي أيضا في قانون الطفل قال مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون، الفضلى للطفل عفوا. فبالتالي هم حريصين، إذا حتى هم لو ما تنبهوا، لأن هذه في النهاية آثارها تمتد إلى المجتمع، تخرج أفراد غير سويين للمجتمع، فبالتالي استلزم وجود ضوابط قانونية تبصر، إذا ما بأنفسهم تبصروا لهذا القانون يلزمهم.
1: نعم
2: نعم، بحكم القاضي.
1: نعم. نعم. نعم. أستاذ أسماء تحب تضيف شيء قبل أن ننتقل لأسئلة المستمعين في هذه الجزئية؟
3: أتفق مع ما ذكرها الدكتور، إن من أهم النتائج اللي ممكن بعد يعني تأثر على الأطفال هي مسألة الأمان نفسه، لدى الطفل. فالطفل لما يكون في لما يشعر انه والديه امام موجودين او انهم وان كان انفصال هم ما زالوا مستمرين في التواصل معه والاشعار بالامان وكذا، فيشعر بثقه تامه وكذلك ممكن يواصل حياته باقل يعني اضرار. لكن احيانا لما يكون هو طرف يعني ممكن يكون الطرف اللي يعني يكون بين يعني الضائعه بين الطرفين، وممكن انه هو يعني كل طرف يشحذه على الطرف الآخر، وبالتالي هو يكون يشعر أنه هو كأنه الشخص الغير مرغوب فيه، أنه كل واحد يرميه على الآخر وكل واحد يكون كأنه مرسال للعبارات والملاحظات والسلوكيات اللي قد لا تعجب الطرف الآخر أو تثير استفزازه. فهذا هنا الطفل يشعر بأنه غير مقبول وممكن يثير استفزاز الوالدين. وهنا راح يكون هو أيضا يشعر بأنه هو سبب من أسباب يعني اللي ممكن يكون مزعج لوالدينا، وهذا راح يكون أيضا جاذب لكل من يعني يتصيد مثل هالحالات. يعني الأطفال اللي يكون مثلا في أسر غير مستقرة هم دائما يكونوا معرضين للخطر من جميع الأطراف، من مختلف القضايا والجرائم اللي ممكن تتخيلها أو لا تتخيلها. قد يكون الطفل اللي في حالة عدم استقرار أسري ممكن يكون هو فعلا مجال لي أو السنارة، يعني الطعم اللي ممكن يستفيد منه هذا الأشخاص المتنفذين من هذه الجرائم أو من القضايا اللي نسمع عنها في مجتمعنا اللي ممكن تقض المجتمع وممكن يعني تودي إلى مهاوي الردى يعني مثل ما نقول.
1: نعم، هذه مجموعة من الأسئلة التي وصلتنا، واحتراما لطلب المستمعين بعضهم يفضل عدم ذكر اسمه، ولكن الأهم الإجابة على سؤاله. هذا السؤال يتحدث، سؤال لك دكتور، يقول من الوهلة الأولى أو تقول من الوهلة الأولى أن الصلح يساوي العدول عن طلب الطلاق بالنسبة للمرأة، كيف توازن لجان التوفيق والمصالحة في أنها تحقق الصلح دون ممارسة أي ضغط على المرأة؟ لأنه قد تكون أحيانا هي الطرف الأضعف، وبالتالي بسبب ربما مداخلات أعضاء لجنة التوفيق والمصالحة ومحاولتهم في أنه يعني الصلح خير دائما يقولوا كذا، ولكن من حيث ربما لا يحتسبوا يمارسوا ضغط معين على المرأة يضاعف التحديات والضغوطات عليها.
2: هو الأصل في هذا أنا أتفق أنه الضغط مرفوض، حتى لو كان الضغط هم يرونه من ناحية إيجابية. اللي إحنا المبدأ في التوفيق والمصالحة يعني كما يقال في المفاوضات بصفة عامة، كما يقال مبدأ وين وين، الجميع فائز الجميع رابح. فبالتالي ما معنى اللجوء إلى الصلح معناته استمرار الحياة الزوجية؟ وأنا ذكرت لك حالة أستاذ عبد الله ما عرف تحت الهواء أو على الهواء، إنه لاحظنا إنه الرجل غير غير غير واعي، يعني حالة غير طبيعية، فبالتالي ما وافقناهم على الآباء الطرفين يقولوا يلا يستمر الحياة، وقد يكون يتعاطف بعض الأعضاء، لكن المصلحة النهائية قد تضر بالمرأة. فما معنى الصلح إنه إجبار العودة؟ لا، قد يكون الصلح مثل ما هناك زواج ناجح هناك طلاق ناجح. طلاق ناجح اللي هو يراعي الآثار اللي ذكرناها احنا، آثار كيف تكون تعامل الأولاد، مو هي الأسس اللي نتفق عليها، الممنوعات مثل ما تفضلت الأستاذة، الممنوعات والمقبولات في كلا الأسرتين إذا كانوا يتنقلوا من حضانة الأب لحضانة الأم، لأن هذه آثارها، لأن الطفل أيضا طفل ذكي خصوصا الأطفال في هذا الألفية الجديدة، فيقول لك أنا ألعب على هذا التناقض، الأشياء الممنوعة مني هنا أخذها من الطرف الثاني. فمتى ما حصل الاتفاق وحصل الطلاق الناجح بالاتفاق، أيضا في البنود توضح أنه يمنع كذا وكذا وكذا من ضمن البنود، هي نحتكم في النهاية إلى بنود الصلح، فما شرط أن الصلح هي تجبر للطرف الثاني على العدول على مسألة الطلاق.
1: نعم، كنت أريد أسأل هذا السؤال للدكتور، لكن بسأل لك أستاذة أسماء لأنه ما يصير يجاوب على هذا السؤال. هل تعتقد أن هناك أهمية أن تكون لجان التوفيق والمصالحة أحد أعضاها من العنصر النسائي؟ يمكن لنا تجربة في بعض المحافظات أو الولايات، لكن هل تشعر أن هذه أهمية خاصة في المواضيع المرتبطة بالقضايا الأسرية؟
3: أعتقد إحنا في السلطنة وصلنا لمرحلة أنه ما إحنا نطالب، لكن دائما يعني الحمد لله أن دائما المرأة يكون لها موقعها في أي مكان، متى ما كانت متى ما وجدت المصلحة أنها تكون موجودة. فأعتقد أن في البداية إحنا لما نلاحظ أن لجان التوفيق والمصالحة قبل ما تعرض القضايا على اللجان هناك أيضا باحثة اجتماعية، وحقيقة هنا بعد نركز على موضوع التخصص، لأنه في بدايات قد ممكن إحنا نرتكب خطأ فادح في حالة إذا كان الباحث الاجتماعي هو غير اجتماعي، يعني أصلاً مش شخص مختص في الجانب الاجتماعي، وبالتالي يكون شخص مثلاً من تخصصات أخرى ولكن وضع في موقع غير موقعه، فهذا هنا راح نكون إحنا يعني نسيء لعمل اللجان، وفي نفس الوقت نسيء أيضا للمهنة باعتبار أن الشخص غير كفو لأداء مهمة المطلوب منه، وبالتالي ممكن يأثر حتى على مسار الوظيفي مثل هذه الأشخاص. فإحنا كوننا كجمعية نطالب دائما في مثل هذه المساحات أن فعلا يعطى أصحاب الاختصاص موقعهم الحقيقي، لأنه صاحب الاختصاص عنده المهارات والكفاءات والكفايات اللي تساعده على أنه يقوم بدوره بالطريقة المثلى بإذن الله تعالى. فممكن أنه تكون عملية الصلح حتى قبل أن تعرض على اللجنة، وممكن قبل أن تعرض على المحكمة، فبالتالي العملية ممكن تكون أبسط بكثير من سالفة أن تصعد الأمور. وجودها كعضو من أعضاء اللجنة أفتكر هذا ممكن يكون مسار من المسارات على أساس تضمن مصلحة الطرفين. طبعا متى ما وجدت اللجان أو المختصين في قطاع الوزارة بهذا الموضوع، أعتقد أنه
1: اجتماعية، رأيك اجتماعية، لأنه حنا نتحدث الآن من كونك يعني في
3: الحقل الاجتماعي.
1: نعم، فأنت تري أنه من مصلحة اللجنة يكون عنصر، ولا ما تريد تجاوبي؟
3: وإحنا ما نقول إحنا نطالب، لكن متى ما شاء ما رأوا أن وجود المرأة مناسب في وجودها
1: ترى كذا ولا كذا، يعني هذا ما قرار، يعني أكيد حديث
3: أكيد
1: يعني.
3: لكن إحنا نقول أن متى ما كان أحتاجوا أو لاحظوا أن هناك يفترض أنه أيضا
1: اللجان لها تقييم. أنتوا مدخل من مداخل معرفة هذا الاحتياج، لأن هذا الاحتياج لازم يبنى على دراسات، يبنى على رأي متخصصين في الجوانب الاجتماعية، بالتالي هذا المدخل هو اللي بيخلي يمكن الآخر يتخذ قرار. هذا السؤال له علاقة بجزئية ذكرت أتوقع الأستاذ أسماء لك، والدكتور أنت ذكرت مسألة التوافق قبل الزواج ما بين الزوج والزوجة، وجود كثير يمكن من أوجه التفاهم. السؤال هنا إلى أي مدى يمكن أن توثق هذه البنود إن صح التعبير التي يتم التفاهم عليها قبل الزواج في العقد نفسه، في عقد الزواج نفسه؟
3: أعتقد ذكر حتى الدكتور هذا الموضوع. أنا ذكرت الشق إن ما بني على يعني على من على يعني شروطه، أكيد راح تكون هنا المسار واضح. وذكر أيضا الدكتور
2: هذا القانون كان صريح في هذا، اللي هي ما يسموها الشروط الجعلية، اللي هي يجعلها أحد الطرفين فتوثق في عقد الزواج، والآن موجود معنا معمول به الآن في الاستمارة الزواج، يسأل يسأل الكاتب بالعدل هل هناك شروط، فإذا كان شروط يثبتها، وهذا كما ذكرت
3: الأستاذة
2: هي بالتوافق، إذا هو والله موافق على هذه الشروط، لأنه في النهاية قد تكون مثلا المرأة مع العمل هو يوافق مبدئيا يقول نمشي، لما يحصل الزواج يحصل الخلاف، كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل، يجي في التفاصيل يقول لك لا أنا ما توقعت أنك ما توافقي، فهي من أول موثقة أمورها في في في في
1: عقل. أنا بصراحة كنت أتسأل نفس السؤال، أقول يعني ترى في مثل عمان يقول عند الخطبة للسنة
2: رطبة،
1: يعني هي كلها إن شاء الله وهي حاضر إن شاء الله ومن عيون،
2: ولذلك
1: إن شاء الله
2: من الحقوق إنها توثق.
1: بعدين تغير الكلام.
2: لا ولذلك أحسن توثق. أنا من أنصار أن توثق في عقد الزواج.
1: نعم أستاذ أسماء، يعني الضغوط الاقتصادية والتحديات المالية والمادية أحيانا تكون يعني سبب من أسباب كثير من المشاكل، ونحن تكلمنا طبعا عن مسألة التهيئة قبل الزواج. وجود هذا المحور كيف تجري أهميته، لأنه تظهر منغصات يعني كثيرة حتى وإن كانت العلاقة جيدة بين الزوجين، ولكن بسبب هذه التفاصيل المادية وسوء أحيانا إدارة الزوجين لشؤونهم المادية تتراكم المشاكل وتصل يعني إلى حدود الطلاق حتى والانفصال بينهم.
3: بالفعل هذه أيضا رصدت من ضمن الأشياء اللي لدى الكثير من العلاقات الزوجية، أن كانت من ضمن الأسباب هي أسباب اقتصادية. لكن نرجع لنفس النقطة أو المثل اللي ذكرته عند الخطبة الألسن رطبة يعني. فهذا الموضوع نفسه يعني، فمن البداية أنت ما صارحت يعني شريك حياتك بطبيعة ظروفك المادية. نعم. الإشكالية اللي تصير أن يعني بداية الزواج من بداية الخطبة إلى وصولا إلى مرحلة حفلة الزواج ومصاريف اللي تصرف يعني يتكلف الزوج يعني عنده ما عنده هو يغرم يعني بدون ما يوضح إيش. نعم. طبيعة الظروف الاقتصادية، أنا مثلا وضعي المادي كذا، أنا أقدر على كذا ما أقدر على كذا، يفترض من البداية تكون مصارحة. الإشكالية أنه لا أهل يعني أهل الزوجة كأن هم يعني يفترض أنك تلبي كل ما تتمناه الزوجة أو كل ما تتمناه بنتنا مثلا، وبالتالي هو لازم يسوي على أساس ما يبين أنه هو مقصر أو مقصر في بنت الناس يعني. نعم. وأهله نفس الشيء يحثونه، لا إحنا ما نبى نكون أقل من الفلانيين. نعم. ولأنه أو مثلا أخواتها أخذوهم الفلانيين، ممكن يكون هذك مقتدرين. مهم. يعني أنت مدر قولك على قد الحافة، كون. نعم. بالبداية صريح على أساس أنه الطرف الآخر يكون واضح إذا مستعد على هذه المعيشة. نعم. أو لا. نعم. يعني من البداية الظروف الاقتصادية هذا شيء يعني ممكن يكون عند حتى كبار يعني حتى أصحاب رؤوس الأموال. نعم. يعني ممكن في أي صفقة ممكن تروح أموالك في لحظة عين يعني، وهذه ظروف تصير ويعني ونشوفها حتى في مجتمعاتنا يعني. نعم. حتى في سيرة يعني المجتمع العماني كثير عاشوا على مستوى معيشي بسيط إلى أن كبروا ووصلوا إلى مرحلة من الحمد لله من المستوى المعيشي اللائق يعني. نعم. نعم. مثل هذه الأمور يعني أصلاً من البداية الحياة فيها مطبات، ويفترض أن نكون دارين بهذا الشيء. الإشكالية المنغص الآخر اللي يدخل أيضاً مع الجانب الاقتصادي هو موضوع التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي، وما تبثه من أفكار وما تبثه من صور ونمطية للناس تبين أنه هذا هو المستوى اللائق كذا، المفروض إذا أنت ما طلبتي كذا كأنه ما سوالك، من غير عمليات النشر لي يعني مثلا زهبة العروس وهذه الأشياء اللي تسبق حتى حفلة الزواج. نعم. والتباهي في مواقع التواصل بحجم العطاءات وإلى آخره. نعم. نعم. فهذا ما مقياس للمحبة وما مقياس لأنك مقبل على الحياة الزوجية. كان معك الحمد لله خير وبركة، لكن ما عندك أنت ما مجبر، يفترض أنك تكون من البداية صريح. متى ما كانت ظروف اقتصادية لا سمح الله أنه كان أمورك طيبة ومع الوقت مثلا موضوع تسريح من العمل إلى آخره من الناس اللي فعلا هذا واقع في المجتمع، هناك من الناس اللي كانوا مستقرة أمورهم وصار مثلا يعني ظرف معين منعهم من الوضع الاقتصادي اللي كانوا عايشين فيه، فبالتالي هنا لازم بعد الطرف الآخر يكون يعني متفاهم، لأنه الحياة ما كلها تكون في مسار واحد، ممكن أكون أعذر الطرف الآخر، ممكن أكون سند له. وهناك كثير من الحالات اللي حتى جالسين نشوفها في نفس الـ يعني مثل ما نقول هناك الداء والدواء في مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا جالسين نشوف أنماط جميلة من الناس اللي وقفت مع بعضها واللي ساندت بعض إلى أن تصل لمرحلة الاستقرار الاقتصادي والأسري أيضا. نعم. يعني
1: سبحان الله دكتور. نعم. والأستاذ أسماء، كل ما تعمقنا في الحديث كل ما شفت يعني كيف أهمية هذا الموضوع. صح. لأنه يلامس الأسرة، والأسرة هي مكون أو نواة المجتمع. صح. وبالتالي آثار يعني كبيرة، كل يعني تشوف حتى بعض القرارات والإجراءات. نعم. والأنظمة يجب أن تكون متوافقة. بالضبط. مع ما يخدم الأسرة واستقرارها. صح. وهنا ممكن نتحدث عن التحديات المرتبطة بسكن الأسرة. نعم. يعني يمكن من الأشياء المهمة جدا في استقرار الأسرة هو الحصول على مسكن ملائم. نعم. لأن أنت ذكرت واحدة من التحديات التدخلات الأسرية، التدخلات الأسرية تحدث بشكل كبير عندما يعني تكون في نفس المكان وهكذا، ومع الوقت أحيانا خلاص يصير وجود المسكن المستقل الملائم مطلب يعني. صح. رئيسي. فهنا حتى السياسات اللي تتبع وغيرها يجب أن تخدم مسألة الحصول على المسكن الملائم. صح. بالنسبة للأسرة في أقرب وقت يعني. أتفق. ممكن من تأسيسها. فكيف تجد أهمية أن تتكامل هذه الدراسات مع هذه القرارات مع هذه الإجراءات. نعم. في استقرار الأسرة وتجنب يعني كل ما يعكر صفوها.
2: نعم استاذنا، مثل ما ذكرت انت هي عباره عن منظومه متكامله ما يستوي. يعني احنا عندنا برنامج استوديو الظهيره لا نتكلم. نعم. استوديو الظهيره برنامج ناجح، ما لانه بس استاذ عبد الله هو فارس الميدان. لكن عندنا مخرج، عندنا منفذ، عندنا مصور، هذا العمل الفريق كامل يؤدي الى نجاح البرنامج. صحيح. وهكذا أيضا في مسألة مسكن الأسرة، ما ممكن يضغط أيضا لكل الزوجين ذمة مالية مستقلة. الأصل اللي يحصل إنه هي من طيب نفسها تقول أنا أريد أساهم على أساس إن نعيش نبدي مباشرة في سكن مستقل مقابل يحفظ حقوقي أنا لي ذمة مالية، إذا أذكر في ملكية الأرض أو البيت موجود اسمي إن عايشين في بيت، هذا البيت ملك، لو لا سمح الله حصل أي نزاع مستقبلا كما قلنا الشيطان يكمن في التفاصيل.
1: نعم.
2: فبالتالي إذا هي هذا المسكن، وأعتبره ضرورة جدا في ظل العصر الحالي، إنه ما نريد تدخلات تأتي من أي من الأطراف، قد تكون بحسن نية وقد ينساها الزوجان، لكن ما الأسر الأهل ما ينسوا الخلاف اللي دار فيها. فمتى ما كان حرصنا إنه يكون هذا المسكن ملائم، والمنظومة التشريعية أيضا ساعدتنا، منظومة الحماية الاجتماعية أيضا ساعدتنا، أي تحصل هذا تنعكس إيجابا على استقرار الأسرة نفسها.
1: نعم. الحديث شيق يعني حقيقة، ويعني كذلك مع مداخلات المستمعين وإثراءهم لهذه الحلقة والجزئية الأخيرة اللي تحدثنا عنها، فعلا يعني محتاجين أنه دائما ننظر حقيقة إلى الأسرة، كيف هذه الإجراءات وهذه القرارات وهذه السياسات بتروح وبتوصل في منفعة الأسرة واستقرارها. أنا شاكر لكم جزيل الشكر دكتور الأستاذ أسماء على وجودكم اليوم معنا، أثريتوا هذه الحلقة، أثريتوا هذا البرنامج، ونتمنى بحول الله تعالى الاستقرار الأسري بإذن الله تعالى لجميع الأسر، ونتمنى للمقبلين كذلك على الزواج أنه أخذ هذه التوصيات وما ناقشنا اليوم في بداية الحلقة يعني بنظرة يعني جادة. البعض يتجنب يقول لك كذا ولا كذا، انا ما اخذنها يعني انزين، فهذا ما اريده يعني.
2: هذا اللي ذكرته صراحه، خلوني اتردد، يكون اعجاب بس.
1: أيوة
2: فقط.
1: أيوة. لكن انت ما مشكله، انت روح خذ هذا وخذ ما ابو ينفعك يعني ولا هذا خلاص يعني، في النهايه قرارك يعني، اذا الفحص قبل الزواج وما ياثر على قرارك،
2: ما ياثر على القرار. نعم.
1: يبدا قرارك انت
2: صح.
1: يعني
2: بالفعل.
1: فلا تتردد يعني في انك تاخذ مثل هذه البرامج وهذه التهيئه اللي راح تنفعك ان شاء الله في اسرتك باذن الله. شكرا جزيلا.
2: جزاكم الله
1: خير. بارك الله فيكم.
3: الشكر
1: كذلك الاستاذه ابتسام من وزاره التنميه الاجتماعيه. اذا مستمعينا وصلنا معكم الى نهايه برنامجنا اليوم، تقبلوا منا اجمل التحايا، هذا فريق العمل يحييكم، في التقديم عبد الله السعيدي وفي الاخراج المرئي ماجد العبري، تحيات مخرجنا مانع الفارسي، نلقاكم غدا في نفس الموعد في امان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 14 بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان، والبداية بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم وملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية.
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.
1: الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية بولاية السيب بمحافظة مسقط.
0: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية.
1: تفاصيل الفترة الإخبارية الثانية يقرأها عليكم داود بن سليمان القاسمي، ويشاركني في قراءتها الزميل طلال بن أحمد الكلباني. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي اليوم مع جلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية والسياسية.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي الديار العربية 27 ونجاح المملكة في تنظيم البطولة. أعرب جلالته فيهما عن خالص التهاني للمملكة الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدا أيده الله بالتنظيم المثالي للبطولة في هذا المحفل الرياضي الأخوي وما اتسمت به المنتخبات الخليجية الشقيقة من روح رياضية عالية وأداء فني متقدم، راجيا للرياضة الخليجية تحقيق المزيد من الإنجازات.
1: احتفت وزارة الصحة بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني بولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة تتجاوز 4 ملايين ريال عماني. ويهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العماني، ما سيمكن من تحسين التشخيص المبكر والعلاج المستهدف للأمراض الوراثية. رعى المناسبة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. تفاصيل المركز وأهميته تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان الدكتور المنذر بن عبدالله المعولي استشاري أول الطب الوراثي بالمدينة الطبية الجامعية.
2: اليوم نحن نضع حجر الأساس برعاية معالي الوزير الدكتور هلال السبتي، وهناك عدة أهداف لهذا المركز. المركز نفسه هو وإنشاء المركز الوطني يأتي انسجاما مع رؤية عمان 2040 ولسيما محور الإنسان والمجتمع. فطبعا من أهم الأهداف هو تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. فمن هذا المنطلق الأهداف هو إنشاء قاعدة بيانات تمثل المجتمع العماني وتكون مزعا وطنيا وموجودة محليا في مراكز حوسبة ومراكز خوادم محلية وبإدارة محلية. القاعدة الوطنية هذه فتستخدم في عدة محاور وأهداف أخرى، فمنها فهم الأمراض الوراثية والأمراض الشائعة في المجتمع العماني، إنشاء برامج الوقاية، برامج الوقاية الأولية أو برامج الوقاية الكشف المبكر. مثل برامج الوقاية الأولية هي فحص قبل الزواج. طبعا فحص قبل الزواج حاليا هو موجود وملزم، ويتم فحص مرضين وراثيين الشائعين اللي هما الأمراض الدم. في المستقبل استخدام هذه البيانات لتوسيع فحص قبل الزواج وأيضا للوقاية الأولية، وأيضا فحص المواليد الجدد الأمراض اللي ممكن نحن نعالجها بسهولة في البداية ونمنع حدوث الضرر للأطفال المصابين، وأيضا دعم الطب الدقيق والشخصي من خلال ربط المعلومات الجينية بالمعلومات السريرية. المستقبل يتم اختيار علاجات وأدوية مناسبة لكل مريض. طبعا المركز حاليا يمثل بنية تحتية وطنية للصحة والقطاع الصحي، ونفس الشيء للبحث العلمي في علوم الجينوم والبيانات الحيوية. فسيوفر إن شاء الله في المستقبل للباحثين إمكانية الوصول المنظم والآمن لأي بيانات، سواء بيانات بيولوجية أو بيانات جينومية، وتحليلها واستخدامها في يعني في الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الحياة وصحة المجتمع إن شاء الله.
0: وقعت سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية مذكرة تفاهم في مجال التراث والمتاحف بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. جاء ذلك في إطار زيارة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة إلى إيطاليا، والذي التقى بمعالي أليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي، وبحث مجالات التعاون المتعلقة بترميم وتحسين إدارة المواقع الأثرية والمباني التاريخية وتبادل المعارض بين المتاحف، بجانب تنفيذ برامج تدريب وإقامات مهنية للكوادر العمانية وتعزيز البحوث الأثرية المشتركة في المواقع البرية وتحت الماء.
1: دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. وقال غوتيريش في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى باكستان إن السلام في المنطقة لن يستقر أبدا ما لم يتحقق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بشكل كامل.
0: هذا وتمر الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر وسط غياب تقدم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار معاناة السكان، إلى جانب التصعيد ميدانيا ضد الضفة الغربية والقدس المحتلة في إطار استراتيجية الاستهداف للوجود الفلسطيني.
3: ثلاث سنوات مضت على أحداث السابع من أكتوبر عمدتها إسرائيل بسفك مزيد من دماء الفلسطينيين في قطاع غزة. غارات جوية طالت مدينة خان يونس وشرقها، استشهد على إثر اثنان من الفلسطينيين وأصيب آخرون، وأعلن عن شهيدين متأثرين بجراحهما أحدهما عنصر دفاع مدني. القصف المدفعي طال المناطق الشرقية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والطائرة المسيرة، كما سمعت أصوات نسف المباني شرق مدينة غزة. ثلاث سنوات من القتل الإسرائيلي المتواصل خلفت أكثر من 74,250 شهيداً ونحو 174,000 مصاب، مع فقدان أكثر من 10,000 شخص، إلى جانب دمار نحو 82% من المباني كلياً أو جزئياً، في وقت يتهدد الانهيار أكثر من 2,300 مبنى يقطنها 44,000 نازح، فيما تعيش 260,000 عائلة تفاصيل النزوح في الخيام المهترئة وسط انهيار شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية. ثلاث سنوات اعترف الجيش الإسرائيلي خلالها بتنفيذ أكثر من 65,000 هجوم على غزة. أعوام الإبادة لم تنتهي رغم الإعلان قبل عام عن وقف إطلاق النار، فإسرائيل لا تتجاوب ولا تنفذ التزاماتها وتسوف وتتذرع لإطالة أمد معاناة سكان غزة. والخيارات المطروحة من وجهة نيكولاي ملادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس سلام غزة هي ثلاثة، أنجعها رغم كونه الأصعب تفكيك منظومة سلاح غزة والقضاء على التطرف وتأسيس حوكمة فلسطينية تخضع للمساءلة مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار. لكن تصريح بالسائل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي يعكس نية إسرائيلية مغايرة بالدعوة لفرض سيطرة كاملة على 70% من مساحة قطاع غزة التي يسيطر الجيش الإسرائيلي عليها مع عدم الانسحاب منها. غزة تعيش حقيقة غياب حل لأزماتها المركبة بفعل قرارات إسرائيل وحربها، والضفة الغربية تواجه دعوات يتصدرها الوزير إتمار بن غفير لتفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح واعتقال عناصرها بالتوازي مع استمرار التصعيد الميداني. المستوطنون أطلقوا الرصاص على فلسطين في بلدة برقة قرب نابلس، فاستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، كما أصيب فلسطينيون في هجوم مستوطنين على سهل رامين شرق طول كرم. الجيش الإسرائيلي شدد إجراءاته العسكرية على الحواجز والطرق خاصة شمال الضفة، وشن حملة اقتحامات تخللتها اعتقالات، واستولى الجيش على أراضٍ في جنين لصالح أهداف عسكرية. في القدس المحتلة اقتحم الجيش بلدات قطنة وبيت عنان وسوريك وبدو شمال المدينة المقدسة، واعتقل الجنود شبانا وفجروا أحد المنازل، في وقت اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى. سنوات من التطرف الإسرائيلي المنفلت دون رادع عاشتها الأراضي الفلسطينية التي تستمر في مواجهة نهج إسرائيل الإقصائي لكل ما هو فلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفت مناطق في جنوب لبنان، وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت شمال سهل مرجعيون وبلدة المنصوري، ونفذت تفجيرا في محيط بلدة القنطرة وعند أطراف بلدة بني حيان. كما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة حاريس، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت 70 صاروخا وطائرات مسيرة في أحد أكبر الهجمات على قطاع الطاقة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا. وأضاف زيلينسكي أن أحد الأهداف الرئيسية للهجوم هو البنية الأساسية للطاقة في بلاده، مشيرا إلى أن الصواريخ البالستية الروسية لا تزال تمثل التحدي الأكبر.
1: هذا وأكدت القوات الروسية شن هجوم واسع النطاق على منشآت للصناعات العسكرية في كييف ومناطق أوكرانية أخرى. وعلى صعيد آخر، اعتبرت موسكو نشاطات الناتو في بحر البلطيق تهديدا للملاحة البحرية.
4: ازداد التوتر بين روسيا وأوروبا كثيرا وفق معظم المعطيات من خلال النشاطات المتلاحقة التي يقوم بها الناتو والاتحاد الأوروبي، التي تفسرها موسكو على أنها موجهة ضدها، حيث اعتبرت تحركات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق خطرا على مجمل الملاحة البحرية. أعلن ذلك أرتيوم بولاتوف سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، الذي أوضح أن بحر البلطيق كان لفترة طويلة منطقة تعاون في مجال المنفعة المتبادلة بين دول المنطقة، وحلقة وصل لعدد كبير من سلاسل الإمداد اللوجستية في المنطقة كلها. لكن ممارسات الناتو والاتحاد الأوروبي حولت بحر البلطيق إلى منطقة مواجهة، ما يخلق مخاطر جمة على الملاحة البحرية. وسبق أن أعلنت الخارجية الروسية أنها باتت تفكر بإرسال قطعا من أسطولها لمرافقة سفنها التجارية في هذا البحر. وفي سياق مقارب، كان وزير الخارجية الروسية لافروف قد أوضح أن أوروبا تسعى بشتى الوسائل إلى عرقلة مسار التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا، الأمر الذي يرى فيه بعض المراقبين اتجاها يعمق من عزلة أوروبا ذاتها، حسب تحذير جيفري ساكس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا الأمريكية، الذي أبرزته وسائل الإعلام الروسية، ويتلخص في أن أوروبا تسير نحو هاوية اقتصادية نتيجة ممارسات قيادة الاتحاد الأوروبي حسب تعبيره، مستشهدا بعرقلة مشروع خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز الروسي. يجيء ذلك متزامنا مع ما أعلنته مفوضات الاتحاد الأوروبي أورسولا فوندرلاين أمام البرلمان الأوروبي بأن الاتحاد سيستغني عن الغاز الروسي

0: جرى تكريم 3 مؤسسات صناعية عمانية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، إضافة إلى تكريم مخترعين عمانيين ضمن دعم الابتكار والحلول التقنية.
1: محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي للمدينة اللوجستية، شاركنا في هذا المعرض والمنتدى من خلال تقديم خدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لدعم المنتجات الخليجية الوطنية. وجدنا فعلا هناك يعني منتجات نوعية موجودة في الخليج، ودورنا من جانب الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد ندعم هذه المصانع والصناعات والمنتجات لتصل الأسواق العالمية وأسواق جديدة بإذن الله.
2: سعيد بن عبد الله بن سعيد الجعفري ممثل شركة مطاحن وتمور الشرع، سعدنا بتكريم الشركة في تميزها الصناعي في منتدى ومعرض صناعة في الخليج. هذا التكريم يأتي إن شاء الله من جانب تميز الشركة في مجالاتها، وإن شاء الله تعالى هذا يزيدنا من إصرارنا في مجالاتنا والتنوع وتوزيع منتجاتنا في مختلف دول الخليج.
0: وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى تعزيز حضور الصناعة الوطنية ضمن منظومة التصنيع الخليجي وفتح آفاق أوسع أمام الشركات العمانية للتوسع والتصدير وبناء الشراكات وإبراز القدرات الوطنية في مجالي الصناعة والابتكار، بما يسهم في تحويل التكامل الخليجي إلى فرص استثمارية وصناعية وتجارية ذات قيمة مضافة.
3: انطلقت ندوة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التعليم بمشاركة نخبة من الأكاديميين والطلبة والجهات الداعمة والمستثمرين. الندوة تسعى لتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال ودعم انتقال الأفكار والابتكارات الجامعية إلى مشاريع وشركات ناشئة قابلة للنمو.
4: من قاعات الدراسة ومختبرات البحث قد تبدأ فكرة واعدة، لكن تحويلها إلى شركة ناشئة قادرة على الوصول إلى السوق يحتاج إلى منظومة تجمع المعرفة بالتمويل والاحتضان والاستثمار. ولتحقيق ذلك تنطلق ندوة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التعليم، تنظمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التعليم وهيئة البحث العلمي والابتكار تحت عنوان من الفكرة إلى التأثير، لتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات الداعمة لريادة الأعمال والابتكار في سلطنة عمان. صاحب السمو السيد نادر بن نصر آل سعيد أخصائي ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
5: هذه تعد من أهم تحول الاستراتيجي لتحويل الجامعات من مراكز لنقل المعرفة والتعرف على تحويل المشاريع إلى مشاريع مستدامة لأثر طويل. طبعا نحن بهيئة تنمية المؤسسات نتكامل مع الجهات لتحويل طاقات الشباب في أماكنها وللتأثير على الاقتصاد بشكل إيجابي.
4: الندوة تجمع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين إلى جانب مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار بهدف تقريب المسافة بين الفكرة والسوق وربط مخرجات البحث والابتكار الجامعي بالفرص والاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية. أمجاد بنت أحمد الهنائي من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا:
6: واحدة من أكبر وأبرز قصص النجاح اللي معنا في الجامعة هي شركة ووك. ووك بدأت معنا في الحاضنة من فكرة، وحاليا تم الاستثمار فيها من قبل صندوق عمان المستقبل، ولهم تواجد حاليا في السوق القطري، وهذا السنة في توسع إلى السوق السعودي.
4: زكريا بن يحيى الوهيبي من جامعة السلطان قابوس:
7: برنامج فرصتك أيضا من خلاله نستقبل الأفكار من مراحل الأولى من الابتكار حتى نوصلها للمراحل أيضا متقدمة، كذلك نعمل على إقامة أيضا برامج المسرعات واللي من خلالها تساعد هذه الشركات في الوصول إلى السوق والوصول إلى المستثمرين.
4: 3 محاور ترسم هذا المسار: تبدأ بدور الجهات الداعمة لريادة الأعمال في البيئة الجامعية، ثم تستعرض نماذج محلية وعالمية في احتضان الابتكار والانتقال به إلى السوق، وصولاً إلى تعزيز ثقافة الابتكار عبر تطوير المقررات التعليمية وربطها بقطاع الأعمال والتقنيات الناشئة والمشاريع الواقعية. جهينة بنت حمود العيسري من جامعة

0: التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط.
1: في فرع مسقط خلال السنة الماضية تم تأسيس 62 شركة ناشئة تقنية مختلفة الاهتمامات، ويعني نحن كفرع نسهم بدرجة كبيرة بالتعاون أيضا مع الرئاسة والشركاء الآخرين في تمكين هذه الشركات من حيث توفير الدعم للدخول إلى السوق بشكل أكثر جاهزية.
0: رقية بنت راشد الحاتمي

0: تحويل البيئة التعليمية إلى مساحة لتأسيس مشروعات واعدة والإسهام في تنويع الاقتصاد وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال الشباب. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
1: نظمت هيئة الخدمات المالية ملتقى المنصة الوطنية للتأمين الصحي ضماني بمشاركة 200 طبيب وشركات التأمين. الملتقى يهدف إلى توعية الكوادر الطبية بمنظومة ضماني وآليات عملها وتعريفهم بدورها في تسهيل الإجراءات التأمينية وتحسين حالة المريض، بما يعزز التكامل بين الممارسات الطبية والخدمات التأمينية. وتعمل هيئة الخدمات المالية على ربط صيدليات في سلطنة عمان بالمنصة تمهيدا لإتاحة خدمات نوعية من بينها خدمة الوصفات الطبية.
2: ارتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط 12% ليبلغ 270 مليون برميل بنهاية أغسطس الماضي، صدر منها 209 ملايين برميل، فيما بلغ الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي أكثر من 40 مليار متر مكعب.
3: بارتفاع قارب 12% على أساس سنوي، بلغ إنتاج سلطنة عمان من النفط 270 مليون برميل بنهاية أغسطس الماضي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي للنفط بـ 11% ليبلغ 1,100,000 برميل، فيما بلغ إجمالي الصادرات 209 ملايين برميل مسجلا نموا قارب 2%. وعلى أساس شهري بلغ إنتاج النفط في أغسطس 36 مليون و300 ألف برميل، صدر منها 27 مليون و100 ألف برميل. أما متوسط سعر النفط العماني فشهد ارتفاعاً تجاوز 15% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام على أساس سنوي، ليبلغ 83 دولاراً و30 سنتاً للبرميل. وخلال شهر أغسطس الماضي بلغ المتوسط 79 دولاراً و10 سنتات للبرميل، منخفضاً بأكثر من 22%. وفي قطاع الغاز الطبيعي تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد 6% ليبلغ 40 مليار ونصف المليار متر مكعب، وسجل استهلاك الغاز في محطات توليد الطاقة نموا قارب 14% ليبلغ 11 مليار و700 مليون متر مكعب، فيما ارتفع استهلاك المشاريع الصناعية ب 5% ليبلغ 19 مليار و900 مليون متر مكعب. كما ارتفع استهلاك الغاز في حقول النفط بواحد ونصف بالمئة ليبلغ 8 مليارات و700 مليون متر مكعب، في حين تراجع استهلاك الغاز في المناطق الصناعية بأكثر من 32% ليبلغ 126 مليون متر مكعب بنهاية أغسطس الماضي.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل 58 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ اليوم 105 دولارات و98 سنتا للبرميل. عالميا ارتفعت أسعار النفط مع تقييم السوق للقيود على الإمدادات بسبب عاصفة تتجه نحو مناطق لإنتاج النفط في الولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا لتصل إلى 100 ودولار واحد و39 سنتا، فيما ارتفع الخام الأمريكي 61 سنتا ليسجل 90 دولارا وخمسة سنتات للبرميل.
2: تراجعت أسعار الذهب مع تحول الأنظار إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليسجل 4,150 دولارا للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى نحو 4,178 دولارا للأوقية.
1: وفي إطار الارتفاع، ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات. وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن العجز التجاري بلغ خلال أغسطس أكثر من 105 مليارات دولار مقابل نحو 93 مليار دولار خلال يوليو الماضي. وأشارت التقارير إلى أن العجز جاء بـ

0: بسبب ارتفاع الواردات بوتيرة أعلى من معدل الصادرات، حيث بلغت نسبة الواردات 4.3% لتسجل نحو 421 مليار دولار.
1: وأخيرا إلى أخبارنا الرياضية، تفوق منتخبنا الوطني الأولمبي على نظيره منتخب طاجكستان بهدف في المباراة الودية التي أقيمت على أرضية استاد السيب الرياضي. وتأتي هذه المباراة ضمن المعسكر الإعدادي الداخلي للمنتخب تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة في شهر نوفمبر المقبل. اختتمت بالأمس منافسات الجولة الرابعة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث نجح المنتخب الإسباني في تخطي نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف ليواصل الماتادور صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة. وفي المقابل نجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق فوز مريح وبثلاثية نظيفة على منتخب التشيك. خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مباراته الدولية الأخيرة بقميص منتخب بلاده مودعا جماهير بلاده بالانتصار على منتخب بنين بثلاثية نظيفة. وترك ميسي بصمته المعهودة في ظهوره الأخير، حيث نجح في تسجيل هدف من ضربة جزاء في الدقيقة 71، وصنع هدفين آخرين لزملائه ليسدل ميسي الستار على مسيرة دولية حافلة استمرت 21 عاما، خاض خلالها 208 مباريات دولية ومحرزا 126 هدفا، وتوج مشواره باللقب الأغلى كأس العالم 2022 إلى جانب لقبي كوبا أمريكا. أكد كريستيانو رونالدو بأنه سيبقى متاحا للعب مع منتخب البرتغال على الرغم من مغادرته معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وفي بيان مطول نشرته وسائل الإعلام البرتغالية، قال رونالدو إن المدرب جورجي جيسوس لم يلتزم بكلمته بشأن توقيت إشراك المهاجم في الجولة الأخيرة من مباريات دوري الأمم الأوروبية. ما ذكر رونالدو أنه يدين لزملائه بالاعتذار ويتوقع تلقي عقوبة من اتحاد بلاده.
0: فترتنا الإخبارية الثانية انتهت مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم وملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.
0: الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية بولاية السيب بمحافظة مسقط.
1: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية.
0: مستمعينا الكرام، هكذا قدمنا لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان فترتنا الإخبارية الثانية، وهذه تحيات فريق العمل في هذه الفترة. كان معكم إعدادا وتحريرا لهذه الفترة رياض بن صالح الغساني، وتنفيذا على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي،
1: وكنا بصحبتكم في قراءة الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي وطلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي من مدرسة شبيب بن عطية من ولاية المضيبي.
11: عبد الرحمن يبلغ من العمر 11 عاما، يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسا معماريا. مرحبا عبد الرحمن.
12: مرحبا أستاذ سليمان.
11: كيف حالك؟
12: بخير.
11: من وين جاي الحين؟
12: من ولاية المضيبي.
11: ما شاء الله، جاي علشان تشارك في برنامج القارئ الصغير. سمعت أنت البرنامج؟
12: هذا؟
11: أيوة
12: أيوة سمعت قبل، لكن بس كنت في البيت.
11: أيوة كنت أسمعه من البيت يعني؟
12: أي في البيت، سووا لي لقاء في البيت.
11: أنت سووا لك لقاء في البيت؟
12: أيوة.
11: من سوى لك؟
12: أستاذ راشد كان هو.
11: أستاذ راشد، إذن زميلنا راشد السعدي صح؟
12: تقريبا.
11: أيوة في برنامج صباح المدارس.
12: أيوة.
11: كان بالتلفون.
12: أيوة.
11: إذن هو أكيد. وإذن برنامج القارئ الصغير ما لي أنا ما سمعته أبدا.
12: هذا؟
11: أيوة.
12: قالوا لي وتدربت عليه.
11: دربت إيش قالوا لك؟ من قال لك؟
12: أبوي.
11: أبوك. وكيف تدربت؟
12: تدربت بالتلفون وكذا، وجلست أحفظ. وذا
11: إيش حفظت؟
12: حفظت قصيدة.
11: إيش هي القصيدة اللي حفظتها؟
12: كل ما وجهت قلبي.
11: جميل، بنستمع إليها، ولكن خلينا أولا أسألك عن القراءة. تحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: مثلا أبو فيها مغامرات يعني على الكواكب وكذا، مغامرات على الحيوانات هكذا يعني.
11: جميل، مثل إيش اللي قريت من المغامرات؟
12: مثل كله، مثل مع السندباد. مثلا
11: سندباد يعني كان يعمل مغامرات؟
12: مغامرات وجميلة جدا.
11: مثل إيش؟ حكي لي واحدة من مغامرات سندباد.
12: كان سندباد في من زمان كان هناك صديق، وكان سندباد يسوي مغامرة واجد، وكان هناك ملك. وسندباد سوى شيء وكان يقتلوه.
11: قتلوا سندباد؟
12: لا. كانوا
11: باين يقتلوه يعني.
12: نعم.
11: لكن هو نجا.
12: نعم.
11: جميل.
12: وأهله تركوا. وراحوا تقريبا.
11: جميل. جميل، إيش غير السندباد قريت؟
12: مثلا قصة النبي الله يوسف.
11: قصة سيدنا يوسف عليه السلام؟
12: نعم.
11: حكي لي قصة سيدنا يوسف.
12: مثلا كان في من زمان ولد سيدنا يوسف، وعنده 11 تقريبا، وإن 10 أخوان، وكان يغاروا منه كثير.
11: 11 ولا 10؟
12: 11. 10
11: لا 11 لأن 11. القرآن قال إني رأيت 11 كوكبا أيوة. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صح؟
12: نعم
11: جميل. إذا كان عنده 11 أخ
12: أخو كانوا يغاضوا منه واجد
11: يغاروا
12: أنه كان أيوة. أبوه نبي الله يعقوب كان يحبه واجد
11: يحب سيدنا يوسف
12: أيوة كثير
11: أكثر من أخوته الثانيين
12: أيوة أخوته غاروا وقال حال أبوه نحن بنروح عند يوسف ندرب علي يروح مكان يعني يروح يعني يوم يروح أماكن بعيدة مثلا مصر
11: يروح السباق قصدك صح
12: أيوة وهكذا وهم راحوا ضربوا عقوف البير ومرت الأيام وراحت قافلة تريد تشرب ماء ونزلت هذاك أبو سميونة نزلت الحبل وجابت الماء وشافت ولد بعدين هذا الولد طلعوه وخليوه هناك بعدين مرت الأيام وراحوا مصر وباعوا هذا الولد بعدين راح عند عزيز مصر واهتموا فيه تموا في عزيز مصر وزوجة رئيس مصر زليخة اهتموا فيه
11: زوجة عزيز مصر قصدك صح؟
12: نعم
11: جميل ما شاء الله عليك يعني أنت سردك لقصة سيدنا يوسف جميل وأنا لو خليتك تكمل الحلقة كلها بتنتهي خلينا الحين ننتقل إلى حاجة ثانية قرأتها إيش غير قصة سيدنا يوسف؟
12: سليمان عليه الصلاة
11: والسلام إذن قصة سيدنا سليمان النبي صح؟
12: نعم
11: إيش حكاية سيدنا سليمان؟
12: كان سيدنا سليمان عند أبو سيدنا داود كانوا هم أغنياء من يوم كان صغير هذا الولد كان حكيم من يوم صغر والله أعطى واجد أشياء يوم كبار مثلا بعدين استوى خليفة بدال أبوه وكان الناس غيرانين بعدين الله أعطاه اسمه لا أحصينا فيهن قنحان يعني هو جلس واجد يتلهبهن ويروح بهن وعقب الوضع وحبهن واجد واستوى يضيع وقت واجد عليهم بس شغلنا عن عبادة الله وذبحهن كلهن بعدين الله عطاه بذا الشيء عطاه يتحكم بالهواء وعطى قدرات أن الجن يطيعوا لو ما طاعوا يحبسهم بس نازل ويفهم كلمة الحيوانات وعطى واجد أشياء
11: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن يعني اختصرت قصة سيدنا سليمان بشكل جميل جدا ما شاء الله عليك تحفظ قرآن؟
12: نعم
11: إيش بتسمعني؟
12: البروج سورة البروج
11: يلا بسم الله
12: أعوذ

0: قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة. بعد أنت تحفظ أناشيد صحيح؟
0: أيوة،
1: ليش بتسمعني؟
0: كل ما وجهت قلبي في مكان لست وهلا، هز نبضي في بحور الشوق فالساقات نخلا، وتجلت لي عمان في مدى الغربات قبلا، عطشا يأكل عمري فطلي بالعمر قبلا، يا لإيقاع السواق إذ غوى قلبي يدلا، يعزف المجد اخدرارا خالدا يشبيه حقلا، كل حرف في عمان غصن حب مد ظلا، فافتحوا صدري ففيه جبل يحضون سهلا.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عبد الرحمن. هذه القصيدة تعرف تألف من؟
0: أيوة، هشام بن ناصر الصقري.
1: صحيح، ما شاء الله عليك، ممتاز. أنت بعد من هواياتك الرسم؟
0: الرسم وقراءة القصص.
1: إيش ترسم؟
0: مثلا أرسم جبال، قارب، أشجار، جبال.
1: جميل، ومن شوف رسوماتك؟
0: الأستاذ وإخواني وهكذا أولاد صفي.
1: حلو هكذا، جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أمنيتي أصير مهندس معماري.
1: مهندس معماري، ليش عاد؟
0: لي أصمم البيوت، ويعني أنا يعجبني كذا.
1: يعجبك أنك تصمم البيوت؟
0: أيوة.
1: طيب إيش اللون اللي بتختاره للبيت إذا صممته؟ أي لون؟
0: حليبي مع بني كذا.
1: تحب لون الحليبي؟
0: أيوة.
1: والأبيض ما تحبه؟
0: الأبيض بيجي غبار، يمكن يوسخ.
1: يوسخ القدار، صح؟
0: أيوة.
1: والحليبي أفضل؟
0: نعم.
1: ممتاز، ممتاز يا عبد الرحمن. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
1: ممتاز يا عبد الرحمن، شرح لي إياها.
0: يعني تقول كلام حسن أم تسكت؟
1: أيوة، يا تقول كلام جميل أو الأفضل أنك ما تتكلم، صح؟
0: صح.
1: جميل يا عبد الرحمن، ممتاز. إذن عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي، البالغ من العمر 11 عاما، الطالب الرائع في مدرسة شبيب بن عطية للتعليم الأساسي في ولاية المضيبي. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: اذاعه سلطنه عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا نمسى عليكم بالخير ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية متجددة معكم من الآن وحتى السابعة مساء مثل ما تعودتم مستمعينا، مع محطات متنوعة نتمنى دائما أن تنال على إعجابكم. والجميل والأجمل مستمعينا إنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. حياكم الله في رحلة تستغرق ساعتين معكم إن شاء الله، ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.

إذن مشوار جديد من برنامج بانوراما حلقة الأربعاء، ودائما نتمنى مستمعينا أنكم تشاركونا هذه اللحظات المسائية الجميلة على رقم الواتساب 7244-2010، وتحية لمن يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، سواء في السيارة ذاهب إلى أي مشوار مسائي. إن شاء الله تصل بحفظ الله ورعايته، درب السلامة، وهلا هلا في الطريق، حتى ولو حصلت شوية زحمة يعني الصبر مطلوب، وإن شاء الله تصل. ودائما يعني ثبتوا الموجة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وإن شاء الله يكون رفقة طيبة لكم، واللي يسمعنا من البيت كذلك إن شاء الله تستمتع معنا. دائما مستمعينا كل أربعاء محطة سبرانيات تناقش موضوع تقني، وأكيد هذا الموضوع سيكون حاضر معنا اليوم في محطة سبرانيات، بالإضافة إلى محطات أخرى متنوعة. شاركونا الأجواء، كيف الأجواء في هذه الأيام؟ البعض يقول لك والله الجو الحين أفضل، البعض يقول لا بعد ما زال في حرارة، لكن بشكل عام الأجواء طيبة وإن شاء الله تتلطف أكثر وأكثر خلال الأيام القادمة. نتمنى لكم إن شاء الله مساء جميل، وإن شاء الله تستمتعوا مع كل ما نقدمه لكم من محطات، من فقرات، من معلومات. دائما نحاول أن تكون معلومات وفقرات قريبة منكم، وإن شاء الله هكذا ساعتين نقضيها معا. إذن في هذه الرحلة سنكون معكم إن شاء الله في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، ويشارك في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي، ومساء الخير بانوراما. Thank you.

تحية مسائية لكم مستمعينا وحياكم الله في رحلة الأربعاء من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. دائما نتمنى أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. ومستمعينا طبعا في هذه الحياة أمور كثيرة يمكن نتعرض لها دائما, يعني ما نكون مثاليين أكثر من اللازم. في بعض الأحيان هناك نقد يأتيك ويكون نقد بناء, وأكيد تستفيد منه, ويأتيك النقد البناء طبعا من شخص محب لك, لكن في بعض الأحيان هو حسد, ولكن هو نقد لكن مغلف بالحسد. فيعني إيش يقول لك؟ يعني ينتقدك هو كأنه يريد فقط من أجل النقد, لكن في الأصل هو يعني مثل الحسد, لكن حسد مغلف بالنقد. كيف يعني؟ يعني نعطيك مثل أمثلة. مثلا تشتري منزل جديد وتكون أنت فرحان بهذا المنزل, فيجي شخص يقول لك جميل لكن موقعه ما مميز, ولو كنت مكانك ما اخترت هذا المكان. رغم أنك أنت مرتاح للمكان, أنت سعيد, المنزل عاجبنك, المكان عاجبنك, يعني المفروض هو يفرح لك حتى وكان نقد, يكون نقد بناء. بيقول لك جميل لكن موقعه ما مميز, ولو كنت مكانك ما اخترت هذا المكان أبدا. مثلا تتحدث عن موقف جميل فعله شريك حياتك, زوجتك, صديقك, أي إن كان, بيرد عليه يقول لك لا تنخدع كثير, لأنك ما تعرف ما وراء هذا التصرف, مع أنك أنت الشخص هذا ما شفت منه إلا كل خير. فيرد عليك بشيء سلبي, نقد لكن كأنه في نوع من الغيرة. بعض الأحيان تشتري حاجة ثمينة وكنت تتمنى هذا الشيء, يعني اشتريت حاجة ثمينة مثلا هاتف أو أي كان, أو ساعة مثلا كنت تتمناها واشتريتها, فيقول لك أنا مستحيل أدفع هذا المبلغ في شيء ما يستحق. فيعني هل هذا نقد أهم نوع من الحسد؟ نفس الشيء اللي مثلا عامل برنامج كذا غذائي وحاب انه ينقص وزنه, انت يعني نجحت في هذا البرنامج وخسرت الوزن وتغير مظهرك وصرت افضل, يعني الناس يشوفوك يعني بشكل افضل, بالعكس يعني انت كان وزنك مثلا غير مثالي صار وزن مثالي, شكلك مع الوزن المثالي يعني صار افضل. فيجيك هذا الشخص اللي هو في نوع من الحسد وجه لك نقد, يقول لك نعم تغيرت لكن شكلك سابقا كان أجمل. يعني بدل ما يشجعك ويقول ما شاء الله يعني استطعت أنك تغير, استطعت أنك تنقص وزنك, يعني يجيب لك إياه بطريقة سلبية. مثلا تسافر مكان, أنت سافرت مكان وأنت مرتاح لهذا المكان, فيجي ويش يقول لك؟ بيقول لك يعني زرته أنا من قبل وهذا يعني المكان يعني عادي جدا, وهناك أماكن أجمل بكثير. يعني أنت زرت هذا المكان, هو يرد عليك والله هذا المكان اللي زرته أنت أو اللي سافرت لهذه الدولة يعني دولة عادية أنا أشوفها, أنا زرتها, ولكن لو هناك في دول أو أماكن أجمل منها. يعني في أشياء كثيرة يمكن يجيك أحيانا في الأصل هو حسد, لكن يتخفى في صورة نقد ونصيحة. فالنقد يختلف طبعا, النقد ما كل نقد احنا نقول حسد, لكن في بعض الأحيان هذا الحسد يغلف بالنقد. فيعني دائما نتمنى الشخص, يعني خاصة إذا شخص قريب منه, إذا اشترى حاجة أو عمل حاجة وهو فرحان له, يعني حتى لو بغيت تنتقد أجل هذا النقد, يعني هو لا تفسد عليه فرحته, يعني هذه الفرحة لا تفسد عليه. واللي يجيك ترى ينتقدك بهذه الطريقة أعرف أنه هو في نوع من الغيرة والحسد. احنا نسأل الله انه, وهذه المواقف موجودة حقيقة, يعني موجودة في حياتنا, دائما نتمنى ان الله يبعدنا عن الحسد والحساد. واكيد مثل هذه المواقف انتو يعني تعرضتم لها في حياتكم, سواء من زميل, من اي كان, يعني في يعني اطار هذه الحياة. فالنقد موجود, شيء نقد بناء ونستفيد منه, لكن للأسف هناك حسد مغلف بالنقد, وإحنا أعطينا بعض الأمثلة. إيش رأيكم مستمعينا في هذه الأمثلة؟ عندكم أمثلة في إطار حياتكم في شخص مثلا جاي غيران أو في نوع من الحسد على شيء أنت سويته, فجاي ينتقدك بنقد حتى أنت تشوف تقول ليش يقول هذا الكلام يعني؟ وهذا الكلام أصلا ما وقته, خاصة إذا كنت أنت فرحان بشيء يعني حققته, المفروض أنه يأجل هذا النقد.
حتى النقد الشخص اللي يحب ينتقد وهدفه يعني مثلا انه يساعدك او يصلح في امر حاجه، لما يجي ينتقدك ينتقدك باسلوب مختلف، يختار وقت مناسب ما يعكر لك فرحتك، حتى لو بغى ينتقد ينتقد يأجل هذا النقد. احنا طبعا هذا الموضوع يعني حبينا نذكره، وهذه الاشياء موجوده في حياتنا. انتم شاركونا اذا في مثل هذه المواقف تعرضتم لها، حسد مغلف بالنقد، شاركونا على رقم الواتساب 7244201.

عودة لكم مستمعينا في بانوراما، تحية مسائية لمن يستمع لنا ويشاركنا على رقم الواتساب 7244-2010. رسالة من حمد العوفي أبو شهاب من ولاية العواب يقول مساء الخير ياسر، يا رب تكون أيام جميلة وأخبار مفرحة وشعور جميل ونفس مقتنعة وقلب مرتاح وراحة بال وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، اللهم آمين. قل مساكم سعادة وراحة بال، إن شاء الله دائما تكون مرتاح البال يا حمد. شكرا جزيلا لك يا أبو شهاب. ورسالة من ناصر سليمان العلوي أبو مشعل من ولاية ينقل يقول يسعد الله مساكم بالخير ياسر، ويسعدني مشاركتكم في هذا البرنامج. يقول من ولاية ينقل نحييكم، والأجواء الجميلة بدأت تتلطف خاصة في الصباح وكذلك من بعد الخامسة مساء. أما بخصوص الموضوع اللي طرحناه عن الحسد المغلف بالنقد، يقول كثير تحصل على نقد مغلف بالحسد، ولكن نسمع من اليمين ويعبر من اليسار، والدنيا بخير ولا نهتم إلا بما يكتبه الله لنا. كل التحيات والتقدير لكم. تحية لابني مخرج مانع الفارسي، وجه تحية لك طبعا من ولاية ينقد. شكرا لك يا أبو مشعل وتحية مسائية لك، شكرا لك على مشاركتك. وعبد الله أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يمسي بالخير على الجميع، وخاصة للحاضرة الغائبة الحاضرة فتحية الخنبشي ولجميع طاقم البرنامج. يقول اسدل الستار بالأمس على بطولة كأس الخليج 27 والتي توج بها المنتخب السعودي بطلا بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-0 بمباراة جميلة وممتعة حتى النهاية، وظهر المنتخب السعودي فيها بمستوى بطولي وقتالي سنده الجمهور الغفير الذي حضر وكذلك حارس المرمى المتألق العويس، ونقول هارلك للمنتخب الإماراتي، وتمنياتنا أن يكون الهداف الكابتن ناصر الرواحي منتخبنا العماني، ولكن المعايير ذهبت لصالح الكابتن السعودي فراس البريكان، وكل الأمنيات لمدرب منتخبنا الوطني طارق السكتوي بالتوفيق لتحقيق نتائج طيبة في البطولة الأسيوية القادمة، اللهم آمين. يقول بخصوص موضوعكم دائما طنش تعش تنتعش. شكرا جزيلا لك يا أبو حكيم. إذن النقد المغلف بالحسد، إيش رأيكم في هذا الموضوع مستمعينا؟ هل يعني واجهتم مثل هذا النوع من الأشخاص اللي يجي يقدم لك النقد لكن هو في الأصل حسد، يعني غيرة وحسد، فهذا الحسد يغلفه بالنقد كأنه نقد يعني فقط وقصده ينتقد، لكن في النهاية هو نوع من أنواع الحسد. شاركونا على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لمحطة إيش صاير. وأولى أخبارنا في محطة إيش صاير، جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع جلالة ملك مملكة هولندا علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية والسياسية. ومن أخبارنا كذلك بتكلفة تبلغ أكثر من 4,200,000 ريال عماني للأعمال الإنشائية، وزارة الصحة تحتفل بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني بولاية السيب بمحافظة مسقط، والذي سيقام على مساحة إجمالية تتجاوز 10,000 متر مربع وتستغرق مدة التنفيذ 9 أشهر. وضع حجر الأساس لمشروع الجينوم العماني، كيف يمكن للجينات أن تغير مستقبل الصحة في سلطنة عمان؟ الحمض النووي لكل إنسان يحمل ملايين المعلومات الوراثية التي تخصه وتميزه عن غيرها. الخطر الكبير الذي تواجهه البشرية في عصرنا الحالي هو الأمراض. دراسة الجينات ساعدت العلماء على فهم طبيعة الجسد البشري بشكل أعمق. الفكرة طبعا بسيطة، نقرأ الجينات، نفهم المخاطر، نكتشف المرض مبكرا، نختار العلاج بصورة أدق. هنا يأتي دور الجينوم العماني. طبعا الخطوات الأولى هو جمع البيانات. يستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 20,000 مواطن، مع التوسع إلى 100,000 مشارك بحلول 2040،
والخطوة الثانية قراءة الجينوم وتحلل أو تحلل العينات باستخدام أجهزة متقدمة لتسلسل الجينوم الكامل. الخطوة الثالثة بناء قاعدة بيانات، تجمع النتائج في قاعدة بيانات جينية مرجعية خاصة بالمجتمع العماني مع تطبيق معايير صارمة للخصوصية والأمن. الخطوة الرابعة تحويل المعرفة إلى رعاية. طبعا المكان الذي يجمع هذه المنظومة هو المركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية بولاية السيب. طبعا مثل ما ذكرنا التكلفة الإنشائية أكثر من 4 ملايين ريال عماني، والمساحة أكثر من 10,000 متر مربع. طبعا سعة البنك الحيوي أكثر من 1,000,000 عينة، وهذه البيانات أكيد تساعد في الكشف المبكر عن بعض الأمراض الوراثية والمزمنة وتطوير الطب الشخصي والدقيق، تحسين برامج فحص ما قبل الزواج وفحص المواليد، دعم الأبحاث الطبية، اكتشاف أهداف برامج علاجية وأدوية جديدة. ومن أخبارنا كذلك مستمعينا، معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026 يبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات وتحقيق نسب متقدمة في المشروعات. وجهود موسعة بمحافظة الظاهرة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والحد من انتشارها عبر حملات ميدانية بولاية عبري وينقل وضنك لحماية أشجار النخيل وتعزيز استدامة الانتاج الزراعي بالمحافظة. ومجلس الدولة يشارك في أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي في تنزانيا التي تناقش قضايا الحوكمة والمشاركة المجتمعية والسلم والأمن والتنمية المستدامة. وجامعة السلطان قابوس تطلق حملة قيمنا هويتنا الرقمية لتعزيز القيم والهوية العمانية ونشر ثقافة المواطنة الرقمية والتوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية. وبدوا أعمال المؤتمر الدولي الأول قراءات في أدب الطفل والناشئة في إطار الاهتمام بالبحث العلمي والثقافة وصون الذاكرة وإحياء التراث وتعزيز التواصل بين الأجيال. وحلقة عمل تبحث توظيف تقنية البلوكتشين في التحقق من مصداقية الشهادات العلمية وحمايتها من التزوير، واستعراض مشروع النظام العربي الموحد للتحقق من مصداقية الشهادات القائمة على هذه التقنية. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا في محطة إيش صاير. أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 724-420-10.

معكم بانوراما، تحية مسائية لكل من يتواصل معنا على رقم الواتساب 7244-2010. واليوم في سالفتنا ومحطة سالفة، يعني نتحدث عن الحسد المغلف بالنقد. وطبعا الحسد المغلف بالنقد هو وصف حقيقة لموقف يحدث أحيانا، ليش؟ عندما لا يستطيع الشخص إظهار غيرته أو حسده بصورة مباشرة، فيظهر ذلك في شكل انتقاد متكرر، تقليل من الإنجاز أو البحث عن العيوب. يعني هو في نوع من الحسد أو الغيرة، فما يقدر يعني يوضح لك أنه هو يعني في غيرة على الإنجاز اللي أنت حققته أو الأمر اللي أنت عملته، مثلا اشتريت منزل، سيارة جديدة، فيحاول أن يحول هذا الأمر إلى انتقاد متكرر ليقلل من هذا الإنجاز ويبحث عن عيوب. فيعني كنا نتحدث أنا والزميل مانع يعني تحت الهوى، فمثلا أنت مثلا اشتريت سيارة جديدة، فيجي هذا الشخص يعني يجلس ينتقد السيارة فيظهر العيوب وكذا، يعني فهذا الأمر يمكن في نوع هو نوع من الغيرة، فيعني تريد الشخص هذا يروح يرجع السيارة، يعني هذا شيء صعب. فالمفروض يعني أنت إذا حاب مثلا تقدم نصيحة لهذا الشخص اللي اشترى سيارة، مثلا تقول له هذه السيارة ممتازة لكن تحتاج إلى صيانة دورية، فلا تهمل الصيانة، حاول أن تلتزم بمواعيد الصيانة، مثلا حافظ عليها، يعني مثل هذا الأمر. هذا دليل على أنك أنت تريد مصلحته، لكن أنك تنتقد وتقول هذه السيارات ما ينفعن، وهذه السيارة خرابها كثير، ويعني كثير من العيوب تدور فيها في السيارة، فتريد يعني يرجع السيارة وأي إن كان. فهذا النوع من الحسد يعني دائما يكون مغلف بالنقد. لكن المهم ويش؟ إنه لا نعتبر كل نقد حسد طبعا. فالنقد الحقيقي يهدف إلى التصحيح أو التحسين، بينما النقد المغلف بالحسد غالبا يكون هدفه التقليل من قيمة الشخص أو إنجازه. يعني دائما النقد الموجود، نقد اللي هدفه التصحيح والتحسين هذا جميل، لكن النقد اللي هدفه التقليل من قيمة الشخص أو الإنجاز هذا يعتبر حسد مغلف بالنقد. ومن يعني العبارات اللي دائما يعني يمكن تردد، يقول لك ليس كل من ينتقدك يريد إصلاحك، بعض النقد قد يكون حسدا ارتدى ثوب النصيحة. يعني هو حسد لكن يسوي غلفه كأنه نصيحة، نوع من الغيرة، يعني ينتقد يدور لك عيوب فيه. فأحيانا لا يحاربك الحاسد بما يملك، بل يحاول التقليل مما تملك أنت ويسمي ذلك نقدا. إذن هذا هو الحسد المغلف بالنقد، فهذا موجود في حياتنا للأسف، يعني موجود في حياتنا كثير. عن بعض الأشخاص يمكن في نوع من الغيرة، يمكن أنت في بيئة العمل أنجزت حاجة، حققت إنجاز، الكل أشاد به، إلا في شخص نوع من الغيرة قام بانتقاد الإنجاز اللي أنت عملته وقلل من أهميته وحاول أنه يقدم لك النقد وكأنه ينصحك، لكن هو يعني نقد أو نصيحة مغلفة، وهو حسد لكن مغلف بالنقد أو النصيحة. نتمنى أنكم تشاركونا مستمعينا، إيش رأيكم في موضوع طبعا الحسد المغلف بالنقد؟ هل هناك مواقف من الحياة واجهتوها؟ وإيش رأيكم في مثل هؤلاء الأشخاص، وكيف ممكن أنه والله نبتعد عنهم أو نحاول أن لا نهتم بهذا النقد؟ شاركونا على رقم الواتساب 7244-2010.

0: مستمعينا وحياكم الله في بانوراما، ومثل ما تعودتوا كل يوم أربعة محطة سبرانيات. وسبرانيات اليوم نطرح موضوع جدا مهم ويمكن يتعرض له أشخاص كثيرين ويعني يصعب عليهم اكتشاف الأمر. هو نوع من أنواع الاحتيال لكن بطريقة متطورة جدا. فاليوم مع تطور الذكاء الاصطناعي وتطور التقنيات الحديثة، اليوم ممكن بهذه التقنيات أن يتم خلق شخصية خيالية، شخصية وهمية هي، لكن يظهر بمظهر شخص حتى يمكن عماني يتكلم اللهجة العمانية وكأنه شخص حقيقي، وبالتالي للأسف ممكن أن ننخدع. هذا الموضوع اللي بيكون حاضر معنا في محطة سبرانيات مع الأستاذ طلال الخنبشي مختص في الأمن السبراني. مساء عليك بالخير أستاذ طلال، سعيدين بوجودك معنا.
1: مساء النور ياسر، حياك الله، بارك الله فيك وحيا المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك. ومثل ما ذكرنا في المقدمة، اليوم حقيقة التطور التقني تطور هائل، ممكن أن يقوم يخلق شخصية، طبعا هي شخصية غير موجودة في الحقيقة لكن تظهر وكأنه شخص حقيقي يرتدي الزي العماني، يتكلم حتى بلهجتنا ونشاهده حتى في هواتفنا، ويأتي ويقوم بالترويج لأمر معين. فكيف يعني صار هذا الأمر ويمكن يصير، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نكتشف أن هذا حقيقي أو غير حقيقي أستاذ طلال؟
1: شوف ياسر، هذا في حقيقة سؤال يضغط الصميم. نحن في عمان ولله الحمد تربينا على النية الصافية وأيضا التكاتف، ومثل ما معروف أن ابن البلد له مصداقية، وأيضا نكون ثقة عمياء عندنا. لما نشوف واحد طالع لنا في الشاشة لابس مصر والكمة ومرتب، تلقائيا عاطفتنا تكون هذا منه وفينا. حقيقة سؤال ياسر، ومحتال السبراني اليوم ذكي جدا. يعني ما يجي يكسر باب بيتك أو يخترق النظام البنك اللي هو محمي، صار يجي يكسر باب ثقتك. ودائما احنا نقول انه جدار الحماية لدى الإنسان هو الثقة. يعني في عالم الأمن السيبراني نسمي هذا الأسلوب حنسميه بالهندسة الاجتماعية. يعني مخترق يدرس نفسيتك، يشوف ان العماني يحب يدعم مشاريع الشباب المنزلية أو المؤسسات الصغيرة، نقول يعني يقوم يفصل شخصية رقمية عمانية تلعب على هذا الوتر الحساس. المشكلة انه فزعتنا وعاطفيتنا تسبق يعني تفكيرنا المنطقي، او نقول انه ما نكون عين فاحصة. وهنا يطيح الفأس في الراس وتطير فلوسنا ومدخراتنا في يعني لحظة، لانك وثقت بشكل وبمظهر ما عرفت ايش هو الجوهر بالضبط. يعني
0: ممتاز. طيب يعني يمكن الحين اللي يسمعنا من المستمعين يمكن يسأل سؤال، كيف هذا الجهاز وهو جهاز حاسب آلي يستطيع أنه يقوم بتصميم إنسان وكأنه حقيقي من العدم طبعا، ويعني يلبس الزي العماني ويضبط حتى حركات يديه ووجهه وكأنه جالس في مجلس مثلا أو في مكان معين؟ وهل يعني هذا الأمر يعني ممكن أن يكون مسألة تشابه، مثلا ممكن يكون فلاتر الموجودة في السناب شات ولكن بشكل أخطر وأذكى؟ كيف ممكن حتى يمكن يتكلم باللهجة العمانية؟
1: كلامك صحيح أستاذ ياسر، اليوم حتى الأطفال يعرفوا أنه يعني الذكاء الاصطناعي يصنع صورة وفيديو، لكن السالفة تجاوزت أستاذ ياسر الفلاتر، وأيضا مثل ما تفضلت تركيب الوجوه. اللي ما يعرفه الكثير واللي ندرسه نحن في أبحاث متقدمة اليوم في الأمن السيبراني هو أنه هناك صراع يصير داخل هذه الأجهزة. نحن ما نتكلم عن برنامج أو برامج عادية، نحن نتكلم عن تقنية نقدر نقول معقدة جدا نسميها الشبكات التوليدية التنافسية. وعشان أبسطها للمستمع، تخيل أن العصابات تستخدم عقلين الحين، يعني عقلين آليين يتصارعوا مع البعض مع بعضهم بعض. أول واحد هو العقل، وظيفته يزور فيديو التاجر العماني. والعقل الثاني وظيفته يشتغل كمحقق جنائي يحاول يكتشف هذا التزوير. ففي هنا بينهم تطارد، هذول الاثنين أستاذ ياسر يضربوا ملايين المرات في إجزاء من الثانية. كيف يعني؟ العقل المزور يصنع الفيديو، المحقق يقول له لا. يعني نقدر نقول إنه يعرف ويكتشف انه حركات يعني طيب المصر مثلا هنا غلط، يرجع المزور الصوره والفيديو يعدل مره، والمره الثانيه يمحقق يقول له حركه تفاحك ادم مثلا في الرقبه هنا انا يقول ما تتناسب مع نطق حرف مقابل بلهجتنا مثلا بلهجه العمانيه، يرجع مره ثانيه المزور يعدل هذه يعدل هذا يتعلم من الاخطاء اللي وقع فيها. ملاحظة المحقق الديناميكي نخده نقول ما لازم يكون واحد محقق حقيقي وإنما ربما يكون برنامج لكنه ديناميكي، يعني دائما هذه الملاحظات للتزويد تستمر أخي ياسر. هذه المعركة نخده يكون رقمية طاحنة لحد ما يوصل العقل المزور لمرحلة يقدر فيه يخترع العقل المحقق نفسه بسهولة. شوف هذا المحقق اللي جالس هو يكتشف يخدعوه بسهولة. ودائما نعيد ونسأل سؤال مهم هنا، إذا كان الذكاء الاصطناعي الجنائي اللي تكلمنا عنه عجز يكتشف الخدع هذه بسهولة أو بعين فاحصة، كيف تتوقع يعني أنا وإنت أو المستمعين أو المشاهدين يكونوا يكتشفوها؟ الأخطر هنا أستاذ ياسر اللي يخلينا متخصصين في الأمن السيبراني ندقق ناقوس الخطر، إن الخوارزميات اليوم ما صارت تنسخ الشكل، لا صارت تنسخ نقدر نقول الروح الحيوية، نقدر نقول الذكاء الاصطناعي يعني قادر يحاكي نبضات القلب الآن اللي تغير لون البشرة بشكل غير مرئي. مثلا لو كنت تكلم واحد تاجر هو تاجر افتراضي واعطيته كلمه مخجله هو اصلا بالذكاء الاصطناعي يحمر وجهه، يعني بهذه الخوارزميات يعني برمجه مثلا حركه بوفه العين عشان تتفاعل مع الاضاءه موجوده، يعني يولد لك تاجر يتفاعل معك، يعني مره في مكالمه فيديو يبتسم اذا شافك تبتسم، يهز راسه اذا وافقت الراي مثلا واتفقت معه. نحن إذا ياسر ما نتعامل مع صورة متحركة يعني نحن نتعامل مع استنساخ رقمي يتنفس في خوادم هذه السيرفرات مظلمة وأيضا وراها يعني مبرمجين خوارزميات وغيره، فهو الموضوع مش سهل إن أنا أكتشفه كشخص عادي ولكن يجب أن يكون هناك حذر.
0: يعني حتى الكلام، يعني كنا سابقا يعني المحتالين في السابق لما يتكلم يحاول يتكلم باللهجة العمانية يعني نلاحظ أنه في نوع من التكسير في كلمات مكسرة في كلامه، فيعني ما مضبوطة اللهجة. لكن الآن حقيقة التاجر الآلي اللي ذكرته يتكلم بلهجتنا العمانية الأصلية، فكيف تمكن هؤلاء المحتالون من تدريب هذه الآلات على حفظ مصطلحاتنا اليومية وتفاصيل حياتنا وننخدع بهذه البراعة؟ يعني اليوم كأنه يكلمك شخص عماني يعني حقيقي، لأن حتى كلامه حتى المصطلحات اللي ذكرها هي كلمات عمانية من البيئة العمانية.
1: شوف سرياسة هنا مربط الفرس الموضوع من صميم نقولك من صميم مبحثنا في أمن الذكاء الاصطناعي. الآلة وحدها غبية وما تفهم، بس من وين تتعلم؟ أكيد تتعلم منا نحن المحتالين، يدخلوا حسابات مفتوحة ونقول حساباتنا، يسحبوا فيديوهات في التيك توك الانستغرام المقاطع الصوتية اللي ننشرها حتى اللقاءات التلفزيونية والإذاعية، يجمعوا هذه البيانات الكبيرة ويسووا عملية خبيثة نسميها نحن تغذية أو تسميم البيانات. هو إحنا نقول تسميم بيانات الذكاء الاصطناعي أو تسميم البيانات. الخوارزميات الاستاذيات تتشرب من سوالفنا من حديثنا من لقاءاتنا، تحفظ نبرة الصوت وسرعة الكلام، حتى الكلمات الشعبية اليومية مثل حياك الغالي وهناك مثلا وأبوي لا تحلل هذه التفاصيل وتولد أيضا صوت عماني يعني نقدر نقول مقنع جدا يصعب تفريقه عن الحقيقي، يعني باختصار مرعب. نحن اللي وفرنا لهم مادة الخام، نحن اللي علمناهم كيف يستغفلون بلقيتنا. يعني مثلا أستاذ ياسر لما ترسل رسالة صوتية بالواتساب أنت ترك ما راسل صوت، أنت راسل بيانات عبر هذه الشبكة، هم هذه البيانات عبر بعض التطبيقات يمكن سرقتها. يعني عبارة عن 0101 اللي احنا نتكلم فيه لغة الحاسوب، هي كل الصور كل الفيديوهات كل الأصوات تتنتقل في هذه الشبكة، ما تنتقل كصوت إنسان حي وإنما تنتقل كبيانات حاسوبية. فممكن أنا أخذ وأسرق هذه البيانات الحاسوبية وأصنع منها أعتبرها مادة خام وأصنع منها منتج أو أصنع منها مادة بطريقة عكسية نستطيع أن نقول.
0: طيب يعني اليوم يعني في تطور كبير أنت ذكرته، يعني في يعني هذه الشخصيات الوهمية، حتى يمكن البعض يقول لك والله صعب أنا أفرق هل هذا اللي أنا أشوفه الحين في الهاتف أو في الجهاز الحاسوب يعني أنه هذا حقيقي ولا مزيف، أنا ما أعرف. فالحين اللي يسمعنا الحين مستمع للبسيط وعنده معرفة بسيطة في التقنية أو الأمن السيبراني، هل هناك علامات واضحة في حركة العين هذا التاجر طبعا الوهمي، أو في طريقة نطق شفتيه، أو في جودة الفيديو تكشف لنا أنه والله هذا مولد بالذكاء الاصطناعي وليس إنسان حقيقي يتنفس مثلنا يعني؟
1: أكيد أستاذ، أكيد أكيد أستاذ ياسر، الذكاء الاصطناعي مهما تطور يظل آلة، والآلة تغلط. يعني أقول للمستمعين يا جماعة الخير، بس يعني أريدكم تركزوا شوية في الفيديو. يعني إذا شكيتوا فيه وكونوا عين ناقدة، ونصيحتي أولا ركزوا على في رمشة العين، دي دقيقة جدا. يعني التاجر المزيف غالبا رمشته يكون بطيئة جدا، أو يرمش بطريقة آلية وكأنها ريموت. ثانيا مثل حركة الشفاه اللي مثل ما تفضلت أنت، أحيانا تلاحظ أنه الصوت يسبق حركة الشفاه اللي موجودة بجزء بسيط من الثانية. وأيضا الشفايف ما تنتقل مثل صح عند بعض الحروف مثلا، حس كأنه فيلم كرتوني مدبلج. فيعني والأهم عندنا نحن كعمانيين ركزوا في أطراف المقر أو الكمة، يعني وتداخلها مع الخلفية. دائما الذكاء الاصطناعي للحين يتوهق في تفاصيل معقدة في لبسنا، يعني بتحس ان حواس المصار فيها غباش كده او ضبابيه، واقدر ايضا ما تندمج مع الخلفيه بطريقه طبيعيه. يعني انا في النهايه اقول لك، يعني قلبك، يعني اذا شعر قلبك وحسيت بشعور غريب ان في شيء غلط في الوجه والحركه الراس مثلا، صدق هذا الحس. وايضا هذا بنسبه 99% تزييف عميق، واسحب عليه بمره، وخاصه اذا قال لك ارسل عرمون. وايضا ضغط عليك قال لك ترى المنتجات هذا لمحدوده، وارسل عربون ترى بالحجز. هذا دق ناقوس الخطر. اول حاجه تقوم بالاتصال بهذا الرقم، واكيد انه اذا كان الشخص منتحل بيكون رقمه تعذر، لانه اصلا هو ما يكلمك من عمان، يمكن يكلمك من خارج عمان، فقط استخدم الواتساب كوسيله تواصل معك.
0: نعم. طيب يعني استاذ طلال، في يعني الختام، وإحنا الحين دخلنا عصر الوجوه المزيفة، ما هي القاعدة الذهبية والخطوة الواحدة البسيطة التي يجب على كل عماني يعيش على هذه الأرض الطيبة أن يفعلها قبل ما يدفع ريال واحد لأي إعلان كذاب يراه؟
1: شوف سرياس، السالفة ما توقف عند الوجوه الأصوات المزيفة والخدع الأكبر تصيف الخلفية.
0: نعم.
1: وفي شيء نسميه نحن الخوارزميات، أيضا نحن ما نظلم، ما نقول للمجتمع انه ما فاهم او غير ملم،
0: لا ابدا، لان هذا شيء خارج عن الاراده،
1: خارج عن، يعني اقول الارقام اللي تشوفوها وتخليكم تطمئنوا تراها في احيان كثيره مجرد هي لعب في الخوارزميات. تاجر الوهم استاذ ياسر او اصحاب المنصه يتفق مع المبرمج مثلا اللي صمم التطبيق عشان يحقن هذا النظام بزياده وهميه في اعداد المتابعين واللايكات، لأن الذي يصنع لك البرنامج هو مبرمج ويكتب لك الخوارزميات.
0: نعم.
1: لذلك هو يقول لنا زيد لعدد المتابعين حتى يهمك بزيادة الطلب مثلا. المبرمج في النهاية بشر جالس خلف شاشة، وأيضا عنده لوحة تعقيب يكتب كم سطر برمجي يعني وأكواد، ويعطى أوامر خوارزمية عشان ترفع وتنزل الأرقام على كيفه.
0: نعم.
1: من هنا أستاذ ياسر، من هذا المنبر الإذاعي أود رسالة من القلب لإخواني في الجهات المختصة والرقابية، مثل ما عنده مفتشين ومأمورين ضبط قضائي ينزلوا الأسواق والمحلات الحقيقية ويتأكدوا من الأسعار وصلاحيات المنتجات. نحن اليوم محتاجين يعني من هذه المنصة وبشكل عادل إلى تجنيد مفتشين رقميين وكفاءات سيبرانية متخصصة تراقب هذه الخوارزميات الأسواق والمتاجر الافتراضية اللي هي في الإنترنت. يعني تكشف التلاعب الخفي مثل ما خبرتك، هي عبارة عن خوارزميات. أنا عادي أقول للمبرمج زيد لي عدد المتابعين، أقول والحين متاجر افتراضية، الحين جميع المحلات تعمل متاجر افتراضية للبيع والشراء، ما تروح لا تروح للمتجر وتطلب. فهنا يحتاج إلى إنه يكون هناك رقابة إلكترونية أو رقمية لهذه المتاجر. وطبعا نصيحتي أيضا للمستمع الكريم، يعني الخوارزميات اللي صممها المبرمج ما بس تطلع لك أرقام وهمية، هي مبرمجة عشان تدرس سلوكك دراسة دقيقة وأيضا مخيفة. يعني ما يضر الرقم اللي تشوفه، لان هذا المبرمج يعطي الخوارزميات اوامر تتبعك انت اصلا. التطبيق هذا يعرف نوع هاتفك، يعرف المكان اللي تشتري منه وتزوره دائما، يعرف طبيعه سلوكك ومشترياتك، حتى يعرف يعني تصدق اوقاتك اللي تكون فيها سهران وما جاي لك نوم، عشان يطبخ لك اعلان مناسب في تلك اللحظه ويطلع لك في لحظه انك تكون في اضعف يعني أضعف يعني شخص ومستعد أنك تنكر زر وتدفع، يعني ما تخلي الأرقام الوهمية وإعداد متابعين وسياسة القطيع نقدر نقول هي اللي تقرر عنكم حكم عقولكم بهذه الطريقة. الله يستر وإن شاء الله الله يحمي الجميع
0: إن شاء الله
1: من أي احتيالات،
0: وهذا ما نتمناه حقيقة. ونحن دائما من خلال برنامجنا وهذه المحطة نحاول أن تكون جرعة توعوية لكل من يستمع لنا، مثل ما ذكرت اليوم مع التطور التقني أصبح المحتال يستخدم هذه التقنية لخداع الناس، ولكن إن شاء الله مع وجود التوعية المجتمع سيكون بخير. شكرا لك الأستاذ طلال الخنبشي مختص في الأمن السيبراني، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: أستاذ ياسر،
1: شكرا حياك الله.
0: شكرا لك. إذن مستمعين أكيد مواصلين معكم مشوار بانوراما، لكن نتوقف الآن مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحة الأعمال.

إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

عودة لكم مستمعينا في بانوراما، تحية مسائية لكم وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. ما زلنا مواصلين معكم مشوار برنامجنا، ونذكركم بسالفتنا لليوم وحديثنا عن الحسد المغلف بالنقد، النقد الذي يأتي من شخص لديه الغيرة والحسد لكن يغلف هذا الحسد والغيرة بنقد وكأنه نقد أو نصيحة. إيش رأيكم في هذا الأمر؟ وهل هناك تجارب عشتوها مع أشخاص بهذه النوعية وكيف تتصرفوا معهم؟ على رقم الواتساب 7244-2010 نأخذ مجموعة من المشاركات التي وصلتنا حول هذا الموضوع. عندنا رسالة من أبو سليمان يقول: الحاسد يتمنى زوال النعمة من أصحابها، هذا همه في هذه الحياة. التقرب من الناس والتغاضي عن عيوبهم وترك الانتقاد هو أساس العلاقات الناجحة والعيش بسلام وراحة بال. وخلك في حالك، ابعد عن عيوب الناس والانتقاد. شكرا لك يا أبو سليمان، شكرا على مشاركتك. ورسالة من سالم محمد الهاجري يقول: النقد المغلف بالحسد هو هجوم خفي يرتدي ثوب النصيحة أو التقويم لإخفاء الغيرة وتمني زوال نعمة الآخرين. قد يأتي الحسد مغلف في بعض الظروف وتحت غطاء مسميات أخرى كالانتقاد والمزح والتقليل والاهتمام الزائف والتدخل في خصوصيات الآخرين. نصيحة: لا تطفئ نور غيرك بنظرة حسد أو غيرة قاتلة، أو نقد مغلف بالاستهزاء، أو نصيحة مغلفة بالحقد وتغيير مساره نحو الفشل والملامة. تحية لك يا سالم، شكرا على مشاركتك. ورسالة من سيف الهاشمي من ولاية الكامل والوافي يقول: الحسد موجود في البشر منذ أن قتل قابيل أخيه هابيل، تغافل وابتعد عن كل ما يزعجك. شكرا لك على مشاركتك يا سيف الهاشمي. رسالة أخرى من ناصر محمد الزيادي من وادي عندام بنيابة سمد الشام بولاية المضيب يقول: تبقى عبارات مساء الخير وسيلة بسيطة لنشر المحبة والتفاؤل بين الناس، فكلمة جميلة في بداية اليوم قد تصنع فرقا كبيرا في مزاج من نحب. اجعل مسائكم مليئا بالأمل والطاقة الإيجابية، وشارك من حولك كلمات تمنحهم السعادة والبداية المشرقة. الله يجعل مسائك دائما جميل يا ناصر، شكرا على مشاركتك. رسالة كذلك من سعد الهدابي من منطقة شرس الهدادبة بولاية المصنعة يمسي بالخير على طاقم البرنامج، يقول: من وجهة نظري بخصوص النقد، أعتقد جزء رئيسي ويعتمد على الشخص الذي يقدر ويكون عنده حسن نية، وكذلك يعني له دور في المجتمع وفي الحياة. يجب أن نتقبل الانتقاد من الشخص الذي يأتي بقصد النصيحة. أما بالنسبة للنقد المغلف بالحسد، أعتقد يعبر عن سلوك اجتماعي ونفسي معقد، وإلى اليوم أواجه هذا الشيء في عدة مواضيع مختلفة، لدرجة لما يكون بيني وبين هذا الشخص حوار في عدة أمور تخصني في الحياة، يقول لي: أنت ويش مستفيد بعلاقاتك مع هذا الأشخاص؟ هذا الشيء يخصني والمفروض هو ما يتدخل. وشكرا لك يا سعد. وكذلك يقول: أبارك للمنتخب السعودي فوزه ببطولة كأس الخليج 27، وكنت على يقين بالفوز المنتخب السعودي بالبطولة، وهارد لك للمنتخب الإماراتي. شكرا لك يا سعد على مشاركتك. أما أم عماد تقول: مساء الخير والبركة لطاقم برنامج بانوراما، وتحية لفتحية الحاضرة الغائبة، نوجه لها تحية. تقول: الموضوع جيد، كثير من الناس لا يستطيع التوازن في كلامه وعنده الانتقاد سهل لأنه تعود على النقد، وهذه الفئة موجودة بكثرة، وإذا كنت من هذا النوع الذي جرب هذا للناس أو هذه الفئة عليك المسايرة. ويقول المثل: رابع الكذاب إلى رز الباب، وامشي على الطريق الصحيح، وخلك مثل اللي يقول ما يعرف المعنى، اللي ما يعرف المعنى يستعنى. شكرا لك يا أم عماد. إذن مستمعينا، ننتظر مشاركاتكم حول موضوع حلقتنا وسالفتنا لليوم حول الحسد المغلف بالنقد. إيش رأيكم في هذا الشخص الذي يغلف الحسد والغيرة بالنقد؟ شاركونا على رقم الواتساب 7244-2010.

تحية مسائية لكل من يستمع لأثير إذاعة سلطنة عمان، وحياكم الله مجددا في بانوراما. إيش رأيكم بالحسد والغيرة المغلفة بالنقد؟ إيش رأيكم في هذه النوعية من الأشخاص اللي يكون في قلبه الغيرة والحسد، لكن يغلف هذه الغيرة والحسد بالنقد وكأنه يوجه نقد أو نصيحة؟ إيش رأيكم في هذه النوعية من الأشخاص، وهل قابلتم مثل هؤلاء الأشخاص، وكيف تتصرفوا معهم؟ على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لمحطة تكنو، ومثل ما دائما نذكر أن الذكاء الاصطناعي أصبح يدخل في أمور كثيرة من حياتنا في مجالات مختلفة، حتى المجالات الطبية. واليوم الذكاء الاصطناعي أصبح يعني كأنه شريك لنا في حياتنا، يعني نستشيره حتى في أمور كثيرة، لكن علينا أن ننتبه أنه لما نستشير الذكاء الاصطناعي أن نراجع ما يقوله، ولا نأخذ كل ما يقوله بنسبة 100%. فإيش رأيكم عندما يقرر الذكاء الاصطناعي من يحصل على الكلية؟ في مريضين محتاجين لكلية، الأطباء احتاروا من يعطوا الكلية هذه، من يتدخل؟ يتدخل الذكاء الاصطناعي ليختار من الشخص الذي يحصل على الكلية. فكلية واحدة ومريضان. اختبر الباحثون نماذج ذكاء اصطناعي في سيناريو افتراضي يحتاج فيه مريضان إلى كلية واحدة متاحة للزراعة، وقرنت اختيارات النماذج ببيانات من دراسات سابقة شارك فيها مئات الأشخاص. يعني كلية واحدة لكن موجودين مريضان يحتاجوا لهذه الكلية، لكن المتوفرة الكلية واحدة للزراعة. طبعا كيف اتخذت النماذج القرار؟ وضعت الحالات بصفات مختلفة، بينها العمر، الحالة الصحية طبعا للمريضان، العمر، الحالة الصحية، عادات يعني لشرب الكحول مثلا، عدد الأشخاص المعتمدين على المريض، حتى عدد الأشخاص المعتمدين على هذا المريض دخل في ضمن القراءة، يعني الإجراءات اللي ممكن يتخذ من خلالها الذكاء الاصطناعي القرار. طبعا الذكاء الاصطناعي ركز على عامل واحد، وجد الباحثون أن النماذج كانت تميل أحيانا إلى التركيز على سمة واحدة مثل عادات الشرب بدل الموازنة بين عوامل متعددة كما فعل المشاركون البشريون. يعني المشاركون البشريون اعتمدوا على عوامل مختلفة، الذكاء الاصطناعي اعتمد على عامل واحد. البشر يترددون والآلة تحسم في المواقف التي لا توجد فيها إجابة إخلاقية واضحة، أظهر البشر قدرا أكبر من التردد، لأن في النهاية البشر لديهم مشاعر إنسانية. أما نماذج الذكاء الاصطناعي فكانت تميل إلى اختيار أحد الطرفين بثقة، حتى عندما أتيح لها خيار ترك القرار للقرعة. يعني قرار حاسم، ما في قرعة. يعني البشر ممكن لما يقول لك والله خلاص تساوت كل الظروف نروح للقرعة، الآلة أو الذكاء الاصطناعي يقول لك لا، قرار حاسم هذا اللي يأخذ مثلا أو ممكن أن يتم زراعة الكلية له. فالآلة دائما تكون حاسمة. لماذا يهم ذلك في الطب؟ إيش المهم في الطب لما نتدخل أو نشارك الذكاء الصناعي أو نستفيد من الذكاء الصناعي؟ تخصيص الأعضاء مثال على قرارات طبية ذات تبعات كبيرة، إذ قد تحدد آلية المفاضلة من يحصل على مورد علاجي نادر. لذلك يرى الباحثون أن فهم طريقة اتخاذ الذكاء الاصطناعي لهذه القرارات ضروري قبل الاعتماد عليه في السياقات الحساسة. يعني الباحثون ذكروا بأنه والله نحن ممكن أن نخلي الذكاء الاصطناعي يقرر، لكن ما شرط أن نأخذ بهذا القرار، لازم ندرس يعني طريقة اتخاذه لهذا القرار، ويكون يعني أنه يعني نشوف هذه المفاضلة اللي هو اختارها على أي أساس اختارها، ويكون هذا قبل أنه نعتمد عليه في سياقات حساسة، لأن قد تأتي هناك قرارات حساسة نحتاج فيها المفاضلة. فلازم في البداية نقوم بعملية أبحاث كيف اختارت الآلة هذا القرار الحاسم أن هذا الشخص الذي يستحق علاج معين. ليست المشكلة في من يختار فقط، الدراسة تثير تساؤلا أوسع، كيف ينبغي تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تواجه قرارات تتضمن قيما متعارضة ولا تملك إجابة واحدة يمكن اعتبارها صحيحة بشكل موضوعي؟ إذن هم الآن يقومون بأبحاث ممكن أن يدخل أو يدخل الذكاء الاصطناعي في اختيار الشخص المناسب لعلاج معين
أو زراعة عضو معين. فالآن هم يشوفوا الآلة كيف بتختار، على إيش المعايير اللي اتخذتها الآلة حتى اختارت مثلا هذا الشخص. مثلا أخذوا مثال زراعة الكلية لمريضان، ودخلوا يعني كل مريض وإيش الأشياء اللي يخصه أو الأمور اللي تخص هذا المريض، ونفس الشيء المريض الآخر، وعاد الذكاء الاصطناعي يختار بناء على هذه البيانات اللي تم إدخالها من هو الذي يستحق أن يأخذ أو يتم زراعة الكلية له. لكن طبعا هم الآن يقومون بدراسة يعني إيش اللي جعل هذه الآلة أن تختار هذا الشخص، وإيش الأمور اللي أدت أو البيانات اللي اعتمد عليها في المفاضلة. طبعا الذكاء الاصطناعي في النهاية مثل ما ذكرنا هو دخل الآن في أمور كثيرة في حياتنا، لذلك يعني خلينا نكون مقتنعين أن الذكاء الاصطناعي أصبح مفيد، ممكن أن نستفيد منه في مجالات مختلفة. إذن مستمعين، هذا كان حديثنا في محطة تكنو، فاصل مع مانع وراجعين.

أبهى قضية ما تحملها ملف ملف ملف ملف. أنت أغلى اسم يا خالد.

حياكم الله مستمعينا وبانوراما معكم مواصلين المشوار حتى السابعة مساء. وصلتنا رسالة من الجزائر، دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر الشقيقة، يقول سلامي الكبير لكم أيها الأحبة الغالين في الإذاعة والسلطنة الحبيبة. أهلا وسهلا بك دكتور، وتحية لأهلنا هناك في الجزائر. يقول الحسد المغلف بالحقد هو أن تبتسم لنجاح الآخرين بينما في داخلك أمنية خفية بأن تسقط خطواتهم، قد يظهر في كلمة تقلل من إنجاز أو تعليق ساخر أو فرحة مكتومة بتعثر إنسان. والأصعب أن الحاسد لا يكتفي بأن يرى نعمة غيره، بل يشعر أن هذه النعمة تهدده هو، فيحاول تشويهها أو التقليل من صاحبها، لكن الحقيقة أن نجاح الآخرين لا يأخذ شيئا من أرزاقنا، وسعادتهم ليست خسارة لنا. فلنطهر قلوبنا من الحسد قبل أن يتحول إلى حقد، لأن القلب الذي يتمنى الخير للآخرين يعيش هو أولا في سلام. كلام جميل، شكرا لك يا دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، وتحية لأهلنا في الجزائر، شكرا على مشاركتك. أما الحين مستمعينا فنروح لمحطة عن قرب، وفي محطة عن قرب منقترب من المؤتمر الوطني لطب العيون وجراحتها 2026. للحديث عن المؤتمر تنضم معنا الدكتورة شيخة العزاني، أخصائي أول طب وجراحة العيون. دكتورة شيخة، مسي عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.

0: هي بين المحافظات، وتعزز اللامركزية بين محافظات السلطنة سواء كان في التعليم والتطوير المهني.
1: ممتاز.
0: بالنسبة للمحافظة تم اختيارها عن طريق مدير البرنامج الوطني لطب وجراحة العيون دكتور هيثم المحروقي، وكان هذا مثل تكريم للمحافظة لما وصلت إليه المحافظة من تطور وتقدم سريع في خدمات العيون.
1: نعم ممتاز. طيب دكتورة، المؤتمر معتمد محليا ودوليا للتطوير المهني المستمر، كيف يسهم هذا الاعتماد بالشراكة مع المجلس العماني للاختصاصات الطبية في صقل خبرات الأطباء العمانيين؟
0: أكيد هذا الاعتماد مهم جدا لأنه يضيف للمؤتمر قيمة علمية ومهنية بشكل كبير. بالنسبة للمشاركين أكيد يستفيدون من هذه الساعات المعتمدة لأنها تدخل ضمن مسارهم ومسار التطور المهني لكل مشارك. بغض النظر عن موضوع الساعات المعتمدة، أساسا وجود مثل هذه الفعاليات وهذه التجمعات والنقاشات أكيد تزيد من كفاءة الكادر الصحي في السلطنة، بحيث أن يكون هذا الكادر الصحي مواكب للمستجدات والتطورات السريعة اللي تصير في عالم الطب.
1: ممتاز. الجميل أنه المؤتمر يجمع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء من داخل السلطنة وخارجها. ما مدى أهمية هذا التماجج وتبادل الخبرات الحية في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة في سلطنة عمان؟
0: أكيد هذا الدمج بين الخبرات في سلطنة عمان من أهم نقاط القوة للمؤتمر بالنسبة لنا، لأن بالنسبة لنا في عالم الطب ترى في كثير أمور أو تفاصيل ما موجودة في الكتب والأبحاث.
1: نعم
0: نحن نتعلمها كأطباء من خلال استماعنا وجلوسنا مع الخبراء والاستشاريين ومناقشة الحالات. هنا نقل الخبرات يكون بشكل أكبر ومثري أكثر. طبعا أكيد نناقش الحالات المعقدة وطرق علاجها وكيفية علاجها. كل طبيب يدخل في مثل هذه الفعاليات أو مثل هذه النقاشات أكيد يطور من مهاراته. تطوير المهارات لكل طبيب أكيد شيء حاجة مطلوبة، لأن الطب يتجدد ويتطور. في النهاية نحن نسعى دائما لتقديم تشخيص دقيق للمريض، نحرص على سلامة المريض وتقديم علاج مناسب له.
1: نعم، ومثل ما ذكرت الطب يتجدد ويتطور، ووجود يعني خبراء من مختلف الدول سواء وكذلك من الأطباء العمانيين، هذا أكيد يسهم في تطوير طب العيون، خاصة بما أن المؤتمر طبعا خاص بجراحة وطب العيون. المؤتمر دكتور ركز على 5 محاور طبية رئيسية تمس أمراض القرنية والشبكية والنزول الأسود. ما هي أبرز التقنيات العلاجية والجراحية الحديثة التي تطرح في هذه الجلسات العلمية؟
0: أكيد نحن في فترة تنظيم المؤتمر حاولنا أن يكون المؤتمر ملم بجميع المواضيع اللي تخص العيون. اخترنا من بعض النقاط اللي نتكلم عن مجال الشبكية، لأن مجال الشبكية جدا متطور وسريع في التطور. طبعا راح نناقش موضوع المستجدات في العلاجات سواء كانت علاجات دوائية وجراحية تقدم للمريض. بالنسبة للمحاور الأخرى مثل أمراض الجلوكوما، سيتم مناقشة آلية التشخيص المبكر والمتابعة الدقيقة للمريض وتطوير الخدمات العلاجية والجراحية. كل ما كان التشخيص مبكر وكل ما كان العلاج صحيح، كل ما حافظنا على العصب البصري وحافظنا على نعمة البصر لدى المريض.
1: نعم.
0: أما بالنسبة لأمراض القرنية، طبعا جراحات القرنية كثير واسعة ومتقدمة. اختيار العلاج الصحيح المناسب لكل مريض هذا الجزء المهم فيه. لما
1: نعم.
0: تختار علاجك الصحيح للمريض الصحيح أكيد راح يستفيد بشكل أكبر
1: نعم.
0: هذا المريض.
1: ونحن نعرف أن هناك تطور كبير حقيقة، تطور تكنولوجي طبي، وهناك حتى عندنا في سلطنة عمان حقيقة أن هناك تطور في جراحة وعلاج العيون، فكيف يسهم هذا التطور التكنولوجي الطبي ومواكبة المستجدات عالميا في تقليل حاجة المرضى العمانيين للسفر والعلاج خارج السلطنة؟
0: أكيد هذا الشيء جدا مهم، لأن أنت متى طورت ومن مؤسساتك الصحية وقدمت خدمة متكاملة المريض ما راح يحتاج يطلع للخارج. لما نتكلم عن خدمة متكاملة نتكلم عن خدمة متكاملة مع مختصين وكوادر طبية مؤهلة بتخصصات دقيقة، بالإضافة إلى تدريب الكادر الطبي المساعد لهذه الأطباء. غير هذا الشيء توفير الإمكانيات من ناحية أجهزة طبية وبنية تحتية أساسية كلها تكون حديثة توفر التشخيص الصحيح والعلاج الصحيح للمواطن. لما يكون عندك ناس مختصة في مجالات تخصصات دقيقة أكيد في بيكونون ماشيين على بروتوكولات معتمدة وطنية هنا تضمن أن العلاج والخدمة المقدمة للمريض صحيحة، والمريض يحصل على حقه

0: كامل في العلاج. بالتالي المريض ما راح يحتاج يطلع لمؤسسات خارج السلطنة للعلاج، لأن الخدمة كلها متوفرة في السلطنة.
1: نعم، وأكيد يعني اليوم الأطفال ورعايتهم هذا يعني شغل الجميع حقيقة في كل مؤسسات الوطن العزيز، فطب عيون الأطفال أكيد له مساحة. فالمؤتمر أفرد طبعا محور خاص لطب عيون الأطفال وعلوم البصريات طبيا. لو حبينا نعرف أكثر الأمراض العيون انتشارا بين الأطفال في المجتمع العماني حاليا والتي ناقشها المؤتمر.
0: هي أكثر المشاكل المنتشرة في السلطنة حاليا مشاكل النظر، هي منها طول نظر، قصر نظر، حول، كسل العين. في الآونة الأخيرة صرنا نلاحظ أن القرنية المخروطية صارت تظهر في سن مبكر مقارنة بالأعوام السابقة، فهي مسألة التشخيص المبكر خاصة في الأطفال جدا مهمة، لأن كل ما كان تشخيص مبكر كل ما وصلنا إلى نتائج مرضية في العلاج.
1: نعم، ممتاز،
0: بالنسبة للأطفال
1: أكيد، ونسأل الله السلامة والصحة للجميع. يعني أكيد نحن في هذا العالم نعيش يعني عالم رقمي متسارع، والشباب والأطفال يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات والهواتف. هل ناقش المؤتمر التحديات البصرية والوقائية المرتبطة بهذا التدفق الرقمي، وكيف كان الطرح؟
0: بالتأكيد سيتم مناقشة هذا الموضوع. طبعا استخدام الأجهزة والشاشات أساسا صار جزء من حياة الجميع وحتى الأطفال. إذا لاحظ الحين حتى في المدارس صار موضوع استخدام الأجهزة مقارنة بالسابق، بدل ما يكون ورقة وقلم صار الحين الأجهزة، استخدام الأجهزة بشكل أكبر. هي نحن ما ممكن أن نقطع استخدام الأجهزة، وما ممكن أن نحن نوقف التطور التقني هذا، لكن هي مسألة تنظيم للوقت استخدام هذه الأجهزة. كل ما طال استخدام الأجهزة كل ما صار إجهاد أكثر على العين، تشوش للرؤية وجفاف أكثر للعين. لكن إذا نحن وضعنا مثل خطط معينة لكل، يعني كل أب يحط أو أم تحط خطط لأطفالها، أكيد رح نقلل الضرر. دائما تقليل الاستخدام إذا كان غير ضروري، دائما مهم جدا أخذ فترات راحة بين ساعات استخدام الأجهزة هذه. دائما نحافظ على إضاءة مناسبة في الغرفة، مسافة مناسبة بين الطفل والشاشة. بقدر الإمكان نشجع الطفل على الأنشطة الخارجية لأنها تعزز من البصر وتطور البصر عند الطفل.
1: نعم، ممتاز. ودكتورة هناك حكمة دائما نرددها، الوقاية خير من قنطار
0: أكيد.
1: علاج، وأكيد الفحص المبكر اليوم مهم لكثير من الأمراض، والفحص المبكر يمكن يعين الأطباء على تقليل الأضرار المتوقعة على طبعا الأشخاص وخاصة الأطفال. فاليوم كثير من الآباء يغفلون أهمية الفحص المبكر لعيون الأطفال قبل سن المدرسة، فما هي النصيحة أو الرسالة التوعوية التي يوجهها المؤتمر للأسر لحماية أطفالهم من مشاكل ككسل العين أو انحراف الرؤية؟
0: هي الإشكالية دائما في الأطفال أن الطفل ما يعرف يعبر أو ما يعرف يوصف اللي هو حاس فيه، عشان كذا دائما يكون التشخيص متأخر. لكن لازم الآباء يحطون نقطة مهمة في بالهم، أن الطفل منذ الولادة إلى عمر 7 سنوات هو في مرحلة تطور للأعصاب المختصة بالنظر. هذا التطور جدا مهم، لأن لو كان في تشويش في الرؤية خلال هذه الفترة ما راح يتطور الأعصاب بالشكل السليم. عشان كذا التشخيص المبكر وتصحيح النظر في هذه الفترة جدا مهم، يساعد على تطور الأعصاب بشكل سليم، بالتالي نتفادى مشاكل كسل العين ومشاكل النظر لاحقا. دائما التصحيح المبكر يترتب عليه نتائج أفضل بالنسبة للطفل. أكيد.
1: إذن هي رسالة حقيقة لأولياء الأمور حول أهمية الفحص المبكر للعيون لأطفالهم. دكتورة، من زاوية مستقبلية وتنموية، ما هو الطموح القادم لصحية محافظة البريمي ووحدة جراحة العيون لتطوير مستوى الرعاية الطبية سواء في البريمي أو بشكل عام على مستوى السلطنة؟
0: أنا ممكن أتكلم عن البريمي بحكم وجودي في البريمي.
1: نعم.
0: طبعاً نحن كفريق دائماً نسعى في البريمي لتقديم خدمة متطورة متواكبة مع المستجدات الحديثة. حالياً إذا بقول عن وصف الخدمات الصحية في البريمي، الحمد لله نحن الفترة الأخيرة تم تعزيز القسم بأحدث الأجهزة، سواء كان في الكشف المبكر، التشخيص الدقيق، والأجهزة الجراحية. جميع الخدمات الأساسية موجودة في البريمي، جميع العمليات الأساسية موجودة في البريمي. لكن أنا دائما هدفي أو رؤيتي المستقبلية أني أوفر خدمة متكاملة للمريض، أقلل عناء المريض للسفر لمحافظة مسقط لأخذ العلاج. بالعكس، أنا أوفر العلاج في البريمي بحيث أن المريض ما يحتاج يطلع خارج البريمي.
1: نعم.
0: طبعا دائما نسعى إن شاء الله بإذن الله أن نقدم خدمة تخصصية دقيقة لسكان البريمي أو محافظة البريمي. أتكلم عن خدمة دقيقة، مثلا جراحة الشبكية إلى الآن ما موجودة في البريمي، لكن من ضمن الخطط المستقبلية إن شاء الله قريبة المدى نسعى لتحقيقها. في تخصصات أخرى فرعية أو دقيقة ما موجودة موجودة في البريمي، نسعى كذلك لتوفيرها بإذن الله.
1: إن شاء الله كل التوفيق لكم أكيد في صحية البريمي وعلى الجهود التي تبذلونها. كلمة أخيرة
0: شكرا جزيلا.
1: ونصيحة توجهيها عبر أثير إذاعة سلطنة عمان لكل مريض يعاني من مشاكل بصرية أو تحديات صحية في العين ويستمع الآن لنا، ماذا تقولي له دكتورة؟
0: دائما أقول أن الأمل موجود دائما وأبدا، أبدا ما نفقد الأمل. الطب في تطور سريع جدا، سابقا في كثير من الأمراض ما كان لها علاج، وبفضل التطور السريع في الخدمات الصحية الحمد لله العلاج صار متوفر. لكن دائما وأبدا بالنسبة لنا نحن كأطباء عيون، التشخيص المبكر دائما يصنع فرق. كل ما كان التشخيص مبكر كل ما حافظنا على نعمة البصر بشكل أطول وأفضل. دائما مسؤولية الحفاظ على نعمة البصر هي مسؤولية جماعية، الفرد عليه موضوع الفحص الدوري، أما نحن كمؤسسات صحية نحن واجبنا أن نحن نقدم هذا الفحص الدوري والكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج الأنسب للمريض.
1: كل التوفيق لكم دكتورة في المؤتمر الوطني للطب العيون
0: شكرا
1: وجراحة
0: جزيلا على هذه
1: 2026.
0: الاستضافة.
1: أكيد
0: شكرا جزيلا على هذه
1: أكيد
0: الاستضافة.
1: واجبنا. شكرا لك دكتورة شيخة العزاني أخصائي أول طب وجراحة العيون، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: إذن مستمعينا مواصلين معكم مشوار بانوراما، فاصل وراجعين.

0: إلى الدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا، وإحنا أكيد ما زلنا معكم في هذه الدقائق الأخيرة، ويعني بنتحدث عن موضوع رياضي مهم يمكن خاصة لعشاق اللاعب الأرجنتيني المعروف طبعا ميسي. طبعا ميسي أكثر من 20 عام محطات صنعت إرث ميسي مع الأرجنتين قبل أن يطوي الصفحة في ليلة الوداع الأخير، كانت ليلة بالأمس. فأبرز لحظات ميسي بقميص المنتخب الأرجنتيني في 2006 بداية الحكاية في كأس العالم، شارك ميسي قبل بلوغ 19 عاما في أول مونديال له بألمانيا، وسرعان ما خطف الأنظار أمام صربيا بعدما صنع هدفا لهيرنان كريسبو، ثم سجل هدفه الأول في كأس العالم خلال الفوز الكبير 6-0 ليعلن عن بزوغ نجم استثنائي. وفي 2014 نهائي المونديال المجد الذي تأجل، قاد ميسي الأرجنتين إلى نهائي مونديال البرازيل بعدما سجل 4 أهداف وصنع آخر واختير أفضل لاعب في البطولة، لكن حلم التتويج توقف أمام ألمانيا التي حسمت النهائي 1-0 بعد التمديد لتتأجل لحظة المجد العالمي. وفي 2016 أعلن ميسي الاعتزال، لكن اعتزال لم يستمر، فبعد خسارة نهائي كوبا أمريكا أمام تشيلي بركلات الترجيح أعلن ميسي اعتزاله اللعب الدولي وهو في 29 من عمره، وسط صدمة واسعة في الأرجنتين، لكن القرار لم يدم طويلا إذ عاد إلى المنتخب بعد 2 شهر فقط استجابة للمناشدات الجماهيرية والرسمية. وفي عام 2021 أول لقب كبير مع الأرجنتين، أنهى ميسي سنوات الانتظار وتوج أخيرا بأول ألقابه الكبرى مع المنتخب بعدما قاد الأرجنتين للفوز على البرازيل 1-0 في نهائي كوبا أمريكا على ملعب ماركانا بهدف أنخيل دي ماريا، وكان اللقب تتويجا لمسيرة شهدت خسارة 3 نهائيات سابقة. وفي 2022 طبعا هذا العام المهم لميسي الذي يعتلي قمة العالم في مونديال قطر، قدم ميسي واحدة من أبرز بطولاته وسجل 5 أهداف وصنع 2 في الأدوار الإقصائية، وقاد الأرجنتين إلى النهائي أمام فرنسا وسجل 2 في مباراة انتهت بنتيجة 3-3 قبل أن تحسم الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح، ليحقق ميسي حلم التتويج بكأس العالم ويكمل جميع ألقابه الكبرى مع المنتخب.
1: صبحت الأصوات في ألقابك، فكيف لا تبح في أغلى بطولاتك؟ بح الصوت في أهدافك، بح الصوت في انتصاراتك، فكيف لا يذبح الصوت في ألقابك وأغلى بطولاتك يا ليو؟ ميسي ميسي اتدلع، قدم منحهم، انقذهم، فرحهم، شيل شيل شيل شيل شيل شيل شيل شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر شيل.
0: وفي 2026 الفصل الأخير بعد تتويجه بكوبا أمريكا للمرة الثانية عام 2024، خاض ميسي مونديالَه 6 في مسيرته وسجل 8 أهداف كان آخرها أمام مصر في ثمن النهائي، ثم صام عن التسجيل في الأدوار 3 لتنتهي مسيرته في كأس العالم عند 21 هدفا بعدما خسرت الأرجنتين النهائي أمام إسبانيا بنتيجة 1-0. وفي اليوم التالي كتب ميسي: الألم شديد جدا وسيكون من الصعب أن تلتئم هذه الجراح. والسابع من أكتوبر 2026 ليلة الاعتزال بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين. ودع ميسي المنتخب الأرجنتيني بعدما خاض مباراته الوداعية أمام بنين على طبعا ملعب مونومنتال في ليلة احتشدت فيها الجماهير لتكريم أكثر لاعبيها خوضا للمباريات وتسجيلا للأهداف وسط هتافات باسمه وعروض احتفالية تخلد أبرز محطات مسيرته.

0: القادم من كوكب آخر كما يوصف من قبل عشاق ومتتبعي كرة القدم.
1: تستاهل وأنت المنقذ وأنت المبهر وأنت الرائع يا ميسي. كرة واحدة، لبسة واحدة، انطلاقة واحدة، مراوغة واحدة، وتسديدة واحدة.
0: عجيب وغريب يا ميسي، أنت عجوبة يا ميسي.
2: إذن مثل ما اختتم ميسي مسيرته الدولية بالأمس، نحن نختم اليوم حلقتنا والعهد بيننا وبينكم يتجدد غدا. سامحونا على أي قصور، نلقاكم غدا في حلقة جديدة من بانوراما. هذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، شارك في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي، وفي أمان الله.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية. جلالة السلطان المعظم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بكأس الخليج. الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية في ولاية السي بمحافظة مسقط. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية والسياسية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليج الديار العربية 27 ونجاح المملكة في تنظيم البطولة. أعرب جلالته فيهما عن خالص التهاني للمملكة الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدا أيده الله بالتنظيم المثالي للبطولة في هذا المحفل الرياضي الأخوي وما اتسمت به المنتخبات الخليجية الشقيقة من روح رياضية عالية وأداء فني متقدم، راجيا للرياضة الخليجية تحقيق المزيد من الإنجازات. مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان، واصلوا ما تبقى من أخبار عمان بعد أذان صلاة العشاء، حيث يرفع على مسامعكم الآن أذان صلاة العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها رفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء، فعلى الإخوة القاطنين خارج المحافظة مراعاة فرق التوقيت في الأذان والصلاة. مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان، نواصل ما تبقى من أخبار عمان. احتفت وزارة الصحة بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانة البشرية الجينوم العماني في ولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة تتجاوز 4 ملايين ريال عماني. رعى المناسبة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة تفاصيل المركز وأهميته، تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان الدكتور المنذر بن عبد الله المعولي استشاري أول الطب الوراثي بالمدينة الطبية الجامعية.
2: اليوم نحن نضع حجر الأساس برعاية معالي الوزير الدكتور هلال السبتي، وهناك عدة أهداف لهذا المركز. المركز نفسه هو وإنشاء المركز الوطني يأتي انسجاما مع رؤية عمان 2040 ولسيما محور الإنسان والمجتمع. فطبعا من أهم الأهداف هو تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. فمن هذا المنطلق الأهداف هو إنشاء قاعدة بيانات تمثل المجتمع العماني وتكون مزعا وطنيا وموجودة محليا في مراكز حوسبة ومراكز خوادم محلية وبإدارة محلية. القاعدة الوطنية هذه فتستخدم في عدة محاور وأهداف أخرى، فمنها فهم الأمراض الوراثية والأمراض الشائعة في المجتمع العماني، إنشاء برامج الوقاية، برامج الوقاية الأولية أو برامج الوقاية الكشف المبكر. مثل برامج الوقاية الأولية هي فحص قبل الزواج. طبعا فحص قبل الزواج حاليا هو موجود وملزم، ويتم فحص مرضين وراثيين الشائعين اللي هما الأمراض الدم. في المستقبل استخدام هذه البيانات لتوسيع فحص قبل الزواج وأيضا للوقاية الأولية، وأيضا فحص المواليد الجدد، الأمراض اللي ممكن نحن نعالجها بسهولة في البداية ونمنع حدوث ضرر للأطفال المصابين، وأيضا دعم الطب الدقيق والشخصي من خلال ربط المعلومات الجينية بالمعلومات السريرية. المستقبل يتم اختيار علاجات وأدوية مناسبة لكل مريض. طبعا المركز حاليا يمثل بنية تحتية وطنية للصحة والقطاع الصحي، ونفس الشيء للبحث العلمي في علوم الجينوم والبيانات الحيوية. فسيوفر إن شاء الله في المستقبل للباحثين إمكانية الوصول المنظم والآمن لأي بيانات، سواء بيانات بيولوجية أو بيانات جينومية، وتحليلها واستخدامها في يعني في الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الحياة وصحة المجتمع إن شاء الله.
1: وقعت سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية مذكرة تفاهم في مجال التراث والمتاحف بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. جاء ذلك في إطار زيارة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة إلى إيطاليا، والذي التقى بمعالي أليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي، وبحث مجالات التعاون المتعلقة بترميم وتحسين إدارة المواقع الأثرية والمباني التاريخية وتبادل المعارض بين المتاحف، بجانب تنفيذ برامج تدريب وإقامات مهنية للكوادر العمانية وتعزيز البحوث الأثرية المشتركة في المواقع البرية وتحت الماء. شاركت سلطنة عمان في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في مملكة البحرين. إلى التفاصيل.
3: الملفات الاقتصادية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز التكامل الخليجي وتطوير البيئة التجارية والصناعية ورفع كفاءة منظومة التقييس، إضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، موضوعات ركزت عليها اجتماعات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين بمشاركة سلطنة عمان. وناقش الاجتماع 57 للجنة التعاون الصناعي دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي من الغذاء والأدوية والاحتياجات الأخرى واستكمال مناقشة تعريف المنتج الوطني الخليجي والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية. المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
4: تم مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، ومن أبرزها تعزيز التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد الخليجية وتسهيل التجارة البينية وتوحيد المواصفات وإجراءات المطابقة، فيما تم إطلاق على هامش هذا الاجتماع المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة، والذي يمثل منصة خليجية مشتركة لدعم التحول الرقمي والأتمتة في المصانع.
3: أما الاجتماع 71 للجنة التعاون التجاري فاستعرض تطوير السوق الخليجية المشتركة وتعزيز انسيابية التجارة البينية، إضافة إلى مستجدات العمل على القواعد الموحدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في دول المجلس. وناقش الاجتماع 12 للجنة الوزارية لشؤون التقييس تطوير المنظومة وتعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، كما اعتمد الاجتماع 25 مشروع لائحة فنية خليجية. وشهدت الاجتماعات انعقاد اللقاء التشاوري 15 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ناقش الفرص والتحديات المرتبطة بتطوير بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار الخليجي المشترك. كما عقد اللقاء التشاوري 6 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال الخليجيين بهدف توسيع المشاركة في منظومة العمل الاقتصادي الخليجي. راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عمان:
5: شاركت غرفة التجارة والصناعة عمان في اللقاء التشاوري بين وزارة التجارة والغرف الخليجية، وكان أبرز المواضيع التي تم مناقشتها التحديات التي تواجه الأزمة الحالية في مضيق هرمز، وتم مناقشة موضوع ارتفاع تكلفة التأمين وارتفاع نفس الشيء تكلفة المواد الغذائية، وأيضا تطرقنا إلى إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الخليجي لجعلها أكثر توسع على مستوى الخليجي.
3: وتؤكد مشاركة سلطنة عمان في هذه الاجتماعات حرصها على دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة لبيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعات التجارية والصناعية في دول المجلس.
1: استضافت جامعة السلطان قابوس الاجتماع 36 لعمداء شؤون الطلبة بجامعة مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش الاجتماع تنظيم الملتقيات الطلابية الخارجية والمجلس الاستشاري الطلابي 10 لطلبة جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس. بدأت في مسقط أعمال حلقة العمل حول توظيف تقنية البلوكتشين في التحقق من مصداقية الشهادات العلمية وحمايتها من التزوير، والتي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو والجامعة العربية المفتوحة. وتهدف الحلقة إلى التعريف بتقنية البلوكتشين ومجالات توظيفها في قطاع التعليم واستعراض مشروع النظام العربي الموحد للتحقق من مصداقية الشهادات القائم على هذه التقنية وبحث سبل انضمام سلطنة عمان إليه، إلى جانب بناء القدرات الفنية لفرق العمل في الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال التحقق الرقمي من الشهادات. بدأت في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة أعمال المؤتمر الدولي الأول لقراءة أدب الطفل والناشية، والذي تنظمه جامعة صحار بالشراكة مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. تضمن المؤتمر 35 ورقة علمية متخصصة حول واقع أدب الطفل والناشية من حيث الكتابة والتأليف والنشر على المستوى العالمي والعربي وخصائص مسرح الطفل. كما استعرض المؤتمر نماذج عمانية لأطفال وناشئة في تطور مهاراتهم الأدبية ووصولهم إلى التأليف والكتابة. أقيم في زنجبار الملتقى الصحفي العماني التنزاني الذي أبرز العلاقات التاريخية العمانية التنزانية. الملتقى أوصى بتوثيق الإرث العماني في مدينة زنجبار من خلال إنتاج أفلام وثائقية ومواد صحفية وإطلاق مبادرة للإعلام السياحي والثقافي وتوظيف الإعلام في الترويج للفرص الاستثمارية. 29 شركة عمانية تمثل مختلف القطاعات الصناعية في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 التي تستضيفه مملكة البحرين.
6: لإبراز تنافسية المنتج العماني وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات الوطنية وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة الخليجية والإقليمية، شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عمان في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين من خلال بحث مستقبل الصناعة وتحولاته والفرص الاستثمارية والشراكات في القطاع وتعزيز قدرة المنتجات الخليجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى دور الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والكفاءات الخليجية في هذا الجانب.
7: الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، هذه النسخة الأولى من المعرض صنع في الخليج، ويأتي هذا المنتدى والمعرض حيث يشكلان منصة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الصناعي، وتسهم في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات الوطنية والتكامل مع كافة القطاعات الإنتاجية في دول مجلس التعاون. وتمثل هذه المشاركة فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات والصناعات الوطنية العمانية وإبراز تنافسيتها وجودتها.
6: وتشارك في المعرض المصاحب 29 شركة عمانية تمثل مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمات المرتبطة بها، كما جرى تكريم 3 مؤسسات صناعية عمانية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، إضافة إلى تكريم مخترعين عمانيين ضمن دعم الابتكار والحلول التقنية.
8: محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي للمدينة اللوجستية، شاركنا في هذا المعرض والمنتدى من خلال تقديم خدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لدعم المنتجات الخليجية الوطنية. وجدنا فعلا هناك يعني منتجات نوعية موجودة في الخليج، ودورنا من جانب الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد ندعم هذه المصانع والصناعات والمنتجات لتصل الأسواق العالمية وأسواق جديدة بإذن الله.
9: سعيد بن عبد الله بن سعيد الجعفري ممثل شركة مطاحن وتمور الشرع، سعدنا بتكريم الشركة في تميزها الصناعي في منتدى ومعرض صناعة في الخليج. هذا التكريم يأتي إن شاء الله من جانب تميز الشركة في مجالاتها، وإن شاء الله تعالى هذا يزيدنا من إصرارنا في مجالاتنا والتنوع وتوزيع منتجاتنا في مختلف دول الخليج.
6: وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى تعزيز حضور الصناعة الوطنية ضمن منظومة التصنيع الخليجي وفتح آفاق أوسع أمام الشركات العمانية للتوسع والتصدير وبناء الشراكات وإبراز القدرات الوطنية في مجالي الصناعة والابتكار، بما يسهم في تحويل التكامل الخليجي إلى فرص استثمارية وصناعية وتجارية ذات قيمة مضافة.
1: انطلقت ندوة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التعليم بمشاركة نخبة من الأكاديميين والطلبة والجهات الداعمة والمستثمرين.
10: من قاعات الدراسة ومختبرات البحث قد تبدأ فكرة واعدة، لكن تحويلها إلى شركة ناشئة قادرة على الوصول إلى السوق يحتاج إلى منظومة تجمع المعرفة بالتمويل والاحتضان والاستثمار. ولتحقيق ذلك تنطلق ندوة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التعليم، تنظمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التعليم وهيئة البحث العلمي والابتكار تحت عنوان من الفكرة إلى التأثير، لتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات الداعمة لريادة الأعمال والابتكار في سلطنة عمان. صاحب السمو السيد نادر بن نصر آل سعيد أخصائي ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
11: هذه تعد من أهم تحول الاستراتيجي لتحويل الجامعات من مراكز لنقل المعرفة والتعرف على تحويل المشاريع إلى مشاريع مستدامة لأثر طويل. طبعا نحن في هيئة تنمية المؤسسات نتكامل مع الجهات لتحويل طاقات الشباب في أماكنها وللتأثير على الاقتصاد بشكل إيجابي.
10: الندوة تجمع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين إلى جانب مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار بهدف تقريب المسافة بين الفكرة والسوق وربط مخرجات البحث والابتكار الجامعي بالفرص والاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية. أمجاد بنت أحمد الهنائي من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا.
12: واحدة من أكبر وأبرز قصص النجاح اللي معنا في الجامعة هي شركة ووك. ووك بدأت معنا في الحاضنة من فكرة، وحالياً تم الاستثمار فيها من قبل صندوق عمان المستقبل، ولهم تواجد حالياً في السوق القطري، وهذا السنة في توسع إلى السوق السعودي.
10: زكريا بن يحيى الوهيبي من جامعة السلطان قابوس.
13: برنامج فرصتك أيضاً من خلاله نستقبل الأفكار من مراحل الأولى من الابتكار حتى نوصلها للمراحل أيضاً متقدمة. كذلك نعمل على إقامة أيضاً برامج المسرعات، واللي من خلالها تساعد هذه الشركات في الوصول إلى السوق والوصول إلى المستثمرين.
10: ثلاثة محاور ترسم هذا المسار، تبدأ بدور الجهات الداعمة لريادة الأعمال في البيئة الجامعية، ثم تستعرض نماذج محلية وعالمية في احتضان الابتكار والانتقال به إلى السوق، وصولاً إلى تعزيز ثقافة الابتكار عبر تطوير المقررات التعليمية وربطها بقطاع الأعمال والتقنيات الناشئة والمشاريع الواقعية. جهينة بنت حمود العيسري من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط.
14: في فرع مسقط خلال السنة الماضية تم تأسيس 62 شركة ناشئة تقنية مختلفة الاهتمامات، ويعني نحن كفرع نسهم بدرجة كبيرة بالتعاون أيضا مع الرئاسة والشركاء الآخرين في تمكين هذه الشركات من حيث توفير الدعم للدخول إلى السوق بشكل أكثر جاهزية.
10: رقية بنت راشد الحاتمي من كلية الشرق الأوسط.
15: نحتضن أفكار الطلاب في بدايتها من مرحلة البذرة، يتم استقطابها عن طريق فتح باب التقديم للاحتضان كل سنة، وحاليا هذه السنة الثانية على التوالي نستقبل فيها الدفعات. في الدفعة الأولى كانت عندنا 7 مشاريع طلابية، وفي الدفعة الثانية صارت عندنا 6 مشاريع طلابية.
10: وتعزيزا لهذا التوجه، استعرض المشاركون نماذج لمشاريع وشركات ناشئة انطلقت من جامعات وكليات سلطنة عمان لتبرز تجاربها فرص تحويل البيئة التعليمية إلى مساحة لتأسيس مشروعات واعدة والإسهام في تنويع الاقتصاد وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال الشباب. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقة التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية. جلالة السلطان المعظم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بكأس الخليج. الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانة البشرية في ولاية السيب بمحافظة مسقط. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان
2: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في السافانا الأفريقية تضم منذ آلاف السنين أعداد هائلة من الحيوانات العاشبة، من النو والحمر الوحشية والغزلان والجواميس والفيلة والزرافات، ومع ذلك بقيت السافانا واحدة من أكبر النظم العشبية في العالم. فكيف يأكل الحيوان النبات ويبقى المرعى إلى أي حد؟ يعني هذه المراعي قادرة أن تتحمل، والسر يبدأ من العشب نفسه. كثير من أعشاب المراعي متكيفة مع الرعي، على عكس الشجرة الأشجار والشجيرات الصغيرة، فقد تفقد أغصانها ونقاط نموها عندما تأتيها قضمة كذا من حيوان على المرور، وتنتهي دورة حياة الشجرة والشجيرة إلى الأبد. وهنا يحدث كسر للدورات حياة الأشجار والشجيرات، لكن هذا الأمر ما ينطبق على الأعشاب. تحتفظ الكثير من الحشائش بنقاط نمو قريبة من سطح الأرض، ولذلك يستطيع الحيوان إزالة جزء من الأوراق من الأغصان، بينما يبقى النبات قادر على إنتاج أوراق جديدة وأغصان جديدة الطرية إذا توفرت له المياه والمغذيات والوقت الكافي لذلك، مثل الأعشاب المعمرة التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. وفي بعض مناطق السافانا الأفريقية يحدث شيء أكثر إثارة، تعود الحيوانات باستمرار إلى رقعة معينة وتأكل الأعشاب فيها، فتبقى هذه الأعشاب قصيرة لكنها لا تموت بالضرورة، وتسمى هذه الرقعة أو هذه الرقع مروج الرعي، وهي ليست ببساطة أراضي أتلفت بالرعي، بل قد تكون من أنواع عشبية متكيفة مع القصة المتكرر، تنتج أوراق ذات قيمة غذائية جيدة، ولذلك تعود الحيوانات إلى هذه الأوراق الفتية مرة بعد أخرى كلما نمت، وقد يستفيد منها يعني الحيوانات الضخمة مثل وحيد القرن الأبيض الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الأعشاب، كما تستفيد منها أيضا أنواع أخرى من الحيوانات الراعية. بل إن الحيوان نفسه يمكن أن يساهم في المحافظة على هذه الرقع، يأكل العشب الطويل ويدوس بعض النباتات ويعيد المغذيات إلى الأرض بيعني بالروث وغيرها من المغذيات الطبيعية التي تدور في هذه الشبكات الغذائية، وهذا يساهم على نمو الأعشاب مجددا. ثم يأتي إلى الروث جيش صغير من الكائنات الحية التي تحدثنا عنها في أحد الحلقات السابقة، خنافس الروث، وهذه الخنافس تدفن أجزاء من هذا الروث في التربة، ويعني الكائنات الدقيقة والفطريات تبدأ بعملية التحلل، فتعود بعض العناصر الغذائية مرة أخرى إلى دورات الحياة، لأن العناصر الغذائية خلاص انتقلت من التربة إلى داخل النبات. فتخيل مثلا نوع من كربون يتم امتصاصه من نفس المكان من نفس المكان من نفس المكان، سينتهي، فكيف تعود هذه المغذيات مجددا؟ هذا ما تقوم فيه الحيوانات الراعية، بواسطة الروث، بواسطة التحلل، بواسطة الفطريات، بواسطة الكثير من المغذيات المجهرية التي لا نراها، يعني أعداد بالملايين التي يعني تتحرك بأشكال مجهرية لا يلاحظها الإنسان أو الكائنات الحية الدقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى وضع لكل شيء حساب، ولكل جملة نقطة في النهاية، ولكل آكل فريسة مفترس وهكذا حتى تستمر الحياة إلى هذا الكوكب حتى يشاء الله. إذن الرعي ليس مجرد عملية إزالة للنباتات، أيضا هو جزء من حركة المغذيات ومن ديناميكية نمو الأعشاب ومن العلاقة بين النباتات والحيوانات والتربة. لكن هذا لا يعني أن زيادة الرعي مفيدة. زيادة الرعي والإفراط في الرعي هذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجه النظم البيئية، فللنبات قدرة محدودة على التعويض. أيضا هذه القدرة مربوطة بمياه الأمطار، مربوطة بالمواسم، مربوطة بالتوقيت، مربوطة حتى بنوع النبات ذاته. أن بعض النباتات تنمو من البذور وهي ليست نباتات معمرة، يصل ارتفاعها إلى 2 متر، نعم إلى 150-180 متر، لكنها تنثر الآلاف من البذور ثم تموت وتعود من البذور مجددا في العام القادم. وهنا يأتي فلسفة كسر دورات الحياة للكائنات الحية وتأثيرها على المراعي الطبيعية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزا في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثا عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخبة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعا، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.

0: ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان؟
1: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن؟
1: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. أمرت فردوس برمي مريم بنت دلشاد في قبو ضيق مظلم تحت الدرج، عقابا لها على كثرة ضحكها الذي لا تستطيع إيقافه.
2: أرجوكم، المكان ضيق، أرجوكم سينكسر ضحكي.

0: جائعة، أرجوكم افتح الباب، أرجوكم افتح الباب، أنا عطشانة.
1: مرت 3 أيام وأخيرا تهاوت مريم في بئر عميق من النوم.
2: مريم، مريم، مريم، يا إلهي إنها فاقدة الوعي. خلوف،
3: نعم،
2: احمليها إلى الممر، هيا احمليها.
3: حاضر حاضر.
2: هنا هنا، اسنديها إلى هذا الجدار، اجلبي طاسة ماء. هيا هيا يا مريم، اشربي اشربي. اللهم رب الناس، أذهب الباس، اللهم أنت الشافي والمعافي.
3: اللهم رب الناس، اللهم أذهب الباس، اللهم أنت الشافي وأنت المعافي.
2: خلوف خلوف.
3: نعم مامويزي.
2: اذهبي إلى المطبخ وهاتي طاسة لبن وخبز.
3: حاضر.
4: سوف تكونين بأمان وسعادة في بيت لوماي ابنتي، سوف يعاملونك كبنت من بناته.
5: اللعنة على بيت لوما وعلى السيدة الكبيرة صاحبة القبقاب والأساور والخواتم. ليتها تموت في أقرب وقت. اللعنة عليك يا بابا سنجور، اللعنة عليكم جميعا.
2: ها؟ ماذا تقولين؟
5: لا شيء.
2: هيا هيا إلى الحمام، بعدها سوف تقابلين البيبي فردوس. اسمعي ماذا ستجيبينها عندما تسألكِ.

0: ادخلا.
1: صباح الخير.
2: أوه، إذن أصبحت بنتا مؤدبة وزينة. سوف تكونين خادمتي الخاصة، ولكن على شرط أن تخدميني دون ضحك أو هذر أو كلمة لا. ما رأيك؟
1: حاضر سيدتي.
2: قوليها مرة أخرى.
1: حاضر سيدتي.
2: ممتاز.

0: في خيمته جلس دلشاد مذهولا بعد أن أودع ابنته الوحيدة بيت لوما، فصار يهذي لائما نفسه. ثم نادى عيسى:
1: عيسى عيسى،
2: ما بك؟
1: هل ما فعلته كان صحيحا أم خطأ يا عيسى؟ هل استعجلت وسلمت ابنتي إلى من لا يخاف الله ولا يرحم؟ هل ستأكل عندهم أم تجوع؟ هل ستنام مطمئنة أم يأكلها الخوف؟
2: إذا بقيت معك هنا وأنت بهذه الحالة، من يدفع عنها الجوع والضرر؟
1: سأأكل ورق الشجر، سأطحن نواة النبق والتمر، وأصنع عصيدة، سوف يتصدق علي الناس.
2: أنت أعمى ولن تستطيع أن تحميها من العيون والأيادي.
1: مريم لها أمهات كثيرات في كل حارة مسقط.
2: الجوع الشديد ينسي حليب الأمهات عند تقاسم اللقم. صدقني أنك قد فعلت الصواب يا أخي.
1: لا أدري، لا أدري، رأسي يدور يا عيسى، يدور كالدوامة.
2: دلشاد، دلشاد، يا إلهي لقد أغمي عليه.

0: أفاق دلشاد أخيرا من إغمائه، فتح عينيه فلم يرى سوى الظلام.
1: أين أنا؟
2: الحمد لله، الحمد لله أنني سمعت صوتك، ظننتك قد مت.
1: أين أنا؟
2: أنت في المشفى، لقد أغمي عليك.
1: وكيف وصلت إلى هنا؟
2: على ظهر الحمار، هل تظنني سوف أحملك طوال الطريق؟
1: وماذا سنفعل في المشفى؟
2: وماذا يفعلون في المشفى؟ أنت مريض يا دلشاد، مريض، سوف يراك الطبيب ويعطيك الدواء. ها هو الطبيب قد جاء.
3: أنت أخو؟
2: نعم.
3: حسنا، ما به؟
2: لقد أغمي عليه وهو لا يرى بعينيه.
3: اكشف عن صدره، خذ هواء، طلع هواء، خذ هواء أيضا. حسنا، اكشف لي عن بطنه. حسنا، ليس فيه من علة سوى الجوع، افتح عينيك. أكثر أكثر. هل ترى أصابعي؟
1: أرى ظلالا تتحرك أمام عيني.
3: حسنا، إذن أخوك عنده تراخوما، سوف أعطيه مرهما أتمنى أن يشفيه. اغسل يديك أولا بشكل جيد قبل استخدامه، افتح عينيه هكذا، وضع المرهم داخل العينين. افعل هذا 3 مرات في اليوم، صباحا وظهرا ومساء. اغسل يديك أولا، هل تسمعني؟
2: نعم نعم يا دكتور، نعم.
3: لكن يجب أن يأكل أولا، سوف أطلب من الممرض أن يعطيه طعاما، ولكن يجب أن يأكل في البيت أيضا.

بقي دلشاد يومين في المشفى، ثم أركبه عيسى ظهر حمار وعاد به إلى الخيمة. تقاسم معه عظام السمك.

0: وعندما رأى وجه عيسى أول مرة ضحك.
1: خذ خذ خذ هذه التمرة واسكت. هيا.
2: أين ثيابي؟
1: إلى أين تريد الذهاب؟
2: إلى بيت لوما. سوف أسترجع ابنتي. أنا أبوها وقد أصبحت في صحة جيدة وعيناي صحيحتان وأستطيع دفع مصائب الدنيا كلها عنها.
1: توقف يا مجنون توقف.
2: ابتعد عن طريقي أرجوك.
1: توقف.

0: هذا هو بيت لوما.
1: افتحوا الباب، افتحوا الباب. مريم، مريم، مريم.
2: اسمع يا دلشاد، من يدخل بيت لوما لا يخرج أبدا. من يدخل بيت لوما لا يخرج أبدا.
1: ماذا أفعل في هذه الدنيا دون مريم؟ كيف سأحتمل حياتي في مسقط دون أن أراها بعد الآن؟
3: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الشاعرة والمترجمة الأستاذة الجامعية سارة حامد حواس، مدرسة اللغويات التطبيقية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: سارة حامد حواس شاعرة ومترجمة وأكاديمية، تدرس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة المنصورة، وهي الكلية التي تخرجت منها وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغويات التطبيقية. لها العديد من البحوث والدراسات المنشورة في المجلات المصرية والأجنبية. صدر لسارة حامد حواس ولأهم للروح 20 شاعرا أمريكيا حازوا جائزة بوليتزر، وهو الكتاب الصادر عن بيت الحكمة للثقافة، القاهرة 2025. ثقب المفتاح لا يرى، وهو كتاب يضم قصائد 20 شاعرة من أمريكا حاصلات على جائزتي نوبل وبوليتزر العالميتين، صدر أيضا عن بيت الحكمة للثقافة، القاهرة يناير 2024. قبلة روحي 100 قصيدة قصيرة مختارة من أحمد الشهاوي، وهي مختارات اطلعت المترجمة بنقلها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وقد صدرت عن جامعة كاليكوتا في نوفمبر عام 2024، وقد ترجمت هذه المختارات إلى اللغة البنغالية. بالإضافة إلى الترجمة لها كتاب شعري بعنوان جبل على كتفي. نرحب بك الشاعرة والمترجمة والأستاذة الأكاديمية سارة حامد حواس في هواء الكتابة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ صالح.
0: أهلا بك. سنركز لقاءنا معك حول تجربتك في الترجمة عموما، وسنتوقف بشكل خاص مع كتابيك ثقب المفتاح لا يرى، وهذا الكتاب يضم قصائد 20 شاعرة من أمريكا، وعلى كتابك الآخر ولاؤهم للروح 20 شاعرا أمريكيا حازوا جائزة بوليتزر. في البداية ربما سؤال سمعت به من أو تم يعني إطلاق هذا السؤال عليك كثيرا، لكن لماذا التركيز على الرقم 20 شاعرة في كتابك الأول و20 شاعرا في كتابك الثاني؟ هل من قصة وحكاية وراء هذا التحديد الرقمي؟
1: والله بالنسبة لعدد الشعراء أو الشاعرات اللي أنا اخترت أن أنا أترجمهم، فهو والله ما كانش فيه معيار معين أن أنا أختار رقم 20، ولكن على فكرة يعني هو كل الشاعرات بالنسبة للكتاب الأول ثقب المفتاح لا يرى، فهو عدد الشاعرات الحاصلات على جائزة بوليتزر هم 25 فقط، واخترت منهم 20. ده بالنسبة لرقم 20، ويمكن ده كان برضو الحافز ليا أن أنا أختار رقم 20 بالأخص يعني.
0: طيب، نلحظ في لقاءاتك الصحفية بأنك تتحدثين أو تذكرين أنك أقدمت على فعل الترجمة من باب الولع والشغف بها وبالشعر على وجه الخصوص. يبدو أن هذا الشغف والولع بالترجمة والشعر وحب اللغات أيضا قد تسرب إليك باكرا منذ طفولتك. حدثينا عن المناخ الذي أتاح لك هذا التوق، عن تأثير الوالد أيضا المتخصص في علم اللغويات، وعن ولادة أو تخلق هذا الميل إلى الترجمة خصوصا ترجمة الشعر.
1: في البداية طبعا أنا شغفي عموما باللغة الإنجليزية بدأ منذ الطفولة، لأن والدي رحمة الله عليه بروفيسور حمد حواس، هو كان عميد كلية الأداب جامعة دمياط قسم اللغة الإنجليزية، فكان ولعي الحقيقة باللغة الإنجليزية منذ الطفولة يعني. وكنت بشوف والدي هو بيقرأ كتب باللغة الإنجليزية ودراسات وأبحاثه باللغة الإنجليزية، فتأثرت طبعا بهذه الدراسة. كما أني كمان يعني دراستي في المدرسة، أنا كنت في مدرسة لغات يعني منذ الطفولة يعني، فبرضو زاد شغفي باللغة الإنجليزية يعني، حتى التحقت بكلية الأداب وأصبحت فيها معيدة ثم دكتورة مدرس يعني في كلية الأداب. لكن من ناحية طبعا الأدب الأمريكي، حضرتك سألتني على أنا ليه ركزت على الشعر الأمريكي بالذات، صحيح؟
0: نعم، يعني فيما يتعلق بالشعر وميلك أيضا بالإضافة للترجمة إلى اهتمامك بالشعر وولعك بالشعر أيضا. تركيزك على ترجمة الشعر؟
1: الحقيقة اعتمادي بالشعر أنا يعني بدأ معايا من يعني أنا بعد ما تعينت معيدة في كلية الآداب. أنا كانت أمنيتي إن أنا على فكرة أتخصص كمان في دراسة الماجستير والدكتوراه في الشعر، ولكن شاءت الظروف متطلبات القسم كانت محتاجة معيد في اللغويات، ولكن أنا كان شغفي أصلا بالشعر جدا، ده كانت بدايتي معاه. ولكن تخصصي في اللغويات جاء طبعا زي والدي الله يرحمه وتخصصت فيه، وبعد كده دخلت بقى من حبي للشعر في ترجمة الشعر، في ترجمة الشعر الأمريكي، كان ده هو ده المدخل بتاعي للشعر تاني مرة تانية يعني. بالنسبة للشعر الأمريكي، أنا ليه اخترت الشعر الأمريكي إن أنا أتخصص فيه في ترجمتي يعني؟ طبعا الشعر الأمريكي يعني شعر متميز جدا، حديث ومتنوع ومتجدد، ولم يهتم به زي الشعر الإنجليزي يعني. حتى في الدراسات الجامعية أو المدرسية عندي في المدرسة، أنا كنت بدرس شعر إنجليزي، وبرضه في الكلية بتاعتي كنت برضه بدرس شعر إنجليزي، ولم يهتم به بالشكل الكافي. فأنا حبيت أن أنا أتجه ناحية ترجمة الشعر الأمريكي، لأن لقيت فيه اختلاف كمان، ولقيت فيه حداثة في البنية والإسلوب وشكل القصيدة، ولقيت فيه تجدد، فحبيت ان انا اخوض في هذا الطريق يعني في ترجمة الشعر الامريكي.
0: جميل. انت توقفتي ايضا كثيرا امام سير اولئك الشعراء الذين ترجمت لهم، وطبعا لابد للقارئ ان يتوقف ايضا امام تلك الجوانب المدهشة واحيانا الصادمة ايضا من خلال تلك السير للشعراء المختارين. أنت تسافرين بأجنحة الشعر من خلال ترجمتك لتلك النصوص، وقرائك أيضا يسافرون بقراءتهم لتلك النصوص ولتلك المكنونات في سيرهم وحياتهم.
1: نعم.
0: على أي حال، أنت تذكرين أن ترجمة الشعر بالنسبة لك حب كبير وشغف، وتقولين لا أقصد منه الربح نهائيا كما تذكرين في إحدى اللقاءات الصحفية، لذلك فأنا أختار الذي أترجمه بروحي وذوقي الخاص، وأختار ما تميل إليه نفسي وروحي، وما أرى فيه أنه يحمل رسالة ما أو مغزى، وتلك معاييري الخاصة التي أختار على أساسها هذه الترجمة. جميل جدا. لكنك أيضا ترين في إحدى اللقاءات الصحفية، ترين بأن ترجمة الشعر من أصعب وأعقد المهام التي يمكن أن يقوم بها المترجم. كيف استطعت امتلاك العدة الترجمية للاقتراب من الشعر ومن ترجمتي ونقلي للغة العربية؟ ما هي الأدوات والوسائل التي لجأت إليها أيضا في تكوينك الثقافي والمعرفي والشعري والأكاديمي لإنجاز مثل هذه الترجمات؟
1: في الحقيقة ترجمة الشعر طبعا زي ما احنا كلنا عارفين فعلا هي من أصعب أنواع الترجمات، من أصعب أنواع الترجمات الأدبية طبعا، علشان فيها تكنيكات كتير وفيها لغة مكثفة وإيجاز وهكذا. أولا الترجمة عموما أنا دايما بقول عليها إن الترجمة غير إن هي دراسة وبحث وتمحيص، ولكن هي أيضا موهبة. الترجمة فيها جزء كبير جدا منها موهبة، وبالخصوص الترجمة الأدبية وترجمة الشعر، لأن لازم يكون اللي بيترجم شعر لازم يكون لي ذائقة شعرية مميزة، يكون بيحب الشعر يعني. ما ينفعش يكون شخص يقول أنا ما مش بقرأ شعر كتير، أو الشعر مش من النوع الأدبي اللي أنا بفضله، لا مش هيترجم كويس، مش هيعرف يترجم كويس. ترجمة الشعر بتطلب أن يكون المترجم غير أن هو يبقى قارئ ومثقف، لازم يكون لي ذائقة شعرية مختلفة، لازم تكون عنده الموهبة، زائد طبعا الدراسة، اللغة وهكذا، والمعرفة بين اللغتين. يعني بمعنى ان مش اي حد بيعرف يتكلم باللغة الانجليزية يعرف يترجم. ترجمة بالاخص لازم يكون على بينة بثقافة اللغتين، مش بس ان انا اعرف ان انا اتكلم انجليزي اللي هو المحادثة اليومية، او لا، لازم يكون مدرك للثقافة والخلفية الاجتماعية للغة الأخرى التي ينقل منها وإليها.
0: جميل.
1: هي دي دايما بتكمل الصعوبة في الترجمة، وده اللي بيميز المترجم عن أي شخص آخر بيجيد اللغة الإنجليزية فقط.
0: بالضبط. ربما في ذات السياق سؤالي، كيف استطعت الموازنة بدقة بين عدم خيانة النص الأصلي إذا جاز التعبير طبعا، وبين محاولتك أيضا حسب قولك خلق روح جديدة للنص الشعري؟ يعني كيف استطعت استنطاق النص المترجم وتركت في نفس الوقت ما أسميته بصمة روحك على هذا النص أو على هذه الترجمة؟
1: هو دايما عموما كل مترجم بيبقى ليه بصمة لغوية وبصمة روحية كمان في النص اللي بيترجمه.
0: نعم.
1: ازاي ان انا ما قدرتش اخون النص؟ هو الحقيقة الترجمة ما اقدرش اقول ان هي ما فيش تطابق في الترجمة، يعني ما اقدرش اقول ان النص كذا متطابق 100% مع النص كذا، هي كلها محاولة للمقاربة. يعني هي الترجمة ما هي إلا مقاربات، بحاول إن أنا أقرب النص الأصلي للنص اللي أنا بترجمه، أو بحاول إن أنا أقرب النص اللي بترجمه للنص الأصلي، فهي محاولات في التقريب. طبعاً بالنسبة لترجمة الشعر، يعني أنا كنت بعيدة كل البعد عن الشروح مثلاً، لأن أنا بعتبر إن الشروح بداخل النص ده خيانة للنص. لأن الشاعر مثلا لما يجي يكتب نص مش بيشرح، هو الشعر دايما اصلا ضد الشروحات. في مترجمين كتير بيغلطوا الغلطه دي ان هم بيشرحوا داخل النص، فانا كنت بعالج الموضوع ده بان انا اي شرح لاي حاجه لاي اختلاف ثقافي او كلمه فيها ممكن تسبب نوع من انواع اللخبطه للمتلقي، انا بحطها في هامش في في في اسفل الصفحه بشرح فيها معنى الكلمه او المقصود من الكلمه.
0: نعم.
1: بس فده انا بعتبره خيانه للنص، اللي هو الشروح الداخليه التي بداخل النص.
0: انت تقصدين ان تشرحي في داخل النص ذاته وليس في الهوامش؟
1: بالظبط. نعم. بالظبط كده. نعم. بالظبط. في مترجمين كتير بيقعوا في هذا الخطا. وفي ترجمه الشعر الاقي فيه شروح بداخل النص، ده خيانه للنص، لان الشعر لم يذكر اي شرح للمصطلح الذي كتبه او للكلمه التي كتبها في النص.
0: نعم.
1: فليه انا اشرح؟ فده طبعا بيعتبر خيانه.
0: صحيح.
1: بس ولكن انا اهم حاجه بالنسبه لي في النص الشعري ان انا اعرف اوصل رساله الشاعر ومغزى القصيده بدون زياده وبدون نقصان. هذه هي رسالتي في ترجمه النص الشعري.
0: جميل. الشاعر احمد الشهاوي يذكر بان ترجمتك ليست ترجمه جامعيه اكاديميه ذات طابع تقليدي وجاف، انجزتها استاذه جامعيه متخصصه في الادب الانجليزي، حيث تخلت عن النهج الذي يسير فيه الأكاديميون الذين تصدوا لترجمة الشعر وجاء منجزهم مشوها كما يقول أحمد الشهاوي. هل يمكن أن نقول بأن ترجمتك الخارجة عن الأطر الضيقة والأكاديمية المتسمة ربما بالجفاف وربما الصلادة والصلابة الأكاديمية المعروفة عن اللغة الأكاديمية، هل يمكن أن نقول بأن ترجمتك أضافت أو خروجك عن هذه عن ما هو تقليدي أو عن الترجمات الأكاديمية والمتسمة بنهج واحدي أو جاف، قد أضافت نوع من التحدي الخلاق على ترجمتك لتلك النصوص أو المختارات؟
1: بالطبع طبعا. يعني هو يعني بالنسبه للطابع الاكاديمي اللي كان شاعرنا الاستاذ احمد الشهاوي بيتكلم عنه، لان طبعا انا يعني احنا لقينا ترجمات كتير جدا جدا موجوده، ترجمات شعر وبيغلب عليها الطابع الاكاديمي الجامد، بمعنى اللي هو تشعر ان كانك بتطبق مثلا نظريات الترجمه في الترجمه، بتشعر ان هي ترجمه مدرسيه يعني أكتر ما هي ترجمة خلاقة أو ترجمة فنية أو ترجمة شعرية. فأنا حاولت بشتى الطرق إن أنا أبعد عن الموضوع ده، وإن أنا ألتزم بحدسي اللغوي والشعري، لأن أنا كمان بكتب شعر، أنا لم يصدر لي ديوانا من قبل، ولكن أنا في مشروع إن أنا يعني إن أنا يصدر لي ديوانا عن قريب بإذن الله.
0: جميل جدا.
1: فيمكن ده كمان اللي فادني جدا في ترجمة الشعر.
0: نعم.
1: إن أنا غلبت برضو ذائقتي الشعرية وحبي للشعر وكتابتي للشعر في الترجمة.
0: طيب الشاعر أحمد الشهاوي اطلع بتقديم وتحرير الكتاب، في رأيك ما الذي أضافه الشهاوي إلى الكتاب وإلى الترجمة خلال التحرير؟
1: لا الحقيقة، الحقيقة أستاذ أحمد الشهاوي أضاف الكثير والكثير في الكتاب. أولا كنت لما كنت مثلا يعني كل القصائد اللي أنا مترجماها أستاذ أحمد هو اللي محررها، تعلمت جدا من إرشاداته ونصائحه في الترجمة. وعلى فكرة حتى نصائح أستاذ أحمد في الترجمة وهكذا برضو على فكرة فادتني جدا في كتابة الشعر.
0: جميل.
1: في الإيجاز والحذف و فلا أنا استفدت منه جدا جدا في كل حاجة. وكمان كمان أستاذ أحمد علشان رجل مثقف وموسوعي، فكمان كان بينصحني دايما في القراءات، يعني يقول لي دكتورة سارة اقرأي لفلان، اقرأي ترجمة فلان ترجمة ممتازة هتفيدك، اقرأي ديوان كذا. فده كمان فادني جدا جدا في الكتابة الحقيقة.
0: نعم.
1: يعني حتى في قراءاتي مش بس في الكتابة.
0: أنت أيضا لم تكتفي بترجمة نصوص الشعراء أو الشاعرات، لكنك ذهبت إلى تقديم سيرة متكاملة عن كل تجربة شعرية، وكما وضحت في كثير من لقاءاتك أنك اتبعت أو اتخذت أسلوب قصصي أو يشبه القصة، ربما من باب التحبيب للقراءة أو من باب عدم الإثقال على القارئ، فهذا أضاف الكثير من الجماليات للنصوص المترجمة وللإحاطة الكاملة بمشروع الشاعر أو الشاعرة.
1: نعم.
0: من الواضح إذن أنا لديك مشروع متكامل لترجمة الشعر الأمريكي، لأنك ابتدأت
1: نعم.
0: بالشاعرات وثم ذهبت إلى 20 شاعرا أمريكيا، وأنت أيضا قلت أكثر من مرة أنك اخترت أن تقيمي هذا المشروع لترجمة الشعر الأمريكي لما وجدت فيه من تجديد وحداثة في الموضوع وبنية القصيدة
1: نعم.
0: والأسلوب. هل هنالك من تتم لهذا المشروع؟
1: في الحقيقة أنا هكمل إن شاء الله المشروع، يعني في سنة 2025 هشتغل أو بشتغل على ترجمة الشعر الأمريكي، ولكن في سياق مختلف عن الكتابين اللي قبل كده، وهكمله لأن الشعر الأمريكي هو بالنسبة لي مشروع أنا بدأته، وهو مشروع لا ينتهي على فكرة، لأن الشعر الأمريكي شعر ثري وغني بشعراءه وشاعراته ومدارسه الشعرية المختلفة والمتجددة، فهو مشروع لا ينتهي. ولكن مش معنى كده أن أنا مش هبدأ في مشروعات أخرى، لا أنا بالفعل بدأت في مشروعات أخرى في الترجمة، ولكن في موضوعات مختلفة يعني، ولكن الشعر الأمريكي مستمر معايا لحد ما أحس أن أنا يعني عملت عرض يليق أو عملت عرض يرضيني أنا شخصيا، أو أشعر أن أنا قدمت الشعر الأمريكي بالشكل اللي يليق بي.
0: جميل. نعم. يبدو من خلال العنوان، عنوان الكتاب ولاؤهم للروح، يبدو من خلال هذا العنوان أنك وضعت الروح في مقابل دعينا نقول العالم المادي، يعني القارئ ربما سيظن أن من اخترتهم من الشعراء هم ذاهبون بعيدا ربما عن مستنقعات العصر، عن الانتماء الساذج والسطحي إلى هذا العالم، كيف ترين ذلك؟
1: في البداية بالنسبة لاختيار العنوان هذا الكتاب ولاؤهم للروح، ده لأن أنا لقيت أن كل الشعراء اللي أنا اتكلمت عنهم ولاؤهم للروح، لروح الشعر، لروح التجربة، لروح اللغة، وكمان لروح البلد اللي هم بينتموا ليها. لأن أنا في كذا شاعر في الكتاب، في شاعر أصله من أرمينيا، في شاعر أصله من أيرلندا، كل شاعر من من من خلال شعره أنا شعرت إن عندهم ما زال لسه في انتماء لبلدهم، للغتهم الأولى. فأنا شعرت إن ولاؤهم للروح ده يعني أنسب عنوان لهؤلاء الشعراء، لأن كلهم ولاؤهم للروح، لروح شيء معين في حياتهم، حتى الروح التجربة بتاعتهم، لروح حتى الصدمات اللي عاشوها، لروح الحروب حتى اللي هم اللي عاشوا فيها واللي عايشوها. فأنا شعرت إن ولاؤهم للروح هو أنسب عنوان للمجموعة اللي أنا اخترتها يعني.
0: نعم. بالنسبة للكتاب الآخر الذي يضم قصائد 20 شاعرة من أمريكا، اتخذت له عنوان ثقب المفتاح لا يرى. يبدو هذا العنوان مستلم من إحدى نصوص الكتاب المترجمة.
1: تمام. هو فعلا عنوان الكتاب ده من سطر شعري لشاعرة أمريكية اسمها ريتا دوف. كانت القصيدة اسمها تعليق صوتي، دي القصيدة، والسطر عجبني جدا لأنه بيحمل الكثير من المعاني والرموز، فعجبني العنوان ده وخلاص اخترته على هذا الأساس يعني.

0: في لقاء صحفي أو أكثر من لقاء صحفي ومتلفز أيضا معك تشيرين إلى ربما ظواهر أو مدارس شعرية غير موجودة في الشارع العربي مقارنة طبعا بالشعر الأمريكي، خصوصا فيما يتعلق بالشعر الذي تكتبه المرأة، مثلا تذكرين الشعر الاعترافي.
1: تمام.
0: ما ملامح هذا الشعر؟ ما خصائصه؟ ما نماذجه التي ترين أنها ربما ملفتة في الشعر الأمريكي؟

0: المجتمعات الشرقية عندنا بين النساء، لأن البوح المباشر هذا يعني دايما في المجتمعات الشرقية عندنا بيبقى فيه غالب النوع اللي هو الخجل أو غير المباشرة إلى آخره، وخصوصا فيما يتعلق بالمشاعر ومشاعر الحب واليأس وهكذا. فهذا النوع من الشعر طبعا يعني الشعر الأمريكي يجيده تمام الإجابة، ولكن الملاحظة اللي طلعت بيها بقى من الكتاب الأول وكمان الكتاب الثاني، وده كان المفاجأة بالنسبة لي، إن تقريبا كل من تبنى الشعر الاعترافي كانت نهايته الانتحار. هي دي الملاحظة اللي طلعت بيها فعلا من الكتاب الأول، وكمان في الكتاب الثاني كان في شاعر جون بيرمان برضو تبنى الشعر الاعترافي وانتحر.
1: مثلا نموذج سيلفيا بلاث مثلا.
0: سيلفيا بلاث طبعا.
1: ومن
0: سيلفيا بلاث من اشهر الشاعرات اللي تبنوا الشعر الاعترافي.
1: نعم. ومن الشاعرات النماذج التي اخترتها ايضا عدا سيلفيا؟
0: في سيلفيا بلاث وشارون اولت وساره تيسدل وفي كمان ان ساكستون. كل الشاعرات يعني كل الاسماء دي انا اتكلمت عنها بالتفصيل في كتابي ثقب المفتاح، ولكن جون بيرمان هو الشاعر الوحيد الذي تبنى الشعر الاعترافي واللي انا ذكرته في الكتاب. طبعا في شعراء اخرين ولكن انا ذكرت فقط جون بيرمان.
1: نعم. انت كما واضح من العنوان ولائهم للروح، لكن هل هنالك دعينا نقول خيط مشترك بما يتعلق بالمستنقعات العصر، هذا التعبير الذي وقعنا عليه منذ قليل الآن، يعني هل هنالك انفتاح على ثيمات من قبيل الانتحار، الكآبة، السأم، الملل، الحرب، العنف؟ هل تجدين هذه الثيمات ظاهرة وجلية في هذه التجارب التي اخترتها؟
0: طبعا، خصوصا تيمات الفقد وفقد الهوية والظلم والاضطهاد دي وجدتها أكتر بين الشعراء اللي من أصل أفريقي، زي مثلا يوسف كومانياكا، زي جريكو براون، زي ريتا دوف، زي ناتاشا تريفوي. كل هؤلاء الشعراء والشاعرات كان غالب عليهم تيمات فقد الهوية والاضطرابات والكآبة واليأس من يعني لونهم الأصل الإفريقي، من الصعوبات اللي قابلوها في أمريكا يعني، والعنصرية في التعامل. كل ده أنا لقيته طبعا في قصائدهم بصورة واضحة جدا يعني.
1: هنالك بعض شعراء مثلا من قبيل أرشيبالد ماكليش، هذا عرف في اللغة العربية بوجه النقدي خصوصا من خلال كتابه الشعر والتجربة، وأيضا ترجم له أحد النصوص في العدد الأول من مجلة شعر في عام 1957. يعني ماذا عن الوجه الآخر له، الشعر بإزاء وجهه النقدي وكتابتي للمسرح والدراما؟
0: في الحقيقة أرشبالد ماكليش طبعا لي كتاب مهم اسمه التجربة والشعر، ده كتاب معروف جدا جدا لأرشبالد ماكليش ومترجم كمان إلى اللغة العربية، وأنا قريته الحقيقة في ترجمته. كتاب مهم جدا جدا لكل محبين الشعر ولكل الشعراء والشاعرات. ولكن أنا الحقيقة لما جيت
1: أتعرف
0: لأرشبالد التجربة والشعر
1: نعم، أو الشعر والتجربة، نعم نعم،
0: هو كتاب مهم جدا برضو. أنا قرأته على فكرة من زمان يعني منذ سنوات، يعني لأنه هو كتاب حتى مترجم إلى اللغة العربية منذ سنوات
1: بالضبط.
0: ولكن أنا لما جيت تعرضت ليه أرشبالد ماكليش ما تعرضتش له كناقد ولكن كشاعر.
1: نعم، أنا ما ذهبت إليه أن هنالك وجوه ربما موجودة في يعني بحضورات مختلفة تماما. أرشبالد ماكليش ربما عرف ناقدا أكثر من كونه شاعرا في الوسط الثقافي العربي. أيضا هنالك بعض الأسماء غير معروفة للأسف الشديد لكن أساسية ومهم، مثلا جون أشبري، ربما ترجمات متأخرة مثل يعني ترجم له غسان الخنيزي من السعودية، زاهر السلمي من عمان، يعني

0: رغم أهمية هذا الشاعر لكن لم يترجم له الكثير أظن فيما يتعلق ب تجربة
1: ما هو
0: الشعر.
1: ده على فكرة ده سبب من الأسباب اللي خلاني إن أنا ألجأ كمان لشعراء يمكن أسمائهم كمان مش معروفة قوي بالنسبة لنا في المجتمع العربي. يعني أنا مثلا في الكتاب الأول والثاني اتكلمت عن شعراء وشاعرات معروفين في أمريكا جدا ولكن غير معروفين هنا، زي مثلا ناتاشا تريثوي، دي شاعرة حائزة على جائزة البوليتزر، وعلى فكرة حضرت قبل كده كذا مهرجان شعر في أبو ظبي، وبرضو ما يعني أجي أقول الاسم لأي شخص ناتاشا تريثوي أول مرة نسمع عنها. فده كان برضو ده كان سبب اهتمامي بأن أنا أكتب عن أسماء وأترجم لأسماء غير معروفة هنا في وطننا العربي. يعني زي مثلا شاعر اسمه تيد كوزر، هذا الشاعر حائز على جائزة بوليتزر وشاعر مهم جدا جدا في أمريكا ولكن برضو غير معروف هنا.
0: في هذا السياق أيضا هنالك شاعر هو ويليام ستانلي ميروين، هذا طبعا له أكثر من 30 كتابا وتتوزع طبعا بين الشعر والنثر والترجمة، حاصل على جائزة بوليتزر وعلى جوائز أخرى، وأيضا غير معروف يعني أو معروف لقلة قليلة من الشعراء العرب أو الوسط الثقافي العربي، وهذا طبعا عرض. فإضافة إلى الأسماء الأخرى أقصد التي ذكرتها والتي تعرضت لها فيما يتعلق بترجمة النصوص وليست معروفة، وهذا من مرتكزات يبدو ترجمتك لأعمال أولئك الشعراء والشاعرات.
1: تمام. في طبعا انا كنت بتكلم على الشعراء اللي هم غير معروفين في الوسط العربي زي مثلا تيد كوزر، في كمان الاب والابن، الاب جيمس رايت وابنه فرانز رايت، ودي على فكره اول مره تحصل في تاريخ الشعر الامريكي او في الشعر عموما ان اثنين شعراء ابوه وابنه يعني يفوزان بنفس الجائزه وهي جائزه بوليتزر. ودي كانت من الحاجات الحلوة أو الإضافة الحلوة أنا شايفها أنها حلوة يعني في كتابي. حتى في الترتيب بتاع الشعراء بتاعي في الكتاب أنا دايما بحس دايما من الأقدم إلى الأحدث، ولكن أنا مع الأب وابني جيمس رايت وفرانز رايت أنا حطيت الاثنين ورا بعض علشان حتى المتلقي لما يجي يقرأ يعرف يشوف الفرق بين الأب والابن ويلاحظ ويطلع هو الفروق دي بنفسه. يعني
0: انت تشتغلي
1: بقى الكتاب بتبدو المفتاح. نعم
0: تفضلي
1: اتفضل محاضرتك.
0: انت تشتغلين بتدريس اللغه الانجليزيه طبعا واللسانيات وتهتمين ايضا بالجوانب التطبيقيه للغه والادب، والجميل ايضا انك تحتفين باقرانك من مدرسي اللغه الانجليزيه وادابها، كما في مادتك عن الشاعر الأمريكي روبرت هاس، هو أستاذ اللغة الإنجليزية وهو مترجم أيضا وأستاذ للغة الإنجليزية.
1: على فكرة الكثير من الشعراء والشاعرات اللي أنا ترجمت ليهم سواء في الكتاب الأول أو في الكتاب الثاني هم يشتغلون في الجامعة بمهنة التدريس، ودي برضو كانت ملاحظة من ملاحظاتي في الكتابين إن معظم الشعراء بيشتغلوا في التدريس وبعضهم والبعض القليل منهم أطباء.
0: نعم.
1: والكثير منهم يعمل بالتدريس في الجامعة في قسم اللغة الإنجليزية يعني زي تخصصي يعني. بس كانت مترادفة برضه.
0: لكن يبدو أن تلك التجارب لم تتوقف عند حقل الأدبي بعيني بل ذهبت أو انطلقت خارج الدرس الأكاديمي إلى فسح ومباهج وانفتاحات وشساعات أخرى. يعني هنا تذكر رأي هاس الذي ذكرته في مادتك، الشعر هو طريقة للعيش، نشاط إنساني مثل خبز الخبز أو لعب كرة السلة. في مادتك عن الشاعر الأمريكي ريتشارد ويلبر تذكرين هذه السطور، تقولين يا ليت قومي في البلدان العربية يعلمون أن الشعر اختلاف وليس خلافا، وأن الساحة الشعرية تسع الأصوات الشعرية المتنوعة كي لا نقصي شاعرا لمصلحة آخر، وألا نمارس الحذف أو النفي على من نختلف معهم فكريا. ولعل رحابة المشهد الشعري في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تكون نموذجا لأن نحتذيه.
1: نعم.
0: سؤالي هنا، ما طبيعة الخلاف الذي تشيرين إليه في الفقرة السابقة؟ هل تعنين الخلاف حول طرائق وأساليب الكتابة؟ هل الحذف والنفي الذي يمارسه البعض ناتج من ضيق أفق مثلا، من عدم اكتراث جمالي أو أكاديمي مثلا، أم ماذا؟
1: لا، أنا طبعا كنت بتكلم عن الخلاف بصفة عامة في الوسط، في الوسط الثقافي في المجتمعات العربية بصفة عامة، إن دايما عندنا سياسة اللي هو التهميش والإقصاء اللي هو ناجح. يعني دايما عندنا سياسة إن أنا لا، أنا لازم أنا أبقى الشاعر الوحيد، أو لازم أنا أبقى المترجم الوحيد. مفيش سياسة مساعدة البعض او دعم البعض او تشجيع البعض، او ان احنا كلنا نبقى كويسين مع بعض وكلنا متميزين وكلنا نظهر وكلنا نبقى واجهه للمجتمع العربي، واجهه مشرفه للمجتمع العربي. وهذا طبعا ممكن اكون انا شايفاه في المشهد العام قدامي، في المشهد الخاص بيا، في المشهد العام اللي انا اعتبر جزء منه او عضو فيه. طبعا بره في المشهد الثقافي الامريكي مش هقول ان هو طبعا ما فيش فيه الكلام ده، لا طبعا موجود، ولكن هم هناك اكثر رحابه، يعني هناك يدعوا الناجح، في بدائل للشخص الناجح وبيعملوا منه مشروع ناجح كمان، يعني مش بس دعم، لا ده بيستغلوا اي شخص عندهم ناجح وبيعملوه كانهم مشروع للبلد، واجهه للبلد. ده احنا نفتقده الحقيقه، ده شيء احنا نفتقده في مجتمعاتنا. يعني فأنا كنت كتبت يعني ده في الجزء الخاص بريتشارد ويلبر وفي كتابي، علشان كنت حابة إن أنا أركز على النقطة دي أو أتكلم عنها. يعني
0: جميل. طيب بالنسبة للشاعر الأمريكي ريتشارد ويلبر الذي تحدثنا عنه منذ قليل، ترين بأنه أو بأنك أنت في كل قراءة للقصيدة الواحدة التي يكتبها هذا الشاعر تجدين تأويل جديد يختلف عما سبقه؟ قصائد لها أبعاد نفسية وأخرى جمالية لا تختلف.
1: نعم.
0: فقط من رؤية شخص إلى آخر، ولكن حتى من قراءة إلى أخرى للقصيدة نفسها. ما تأثير ذلك على صياغاتك؟
1: نعم.
0: على صياغاتك الترجمية، ما تأثير ذلك على أسلوبك في ترجمة تلك القصائد القابلة للقراءة بأكثر من تأويل وأكثر من وجه وأكثر من بعد نفسي وجمالي؟
1: في الحقيقة كل مترجم له الحق في إن هو يأول القصيدة زي ما هو فهمها وشافها وشعر بها. بمعنى إن مثلا لو في نص، حتى مش شرط ريتشارد ويلبر، يعني لو في نص شعري قدامي ووزعنا هذا النص لخمس مترجمين مختلفين، كل مترجم هيترجم بطريقة مختلفة وممكن بتأويل مختلف. ولكن أنا في قصائد ريتشارد ويلبر أنا تعمدت قراءتها أكثر من مرة، يعني قرأتها وليكن أربع مرات، وبدأت في ترجمة القصيدة على حسب التأويل أو على حسب التأويل الذي وصلت له في النهاية. ده بالنسبة ريتشارد ويلبر بس، وده اللي أنا عملته معيار ليا في الترجمة. يعني أنا القراءة الرابعة بالنسبة لي كانت القراءة النهائية، وعلى أساسها ترجمت قصائدي.
0: نعم. يبدو أنك لم تكتفي كما يفعل بعض المترجمين بالترجمة من اللغة الأخرى إلى العربية، ولكنك أيضا اشتغلت على مشاريع أو تشتغلين على مشاريع وتجارب شعرية مكتوبة باللغة العربية وتنقلينها إلى اللغة الإنجليزية، كما حصل في ترجمتك لمئة قصيدة قصيرة من شعر الشهاوي في الكتاب الذي حمل عنوان قبلة روحي، مئة قصيدة قصيرة مختارة من أحمد الشهاوي.
1: نعم.
0: ما أهمية هذا الفعل المزدوج في رأيك، أن نترجم من اللغة الأخرى إلى لغتنا، وأيضا أن ننقل نصوص لغتنا الأم إلى لغات أخرى كما فعلت هنا في مختارات من شعر الشهاوي؟
1: طبعا الترجمة العكسية سواء من اللغة العربية أو إليها، كل ترجمة بيبقى ليها أهميتها الخاصة. بالنسبة طبعا يعني الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية فدي لها أهمية كبيرة جدا في إن احنا بننقل ثقافتنا وبننقل الأدب بتاعنا إلى الخارج، وبننقل فطنة الشعري أو فطنة الأدبي إلى الخارج، وده مهم جدا. ولكن أنا مشكلتي الوحيدة بالنسبة لنا، أو أنا بالنسبة لي، يعني أنا أمنيت حياتي إن أنا أعمل مشروعات مختلفة على فكرة في ترجمة من العربية إلى الإنجليزية، ولكن المشكلة التي يعني لا تزال قائمة، وهي توفير دور النشر، توفير دور النشر بالخارج. دي لو تم دعمها من قبل البلد أو من قبل الحكومة طبعا هتبقى لها أهمية كبيرة جدا. ولكن أنا أحسد نفسي أو أخبط على نفسي، أخبط نفسي يعني على فكرة أنه كان الحمد لله أن أنا قدرت أتواصل للتواصل مع جامعة كولكاتا، وأن أنا أقدر أتفق معها على نشر الكتاب الأول الذي ترجمته من العربية لشعر أحمد الشهاوي. بس وده كان إن شاء الله أول مشروعاتي، وإن شاء الله يعني إن شاء الله ناوي أن أنا أكمل المشروع ده بترجمة أول ديوان ليا إلى اللغة الإنجليزية أيضا قريبا بإذن الله.
0: جميل. يبدو من خلال ما تطرحين من إجابات على أسئلة محاوريك أنك متفائلة فيما يتعلق بالاهتمام بالترجمة في عالمنا العربي، وأن هنالك نقلة نوعية من الترجمة باعتبارها عمل فرداني إلى كونها جهد مؤسسي. يعني هنا طبعا. هنا أريد أن
1: هو حقيقي جهد مؤسسي فعلا.
0: أيوة. هنا نود أن أعرف رأيك في تلك الجزئية المتعلقة بين أن تكون الترجمة عمل أفراد أو أن تطلع بها جهات ومؤسسات وحكومات.
1: هو طبعا في هو طبعا عمل أفراد، هو لحد دلوقتي في مجتمعاتنا العربية لسه هو مازال لسه عمل أفراد، ولكن الأفراد اللي بيقوموا بالترجمة بيقوموا بأعمال فعلا مؤسسية. يعني أنا حتى في كذا مرة يقولي الدكتورة سارة اللي بتقومي بيه في الترجمة ده عمل مؤسسة، ولكن هو لسه مشكلتنا الوحيدة طبعا هو في زيادة في الحركة، في حركة الترجمة، يعني الندوات بره في الخليج وفي مصر زادت، الاهتمام بقى زائد، حتى على فكرة الإقبال على القراءات المترجمة بقت أكتر حتى هنا في مصر. بقى في إقبال من الشباب والكبار على الشعر المترجم وعلى الروايات المترجمة وعلى الكتب المترجمة، فهي طبعا في حركة كبيرة حصلت في الترجمة في الأونة الأخيرة بالذات. ولكن اللي ينقصنا فعلا، وده دايما أقوله على فكرة في كل لقاءاتي مع كل الناس، إن لازم يكون في دعم من البلاد لحركة الترجمة لنقل الصوت العربي والمصري إلى الخارج، دعم الأفراد اللي هو إحنا المترجمين، دعمنا بتوفير دور النشر. لأن إزاي مثلا يعني مثلا نجيب محفوظ حاز على جائزة نوبل، إزاي؟ من اللغة العربية؟ لا، من روايات المترجمة بس. فهو ده اللي أنا بتكلم فيه دايما، لازم يكون فيه دعم للأفراد المترجمين اللي هو إحنا لنقل الصوت الأدبي المصري والعربي إلى الخارج. لأن في أدباء عندنا عرب ومصريين كتير جدا جدا يستاهلوا جائزة نوبل، ده حقيقي فعلا، ولكن اللي ينقصهم الترجمة بس. هي دي الفكرة اللي دايما بتكلم فيها. يعني
0: جميل. نختم هذا اللقاء بهذه الكلمات التي أوردها الشاعر أحمد الشهاوي عنك، يقول: هذه مترجمة، الترجمة لديها تحد، فهي لا تنحو نحو الوعورة والاستغلاق التي نجدها عند كثيرين من الجيل السابق عليها في ترجمة الشعر، لأنها تدرك أن الشعر يوحي ولا يصرح، ويومئ ولا يبوح، وبدأ إتقانها في كل من الإيجاز والتكثيف والحذف والذكر والتقديم والتأخير. أشكرك الشاعرة والمترجمة والأستاذة الجامعية سارة حامد حواس على هذه الدقائق الثمينة من وقتك. شكرا لك على حضورك معنا في هواء الكتابة.
1: عفوا، الشكر لك يا أستاذ صالح، سعدت جدا بهذا الحوار القيم، شكرا جزيلا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم نشرة أخبار التاسعة، نستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية. جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بكأس الخليج. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. إلى التفاصيل. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية والسياسية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليج الديار العربية 27 ونجاح المملكة في تنظيم البطولة. أعرب جلالته فيهما عن خالص التهاني للمملكة الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدا أيده الله بالتنظيم المثالي للبطولة في هذا المحفل الرياضي الأخوي وما اتسمت به المنتخبات الخليجية الشقيقة من روح رياضية عالية وأداء فني متقدم راجيا للرياضة الخليجية تحقيق المزيد من الإنجازات. وإلى الأخبار العالمية، حيث ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 74,249 فلسطينيا منذ بدء الحرب في مثل هذا اليوم من عام 2023، واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال الساعات الماضية إثر انهيار بناية سكنية نتيجة القصف الإسرائيلي، مع بقاء نحو 60 آخرين تحت ركام المبنى. كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وهدم للمباني السكنية داخل القطاع المنكوب. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. وقال غوتيريش إن السلام في المنطقة لن يتحقق أبداً ما لم يتحقق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بشكل كامل، وهو المبدأ الذي طالما دافعت عنه باكستان. وأعرب عن أمله في رؤية السلام والازدهار في هذه المنطقة على أسس الحوار والتعاون. من جانبه ركز محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني خلال لقائه مع أنطونيو غوتيريش على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان لتعزيز الحوار وخفض التصعيد، بما فيها تيسير محادثات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا التزام باكستان بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما الوسيلتين الأكثر فعالية لتسوية النزاعات. وفي مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، شنت موسكو هجوما بعشرات الصواريخ بالطائرات المسيرة على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، وهو ما أسفر في حصيلة أولية عن مقتل أكثر من 15 شخصاً وإصابة العشرات. وأكد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أن موسكو استخدمت أكثر من 60 صاروخاً استهدف مبانٍ سكنية مدنية ومنشآت للطاقة، مجدداً مطالبة حلفائه بالمزيد من الدعم العسكري للتصدي للهجمات الروسية. أعلنت الجهات المانحة لجوائز نوبل فوز العالمين الفرنسي هنري كاجان والياباني كينسو سواي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026، وذلك عن حلهما لغزاً يتعلق بجزيئات توجد في شكلين متعاكسين. ومنحت جائزة هذا العام لهما تقديراً لاكتشافاتهما التي أوضحت كيف يمكن توجيه التفاعلات الكيميائية لإنتاج أحد الشكلين الجزيئيين المتعاكسين بصورة انتقائية. وتسهم هذه الأبحاث في تزويد الكيميائيين بأدوات أساسية لتصميم التفاعلات المستخدمة في تصنيع الأدوية. وقالت مؤسسة نوبل إن العديد من جزيئات الأدوية توجد في صورتين تشكل كل منهما صورة مرآة غير مطابقة للأخرى، إذ تمتلك إحداهما التأثير العلاجي، بينما قد تتسبب الأخرى في آثار جانبية غير ضرورية وأحياناً ضارة. احتفت وزارة الصحة بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني في ولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة تتجاوز 4 ملايين ريال عماني. ويهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العماني، وهو ما سيمكن من تحسين التشخيص المبكر والعلاج المستهدف للأمراض الوراثية. رعى المناسبة مع الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. تفاصيل المركز وأهميته تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان الدكتور المنذر بن عبد الله المعوري استشاري أول الطب الوراثي بالمدينة الطبية الجامعية.
1: اليوم نحن نضع حجر الأساس برعاية معالي الوزير الدكتور هلال السبتي، وهناك عدة أهداف لهذا المركز. المركز نفسه هو وإنشاء المركز الوطني يأتي انسجاما مع رؤية عمان 2040، ولسيما محور الإنسان والمجتمع. فطبعا من أهم الأهداف هو تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. فمن هذا المنطلق الأهداف هو إنشاء قاعدة بيانات تمثل المجتمع العماني وتكون مزعا وطنيا وموجودة محليا في مراكز حوسبة ومراكز خوادم محلية وبإدارة محلية. القاعدة الوطنية هذه فتستخدم في عدة محاور وأهداف أخرى، فمنها فهم الأمراض الوراثية والأمراض الشائعة في المجتمع العماني، إنشاء برامج الوقاية، برامج الوقاية الأولية أو برامج الوقاية الكشف المبكر. مثل برامج الوقاية الأولية هي فحص قبل الزواج. طبعا فحص قبل الزواج حاليا هو موجود وملزم، ويتم فحص مرضين وراثيين شائعين اللي هما الأمراض الدم. في المستقبل استخدام هذه البيانات لتوسيع فحص قبل الزواج وأيضا للوقاية الأولية، وأيضا فحص المواليد الجدد، الأمراض اللي ممكن نحن نعالجها بسهولة في البداية ونمنع حدوث ضرر للأطفال المصابين، وأيضا دعم الطب الدقيق والشخصي من خلال ربط المعلومات الجينية بالمعلومات السريرية. المستقبل يتم اختيار علاجات وأدوية مناسبة لكل مريض. طبعا المركز حاليا يمثل بنية تحتية وطنية للصحة والقطاع الصحي، ونفس الشيء للبحث العلمي في علوم الجينوم والبيانات الحيوية. فسيوفر إن شاء الله في المستقبل للباحثين إمكانية الوصول المنظم والآمن لأي بيانات، سواء بيانات بيولوجية أو بيانات جينومية، وتحليلها واستخدامها في يعني في الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الحياة وصحة المجتمع إن شاء الله.
0: وضعت مؤسسة فوتسي راسل بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. وتمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في مسار تطور البورصة وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار العالمية.
2: في عالم الاقتصاد هناك مؤشرات أعمق ترسم ثقة المستثمر العالمي وجاهزية السوق للانفتاح على حركة رؤوس الأموال العالمية واستقطابها. ومن مسقط حيث تتسع ملامح المنظومة الاقتصادية وتتطور أدواتها، تبرز اليوم محطة جديدة في مسيرة بورصة مسقط بوضعها على قائمة المراقبة لدى فوتسي راسل، خطوة تعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر تقدما من التقييم الدولي، ونافذة أوسع على الأسواق العالمية، ورسالة بأن السوق العماني يواصل بناء مقوماته من التشريعات والبنية الأساسية إلى كفاءة التداول وسهولة دخول المستثمرين الدوليين. فالدخول للقائمة يضع السوق محل متابعة وتقييم من قبل المؤسسة قبل ترقية السوق العماني إلى مرحلة أعلى. وتعتمد معايير تصنيف قائمة فوتسي راسل للأسواق على البيئة التنظيمية وكفاءة البنية الأساسية للسوق وآلية التداول والتسوية والحفظ وسهولة دخول وخروج المستثمرين الدوليين وتوفر المعلومات وشفافية السوق، إلى جانب حجم السوق القابل للاستثمار وعدد الأوراق المالية المؤهلة لمؤشراتها. وخلال هذه المرحلة يوضع السوق العماني بصورة أكبر ضمن نطاق متابعة مجتمع الاستثمار الدولي، حيث تبدأ المؤسسات الاستثمارية ومديرو الأصول في متابعة تطورات السوق ومتطلبات الوصول إليه عن كثب. وتهدف بورصة مسقط من الدخول إلى القائمة والوصول إلى تصنيف جديد أن توسع قاعدة الاستثمار الدولي في السوق وتعزيز قدرته على استقطاب رؤوس الأموال وترسيخ دور السوق العماني بوصفه منصة تربط الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان بقاعدة أوسع من المستثمرين حول العالم، منطلقة بورصة مسقط من مستهدفاتها لزيادة جاذبية الشركات المدرجة أمام رؤوس الأموال المؤسسية.
0: شارك مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا الاتحادية. وأكد معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أن مناقشة موضوع تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرصة للجميع يشكل أهمية متزايدة في عالم تتسارع فيه التحولات وتتداخل في فضائه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئية على نحو يجعل أمن المجتمعات وازدهارها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا وحوارا بناء ومؤسسات فاعلة وقادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة والتطلعات المستقبلية. وقعت سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية مذكرة تفاهم في مجال التراث والمتاحف بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. جاء ذلك في إطار زيارة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة إلى إيطاليا، والذي التقى بمعالي أليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي، وبحث مجالات التعاون المتعلقة بترميم وتحسين إدارة المواقع الأثرية والمباني التاريخية وتبادل المعارض بين المتاحف، بجانب تنفيذ برامج تدريب وإقامات مهنية للكوادر العمانية وتعزيز البحوث الأثرية المشتركة في المواقع البرية وتحت الماء. وإلى الخبر الأخير، حيث عقدت في نيودلهي أعمال الدورة 15 لاجتماع فريق التشاور الاستراتيجي بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وشهد الاجتماع بحث سبل تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والنقل البحري واللوجستيات والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. ترأس الجانب العماني في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الهندي سعادة السيدة سري بريا رانغانا ثان وكيلة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وجوازات السفر وشؤون الهنود في الخارج. ختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية. جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بكأس الخليج. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. هكذا مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة أخبار التاسعة، كان معكم في تحريرها أحمد بن عبد الله الندابي، في التنفيذ على الهواء مباشرة حمود بن سالم بني عرابة، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء متجدد من أثير المحبة. الترحال أيها الأحبة، كما عودناكم دائما في رحاب الثقافة والفنون، نستقي من جمال الفن وعمق الثقافة وثراء الأدب، وعلى قثارة الليل نعزف معكم أعذب الألحان ونستمع لأجمل الأصوات، وننتقي من بستان الكلمات ما يحمل الحنين ويلامس المشاعر ويترك في الروح أثرا لا يزول. ومن صاف الخواطر نقول يهل الشوق والدمعة غزيرة ما عليها لوم، تفيض من الولة تمطر مشاعرنا وتطربها حلات الليل والنسمة ونغمة للوتر ونجوم، وذكرى سوالف عشق نار البعد تلهبها.

أهلا بكم من جديد، تبقى محطة من محطات المحضار الجميلة. أنا على عهدي وعهدك، أنت بهداري، لن أفهم أسرارك ولن تفهم أسراري. نسيت حتى الود اللي هو بيننا جاري، ونسيت هو محضار. أهلا بكم مجددا في هذا الترحال في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. الليلة هناك محطات عديدة، نطل معكم على ملتقى المكتبات والمراكز الأهلية في مساحة حوارية أخرى، أيضا نقترب من فعاليات موسم الفن والثقافة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، كما ستكون هناك أيضا مساحة كده في رفقة فنية في الحوار والمغنى والصوت الجميل. بين هذه المحطات نقرأ أيضا في صفحات عديدة الجديد في مشهدنا الثقافي والفني، ونرصد العديد من العناوين من هنا وهناك. هنا ننقل لكم تحايا فريق العمل، مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العاملي، من هندسة الاستوديوهات محمود بن سعيد المرهون. ومع الليل هذه أحلى التراحيب سهرا من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

أهلا بكم وأحلى الترحيب بكم معنا سهرا من الآن وحتى 11. نبدأ بصفحة الأخبار المنوعة. أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني انتهاء فترة التسجيل في مسابقة اقرأ للناشئة في دورتها 15 بعد إقبال طبعا واسع من طلبة الصفوف من 5 إلى 10 بمختلف محافظات سلطنة عمان. المسابقة هدفها طبعا ترسيخ ثقافة القراءة، تنمية الوعي، المهارات المعرفية التحليلية لدى الناشئة، وكذلك التحفيز على التفاعل مع الكتب والمكتبات. وبعد انتهاء فترة طبعا التسجيل، بدأت اللجنة الرئيسية فرز المشاركات والتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير المحددة، وتنفذ طبعا هذه المسابقة تنفذ بالتعاون مع عدد من المكتبات والمراكز الثقافية في مختلف المحافظات. تتنوع الموضوعات، موضوعات الكتب لتشمل موضوعات تربوية واجتماعية وعلمية وبيئية وكذلك رقمية، مما يسهم في توسيع مدارك الطلبة وتعزيز قدراتهم على الفهم والتحليل وبناء شخصية واعية ومستنيرة. الفنان فضل شاكر هذه المرة لأجواء الفنون وتحضير كذا لأولى الحفلات الغنائية بعد غياب طويل من خلال فعاليات موسم الرياض لهذا العام 2026، حيث سيكون الظهور وهناك طبعا استعدادات كذا وبروفات نهائية برفقة الفرقة الموسيقية تمهيدا لهذه المشاركة وهذه الإطلالة. فوضع اللمسات الأخيرة على كثير من التفاصيل لمحطات مميزة في مشوار الفنان فضل شاكر.

0: أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، ومع أن نذهب إلى أولى محطات الحوار وهي بطابع ثقافي حول ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية، شركاء في التمكين المعرفي وبناء الهوية المجتمعية الذي تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتفاصيل أجمل حول هذا الملتقى مع ضيفتنا الأستاذة مريم بنت عامر سكيتي، فني ترجمة أول بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. مساء عليك بالخير والعافية مريم.
1: مساء النور والسرور، مرحبتين.
0: يا مرحبا بك وسهلا، ومع المستمع الكريم كذا نقترب معكم من هذه يعني الإضاءة الثقافية الجميلة لنتعرف أكثر على ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية، وكذلك يعني أهمية هذا الملتقى وأكيد الكثير من الأهداف في هذه النسخة.
1: نعم، يشكل الملتقى هذا العام منصة تفاعلية تجمع القائمين على المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية التي تشرف عليها الوزارة.
0: نعم.
1: بهدف تبادل الخبرات والفرص التطويرية التي تعزز دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة. كذلك يهدف الملتقى في نسخته الحالية إلى تعزيز التواصل المستمر بين الوزارة والمؤسسات الثقافية ومناقشة التحديات التي تواجهها والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق.
0: نعم.
1: نعم.
0: الملتقى كنسخة لهذا العام، يعني إيش الاختلاف أو إيش اللي حاولتوا أيضا أنكم ينضاف لهذه النسخة من ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية؟
1: نعم، يتميز الملتقى هذا العام أن ننتقل من تركيز على اللقاء والتبادل الخبرات إلى التركيز بصورة أكبر على التمكين والشراكة والابتكار، وهذا ما يعكسه شعار الملتقى شركاء في التمكين المعرفي وبناء الهوية المجتمعية. وكذلك برنامج الملتقى تضمن موضوعات ترتبط بالنزاهة وإعداد المبادرات.
0: نعم، ذكرت موضوع الشعار الشراكة في التمكين المعرفي وبناء الهوية، يعني نتحدث أيضا يعني عن يعني ما يمكن أيضا أن يبرز من خلال هذا الشعار، وهل تتجاوز هذه الشراكة مجرد الإشراف والمتابعة من قبل الوزارة؟
1: نعم، المقصود بالشراكة هنا أن تكون أوسع من الإطار الإشرافي، فالوزارة تنظر إلى هذه المؤسسات الثقافية الأهلية باعتبارها شريكا فاعل في العمل الثقافي والمعرفي، نظرا لما تقوم به هذه المؤسسات الأهلية من أدوار في نشر المعرفة وتنشيط الحراك الثقافي في المجتمع.
0: نعم، إذا اقتربنا أكثر من يعني ما يدور من خلال نقول جلبات هذا الملتقى، مخرجاته، التوصيات، الأفكار، مبادرات، إجراءات قابلة للتنفيذ أيضا والقياس في هذه الجوانب.
1: فالهدف من هذا الملتقى أن تكون مخرجاته ليست مجرد توصيات نظرية، وإنما أفكار قابلة للتطوير وصياغة أفكار واضحة من حيث الأهداف وآلية التنفيذ والأثر المتوقع.
0: نعم، لو سألنا أختي مريم عن أيضا يعني مدى أو إلى أي مدى يمكن للمكتبات وللمراكز الثقافية أن تسهم يعني دورها أو إسهامها في بناء الهوية المجتمعية؟
1: المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية لها دور مهم في حفظ المعرفة وإتاحتها، كذلك تنظم الأنشطة والبرامج الثقافية وتعزز القراءة والتعلم والتفاعل المجتمعي، ومن خلال هذه الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسات يمكنها أن تسهم في ترسيخ القيم والمعارف المرتبطة بالهوية العمانية.
0: جميل، يعني رسالة تبدون أيضا إيصالها للقائمين على المكتبات والمراكز الثقافية من خلال الملتقى هذا العام.
1: نعم، يمكن فهم الرسالة لهذا من خلال شعار هذا الملتقى لهذا العام على أنها رسالة انتقال من النظر إلى المكتبة والمركز الثقافي الأهلي بوصفها مجرد جهة أو مكان للكتب والقراءة فقط، إنما باعتبارها شريكا فاعلا في التنمية الثقافية والمجتمعية.
0: نعم، إذا تحدثنا كذا عن يعني تواصل البرامج والفعاليات في ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية، حدثينا كذا عن المتابعة، عن الحضور، أبرز ما شد يعني المشاركين الزوار لهذا الملتقى.
1: هو التحدي، يعني التحديات التي كانت تواجههم، وكيف يعني من خلال الورش برنامج الملتقى خلال الأيام
0: نعم
1: الماضية كيف استطاعوا أن يخرجوا بتوصيات مكنتهم من صياغة أفكار واضحة من حيث الأهداف وآلية التنفيذ.
0: نعم عندما نتحدث عن أثر، يعني أثر مثل هذا الملتقى في إبراز الجانب الثقافي، هل له دور فعال هذا الحضور والمشاركة والمتابعة من خلال المكتبات والمراكز الثقافية بشكل مباشر؟
1: نعم، لأن هذه المؤسسات الثقافية هي شريك فاعل في العمل
0: نعم
1: الثقافي والمعرفي، ولها دور كبير أيضا في نشر المعرفة في المجتمع وترسيخ القيم كذلك المرتبطة بالهوية العمانية.
0: كل التوفيق لهذه الجهود، ونتمنى فعلا أن يعني تصل كل هذه الرؤى والمقترحات والتوصيات، وأن تكون النسخ القادمة كذا أكثر حضورا وإثراء أيضا للمشهد الثقافي بحول الله تعالى.
1: إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك مريم على هذا التواصل، وتحية لكل هذه الجهود.
1: نشكركم على هذا اللقاء، ونتمنى لجميع القائمين على المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية مزيدا من النجاح والعطاء.
0: شكرا جزيلا لك، كانت معنا
1: شكرا جزيلا.
0: الأستاذة مريم بنت عامر سكيتي، فني ترجمة أول وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وكانت المساحة الثقافية حول ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية. مساحة السهر بكم ومعكم تحلو.

أهلا بكم من جديد، ونرجع لتصفحنا الثقافي والفني. ومن المحطات الجميلة عودة الفنان الكويتي الكبير الفنان عبد الله الرويشد لجمهوره بعمل طبعا أو بألبوم جديد ومميز يحمل 5 من المحطات الغنائية الجميلة.

إذن لتحاسب هي محطة مميزة ضمن هذه المحطات الغنائية الجديدة للفنان عبد الله الرويشد، والعناوين التي تحمل تنوعا في الكلمة وفي التوزيع وفي الأداء الرائع كما عود جمهوره.

إذن عودة جديدة وجميلة لصوت الفنان عبد الله الرويشد، هذا الصوت الذي يحمل ذاكرة أجيال ويفتح في كل عمل بابا جديدا للأغنية الخليجية من خلال اختياراته، كما في هذا العمل التي منها أسد الباب، تنسان، التي طبعا كانت أيضا من محطات الثراء الجميل، وكذلك مجبور.

العمل محطات مثرية في النغم وفي المفردة وفي الإيقاع التي حاول الرويشد أن يقدمها كإهداء نغمي جميل لمحبيه في كل مكان، وكأنها علاقة الجبر دائما بالوصال

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه المساحة، مساحة السهر عبر الأثير. المتابعة القادمة أيضا فيها احتفاء بالجمال مع موسم الفن والثقافة الذي يجمع بين مختلف أشكال الفنون والتعبير الثقافي هنا معنا في سلطنة عمان، ويفتح مساحة للمجيدين وللجمهور للتفاعل والاكتشاف الكثير من التجارب المتنوعة. نقترب أكثر من فعاليات هذا الموسم، موسم الفن والثقافة، مع ضيفتنا من خلال هذه المساحة الأستاذة سناء بنت أحمد الخياري، تنفيذي أول علاقات واتصالات بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي يقوم على إبراز هذا الحدث الثقافي الفني. نمسي عليك بالخير والعافية أستاذة سناء.
1: يا أهلا وسهلا، مساء النور أستاذ عقيل.
0: يا مرحب، سعداء بوصالك معنا، وحابين ندخل كذا في أجواء نقول هذه التظاهرة الثقافية الفنية الجميلة لنعرف أكثر بها أيضا للمستمع الكريم. نقترب أكثر من هذا الموسم ونقول الهدف من تنظيم فعاليات موسم الفن والثقافة.
1: أكيد أكيد أستاذ عقيل، شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة.
0: الله يسلمك.
1: طبعا موسم الفن والثقافة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض هو موسم لخلق تجارب تجعل المركز وجهة حيوية تجمع الناس حول تجارب فنية ثقافية وترفيهية متنوعة. طبعا الهدف الأساسي أنه نصنع موسم متكامل يستقطب شرائح مختلفة من المجتمع، وأيضا يعزز حضور مسقط كوجهة للفعاليات الثقافية والترفيهية. وأكيد في نفس الوقت هذا الموسم يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، ويعزز من سياحة الترفيه اللي هي نوع السياحة اللي نحن في المركز نركز عليها دائما.
0: جميل، إذن هنا شيء من التفاصيل الأجمل لما يمثل موسم الفن والثقافة بالنسبة للمشهد الثقافي والفني العماني.
1: نعم، موسم الفن والثقافة في المركز هو إضافة للمشهد الثقافي والفني في السلطنة. طبعا هي أيضا منصة تجمع بين الفن المحلي والتجارب الإقليمية والدولية. هذا وجود هذا الموسم الذي يضم عدة فعاليات خلال فترة واحدة يخلق حالة من الحراك والاستمرارية، بحيث أنه تجربة الزائر يعني لا تكون مرتبطة بفعالية واحدة فقط، ولكن مرتبطة ببرنامج متنوع يجعل الجمهور أو يجعل الزائر دائما أمام تجربة جديدة.
0: نعم، طبعا من خلال العنوان لما نقول موسم فهناك نوع ما، هناك ثراء وهناك أيضا امتداد لمساحة من البرامج والأنشطة والفعاليات. نقترب من هذا الجانب والمساحة أيضا التي ستتواصل من خلالها هذه المناشط.
1: نعم طبعا الموسم متنوع جدا ويحتوي على فعاليات في مجالات مختلفة. طبعا هناك الحفلات الفنية، هناك المعارض الفنية، وأبرزها طبعا معرض فن مسقط الذي سيقام في نهاية هذا الشهر. ومعرض فن مسقط طبعا للمركز هو أحد أهم المعارض، لأنه بتنظيم من المركز بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأيضا بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة.
0: أبرز ملامح المعرض.
1: نعم، معرض فن مسقط هذه السنة إن شاء الله سيضم أكثر من 300 فنان من محلي ودولي. طبعا طبعا أحد أهم الأهداف الرئيسية لهذا المعرض هو إبراز الفنان العماني والارتقاء به للساحة العالمية. فنحن عندما نتحدث عن أكثر من 300 فنان مشارك، فهناك العديد من الفنانين الدوليين الذين سيكونوا يعني موجودين في هذا المعرض. الفنان العماني هنا طبعا سيجد المساحة للمشاركة بأعماله الفنية، وأيضا بالحوار والالتقاء مع العديد من التجارب الدولية في هذا المجال. وطبعا هذا المعرض منذ فترة قريبة فاز بأحد جوائز فعاليات الشرق الأوسط، فكل سنة ورا سنة ونسخة وراء نسخة هذا المعرض يتطور ويكبر. ولذلك أحد أسباب المركز لإنشاء هذا الموسم هو معرض فن مسقط.
0: جميل، ذكرت طبعا الليالي أو السهرات والليالي الفنية كذلك.
1: نعم، طبعاً المركز أيضاً يحتضن العديد من الحفلات الفنية التي ترضي أذواق مختلفة، مثل نفس ما قلنا أنه هناك العديد من الحفلات الفنية نستقطب فيها أسماء من الخليج العربي، من الوطن العربي، كحفلة رامي صبري، حفلة صابر رباعي وإليسا إن شاء الله في قادم الأيام وقادم الأشهر. طبعاً هذه الحفلات الفنية، أو خلنا نقول سياحة الترفيه بشكل عام، عندما يأتي الزائر هو لا يزور فقط هذه الحفلة أو هذه الفعالية، هو أيضا يستخدم مرافق مختلفة أو التأثير لها قد تذهب إلى قطاعات مختلفة ممكن أن نتشعب إليها لاحقا.
0: نعم، طالما ذكرنا أسماء جميلة أشرتي لها من خلال هذه النوافذ الفنية، الحضور أيضا الأصوات العمانية ماذا عنه من خلال هذه المساحة لموسم الفن والثقافة؟
1: نعم، طبعاً موسم الفن والثقافة أيضاً يثري التجربة الفنية للفنان العماني نفس ما قلت سابقاً من خلال معرض فن مسقط. فنفس ما قلت سابقاً أنه هو مساحة يتنفس فيها الفنان العماني ويلتقي فيه بأسماء عالمية مختلفة. الجمهور العماني أيضاً له دور كبير في هذه في إثراء هذا الموسم وفي تنشيط هذه السياحة الثقافية والفنية المختلفة.
0: نعم، الموسم يجمع بين الفن والثقافة والتراث، الاشتغال على هذه النوافذ كثلاثية يمكن أن تبرز من خلالها كثير من الجوانب أبرزها الهوية الوطنية.
1: نعم، نحن ننظر إلى هذه العناصر باعتبارها مكملة لبعضها البعض. فالفن المعاصر والموسيقى والمسرح والفنون البصرية هي كلها وسائل حديثة للتعبير عن الثقافة والهوية والتراث. طبعا الأهم بالنسبة لنا أنه هذه العناصر كلها مع بعض نقدمها بطريقة معاصرة وجذابة للجمهور، بحيث أن الجمهور يقدر يتفاعل معها ويدخل أيضا في هذه العملية الإبداعية اللي يقدمها سواء العماني أو الزائر أو المشارك من الدول الأخرى.
0: نعم، أكيد في هذه المساحة ومن خلال فعاليات الموسم هناك معارض وورش وعروض فنية كثيرة، نتحدث عن يعني إثراء هذه التجارب أيضا والتقائها في مساحة واحدة بالنسبة للمتلقي الكريم.
1: نعم، بالنسبة لهذه المعارض الفنية هناك دائما ورش وعروض فنية مختلفة، طبعا الجمهور يستطيع أن يتعرف عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز، يستطيعون طبعا التسجيل فيها والحضور فيها، بحيث أنه الجمهور لا يكون فقط متلقي ولكن مشارك في هذه الورش في ورش العمل هذه والعروض الفنية، لأن في النهاية نحرص دائما أن الزائر يعني يطلع من هذه الفعالية بأكبر فائدة ممكنة.
0: نعم، إلى أي مدى يمكن أيضا لمثل هذه الفعاليات وهذا المنشط من خلال مناشط الموسم أن تسهم في تنشيط الجانب السياحي والثقافي أستاذة سناء؟
1: نعم، طبعا مثل ما ذكرت سابقا سياحة الترفيه هي جزء مهم من سياحة الأعمال، فنفس هذه المواسم تسهم في تنشيط السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية بشكل كبير جدا. فاليوم هذه الفعاليات سواء كانت سياحية أو ترفيهية صارت أحد دوافع السفر، صارت أحد دوافع اختيار الوجهات. فسواء يعني الزائر عندما يحضر حفلة أو معرض أو تجربة ثقافية هو لا يأتي فقط للفعالية، بل قد يستخدم الفنادق المجاورة، قد يذهب إلى مطاعم معينة، أو قد يستخدم وسائل نقل مختلفة، أو يزور وجهات مختلفة. بالتالي هنا الأثر لا يعود فقط على الفعالية نفسها، الفعالية الفنية أو الترفيهية، بل يمتد إلى قطاعات أخرى مختلفة. فلذلك المركز هنا ينظر إلى السياحة الثقافية والترفيهية كجزء مكمل لسياحة الأعمال، ودورها مهم جدا في تعزيز الأثر الاقتصادي للفعاليات وإطالة تجربة الزائر سواء في مسقط أو في السلطنة بشكل عام.
0: نعم، ذكرتي محطات مختلفة لأسماء خليجية وعربية إن شاء الله تكون حاضرة وعمانية يكون لها الأثر الجميل والمساحة الأجمل. أتحدث شوي عن موضوع يعني مثل هذه المواسم الفنية والثقافية، احتواء التجارب الشبابية والمواهب، ماذا عن هذا الجانب أيضا في هذا الحيز؟
1: نعم، هناك فعاليات قادمة لم يتم الإعلان عنها إلى الآن، يعني فقط بانتظار تأكيد الجهات المعنية، فإن شاء الله من خلال روزنامة القادمة لشهر نوفمبر بالذات ستكون هناك فعاليات تسهم فيما ذكرته حاليا من تنمية الشباب العماني في الجانب الفني، وطبعا مع حضور أسماء كبيرة إن شاء الله سيتم الإعلان عنها قريبا، ويمكننا أن نتطرق حينها أكثر إليها.
0: جميل، أكيد هناك كثير من الرسائل ونقول طموحات أيضا تتطلعون إلى تحقيقها في هكذا إضاءات من خلال هذا الموسم بشموليته الثقافية والفنية.
1: نعم، المركز يطمح أن هذا الموسم يستمر لطبعا سنوات قادمة، وأن يكون موسم يترقبه الجميع، وأن يستقطب طبعا، يعني يستمر في استقطاب زوار محليين وخليجيين ودوليين مثل ما يعني حققنا هذا الأمر في هذا الموسم إن شاء الله. وطبعا نريد أن نواصل توسيع المحتوى الترفيهي، توسيع المحتوى الفني ليكبر أكثر، ولنستقطب تجارب جديدة وأسماء جديدة أكبر إن شاء الله. وطبعا نفس ما ذكرت أن نعطي مساحة أكبر للفنان والمبدع العماني، وكل هذا طبعا في النهاية الهدف بما يساهم في ترسيخ مكانة مسقط والسلطنة كوجهة إقليمية للفن والثقافة والترفيه.
0: بحول الله تعالى، أكيد كل التحايا لهذه الجهود الجميلة، كل التوفيق، وإن شاء الله معكم احنا أيضا في وصال مستمر، وبحول الله تعالى من خلال محطات قادمة سواء في الأسبوع القادم أو اللي بعده، إن شاء الله نكون قريبين من تفاصيل نواكبها آنية لمثل هذه المناشط الثقافية والفنية في موسم الفن والثقافة. كل التحية مرة أخرى.
1: شكرا لك أستاذ عقيل، وننتظركم جميعا في هذا الموسم، موسم الثقافة والفن، وأدعو الجميع إلى الاطلاع على فعالياتنا القادمة من خلال حساباتنا في مواقع التواصل، وحياكم جميعا.
0: كل التحية مرة أخرى، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله معكم في تواصل وفي إثراء ومتابعة لكل هذه المحطات والمحاور الثقافية والفنية المثرية بحول الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك
0: أستاذ. كل التحية لضيفتنا الأستاذة سناء بنت أحمد الخياري، تنفيذي أول علاقات واتصالات بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وكان الحوار حول فعاليات موسم الفن والثقافة الذي ينفذه المركز. أثير المحبة.

أهلا بكم من جديد في أثير المحبة. وطالما ذكرنا الجديد فهي المتابعة أيضا لجديد النغم وربما صوت الفنانة بلقيس أحمد فتحي الأقرب في جديدها ومع ألحان والدها الفنان الكبير أحمد فتحي ويا حرش.

يا حرش يا ورش، والجمع بين الطابع التقليدي والمعاصر في آن واحد في التوزيع لهذه المفردة ولألحان الألحان الجميلة للدكتور أحمد فتحي، مع جمالية أخرى في الصورة المرافقة للمغنى والكليب الذي يعني برزت من خلاله وظهرت الفنانة بلقيس مع والدها الفنان الكبير أحمد فتحي في محطة أثر لكثير من السلوكيات ونقول الذكريات التي أكيد ستحملها سواء حاليا أو فيما بعد.

إذن ما زلنا في تصفحنا الثقافي والفني، حيث نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بقسم اللغة الإنجليزية والترجمة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية فعالية أكاديمية ومهنية بمناسبة اليوم العالمي للترجمة تحت عنوان الترجمة بين التعليم والممارسة، استشراف مستقبل برامج الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي. ناقشت تأثير الذكاء الاصطناعي على مهنة الترجمة والتحولات في أدوار المترجمين ومتطلبات سوق العمل، كما تناولت أهمية تطوير مهارات التفكير النقدي لدى طلبة الترجمة وتمكينهم من تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي واتخاذ طبعا القرارات الترجمية الواعية إزاء ذلك. في أجواء الفنون الجميل، الفنان عبد المجيد عبد الله في حفل غنائي في دبي في 31 من الشهر الجاري ضمن الفعاليات الفنية التي تستضيفها دبي، وهناك تحضير لمجموعة من أبرز الأعمال بين القديم والحديث، أكيد في ليلة تجمع بين الطرب الخليجي والأجواء الموسيقية.

27 دقيقة بعد العاشرة، نحن معكم في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. ذكرنا في بداية الرحلة أنه نرصد دائما الجديد والمتابعة الفنية، خاصة مع الأصوات العمانية العذبة. وضيف عزيز ينضم إلينا بجديده الجميل والمميز من خلال المساحة الحوارية القادمة من إلينا الساهر الفنان خالد الهنداسي وجديده الجميل مزاجي.

0: إذا ضيف المساحة القادمة هو الفنان خالد الهنداسي، هذا الصوت العذب الذي يحضر بهدوء ويغني بإحساس رائع دائما له محطات فنية ارتبطت طبعا بتجربة وألوان غنائية هادئة يلمس المستمع فيها الأداء، أكيد تأثرا بتجربة وصوت الفنان السعودي راشد الماجد. أكيد هناك سعي أيضا من ضيفنا الفنان خالد الهنداسي لصناعة بصمة ومحتوى خاص في لونه وفي أدائه. نقترب في هذه المساحة الحوارية من هذا الصوت العماني الجميل، ونقترب أيضا من الجديد اللي استمعنا يمكن إلى شيء من تفاصيله ونغمه قبل قليل. أبو سلطان مسا عليك بالخير والعافية.
1: مساء النور، مساء الورد لكم ولجميع المتابعين والمستمعين.
0: يا مرحبا بك وسهلا.
1: وش علومكم؟ عساكم بخير.
0: الله يسلمك ويعافيك، كل التحية لك، سعداء بسماع صوتك معنا وانضمامك إلينا في أثير المحبة، ونهنيك أيضا على العمل الجديد اللي حابين ناخذ كذا. يمكن احنا أول من أيضا شارك كذا الأثير ببث هذا العمل اللي هو مزاجي.
1: الحمد لله، الحمد لله واجب الشكر. غنيت هذه الأغنية في الإمارات العين من كلمات الشاعر ناصر بن مترف ومن ألحانه، وعسى إن شاء الله هذا يكون العمل عمل جديد إن شاء الله ومناسب للمستمعين إن شاء الله.
0: نعم، تجربة غنائية جميلة مع كلمات وألحان الشاعر الإماراتي ناصر بن مترف. التجربة شوية أقول فيها نفس وسط، لا هو بطيء ولا سريع، مش اللي اعتدنا عليه دائما مع صوت خالد.
1: نعم صحيح كلامك. تعلمت شوية أكثر يعني ما شاء الله على في المخارج الحروف وكذا يعني من هذه الأشياء.
0: العمل اليوم نازل؟
1: نعم اليوم نزل، لكن يكون حصري معاكم أنتم أول شخص.
0: الله يسلمك. ايش يقول الكلام اخي خالد في هذا المغنى الجميل؟ يعني الكلمات القدر اني احبك يا مزاجي.
1: نعم، لو تتغلى
0: بالعشق
1: يعني اكثر واكثر، لو تتغلى بالعشق مره ومره.
0: نعم
1: يعني هذا قال القدر اني احبك يا مزاجي، لو تتغلى عشق تاره وتاره. هذه بعض الكلمات.
0: جميل جميل.

0: حياكم الله الكرام من جديد، واهلا مرحبا بفنانين خالد هنداسي. خالد، يعني تجربة جميلة بصوت ما شاء الله رائع. اعتقد البدايات اخر التسعينات كانت
1: سنة 1995، كانت للفنان راشد الماجد أغلى حبيبة. نعم،
0: يعني وكأن الارتباط أيضا بصوت هذا الفنان الجميل راشد الماجد.
1: يعني متابعين وأحبه وايد راشد.
0: نعم. طيب خلينا أسألك بالمكشوف شوي يا أخوي خالد. يا أخي هذا الصوت الجميل العذب، وينك خلال هالفترة كلها يا أخوي؟
1: سبحان الله، يمكن مشاغل الدنيا، مشاغل الحياة،

0: أعمال. قبل ما أدخل في الأعمال، أنا حاب أخذ التأثر براشد. إيش اللي يشدك أكثر؟ هل اللي حواليك، قرب صوتك، إيش بالضبط اللي قربك لراشد أكثر؟
1: لا، قرب لي اكثر شيء انسان يعني ما شاء الله عاطفي، يعني حسيت في نظري.
0: نعم.
1: ايوه، فحبيت العاطفه، حبيت يعني دائما اغاني هاديه، وكنت انا احب الهدوء جدا يعني.
0: ويمكن هذا الشيء اللي مميز اكثر في نمط اسلوبك. وسالتك من خلال السؤال انه المغنى اللي سمعناه قبل شويه خرج بصوت خالد عن الجو المعتاد،
1: عفوا،
0: صحيح؟ اقول المغنى اللي قدمناه قبل شويه في الاغنيه الجديده في خروج شويه عن اللون المعتاد لصوتك ولادائك الهادي.
1: نعم صحيح.
0: نعم. طيب راشد الماجد، تجربة ومشوار جميل، ايش نسمع كذا بصوتك؟
1: ان شاء الله بسمعكم اللي تأمرون عليه.
0: يعني
1: اقول لي ابي القمر، ما نقول اول شيء
0: يا سلام،
1: تقول له.
0: جميل جميل.
1: اقول اللي ابي القمر وهو في حبها مولع، اقول اللي ابي القمر وهو في حبها مولع، أما هي تنزل ولا هو لها يطلع، أما هي تنزل ولا هو لها يطلع، ألا يملم لمجروحة ومعزم لها تطلع، ألا يملم لمجروحة ومعزم لها تطلع. أخاف يطول عليك الدار ومن نص الطريق ترجع، أخاف يطول عليك الدار ومن نص الطريق ترجع.
0: الله الله، يعطيك الصحة والعافية. جميل
1: الله
0: نسترجع
1: يعافيكم.
0: شيء كذا مع مخرجنا الأستاذ هاشم العمري، صوت راشد الماجد في هالمساحة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ومع صوت فناننا خالد الهنداسي في هالمساحة من أثير المحبة. يعني هناك محطات عديدة أخوي خالد، يعني مهرجان الأغنية العمانية ربما نذكر على سبيل المثال، غير المهرجانات الموسمية المختلفة. ما حاولت أنك تكون قريب على الأقل في شيء من المشاركات المحطات الجميلة للمهرجان؟
1: حياك الله استاذي، انا حاولت لكن المشكله يمكن يكون لظروفي الشخصيه، يعني ظروفي الخاصه، فلهذا الشيء يمكن ما قدرت ان اوصل، ولكن ان شاء الله في خطه ان شاء الله في اغنيه وطنيه تكون ان شاء الله قريب ان شاء الله تعالى.
0: جميل. صوت الفنان خالد الهنداسي، يمكن المستمع معنا عبر الأثير سمع الصوت الآن يعني بدون محسنات، صوتك عبر الأثير وعبر الهاتف، يعني كل التحية والتقدير والتوفيق لك بحول الله تعالى. قدمت خلال الفترة الماضية يعني أعمال كذا بألوان مختلفة، خاصة اللون الهادي اللي ذكرته. نستوقف شيء من هذه الأعمال من القديم الجميل، إيش نسمع من المحطات، أو إيش الأقرب لك من الأعمال اللي قدمتها خلال الفترة الماضية؟
1: والله غنيت كحل العيون وصفحة جديدة وتاليها تزيل. أول بداية كانت تاليها تزيل، ممكن أعطيكم؟

0: من كانت هذه الشاعر؟
1: هذه من كلمات عبد الرحمن الفارسي شاعر، والملحن أنا لحنتها كان كبداية.
0: نعم.
1: ممكن أعطيكم مقطع، هي في موجودة في اليوتيوب، تالية تزيين خالد هنداتي.
0: نعم نسمع شيء منها.
1: زين. في مكان ما على شاط البحر التقينا وكان مهموم وحزين، قلت السم بالله ويزول الكدر والهموم.

0: مهموم وحزين، قلت سم بالله ويزول الكدر والهموم تزول وتاليها تزين. هذه
1: يعطيك
0: كانت
1: العافية.
0: بدايتي على يوتيوب، لو تدخلها بس حصلها أستاذ.
1: نعم، في محطات عديدة، في عمل أيضا جميل أعتقد كان قبل 4 سنوات مع الشاعر الجميل سعيد بن سويدان أظن المخماري.
0: نعم في، بس صدق ما تحضرني للأسف.
1: نعم، تعتمد على استحضار ألحانك في الأعمال ولا تفضل أن تكون الألحان لشباب آخرين؟
0: والله أفضل الحال من عندي يعني، لكن في ملحنين ما شاء الله عليهم أقدم عني وفاهمين في اللحن طبعا،
1: نعم.
0: فنانين كبار ما شاء الله، كذلك مثل الشاعر ناصر بن مترف ما شاء الله، الشاعر وملحن ما
1: في
0: شاء
1: آن
0: الله،
1: واحد،
0: يعني
1: صحيح.
0: أول عمل اللي أسويه وياه يعني ما شاء الله ما شاء الله.
1: كذا يوفر الجو، الكلام واللحن في آن واحد يعني.
0: نعم نعم
1: الله
0: نعم
1: يعطيك
0: صحيح
1: العافية.
0: كلامك.
1: جميل، نستحضر شيء من المسامع الجميلة لفنانينا والحوار متواصل.

0: والله مسبعين.
1: كل ما نظر وشفتك يا ملاك شفت نور الخد برقني المعين.
2: حياك الله من جديد خالد. طبعا المحطات الجميلة كل ما نظرت. وأرجع لموضوع الألحان، يعني محطات عديدة أجدها دائما من ألحانك. موضوع الألحان تستحضره مع الكلمات؟ هل تستحضر بعض الألحان قبل الكلام وتطلب من بعض الشعراء الكتابة عليه؟
3: لا طبعا، أفضل للقاء يلقي القصيدة وخلاص، من يلقي القصيدة أعرف ولحنها
2: خلاص، تستشعر اللحن من خلال المفرده.
3: هذه ذكرتني ما شاء الله المخمريه، هذه كلمات جميله. نعم الحين حضرني اللحن والاغنيه حضرتني الان. كان ما شاء الله عليه شاعر متميز.
2: نعم.
3: السويدان المخمري ابو راشد.
2: كل التحيه له. ودائما مساره صوب الجوانب العاطفيه والاشواق، يعني المحطات الهاديه الجميله هذه يعني.
3: سبحان الله. ولكن لا، في اغاني يعني مثلا في اغاني ربشه مثلا من راشد الماي نغنيها، لكن ان شاء الله بعد في عندي عمل ان شاء الله بيكون في ربشه شويه رايحين نربش المستمعين ان شاء الله.
2: عمل جديد ان شاء الله؟
3: ان شاء الله تعالى في عمل وفي كلمات خلاص، وان شاء الله بيكون بعد قريب ان شاء الله.
2: نعم. على ذكر الفنان راشد الماجد، ما حاولت انك مثلا تسجل كذا تسجيل تجدد فيه شيء من الاعمال القريبه لخالد الهنداسي؟
3: والله حاولت لكن ما قدرت. سبحان الله، هذه طبقه صوتي فكلهم يقولون تقلد راشد الماجد، مش تقليد يعني، انا ما ادري كيف. سبحان الله يعني تعودت.
2: نعم.
3: على هذا، على هذه الطبقه، طبقه راشد الماجد. سبحان الله ما عرفت كيف.
2: نعم.
3: حاولت ان امين اجيب كلمات والحان واقول بروح غير، لكن نفس الطريقه حاولت ما قدرت.
2: حتى الاغنيه اللي استمعنا لها في بدايه البرنامج اللي هي الجديده مزاجي، وان كان الكلمات والالحان لناصر بن مترف، فصوت حضور صوتك يربط المستمع ويذكر بصوت راشد الماجد.
3: سبحان الله، ايوه كذا ما ادري كيف.
2: نعم.
3: أنا حاولت بعد شيء حتى للفنان الكبير الراحة رحمة الله عليه عبد الكريم عبد القادر. مثلا أغني أغاني يقولوا لي نفس راشد الماجد، وما أدري كيف. وخالد الرحمن كذلك لما أغني أغاني نفس يقولوا نفس راشد الماجد. مثلا إذا تريدون مثلا أغني الفنان الراحة عبد الكريم أو خالد الرحمن،
2: نسمع شيء لخالد
3: مميز.
2: إيش نسمع لخالد عبد الرحمن؟
3: خذني بقايا جروح.
2: جميل.
3: ايش رايكم؟
2: جميل.
3: يلا. خذني بقايا جروح ارجوك داويني لا تروح روح. خذني بقايا جروح ارجوك داويني لا تروح روح. كفى عذابي منك ليه تشقيني. خذني بقايا جروح أرجوك داويني لا تروح الروح. يا خلي مرتاح ليه تكتواتيني.
2: يعطيك العافية. أنا أنضم صوتي لصوت الأخوة اللي قالوا لك ونقول هذا صوت راشد الهنداسي.
3: راشد الهنداسي.
2: الله يعطيك العافية. في محطة غنائية جميلة اللي هي صفحة جديدة.
3: نعم، الفنان جميل الهنداسي، جميل راشد. نعم. تقريبا نعم. افتحي صفحة جديدة وانسي الماضي الأليم، وانسي انسي يا عنيدة. أعيد النظر وانا عيدة، نبدأ بفكر سليم من يشبهك يا فريدة. بسحرك أنا هيم الصبع قاسي حيدة، بس قلبك لي رحيم، المحبة

0: الفنان خالد الهنداسي معنا في أثير المحبة، وحاب أسألك أيضا عن متابعاتك للأصوات العمانية من الجيلين أخوي خالد، الجيل الرواد القديم والجيل الحالي، متابعاتك استماعك.
1: والله الفنان سالم محاج وفي من ما شاء الله فنانين كبار والملحن كذلك عبد الله الشرقاوي
0: جميل،
1: وكذلك
0: ملحن وفنان في آن واحد الأستاذ عبد الله طبعا.
1: نعم
0: قول الأستاذ عبد الله الشرقاوي ملحن وفنان في آن واحد طبعا.
1: أكيد نعم نعم،
0: من الأصوات العمانية الجميلة.
1: إيه والله
0: ذكرت الفنان سالم محاد، شيء على بالك؟
1: والله الآن بمعنى ما في، لكن أغانيه جميلة جدا صراحة هذا الفنان الكبير.
0: أكيد كل التحية.
1: كذلك في فنان بعد مسلم مدين تقريبا،
0: مدين مسلم الفنان الراحل.
1: نعم نعم نعم مدين مسلم ما شاء الله،
0: الله
1: جميلة صراحة. وكذلك الفنان سالم العريمي.
0: نعم أكيد. نعم. أسماء ذكرت أسماء يعني مدارس فنية مختلفة. الفنان الكبير سالم بن محاد نوجه تحية لأبو ممدوح الراحل، للفنان الكبير مدين مسلم، وكذلك صوت الفنان الرائع سالم العريمي. سالم بين الحضور والغياب كذا نراه في مناسبات ويختفي في أخرى.
1: نعم اختفى كثير جدا، اختفى ما أدري شو الأسباب.
0: نعم طيب، خلال الوضع الحالي يمكن الآن السوشيال ميديا قرب كثير من المسافات للفنان وللأصوات، كيف تشتغل على هذا الجانب أخي خالد؟
1: والله أشتغل دائما، أحاول أشتغل الحالي يعني أحاول أن أحد من الداعمين، لكن يمكن للظروف سبحان الله ما قدرت أن أوصل، وإن شاء الله بوصل
0: إن شاء الله.
1: فأنا أحب يعني أحد من الداعمين، أنا مستعد والله يعني أسوي كل شيء عشان الفن، وأنا إن شاء الله أمنيتي أن أهم شيء الأغاني الوطنية.
0: وإن شاء الله كذا
1: إن شاء الله أتمنى أن ألتقي أحد من الشعراء أو الملحنين الكبار وأسوي عمل للسلطنة وللسلطان هيثم الله يحفظه ويطول بعمره يا رب العالمين. هذه أمنيتي إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله تتحقق الأمنية ونسمع صوتك كذا بيبروز جميل يعني.
1: القادم أفضل إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إن شاء الله كذا نسمع صوتك في القريب في أعمال وطنية وفي أعمال عاطفية، ونجد كذلك تجديد لمحطات لأسماء ذكرتها، أسماء فنية كبيرة، نسمع شيء أيضا فيها صوتك الجميل. الآن في مسمع أستاذ هاشم يقول لي بنسمعه وبنرجع للحوار.

0: هذه همسات عيون الليل خالد. ها
1: يا سلام، هذه الكلمات للشاعر عبد الله الحرابي ابو عمار، ما شاء الله كلمات جميله ذكرتني فيها.
0: نعم.
1: ليتك معي مروادك احل كل ما احتاج، وليتك تجيني حل واقول هذه الكلمات جميله جدا. واحب وايد هذا الفنان، هذا الشاعر صراحه، وعبد الله من الكلمات الجميله جدا صراحه.
0: نعم. الايقاعات التراثيه والالوان التراثيه، يعني ايش اللون اللي كذا ممكن نسمع فيه صوت الفنان خالد الهنداسي؟ احنا ما شاء الله ايقاعاتنا متنوعه، من الرزحه للعياله للعازيه للبرعه الى الى الى, إلى اخره. ايش اللون اللي كذا؟
1: انا هذا لوني اللي الحين سمعتكم فيه، هذا اللون تبعي.
0: اللون
1: نعم.
0: جميل. طيب نسمع شيء بصوتك كذا، تختار لنا اياه من شيء من الاغاني القريبه الى قلبك.
1: راشد الماجد
0: على راحتك.
1: بنغني راشد الماجد، علمتني وشون احب، او لربما، او من انت واحد والسلام، ايش رايكم؟
0: علمتني
1: ان شاء الله. علمتني وشلون احب وشلون احب، علمني كيف انت انت، علمتني وشلون احب وشلون احب، علمني كيف انت انت، يا بحر ضايع فيك الشط والمرسى، يا بحر ضايع فيك الشط والمرسى، علمتني وشلون احب وشلون احب،

علي بس امسح دموعي وروح، سير علي سير علي جيب لي معك قلب وروح، سير علي سير علي إذا تذكرت الجروح، سير علي سير علي إذا تذكرت الجروح، يا طاغي النظرة خطأ تجزي بهالبخل العطايا، يا طاغي النظرة خطأ تجزي بهالبخل العطايا، وانا اللي هديتك من عين وجفن هذه فراشه.

دامي عجل علمك كيف الوفاء، كيف الوفاء يا بحر ضايع فيك الشط والمرساة، علمتني وشلون أحب وشلون

0: الله يعطيك العافية أخوي خالد
1: الله
0: على هذا
1: يعافيكم.
0: الأداء الجميل والرائع، وهذا الصوت عبر الأثير عبر الهاتف ترى بدون محسنات لهذا الفنان الجميل. كل التحية لك أخوي خالد الهنداسي، صوتك أسعدنا في أثير المحبة، أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله نسمعك في القريب القريب في ألوان مختلفة، خاصة عندما يكون القرب من أسماء كبيرة تجيد يعني نقول التنويع على الألحان والإيقاعات، سيبرز الصوت أكبر مع هذه الخامة الرائعة، والتأثير عادة لا يضير لأي فنان من الفنانين، بالعكس يثري أحيانا المساحة الأكبر. كل التحية لك وسعداء بسماع صوتك مرة أخرى.
1: وأنا أسعد يا أستاذي العزيز، وشكرا لكم على الاستضافة، والله يحفظكم،
0: الله يسلمك يا رب،
1: ما قصرت وبارك الله فيكم، وشكرا
0: الله يسعدك،
1: للمتابعين
0: تسلم
1: والمستمعين
0: تسلم،
1: جميعا يا رب العالمين،
0: كل التحية
1: وحتى
0: لك
1: ما فقدت عليكم إن شاء
0: ما
1: الله.
0: عليك زود، كنت ضيف رائع وسعدنا فعلا بانضمامك إلينا في هذا الأثير
1: وأنا
0: الجميل،
1: أسعد،
0: كل التحية لهذا الصوت العذب الفنان خالد الهنداسي. نصل للختام والمزاج رائع مع هذا الصوت، أكيد مني التحايا في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري، هندسة الاستوديوهات محمود بن سعيد المرهون، وإخراجا هاشم بن علي العمري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. حصاد اليوم الإخباري نستهله بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية.
1: جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بكأس الخليج.
0: الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية في ولاية السيب بمحافظة مسقط.
1: دخول بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة.
0: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى تفاصيل هذا الحصاد. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات الإقليمية والقضايا الإقليمية والدولية والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية والسياسية.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليج الديار العربية 27 ونجاح المملكة في تنظيم البطولة. أعرب جلالته فيهما عن خالص التهاني للمملكة الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدا يده الله بالتنظيم المثالي للبطولة في هذا المحفل الرياضي الأخوي وما اتسمت به المنتخبات الخليجية الشقيقة من روح رياضية عالية وأداء فني متقدم، راجيا للرياضة الخليجية تحقيق المزيد من النجاحات.
1: احتفت وزارة الصحة بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني في ولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة تتجاوز 4 ملايين ريال عماني، ويهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العماني، وهو ما سيمكن من تحسين التشخيص المبكر والعلاج المستهدف للأمراض الوراثية. رعى المناسبة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. تفاصيل المركز وأهميته تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان الدكتور المنذر بن عبد الله المعولي استشاري أول الطب الوراثي بالمدينة الطبية الجامعية.
2: اليوم نحن نضع حجر الأساس برعاية معالي الوزير الدكتور هلال السبتي، وهناك عدة أهداف لهذا المركز. المركز نفسه وإنشاء المركز الوطني يأتي انسجاما مع رؤية عمان 2040 ولسيما محور الإنسان والمجتمع. فطبعا من أهم الأهداف هو تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. فمن هذا المنطلق الأهداف هو إنشاء قاعدة بيانات تمثل المجتمع العماني وتكون مزعا وطنيا وموجودة محليا في مراكز حوسبة ومراكز خوادم محلية وبإدارة محلية. القاعدة الوطنية هذه فتستخدم في عدة محاور وأهداف أخرى، فمنها فهم الأمراض الوراثية والأمراض الشائعة في المجتمع العماني، إنشاء برامج الوقاية، برامج الوقاية الأولية أو برامج الوقاية الكشف المبكر. مثل برامج الوقاية الأولية هي فحص قبل الزواج. طبعا فحص قبل الزواج حاليا هو موجود وملزم، ويتم فحص مرضين وراثيين الشائعين اللي هما الأمراض الدم. في المستقبل استخدام هذه البيانات لتوسيع فحص قبل الزواج وأيضا للوقاية الأولية، وأيضا فحص المواليد الجدد، الأمراض اللي ممكن نحن نعالجها بسهولة في البداية ونمنع حدوث ضرر للأطفال المصابين، وأيضا دعم الطب الدقيق والشخصي من خلال ربط المعلومات الجينية بالمعلومات السريرية. المستقبل يتم اختيار علاجات وأدوية مناسبة لكل مريض. طبعا المركز حاليا يمثل بنية تحتية وطنية للصحة والقطاع الصحي، ونفس الشيء للبحث العلمي في علوم الجينوم والبيانات الحيوية. فسيوفر إن شاء الله في المستقبل للباحثين إمكانية الوصول المنظم والآمن لأي بيانات، سواء بيانات بيولوجية أو بيانات جينومية، وتحليلها واستخدامها في يعني في الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الحياة وصحة المجتمع إن شاء الله.
0: وضعت مؤسسة فوتسي راسل بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة، وتمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في مسار تطور البورصة وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار العالمية.
3: في عالم الاقتصاد هناك مؤشرات أعمق ترسم ثقة المستثمر العالمي وجاهزية السوق للانفتاح على حركة رؤوس الأموال العالمية واستقطابها. ومن مسقط حيث تتسع ملامح المنظومة الاقتصادية وتتطور أدواتها، تبرز اليوم محطة جديدة في مسيرة بورصة مسقط بوضعها على قائمة المراقبة لدى فوتسي راسل، خطوة تعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر تقدما من التقييم الدولي، ونافذة أوسع على الأسواق العالمية، ورسالة بأن السوق العماني يواصل بناء مقوماته من التشريعات والبنية الأساسية إلى كفاءة التداول وسهولة دخول المستثمرين الدوليين. فالدخول إلى القائمة يضع السوق محل متابعة وتقييم من قبل المؤسسة قبل ترقية السوق العماني إلى مرحلة أعلى. وتعتمد معايير تصنيف قائمة فوتسي راسل للأسواق على البيئة التنظيمية وكفاءة البنية الأساسية للسوق وآلية التداول والتسوية والحفظ وسهولة دخول وخروج المستثمرين الدوليين وتوفر المعلومات وشفافية السوق، إلى جانب حجم السوق القابل للاستثمار وعدد الأوراق المالية المؤهلة لمؤشراتها. وخلال هذه المرحلة يوضع السوق العماني بصورة أكبر ضمن نطاق متابعة مجتمع الاستثمار الدولي، حيث تبدأ المؤسسات الاستثمارية ومديرو الأصول في متابعة تطورات السوق ومتطلبات الوصول إليه عن كثب. وتهدف بورصة مسقط من الدخول إلى القائمة والوصول إلى تصنيف جديد أن توسع قاعدة الاستثمار الدولي في السوق وتعزيز قدرته على استقطاب رؤوس الأموال وترسيخ دور السوق العماني بوصفه منصة تربط الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان بقاعدة أوسع من المستثمرين حول العالم، منطلقة بورصة مسقط من مستهدفاتها لزيادة جاذبية الشركات المدرجة أمام رؤوس الأموال المؤسسية.
1: شارك مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا الاتحادية. وأكد معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أن مناقشة موضوع تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرص للجميع يشكل أهمية متزايدة في عالم تتسارع فيه التحولات وتتداخل في فضائه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئية على نحو يجعل أمن المجتمعات وازدهارها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا وحوارا بناء ومؤسسات فاعلة وقادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة والتطلعات المستقبلية.
0: في خبر آخر، وقعت سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية مذكرة تفاهم في مجال التراث والمتاحف بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. جاء ذلك في إطار زيارة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة إلى إيطاليا، والذي التقى بمعالي أليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي، وبحثا مجالات التعاون المتعلقة بترميم وتحسين إدارة المواقع الأثرية والمباني التاريخية وتبادل المعارض بين المتاحف، بجانب تنفيذ برامج تدريبية وإقامات مهنية للكوادر العمانية وتعزيز البحوث الأثرية المشتركة في المواقع البرية وتحت الماء.
1: عقدت في نيودلهي أعمال الدورة 15 لاجتماع فريق التشاور الاستراتيجي بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وشهد الاجتماع بحث سبل تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والنقل البحري واللوجستيات والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. ترأس الجانب العماني في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الهندي سعادة السيدة سري برايا رانجانثان وكيلة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وجوازات السفر وشؤون الهنود في الخارج.
0: ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 74,249 فلسطينياً منذ بدء الحرب في مثل هذا اليوم من عام 2023، واستشهد 11 فلسطينياً وأصيب آخرون خلال الساعات الماضية في غارات إسرائيلية على خان يونس وجباليا وانهيار بناية سكنية بفعل القصف الإسرائيلي، مع بقاء نحو 60 آخرين تحت ركام المبنى.
1: هذا وتمر الذكرى 3 للسابع من أكتوبر، وسط غياب تقدم في وقف إطلاق النار بقطاع غزة واستمرار معاناة السكان، إلى جانب التصعيد ميدانياً ضد الضفة الغربية والقدس المحتلة في إطار استراتيجية الاستهداف للوجود الفلسطيني.
4: 3 سنوات مضت على أحداث 7 أكتوبر، عمدتها إسرائيل بسفك مزيد من دماء الفلسطينيين في قطاع غزة. غارات جوية طالت مدينة خان يونس وشرقها، استشهد على إثر 2 من الفلسطينيين وأصيب آخرون، وأعلن عن 2 متأثرين بجراحهما، أحدهما عنصر دفاع مدني. القصف المدفعي طال المناطق الشرقية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والطائرات المسيرة، كما سمعت أصوات نسف المباني شرق مدينة غزة. 3 سنوات من القتل الإسرائيلي المتواصل خلفت أكثر من 74,250 شهيداً ونحو 174,000 مصاب، مع فقدان أكثر من 10,000 شخص، إلى جانب دمار نحو 82% من المباني كلياً أو جزئياً، في وقت يتهدد الانهيار أكثر من 2,300 مبنى يقطنها 44,000 نازح، فيما تعيش 260,000 عائلة تفاصيل النزوح في الخيام المهترئة وسط انهيار شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية. 3 سنوات اعترف الجيش الإسرائيلي خلالها بتنفيذ أكثر من 65,000 هجوم على غزة. أعوام الإبادة لم تنتهي رغم الإعلان قبل عام عن وقف إطلاق النار، فإسرائيل لا تتجاوب ولا تنفذ التزاماتها، وتسوف وتتذرع لإطالة أمد معاناة سكان غزة. والخيارات المطروحة من وجهة نيكولاي ملادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس سلام غزة هي 3، أنجعها رغم كونه الأصعب تفكيك منظومة سلاح غزة والقضاء على التطرف وتأسيس حوكمة فلسطينية تخضع للمساءلة مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار. لكن تصريح بالسائل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي يعكس نية إسرائيلية مغايرة بالدعوة لفرض سيطرة كاملة على 70% من مساحة قطاع غزة التي يسيطر الجيش الإسرائيلي عليها مع عدم الانسحاب منها. غزة تعيش حقيقة غياب حل لأزماتها المركبة بفعل قرارات إسرائيل وحربها، والضفة الغربية تواجه دعوات يتصدرها الوزير إتمار بن غفير لتفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح واعتقال عناصرها بالتوازي مع استمرار التصعيد الميداني. المستوطنون أطلقوا الرصاص على فلسطين في بلدة برقة قرب نابلس، فاستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، كما أصيب فلسطينيون في هجوم مستوطنين على سهل رامين شرق طول كرم. الجيش الإسرائيلي شدد إجراءاته العسكرية على الحواجز والطرق خاصة شمال الضفة، وشن حملة اقتحامات تخللتها اعتقالات، واستولى الجيش على أراض في جنين لصالح أهداف عسكرية. في القدس المحتلة اقتحم الجيش بلدات قطنة وبيت عنان وسوريك وبدو شمال المدينة المقدسة، واعتقل الجنود شبانا وفجروا أحد المنازل، في وقت اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى. سنوات من التطرف الإسرائيلي المنفلت دون رادع عاشتها الأراضي الفلسطينية التي تستمر في مواجهة نهج إسرائيل الإقصائي لكل ما هو فلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في أخبار أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي على استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة بشأن الحرب في الشرق الأوسط. وحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية، فقد أعلن الرئيس بوتين خلال الاتصال دعم بلاده لجهود الوساطة التي تبذلها بعض الدول للمساعدة في خفض التوتر. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف قد أكد في وقت سابق استعداد موسكو للمساعدة في إرساء الاستقرار في المنطقة.
1: وفي السياق نفسه، دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. وقال غوتيريش إن السلام في المنطقة لن يتحقق أبداً ما لم يتحقق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بشكل كامل، وهو المبدأ الذي طالما دافعت عنه باكستان. وأعرب عن أمله في رؤية السلام والازدهار في المنطقة على أسس الحوار والتعاون. من جانبه، ركز محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني خلال لقائه مع أنطونيو غوتيريش على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان لتعزيز الحوار وخفض التصعيد، بما فيها تيسير محادثات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا التزام باكستان بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما الوسيلتين الأكثر فعالية لتسوية النزاعات.
0: في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، شنت موسكو هجوما بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، وهو ما أسفر في حصيلة أولية عن مقتل أكثر من 24 شخصا وإصابة العشرات. وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن موسكو استخدمت أكثر من 60 صاروخا استهدف مباني سكنية في مدينة مدنية ومنشآت للطاقة، مجددا مطالبة حلفائه بالمزيد من الدعم العسكري للتصدي للهجمات الروسية.
5: ازداد التوتر بين روسيا وأوروبا كثيرا وفق معظم المعطيات من خلال النشاطات المتلاحقة التي يقوم بها الناتو والاتحاد الأوروبي، التي تفسرها موسكو على أنها موجهة ضدها، حيث اعتبرت تحركات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق خطرا على مجمل الملاحة البحرية. أعلن ذلك أرتيوم بولاتوف سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، الذي أوضح أن بحر البلطيق كان لفترة طويلة منطقة تعاون في مجال المنفعة المتبادلة بين دول المنطقة، وحلقة وصل لعدد كبير من سلاسل الإمداد اللوجستية في المنطقة كلها. لكن ممارسات الناتو والاتحاد الأوروبي حولت بحر البلطيق إلى منطقة مواجهة، ما يخلق مخاطر جمة على الملاحة البحرية. وسبق أن أعلنت الخارجية الروسية أنها باتت تفكر بإرسال قطعا من أسطولها لمرافقة سفنها التجارية في هذا البحر. وفي سياق مقارب، كان وزير الخارجية الروسية لافروف قد أوضح أن أوروبا تسعى بشتى الوسائل إلى عرقلة مسار التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا، الأمر الذي يرى فيه بعض المراقبين اتجاها يعمق من عزلة أوروبا ذاتها، حسب تحذير جيفري ساكس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا الأمريكية، الذي أبرزته وسائل الإعلام الروسية، ويتلخص في أن أوروبا تسير نحو هاوية اقتصادية نتيجة ممارسات قيادة الاتحاد الأوروبي حسب تعبيره، مستشهدا بعرقلة مشروع خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز الروسي. يجيء ذلك متزامنا مع ما أعلنته مفوضة الاتحاد الأوروبي أورسولا فوندرلاين أمام البرلمان الأوروبي بأن الاتحاد سيستغني عن الغاز الروسي نهائيا مع نهاية العام القادم. كل ذلك بعد أيام قليلة من تصاعد توتر مفاجئ بين هنغاريا وروسيا، رغم أن علاقتهما كانت إيجابية إلى حد كبير إبان حكومة أوربان السابقة. أما الآن فقد قامت بودابست بطرد عشرات دبلوماسيين روس، ما دفع موسكو للرد بالمثل، ما يمكن أن يؤثر جديا حتى على تمسك هنغاريا باستيراد الغاز الروسي، وربما يكون ذلك تمهيدا لإنجاح فكرة الاستغناء نهائيا عن الغاز الروسي العام القادم. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعلنت الجهة المانحة لجوائز نوبل فوز العالمين الفرنسي هنري كاجان والياباني كينسو سواي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026، وذلك تقديرا لاكتشافاتهما التي أوضحت كيف يمكن توجيه التفاعلات الكيميائية لإنتاج أحد الشكلين الجزئيين المتعاكسين بصورة انتقائية. وأوضحت مؤسسة نوبل أن هذه الأبحاث ستسهم في تزويد الكيميائيين بأدوات أساسية لتصميم التفاعلات المستخدمة في تصنيع الأدوية وتقليل ما ينتج عنها من مضاعفات جانبية.
0: في أخبار أخرى، شاركت سلطنة عمان في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت في مملكة البحرين بهدف تعزيز التكامل الخليجي وتطوير البيئة التجارية والصناعية ورفع كفاءة منظومة التقييس، إضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.
6: الملفات الاقتصادية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز التكامل الخليجي وتطوير البيئة التجارية والصناعية ورفع كفاءة منظومة التقييس، إضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، موضوعات ركزت عليها اجتماعات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في مملكة البحرين بمشاركة سلطنة عمان. وناقش الاجتماع 57 للجنة التعاون الصناعي دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي من الغذاء والأدوية والاحتياجات الأخرى، واستكمال مناقشة تعريف المنتج الوطني الخليجي والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية. المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
7: تم مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، ومن أبرزها تعزيز التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد الخليجية وتسهيل التجارة البينية وتوحيد المواصفات وإجراءات المطابقة، فيما تم إطلاق على هامش هذا الاجتماع المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة، والذي يمثل منصة خليجية مشتركة لدعم التحول الرقمي والأتمتة في المصانع.
6: أما الاجتماع 71 للجنة التعاون التجاري فاستعرض تطوير السوق الخليجية المشتركة وتعزيز انسيابية التجارة البينية، إضافة إلى مستجدات العمل على القواعد الموحدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في دول المجلس. وناقش الاجتماع 12 للجنة الوزارية لشؤون التقييس تطوير المنظومة وتعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، كما اعتمد الاجتماع 25 مشروع لائحة فنية خليجية. وشهدت الاجتماعات انعقاد اللقاء التشاوري 15 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ناقش الفرص والتحديات المرتبطة بتطوير بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار الخليجي المشترك. كما عقد اللقاء التشاوري 6 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال الخليجيين بهدف توسيع المشاركة في منظومة العمل الاقتصادي الخليجي. راشد بن عامر المصلحي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عمان.
8: شاركت غرفة التجارة والصناعة عمان في اللقاء التشاوري بين وزارة التجارة والغرف الخليجية، وكان أبرز المواضيع التي تم مناقشتها التحديات التي تواجه الأزمة الحالية في مضيق هرمز، وتم مناقشة موضوع ارتفاع تكلفة التأمين وارتفاع نفس الشيء تكلفة المواد الغذائية، وأيضا تطرقنا إلى إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الخليجي لجعلها أكثر توسع على مستوى الخليجي.
6: وتؤكد مشاركة سلطنة عمان في هذه الاجتماعات حرصها على دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة لبيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعات التجارية والصناعية في دول المجلس.
1: استضافت جامعة السلطان قابوس الاجتماع 36 لعمداء شؤون الطلبة بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش الاجتماع تنظيم الملتقيات الطلابية الخارجية والمجلس الاستشاري الطلابي العاشر لطلبة جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.
0: بدأت في مسقط أعمال حلقة العمل حول توظيف تقنية البلوك تشين في التحقق من مصداقية الشهادات العلمية وحمايتها من التزوير، والتي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو والجامعة العربية المفتوحة. وتهدف الحلقة إلى التعريف بتقنية البلوك تشين ومجالات توظيفها في قطاع التعليم واستعراض مشروع النظام العربي الموحد للتحقق من مصداقية الشهادات القائم على هذه التقنية وبحث سبل انضمام سلطنة عمان إليه، إلى جانب بناء القدرات الفنية لفرق العمل في الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال التحقق الرقمي من الشهادات.
1: بدأت في ولاية صحار بمحافظة الشمال الباطنة أعمال المؤتمر الدولي الأول لقراءات أدب الطفل والناشئة الذي تنظمه جامعة صحار بالشراكة مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. تضمن المؤتمر 35 ورقة علمية متخصصة حول واقع أدب الطفل والناشئة من حيث الكتابة والتأليف والنشر على المستوى العالمي والعربي وخصائص مسرح الطفل، إلى جانب مناقشة إشكاليات توثيق أغاني المهد العربية ودراستها. كما استعرض المؤتمر نماذج عمانية لأطفال وناشئة في تطور مهاراتهم الأدبية ووصولهم إلى التأليف والكتابة.
0: أقيم في زنجبار الملتقى الصحفي العماني التنزاني الذي أبرز العلاقات التاريخية العمانية التنزانية. الملتقى أوصى بتوثيق الإرث العماني في مدينة زنجبار من خلال إنتاج أفلام وثائقية ومواد صحفية وإطلاق مبادرة للإعلام السياحي والثقافي وتوظيف الإعلام في الترويج للفرص الاستثمارية.
1: 29 شركة عمانية تمثل مختلف القطاعات الصناعية في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين. وتأتي هذه المشاركة بهدف إبراز تنافسية المنتج العماني وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات الوطنية وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة الخليجية والإقليمية.
9: لإبراز تنافسية المنتج العماني وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات الوطنية وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة الخليجية والإقليمية، شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عمان في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين من خلال بحث مستقبل الصناعة وتحولاته والفرص الاستثمارية والشراكات في القطاع وتعزيز قدرة المنتجات الخليجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى دور الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والكفاءات الخليجية في هذا الجانب.
10: الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، هذه النسخة الأولى من المعرض صنع في الخليج، ويأتي هذا المنتدى والمعرض حيث يشكلان منصة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الصناعي، وتسهم في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات الوطنية والتكامل مع كافة القطاعات الإنتاجية في دول مجلس التعاون. وتمثل هذه المشاركة فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات والصناعات الوطنية العمانية وإبراز تنافسيتها وجودتها.
9: وتشارك في المعرض المصاحب 29 شركة عمانية تمثل مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمات المرتبطة بها، كما جرى تكريم 3 مؤسسات صناعية عمانية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، إضافة إلى تكريم مخترعين عمانيين ضمن دعم الابتكار والحلول التقنية.
11: محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي للمدينة اللوجستية، شاركنا في هذا المعرض والمنتدى من خلال تقديم خدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لدعم المنتجات الخليجية الوطنية. وجدنا فعلا هناك يعني منتجات نوعية موجودة في الخليج، ودورنا من جانب الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد ندعم هذه المصانع والصناعات والمنتجات لتصل الأسواق العالمية وأسواق جديدة بإذن الله.
12: سعيد بن عبد الله بن سعيد الجعفري ممثل شركة مطاحن وتمور الشرع، سعدنا بتكريم الشركة في تميزها الصناعي في منتدى ومعرض صناعة في الخليج. هذا التكريم يأتي إن شاء الله من جانب تميز الشركة في مجالاتها، وإن شاء الله تعالى هذا يزيدنا من إصرارنا في مجالاتنا والتنوع وتوزيع منتجاتنا في مختلف دول الخليج.
9: وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى تعزيز حضور الصناعة الوطنية ضمن منظومة التصنيع الخليجي وفتح آفاق أوسع أمام الشركات العمانية للتوسع والتصدير وبناء الشراكات وإبراز القدرات الوطنية في مجالي الصناعة والابتكار، بما يسهم في تحويل التكامل الخليجي إلى فرص استثمارية وصناعية وتجارية ذات قيمة مضافة.
0: انطلقت ندوة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التعليم بمشاركة نخبة من الأكاديميين والطلبة والجهات الداعمة والمستثمرين. الندوة تسعى لتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال ودعم انتقال الأفكار والابتكارات الجامعية إلى مشاريع وشركات ناشئة قابلة للنمو.
1: من قاعات الدراسة ومختبرات البحث قد تبدأ فكرة واعدة، لكن تحويلها إلى شركة ناشئة قادرة على الوصول إلى السوق يحتاج إلى منظومة تجمع المعرفة بالتمويل والاحتضان والاستثمار. ولتحقيق ذلك تنطلق ندوة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التعليم، تنظمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التعليم وهيئة البحث العلمي والابتكار تحت عنوان من الفكرة إلى التأثير، لتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات الداعمة لريادة الأعمال والابتكار في سلطنة عمان. صاحب السمو السيد نادر بن نصر آل سعيد أخصائي ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
13: هذه تعد من أهم تحول الاستراتيجي لتحويل الجامعات من مراكز لنقل المعرفة والتعرف على تحويل المشاريع إلى مشاريع مستدامة لأثر طويل. طبعا نحن في هيئة تنمية المؤسسات نتكامل مع الجهات لتحويل طاقات الشباب في أماكنها وللتأثير على الاقتصاد بشكل إيجابي.
1: الندوة تجمع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين إلى جانب مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار بهدف تقريب المسافة بين الفكرة والسوق وربط مخرجات البحث والابتكار الجامعي بالفرص والاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية. أمجاد بنت أحمد الهنائي من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا:
14: واحدة من أكبر وأبرز قصص النجاح اللي معنا في الجامعة هي شركة ووك. ووك بدأت معنا في الحاضنة من فكرة، وحاليا تم الاستثمار فيها من قبل صندوق عمان المستقبل، ولهم تواجد حاليا في السوق القطري، وهذا السنة في توسع إلى السوق السعودي.
1: زكريا بن يحيى الوهيبي من جامعة السلطان قابوس:
15: برنامج فرصتك أيضا من خلال نستقبل الأفكار من مراحل الأولى من الابتكار حتى نوصلها للمراحل أيضا متقدمة، كذلك نعمل على إقامة أيضا برامج المسرعات واللي من خلالها تساعد هذه الشركات في الوصول إلى السوق والوصول إلى المستثمرين.
1: 3 محاور ترسم هذا المسار: تبدأ بدور الجهات الداعمة لريادة الأعمال في البيئة الجامعية، ثم تستعرض نماذج محلية وعالمية في احتضان الابتكار والانتقال به إلى السوق، وصولاً إلى تعزيز ثقافة الابتكار عبر تطوير المنطقة.

0: بشكل أكثر جاهزية.
1: رقية بنت راشد الحاتمي من كلية الشرق الأوسط.
2: نحتضن أفكار الطلاب في بدايتها من مرحلة البذرة، يتم استقطابها عن طريق فتح باب التقديم للاحتضان كل سنة، وحاليا هذه السنة الثانية على التوالي نستقبل فيها الدفعات. في الدفعة الأولى كانت عندنا 7 مشاريع طلابية، وفي الدفعة الثانية صارت عندنا 6 مشاريع طلابية.
1: وتعزيزا لهذا التوجه، استعرض المشاركون نماذج لمشاريع وشركات ناشئة انطلقت من جامعات وكليات سلطنة عمان لتبرز تجاربها فرص تحويل البيئة التعليمية إلى مساحة لتأسيس مشروعات واعدة والإسهام في تنويع الاقتصاد وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال الشباب. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان. نظمت هيئة الخدمات المالية ملتقى المنصة الوطنية للتأمين الصحي ضماني بمشاركة 200 طبيب ومتخصصين من شركات التأمين. الملتقى يهدف إلى توعية الكوادر الطبية بمنظومة ضماني وآليات عملها وتعريفهم بدورها في تسهيل الإجراءات التأمينية وتحسين حالة المريض، بما يعزز التكامل بين الممارسة الطبية والخدمات التأمينية. وتعمل هيئة الخدمات المالية لربط الصيدليات في سلطنة عمان بالمنصة تمهيدا لإتاحة خدمات نوعية من بينها خدمة الوصفات الطبية.
3: ارتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط 12% ليبلغ 270 مليون برميل بنهاية أغسطس الماضي. صدر منها 209 ملايين برميل، فيما بلغ الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي أكثر من 40 مليار متر مكعب.
4: بارتفاع قارب 12% على أساس سنوي، بلغ إنتاج سلطنة عمان من النفط 270 مليون برميل بنهاية أغسطس الماضي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي للنفط بـ 11% ليبلغ 1,100,000 برميل، فيما بلغ إجمالي الصادرات 209 ملايين برميل مسجلا نموا قارب 2%. وعلى أساس شهري بلغ إنتاج النفط في أغسطس 36,300,000 برميل، صدر منها 27,100,000 برميل. أما متوسط سعر النفط العماني فشهد ارتفاعا تجاوز 15% خلال الأشهر 8 الأولى من هذا العام على أساس سنوي، ليبلغ 83.30 دولارا للبرميل. وخلال شهر أغسطس الماضي بلغ المتوسط 79.10 دولارا للبرميل، منخفضا بأكثر من 22%. وفي قطاع الغاز الطبيعي تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد 6% ليبلغ 40.5 مليار متر مكعب، وسجل استهلاك الغاز في محطات توليد الطاقة نموا قارب 14% ليبلغ 11.7 مليار متر مكعب، فيما ارتفع استهلاك المشاريع الصناعية 5% ليبلغ 19.9 مليار متر مكعب. كما ارتفع استهلاك الغاز في حقول النفط 1.5% ليبلغ 8.7 مليار متر مكعب، في حين تراجع استهلاك الغاز في المناطق الصناعية بأكثر من 32% ليبلغ 126 مليون متر مكعب بنهاية أغسطس الماضي.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل 58 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 105.98 دولارا للبرميل. أما عالميا فقد ارتفعت أسعار النفط مع تقييم السوق للقيود على الإمدادات بسبب عاصفة تتجه نحو مناطق لإنتاج النفط في الولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا لتصل إلى 100 دولار و89 سنتا، فيما ارتفع الخام الأمريكي 61 سنتا ليسجل 90 دولارا و5 سنتات للبرميل.
3: من جانب آخر، تراجعت أسعار الذهب مع تحول الأنظار إلى

0: محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليسجل 4150 دولاراً للأوقية، وتراجعت العقود العاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى نحو 4178 دولاراً للأوقية.
1: ختام حصاد الليلة مستمعين الكرام تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية.
0: جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بكأس الخليج.
1: الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية في ولاية السيب بمحافظة مسقط.
0: دخول بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل تمهيداً لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة.
1: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية.
0: هكذا مستمعين الكرام قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان حصاد اليوم الإخباري، نفذه على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكنا معكم في تقديمه محدثكم أحمد بن سالم الكلباني وزميلي أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم متابعتكم وفي أمان الله.

dandana dandana.

داخل فؤادي عن وفا عن صدق وخلال. أنا حطيتهم داخل فؤادي عن وفا عن صدق.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التيزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان النفس، وعرفنا أن أول خطوة في قيادة النفس هي أن تراها. واليوم ننتقل من إلى ميزان يبني الحياة يوما بيوم بهدوء لا تراه لكن بأثر لا تخطئه. نقف عند ميزان العادات. سؤال أريدك أن تتوقف عنده: هل حياتك تصنعها قراراتك أم عاداتك؟ فكر في يومك بالأمس، كم قرارا واعيا اتخذته فعلا، وكم تصرفا فعلته تلقائيا دون أن تفكر. الحقيقة التي يكشفها علم النفس والتي سبق إليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من 40% مما تفعله كل يوم ليس قرارا بل عادة متكررة. نستيقظ بنفس الطريقة، ونتناول طعامنا بنفس النمط، ونتعامل مع الضغط بنفس ردود الأفعال دون أن نختار ذلك واعيا. وهذا يعني شيئا عميقا جدا: أنت لا تعيش حياتك فقط، بل حياتك تعيشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تأمل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أكثرها ولا أشقها ولا أضخمها، قال أدومها، لأن العمل الصغير المتكرر يتحول بمرور الوقت إلى طبع راسخ، وطباعنا الراسخة هي التي تصنع حياتنا. والعادة في حقيقتها ليست مجرد تصرف متكرر، إنما هي برنامج كتبه عقلك لتوفير الطاقة. حين تتعلم شيئا جديدا يحتاج عقلك إلى جهد كبير، لكن حين تكرره مرات كافية يصبح تلقائيا. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لكي لا يستنزف الإنسان طاقته في كل صغيرة. لكن المشكلة أن هذا البرنامج لا يفرق بين العادة النافعة والعادة الضارة، كلتاهما تترسخان بنفس الآلية. الصلاة في وقتها عادة، والتسويف في وقته كذلك عادة، القراءة عادة، والإفراط في الشاشات عادة، والفارق بينهما هو الاختيار الواعي في البداية. وللعادة ثلاثة أركان لا تقوم إلا بها: المحفز، وهو الشيء الذي يطلق العادة، قد يكون وقتا أو مكانا أو شعورا. السلوك، وهو الركن الثاني، وهو التصرف نفسه. والمكافأة، وهو الركن الثالث، وهي ما تشعر به بعد التصرف، وهي التي تقنع عقلك بتكرار هذه العادة. فإذا أردت أن تبني عادة جديدة، ابحث عن محفز واضح، واجعل السلوك سهلا في البداية، ثم امنح نفسك شعورا إيجابيا بعده. وإذا أردت أن تكسر عادة سيئة، حدد محفزها أولا، وستجد أن نصف المعركة قد انتهى. وأجمل ما في العادات الصغيرة أنها لا تحتاج إلى إرادة ضخمة كل يوم، فالإرادة طاقة محدودة تنضب، لكن العادة تعمل حتى حين تكون متعبا. ولهذا قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهدة في البداية، ثم تأتي الهداية إلى الطريق الأسهل. ابدأ صغيرا ولكن ابدأ. فكر الآن في عادة واحدة في حياتك، عادة تعرف أنها تبعدك عما تريد أن تكون. لا تحاربها الآن، فقط اسأل: ما المحفز الذي يطلقها؟ متى تبدأ؟ وفي أي ظرف؟ وما الشعور الذي تمنحك إياه؟ حتى يعود إليها عقلك مرارا. معرفة هذه الإجابات هي بداية التحرر من هذه العادة. هذا الأسبوع اختر عادة واحدة فقط تريد بناءها، واحدة لا ثلاثا ولا عشرا، واجعلها صغيرة جدا في البداية حتى لا يكون للعقل حجة لرفضها. 5 دقائق قراءة، أو 10 دقائق مشي، أو 3 دقائق ذكر بعد صلاة الفجر، التزم بها 7 أيام متواصلة. وإن استطعت إلى مضاعفات 7، 14 أو 21 يوما. بعد 7 أيام فقط ستبدأ تشعر أن شيئا ما يتغير. وتذكر دائما: لا تغير حياتك دفعة واحدة، غير عادة فتتغير الحياة. بعد أن عرفنا كيف تبني العادات الحياة، يطرح نفسه سؤال عملي مهم: أين تجد هذه العادات وقتها في يوم مليء بالمشاغل؟ وهذا يقودنا إلى ميزان لا غنى عنه، ميزان الوقت، محطتنا القادمة إن شاء الله. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي. في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية. الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية في ولاية السيب بمحافظة مسقط. دخول بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي روسل تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. الرئيس الروسي يؤكد لنظيره الإيراني استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة بشأن الحرب في الشرق الأوسط. ارتفاع عدد شهداء غزة إلى أكثر من 74,249 فلسطينياً منذ 7 من أكتوبر عام 2023. هجوم صاروخي روسي واسع النطاق يوقع عشرات القتلى والمصابين في العاصمة الأوكرانية كييف. ومنتخب الأرجنتين يودع أسطورته ليونيل ميسي بعد مشوار حافل بالبطولات والإنجازات والأرقام الفردية القياسية. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. أمرت فردوس برمي مريم بنت دلشاد في قبو ضيق مظلم تحت الدرج، عقابا لها على كثرة ضحكها الذي لا تستطيع إيقافه.
4: أرجوكم، المكان ضيق، أرجوكم

0: جائعة، أرجوكم افتح الباب، أرجوكم افتح الباب عشانه.
1: مرت 3 أيام وأخيرا تهاوت مريم في بئر عميق من النوم.
2: مريم، مريم، مريم، يا إلهي إنها فاقدة الوعي. خلوف،
3: نعم،
2: احمليها إلى الممر، هيا احمليها.
3: حاضر، حاضر.
2: هنا، هنا، اسنديها إلى هذا الجدار، اجلبي طاسة ماء. هيا، هيا يا مريم، اشربي، اشربي. اللهم رب الناس، أذهب الباس، اللهم أنت الشافي والمعافي.
3: اللهم رب الناس، اللهم أذهب الباس، اللهم أنت الشافي وأنت المعافي.
2: خلوف، خلوف.
3: نعم ماموزي.
2: اذهبي إلى المطبخ وهاتي طاسة لبن وخبز.
3: حاضر.
4: سوف تكونين بأمان وسعادة في بيت لوماي ابنتي، سوف يعاملونك كبنت من بناته.
5: اللعنة على بيت لوما وعلى السيدة الكبيرة صاحبة القبقاب والأساور والخواتم. ليتها تموت في أقرب وقت. اللعنة عليك يا بابا سنجور، اللعنة عليكم جميعا.
2: ها؟ ماذا تقولين؟
5: لا شيء.
2: هيا، هيا إلى الحمام، بعدها سوف تقابلين البيبي فردوس. اسمعي ماذا ستجيبينها عندما تسألكِ.

0: ادخل.
1: صباح الخير.
2: أوه، إذن أصبحت بنتا مؤدبة وزينة. سوف تكونين خادمتي الخاصة، ولكن على شرط أن تخدميني دون ضحك أو هذر أو كلمة لا. ما رأيك؟
1: حاضر سيدتي.
2: قوليها مرة أخرى.
1: حاضر سيدتي.
2: ممتاز.

0: في خيمته جلس دلشاد مذهولا بعد أن أودع ابنته الوحيدة بيت لوما، فصار يهذي لائما نفسه. ثم نادى عيسى:
1: عيسى، عيسى،
2: ما بك؟
1: هل ما فعلته كان صحيحا أم خطأ يا عيسى؟ هل استعجلت وسلمت ابنتي إلى من لا يخاف الله ولا يرحم؟ هل ستأكل عندهم أم تجوع؟ هل ستنام مطمئنة أم يأكلها الخوف؟
2: إذا بقيت معك هنا وأنت بهذه الحالة، من يدفع عنها الجوع والضرر؟
1: سأأكل ورق الشجر، سأطحن نواة النبق والتمر، وأصنع عصيدة، سوف يتصدق علي الناس.
2: أنت أعمى ولن تستطيع أن تحميها من العيون والأيادي.
1: مريم لها أمهات كثيرات في كل حارة مسقط.
2: الجوع الشديد ينسي حليب الأمهات عند تقاسم اللقم. صدقني أنك قد فعلت الصواب يا أخي.
1: لا أدري، لا أدري، رأسي يدور يا عيسى، يدور كالدوامة.
2: دلشاد، دلشاد، يا إلهي، لقد أغمي عليه.

0: أفاق دلشاد أخيرا من إغمائه، فتح عينيه فلم يرى سوى الظلام.
1: أين أنا؟
2: الحمد لله، الحمد لله أنني سمعت صوتك، ظننتك قد مت.
1: أين أنا؟
2: أنت في المشفى، لقد أغمي عليك.
1: وكيف وصلت إلى هنا؟
2: على ظهر الحمار، هل تظنني سوف أحملك طوال الطريق؟
1: وماذا سنفعل في المشفى؟
2: وماذا يفعلون في المشفى؟ أنت مريض يا دلشاد، مريض، سوف يراك الطبيب ويعطيك الدواء. ها هو الطبيب قد جاء.
3: أنت أخوه؟
2: نعم.
3: حسنا، ما به؟
2: لقد أغمي عليه وهو لا يرى بعينيه.
3: اكشف عن صدره، خذ هواء، طلع هواء، خذ هواء أيضا. حسنا، اكشف لي عن بطنه. حسنا، ليس فيه من علة سوى الجوع، افتح عينيك. أكثر أكثر. هل ترى أصابعي؟
1: أرى ظلالا تتحرك أمام عيني.
3: حسنا، إذن أخوك عنده تراخوما، سوف أعطيه مرهما أتمنى أن يشفيه. اغسل يديك أولا بشكل جيد قبل استخدامه، افتح عينيه هكذا، وضع المرهم داخل العينين. افعل هذا 3 مرات في اليوم، صباحا وظهرا ومساء. اغسل يديك أولا، هل تسمعني؟
2: نعم نعم يا دكتور، نعم.
3: لكن يجب أن يأكل أولا، سوف أطلب من الممرض أن يعطيه طعاما، ولكن يجب أن يأكل في البيت أيضا.

0: بقي دلشاد يومين في المشفى، ثم أركبه عيسى ظهر حمار وعاد به إلى الخيمة. تقاسم معه عظام السمك والتمر، واشترى له الحليب، واهتم بمداوات عينيه وتنظيفهما ووضع المرهم. وعندما رأى وجه عيسى أول مرة ضحك.
1: خذ خذ خذ هذه التمرة واسكت، هيا.
2: أين ثيابي؟
1: إلى أين تريد الذهاب؟
2: إلى بيت لوما، سوف أسترجع ابنتي، أنا أبوها وقد أصبحت في صحة جيدة وعيناي صحيحتان، وأستطيع دفع مصائب الدنيا كلها عنها.
1: توقف يا مجنون توقف،
2: ابتعد عن طريقي أرجوك.
1: توقف.

0: هذا هو بيت لوما.
1: افتحوا الباب، افتحوا الباب. مريم، مريم، مريم.
2: اسمع يا دلشاد، من يدخل بيت لوما لا يخرج أبدا. من يدخل بيت لوما لا يخرج أبدا.
1: ماذا أفعل في هذه الدنيا دون مريم؟ كيف سأحتمل حياتي في مسقط دون أن أراها بعد الآن؟
3: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في السافانا الأفريقية تضم منذ آلاف السنين أعداد هائلة من الحيوانات العاشبة، من النو والحمر الوحشية والغزلان والجواميس والفيلة والزرافات، ومع ذلك بقيت السافانا واحدة من أكبر النظم العشبية في العالم. فكيف يأكل الحيوان النبات ويبقى المرعى؟ إلى أي حد يعني هذه المراعي قادرة أن تتحمل؟ والسر يبدأ من العشب نفسه. كثير من أعشاب المراعي متكيفة مع الرعي، على عكس الشجرة الأشجار والشجيرات الصغيرة، فقد تفقد أغصانها ونقاط نموها عندما تأتيها قضمة كذا من حيوان على المرور، وتنتهي دورة حياة الشجرة والشجيرة إلى الأبد. وهنا يحدث كسر للدورات حياة الأشجار والشجيرات، لكن هذا الأمر ما ينطبق على الأعشاب. تحتفظ الكثير من الحشائش بنقاط نمو قريبة من سطح الأرض، ولذلك يستطيع الحيوان إزالة جزء من الأوراق من الأغصان، بينما يبقى النبات قادر على إنتاج أوراق جديدة وأغصان جديدة الطرية إذا توفرت له المياه والمغذيات والوقت الكافي لذلك، مثل الأعشاب المعمرة التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. وفي بعض مناطق السافانا الأفريقية يحدث شيء أكثر إثارة، تعود الحيوانات باستمرار إلى رقعة معينة وتأكل الأعشاب فيها، فتبقى هذه الأعشاب قصيرة لكنها لا تموت بالضرورة، وتسمى هذه الرقعة أو هذه الرقع مروج الرعي، وهي ليست ببساطة أراضي أتلفت بالرعي، بل قد تكون من أنواع عشبية متكيفة مع القصة المتكرر، تنتج أوراق ذات قيمة غذائية جيدة، ولذلك تعود الحيوانات إلى هذه الأوراق الفتية مرة بعد أخرى كلما نمت، وقد يستفيد منها يعني الحيوانات الضخمة مثل وحيد القرن الأبيض الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الأعشاب، كما تستفيد منها أيضا أنواع أخرى من الحيوانات الراعية. بل إن الحيوان نفسه يمكن أن يساهم في المحافظة على هذه الرقع، يأكل العشب الطويل ويدوس بعض النباتات ويعيد المغذيات إلى الأرض يعني بالروث وغيرها من المغذيات الطبيعية التي تدور في هذه الشبكات الغذائية، وهذا يساهم على نمو الأعشاب مجددا. ثم يأتي إلى الروث جيش صغير من الكائنات الحية التي تحدثنا عنها في أحد الحلقات السابقة، خنافس الروث، وهذه الخنافس تدفن أجزاء من هذا الروث في التربة، ويعني الكائنات الدقيقة والفطريات تبدأ بعملية التحلل، فتعود بعض العناصر الغذائية مرة أخرى إلى دورات الحياة، لأن العناصر الغذائية خلاص انتقلت من التربة إلى داخل النبات. فتخيل مثلا نوع من كربون يتم امتصاصه من نفس المكان من نفس المكان من نفس المكان سينتهي، فكيف تعود هذه المغذيات مجددا؟ هذا ما تقوم فيه الحيوانات الراعية، بواسطة الروث، بواسطة التحلل، بواسطة الفطريات، بواسطة الكثير من المغذيات المجهرية التي لا نراها، يعني أعداد بالملايين التي يعني تتحرك بأشكال مجهرية لا يلاحظها الإنسان أو الكائنات الحية الدقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى وضع لكل شيء حساب، ولكل جملة نقطة في النهاية، ولكل آكل فريسة مفترس، وهكذا حتى تستمر الحياة إلى هذا الكوكب حتى يشاء الله. إذن الرعي ليس مجرد عملية إزالة للنباتات، أيضا هو جزء من حركة المغذيات ومن ديناميكية نمو الأعشاب ومن العلاقة بين النباتات والحيوانات والتربة. لكن هذا لا يعني أن زيادة الرعي مفيدة، زيادة الرعي والإفراط في الرعي هذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجه النظم البيئية، فللنبات قدرة محدودة على التعويض، أيضا هذه القدرة مربوطة بمياه الأمطار، مربوطة بالمواسم، مربوطة بالتوقيت، مربوطة حتى بنوع النبات ذاته. أن بعض النباتات تنمو من البذور وهي ليست نباتات معمرة، يصل ارتفاعها إلى 2 متر، نعم إلى 150-180 متر، لكنها تنثر الآلاف من البذور ثم تموت وتعود من البذور مجددا في العام القادم. وهنا يأتي فلسفة كسر دورات الحياة للكائنات الحية وتأثيرها على المراعي الطبيعية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

حد. شكرا شكرا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان.
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
3: تارة بكفاحهم
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل،
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة.
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسي.
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب.
3: شهب في سماء الإبداع.
2: شهب
1: في سماء الإبداع.
3: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
2: في سماء الإبداع.
3: في سماء الإبداع.

0: الإعداد نور الدين الهاشمي،
1: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية،
0: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب في سماء الإبداع.

0: يقول المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.
1: من تقصد بقولك؟
0: الشاعر الذي سنتحدث عنه هذا اليوم يا ليلى هو الشاعر المصري أمل دنقل، وقد مات وهو في قمة الشباب والعطاء.
1: هؤلاء الشعراء يعيشون بأعصاب عارية تهتز لأي ألم أو منظر بديع أو مشهد فاجع أو كارثة تعصف بالأمة.
0: هو محمد أمل فهيم أبو القسام دنقل، ولد في عام 1940 في أسرة صعيدية بقرية القلعة على مسافة قريبة من مدينة قنا في صعيد مصر. وقد كان والده عالما من علماء الأزهر الشريف، مما أثر في شخصية أمل دنقل وقصائده بشكل واضح.
1: ورث الشاعر عن والده موهبة الشعر، فقد كان والده يكتب الشعر العمودي، وكان يمتلك مكتبة ضخمة تضم كتب الفقه والشريعة والتفسير وذخائر التراث العربي، مما أثر كثيرا في أمل دنقل وساهم في تكوين اللبنة الأولى لهذا الأديب. فقد الشاعر والده وهو في العاشرة من العمر. رحل أمل دنقل إلى القاهرة بعد أن أنهى دراسته الثانوية في قنا، وفي القاهرة التحق بكلية الأداب، ولكنه انقطع عن الدراسة منذ العام الأول لكي يعمل، فعمل موظفا بمحكمة قنا وجمارك السويس والإسكندرية، ثم بعد ذلك موظفا في منظمة التضامن الأفرو أسيوي، ولكنه كان دائما يترك العمل وينصرف إلى كتابة الشعر.
0: شعر أمل دنقل بالصدمة عند نزوله إلى القاهرة لأول مرة، وأثر هذا عليه كثيرا في أشعاره، ويظهر هذا واضحا في قصائده الأولى.
1: معظم شعره يتجلى في حمله الهم العربي وما أصاب هذه الأمة من نكبات وإحباطات، وخاصة نكسة حزيران عام 1967، كما أن له شعرا ذاتيا حزينا يعكس خيبة آماله وانكسارات أحلامه.
0: ما يميز شعره عن غيره أنه استوحى كثيرا من قصائده من الميثولوجيا العربية والإسلامية، على عكس كثير من الشعراء الذين استوحوا الأسطورة اليونانية مثلا، ويظهر هذا واضحا في قصيدته المشهورة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة.
1: تقول الحكاية القديمة إن زرقاء اليمامة هي امرأة من قبيلة جديس، وكانت تسكن في منطقة اليمامة في نجد، وكانت حادة البصر، ترى لمسافات بعيدة وتنذر قومها قبل أن يداهمهم جيش الأعداء فيستعدون لقتاله. واحتال أحد ملوك الأعداء بأن طلب من كل مقاتل في جيشه أن يقطع شجرة ويسير خلفها حتى لا تراهم زرقاء اليمامة، لكن زرقاء اليمامة أنذرت قومها وقالت لهم إن الشجر يسير، ولكنهم لم يصدقوها واتهموها بالخرف والجنون. وفي صبيحة اليوم التالي فاجأهم الأعداء وهم نيام، ففتكوا بهم وقتلوا زرقاء اليمامة.
0: وقد اختار أمل دنقل هذا الرمز الأسطوري، فهو يريد إسقاط الأسطورة على الحاضر، فالشعراء والمفكرون ينذرون قومهم بالأخطار القادمة، لكن قومهم لا يستمعون إليهم، بل ربما سخروا منهم فتقع الكوارث وتذهب صيحات الأدباء دون جدوى. يقول أمل دنقل في قصيدته البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، وهي قصيدة طويلة: أيتها العرافة المقدسة، ماذا تفيد الكلمات البائسة؟ قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار، فاتهموا عينيك يا زرقاء بالبوار. قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار، فاستضحكوا من وهمك الثرثار.
1: أنا سأختار من شعره قصيدة تفيض بالحزن والعذوبة والشفافية، أحبها كثيرا، اسمها صوت الكمان. هذا الصوت الجميل الذي يأتيه أينما كان. لماذا إذا ما تهيأت للنوم يأتي الكمان، فأصغي له آتيا من مكان بعيد، فتصمت همهمة الريح خلف الشبابيك، نبض الوسادة في أذني، تتراجع دقات قلبي، وأرحل في مدن لم أزرها شوارعها فضة وبناياتها من خيوط الأشعة، ألقى التي وعدتني على ضفة النهر واقفة وعلى كتفيها يحط اليمام الغريب، ومن رحتيها يغط الحنان. أحبك، لكن صار الكمان كعوب بنادق، وصار يمام الحدائق قنابل تسقط في كل آن، وغاب الكمان.
0: أصيب هذا الشاعر بمرض السرطان في صدره، فقد كان كثير التدخين، وعانى مع زوجته الصحفية عبلة الرويني كثيراً بسبب أعباء المرض وتكلفته الغالية. وبعد صراع عام ونصف مع المرض وآلامه وأوجاعه ومحاولات الشاعر الصمود والثبات، كان الموت أقوى من الشاعر، فتوفي في 21 من شهر مايو لعام 1983. كتب قصائد كثيرة يتحدث فيها عن تجربة المرض ومعاناته ويقينه بأن الموت هو الحقيقة الواحدة. ولعل قصيدته أوراق الغرفة رقم 8 أشهرها، وهي الغرفة التي كان يعالج فيها في معهد الأورام في القاهرة. في غرفة العمليات كان نقاب الأطباء أبيض، لون المعاطف أبيض، تاج الحكيمات أبيض، أردية الراهبات الملاءات لون الأسرة، أربطة الشاش والقطن، قرص المنوم، أنبوبة المصل، كوب اللبن، كل هذا يشيع بقلب الوهن. كل هذا البياض يذكرني بالكفن، فلماذا إذا مت يأتي المعزون متشحين بشارات لون الحداد؟ هل لأن السواد هو لون النجاة من الموت، لون التميمة ضد الزمن؟
1: كنتم مع برنامج شهب،
0: شهب في سماء الإبداع،
1: شهب
2: في سماء الإبداع.
1: إعداد نور الدين الهاشمي،
0: تقديم أحمد الكلباني
1: ورشا البلوشية،
0: إخراج
1: علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب
1: في سماء الإبداع.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الشاعرة والمترجمة الأستاذة الجامعية سارة حامد حواس، مدرسة اللغويات التطبيقية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: سارة حامد حواس شاعرة ومترجمة وأكاديمية تدرس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة المنصورة، وهي الكلية التي تخرجت منها وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغويات التطبيقية. لها العديد من البحوث والدراسات المنشورة في المجلات المصرية والأجنبية. صدر لسارة حامد حواس ولأهم للروح 20 شاعرا أمريكيا حازوا جائزة بوليتزر، وهو الكتاب الصادر عن بيت الحكمة للثقافة، القاهرة 2025. ثقب المفتاح لا يرى، وهو كتاب يضم قصائد 20 شاعرة من أمريكا حاصلات على جائزتي نوبل وبوليتزر العالميتين. صدر أيضا عن بيت الحكمة للثقافة، القاهرة يناير 2024. قبلة روحي 100 قصيدة قصيرة مختارة من أحمد الشهاوي، وهي مختارات اطلعت المترجمة بنقلها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وقد صدرت عن جامعة كاليكوتا في نوفمبر عام 2024، وقد ترجمت هذه المختارات إلى اللغة البنغالية. بالإضافة إلى الترجمة لها كتاب شعري بعنوان جبل على كتفي. نرحب بك الشاعرة والمترجمة والأستاذة الأكاديمية سارة حامد حواس في هواء الكتابة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ صالح.
0: أهلا بك. سنركز لقاءنا معك حول تجربتك في الترجمة عموما، وسنتوقف بشكل خاص مع كتابيك ثقب المفتاح لا يرى، وهذا الكتاب يضم قصائد 20 شاعرة من أمريكا، وعلى كتابك الآخر ولاؤهم للروح 20 شاعرا أمريكيا حازوا جائزة بوليتزر. في البداية ربما سؤال سمعت به من أو تم يعني إطلاق السؤال عليك كثيرا، لكن لماذا التركيز على الرقم 20؟ 20 شاعرة في كتابك الأول و20 شاعرا في كتابك الثاني، هل من قصة وحكاية وراء هذا التحديد الرقمي؟
1: والله بالنسبة لعدد الشعراء أو الشاعرات اللي أنا اخترت أن أنا أترجمهم، فهو والله ما كانش فيه معيار معين أن أنا أختار رقم 20، ولكن على فكرة يعني هو كل الشعرات بالنسبة للكتاب الأول ثقب المفتاح لا يرى، فهو عدد الشعرات الحاصلات على جائزة بوليتزر هم 25 فقط، واخترت منهم 20. ده بالنسبة لرقم 20، ويمكن ده كان برضو الحافز ليا أن أنا أختار رقم 20 بالأخص يعني.
0: طيب، نلحظ في لقاءاتك الصحفية بأنك تتحدثين وتذكرين أنك أقدمت على فعل الترجمة من باب الولع والشغف بها وبالشعر على وجه الخصوص. يبدو أن هذا الشغف والولع بالترجمة والشعر وحب اللغات أيضا قد تسرب إليك باكرا منذ طفولتك. حدثينا عن المناخ الذي أتاح لك هذا التوق، عن تأثير الوالد أيضا المتخصص في علم اللغويات، وعن ولادة أو تخلق هذا الميل إلى الترجمة خصوصا ترجمة الشعر.
1: في البداية طبعا أنا شغفي عموما باللغة الإنجليزية بدأ منذ الطفولة، لأن والدي رحمة الله عليه بروفيسور حامد حواس، هو كان عميد كلية الأداب جامعة دمياط قسم اللغة الإنجليزية، فكان ولعي الحقيقة باللغة الإنجليزية منذ الطفولة يعني. وكنت بشوف والدي وهو بيقرأ كتب باللغة الإنجليزية ودراسات وأبحاثه باللغة الإنجليزية، فتأثرت طبعا بهذه الدراسة. كما أن كمان يعني دراستي في المدرسة، أنا كنت في مدرسة لغات يعني منذ الطفولة يعني، فبرضو زاد شغفي باللغة الإنجليزية يعني، حتى التحقت بكلية الأداب وأصبحت فيها معيدة ثم دكتورة مدرس يعني في كلية الأداب. لكن من ناحية طبعا الأدب الأمريكي، حضرتك سألتني على أنا ليه ركزت على الشعر الأمريكي بالذات، صحيح؟
0: نعم، يعني فيما يتعلق بالشعر وميلك أيضا بالإضافة للترجمة إلى اهتمامك بالشعر وولعك بالشعر أيضا. تركيزك على ترجمة الشعر؟ الحقيقة
1: في مجال الشعر أنا يعني بدأ معايا من يعني أنا بعد ما تعينت معيدة في كلية الآداب، أنا كانت أمنيتي إن أنا على فكرة أتخصص كمان في دراسة الماجستير والدكتوراه في الشعر، ولكن شاءت الظروف متطلبات القسم كانت محتاجة معيد في اللغويات، ولكن أنا كان شغفي أصلا بالشعر جدا، ده كانت بدايتي معاه، ولكن تخصصي في اللغويات جاء طبعا زي والدي الله يرحمه وتخصصت فيه، وبعد كده دخلت بقى من حبي للشعر في ترجمة الشعر، في ترجمة الشعر الأمريكي، كان ده هو ده المدخل بتاعي للشعر تاني مرة تانية يعني. بالنسبة للشعر الأمريكي، أنا ليه اخترت الشعر الأمريكي إن أنا أتخصص فيه في ترجمتي يعني؟ طبعا الشعر الأمريكي يعني شعر متميز جدا، حديث ومتنوع ومتجدد، ولم يهتم به زي الشعر الإنجليزي يعني. حتى في الدراسات الجامعية أو المدرسية عندي في المدرسة، أنا كنت بدرس شعر إنجليزي، وبرضو في الكلية بتاعتي كنت برضو بدرس شعر إنجليزي، ولم يهتم به بالشكل الكافي. فأنا حبيت أن أنا أتجه ناحية ترجمة الشعر الأمريكي، لأن لقيت فيه اختلاف كمان، ولقيت فيه حداثة في البنية والإسلوب وشكل القصيدة، ولقيت فيه تجدد، فحبيت ان انا اخوض في هذا الطريق يعني في ترجمة الشعر الامريكي.
0: جميل. انت توقفتي ايضا كثيرا امام سير اولئك الشعراء الذين ترجمت لهم، وطبعا لابد القارئ ان يتوقف ايضا امام تلك الجوانب المدهشة واحيانا الصادمة ايضا من خلال تلك السير للشعراء المختارين. أنت تسافرين بأجنحة الشعر من خلال ترجمتك لتلك النصوص، وقرائك أيضا يسافرون بقراءتهم لتلك النصوص ولتلك المكنونات في سيرهم وحياتهم.
1: نعم.
0: على أي حال، أنت تذكرين أن ترجمة الشعر بالنسبة لك حب كبير وشغف، وتقولين لا أقصد منه الربح نهائيا كما تذكرين في أحد اللقاءات الصحفية، لذلك فأنا أختار الذي أترجمه بروحي وذوقي الخاص، وأختار ما تميل إليه نفسي وروحي، وما أرى فيه أنه يحمل رسالة ما أو مغزى، وتلك معاييري الخاصة التي أختار على أساسها هذه الترجمة. جميل جدا. لكنك أيضا ترين في إحدى اللقاءات الصحفية، ترين بأن ترجمة الشعر من أصعب وأعقد المهام التي يمكن أن يقوم بها المترجم. كيف استطعت امتلاك العدة الترجمية للاقتراب من الشعر ومن ترجمتي ونقله للغة العربية؟ ما هي الأدوات والوسائل التي لجأت إليها أيضا في تكوينك الثقافي والمعرفي والشعري والأكاديمي لإنجاز مثل هذه الترجمات؟
1: في الحقيقة ترجمة الشعر طبعا زي ما احنا كلنا عارفين فعلا هي من أصعب أنواع الترجمات، من أصعب أنواع الترجمات الأدبية طبعا، علشان فيها تكنيكات كتير وفيها لغة مكثفة وإيجاز وهكذا. أولا الترجمة عموما أنا دايما بقول عليها إن الترجمة غير إن هي دراسة وبحث وتمحيص، ولكن هي أيضا موهبة. الترجمة فيها جزء كبير جدا منها موهبة، وبالخصوص الترجمة الأدبية وترجمة الشعر، لأن لازم يكون اللي بيترجم شعر لازم يكون له ذائقة شعرية مميزة، يكون بيحب الشعر يعني. ما ينفعش يكون شخص يقول أنا ما مش بقرأ شعر كتير، أو الشعر مش من النوع الأدبي اللي أنا بفضله، لا مش هيترجم كويس، مش هيعرف يترجم كويس. ترجمة الشعر بتطلب أن يكون المترجم غير أن هو يبقى قارئ ومثقف، لازم يكون له ذائقة شعرية مختلفة، لازم تكون عنده الموهبة، زائد طبعا الدراسة، اللغة وهكذا، والمعرفة بين اللغتين. يعني بمعنى ان مش اي حد بيعرف يتكلم باللغة الانجليزية يعرف يترجم. ترجمة بالاخص لازم يكون على بينة بثقافة اللغتين، مش بس ان انا اعرف ان انا اتكلم انجليزي اللي هو المحادثة اليومية، او لا، لازم يكون مدرك للثقافة والخلفية الاجتماعية للغة الأخرى التي ينقل منها وإليها.
0: جميل.
1: هي دي دايما بتكمل الصعوبة في الترجمة، وده اللي بيميز المترجم عن أي شخص آخر بيجيد اللغة الإنجليزية فقط.
0: بالضبط. ربما في ذات السياق سؤالي، كيف استطعت الموازنة بدقة بين عدم خيانة النص الأصلي إذا جاز التعبير طبعا، وبين محاولتك أيضا حسب قولك خلق روح جديدة للنص الشعري؟ يعني كيف استطعت استنطاق النص المترجم وتركت في نفس الوقت ما أسميته بصمة روحك على هذا النص أو على هذه الترجمة؟
1: هو دايما عموما كل مترجم بيبقى ليه بصمة لغوية وبصمة روحية كمان في النص اللي بيترجمه.
0: نعم.
1: ازاي ان انا ما قدرتش اخون النص؟ هو الحقيقة الترجمة ما اقدرش اقول ان هي ما فيش تطابق في الترجمة، يعني ما اقدرش اقول ان النص كذا متطابق 100% مع النص كذا، هي كلها محاولة للمقاربة. يعني هي الترجمة ما هي إلا مقاربات، بحاول إن أنا أقرب النص الأصلي للنص اللي أنا بترجمه، أو بحاول إن أنا أقرب النص اللي بترجمه للنص الأصلي، فهي محاولات للتقريب. طبعا بالنسبة لترجمة الشعر، يعني أنا كنت بعيدة كل البعد عن الشروح مثلا، لأن أنا بعتبر إن الشروح بداخل النص، ده خيانة للنص. لأن الشاعر مثلا لما يجي يكتب نص مش بيشرح، هو الشعر دايما اصلا ضد الشروحات. في مترجمين كتير بيغلطوا الغلطه دي ان هم بيشرحوا داخل النص، فانا كنت بعالج الموضوع ده بان انا اي شرح لاي حاجه لاي اختلاف ثقافي او كلمه فيها ممكن تسبب نوع من انواع اللخبطه للمتلقي، انا بحطها في هامش في اسفل الصفحه بشرح فيها معنى الكلمه او المقصود من الكلمه.
0: نعم.
1: بس فده انا بعتبره خيانه للنص، اللي هو الشروح الداخليه التي بداخل النص.
0: انت تقصدين ان تشرحي في داخل النص ذاته وليس في الهوامش؟
1: بالظبط. نعم. بالظبط كده. نعم. بالظبط. في مترجمين كتير بيقعوا في هذا الخطا. وفي ترجمه الشعر الاقي فيه شروح بداخل النص، ده خيانه للنص، لان الشعر لم يذكر اي شرح للمصطلح الذي كتبه او للكلمه الذي كتبها في النص.
0: نعم.
1: فليه انا اشرح؟ فده طبعا بيعتبر خيانه.
0: صحيح.
1: بس ولكن أنا أهم حاجة بالنسبة لي في النص الشعري إن أنا أعرف أوصل رسالة الشاعر ومغزى القصيدة بدون زيادة وبدون نقصان. هذه هي رسالتي في ترجمة النص الشعري.
0: جميل. الشاعر أحمد الشهاوي يذكر بأن ترجمتك ليست ترجمة جامعية أكاديمية ذات طابع تقليدي وجاف، أنجزتها أستاذة جامعية متخصصة في الأدب الإنجليزي، حيث تخلت عن النهج الذي يسير فيه الأكاديميون الذين يتصدوا لترجمة الشعر وجاء منجزهم مشوهاً كما يقول أحمد الشهاوي. هل يمكن أن نقول بأن ترجمتك الخارجة عن الأطر الضيقة والأكاديمية المتسمة ربما بالجفاف وربما الصلادة والصلابة الأكاديمية المعروفة عن اللغة الأكاديمية، هل يمكن أن نقول بأن ترجمتك أضافت أو خروجك عن هذه عن ما هو تقليدي أو عن الترجمات الأكاديمية والمتسمة بنهج واحدي أو جاف، قد أضافت نوع من التحدي الخلاق على ترجمتك لتلك النصوص أو المختارات؟
1: بالطبع طبعا. يعني هو يعني بالنسبه للطابع الاكاديمي اللي كان شاعرنا الاستاذ احمد الشهاوي بيتكلم عنه، لان طبعا انا يعني احنا لقينا ترجمات كتير جدا جدا موجوده، ترجمات شعر وبيغلب عليها الطابع الاكاديمي الجامد، بمعنى اللي هو تشعر ان كانك بتطبق مثلا نظريات الترجمه في الترجمه، بتشعر ان هي ترجمه مدرسيه يعني أكتر ما هي ترجمة خلاقة أو ترجمة فنية أو ترجمة شعرية. فأنا حاولت بشتى الطرق إن أنا أبعد عن الموضوع ده، وإن أنا ألتزم بحدثي اللغوي والشعري، لأن أنا كمان بكتب شعر، أنا لم يصدر لي ديوانا من قبل، ولكن أنا في مشروع إن أنا يعني إن أنا يصدر لي ديوانا عن قريب بإذن الله.
0: جميل جدا.
1: فيمكن ده كمان اللي فادني جدا في ترجمة الشعر.
0: نعم.
1: إن أنا غلبت برضو ذائقتي الشعرية وحبي للشعر وكتابتي للشعر في الترجمة.
0: طيب الشاعر أحمد الشهاوي اطلع بتقديم وتحرير الكتاب، في رأيك ما الذي أضافه الشهاوي إلى الكتاب وإلى الترجمة خلال التحرير؟
1: لا الحقيقة، الحقيقة أستاذ أحمد الشهاوي أضاف الكثير والكثير في الكتاب. أولا كنت لما كنت مثلا يعني كل القصائد اللي أنا مترجماها أستاذ أحمد هو اللي محررها، تعلمت جدا من إرشاداته ونصائحه في الترجمة. وعلى فكرة حتى نصائح أستاذ أحمد في الترجمة وهكذا برضو على فكرة فادتني جدا في كتابة الشعر.
0: جميل.
1: في الإيجاز والحذف و فلا أنا استفدت منه جدا جدا في كل حاجة. وكمان أستاذ أحمد علشان رجل مثقف وموسوعي فكمان كان بينصحني دايما في القراءات، يعني يقول لي دكتورة سارة اقرأي لفلان، اقرأي ترجمة فلان ترجمة ممتازة هتفيدك، اقرأي ديوان كذا، فده كمان فادني جدا جدا في الكتابة الحقيقة.
0: نعم.
1: يعني حتى في قراءاتي مش بس في الكتابة.
0: أنت أيضا لم تكتفي بترجمة نصوص الشعراء أو الشاعرات، لكنك ذهبت إلى تقديم سيرة متكاملة عن كل تجربة شعرية، وكما وضحت في كثير من لقاءاتك أنك اتبعت أو اتخذت أسلوب قصصي أو يشبه القصة، ربما من باب التحبيب للقراءة أو من باب عدم الإثقال على القارئ، فهذا أضاف الكثير من الجماليات للنصوص المترجمة وللإحاطة الكاملة بمشروع الشاعر أو الشاعرة.
1: نعم.
0: من الواضح إذن أنا لديك مشروع متكامل لترجمة الشعر الأمريكي، لأنك ابتدأت
1: نعم.
0: بالشاعرات وثم ذهبت إلى 20 شاعرا أمريكيا، وأنت أيضا قلت أكثر من مرة أنك اخترت أن تقيمي هذا المشروع لترجمة الشعر الأمريكي لما وجدت فيه من تجديد وحداثة في الموضوع وبنية القصيدة
1: نعم.
0: والأسلوب، هل هنالك من تتم لهذا المشروع؟
1: في الحقيقة أنا هكمل إن شاء الله المشروع، يعني في سنة 2025 بشتغل على ترجمة الشعر الأمريكي، ولكن في سياق مختلف عن الكتابين اللي قبل كده، وهكمله لأن الشعر الأمريكي هو بالنسبة لي مشروع أنا بدأته، وهو مشروع لا ينتهي على فكرة، لأن الشعر الأمريكي شعر ثري وغني بشعراءه وشعراته ومدارسه الشعرية المختلفة والمتجددة، فهو مشروع لا ينتهي. ولكن مش معنى كده أن أنا مش هبدأ في مشروعات أخرى، لا أنا بالفعل بدأت في مشروعات أخرى في الترجمة، ولكن في موضوعات مختلفة يعني، ولكن الشعر الأمريكي مستمر معايا لحد ما أحس أن أنا يعني عملت عرض يليق أو عملت عرض يرضيني أنا شخصيا، أو أشعر أن أنا قدمت الشعر الأمريكي بالشكل اللي يليق بي.
0: جميل. نعم. يبدو من خلال العنوان، عنوان الكتاب ولاؤهم للروح، يبدو من خلال هذا العنوان أنك وضعت الروح في مقابل دعينا نقول العالم المادي، يعني القارئ ربما سيظن أن من اخترتهم من الشعراء هم ذاهبون بعيدا ربما عن مستنقعات العصر، عن الانتماء الساذج والسطحي إلى هذا العالم، كيف ترين ذلك؟
1: في البداية بالنسبة لاختيار العنوان هذا الكتاب ولاؤهم للروح، ده لأن أنا لقيت أن كل الشعراء اللي أنا اتكلمت عنهم ولاؤهم للروح، لروح الشعر، لروح التجربة، لروح اللغة، وكمان لروح البلد اللي هم بينتموا ليها، لأن أنا في كذا شاعر في الكتاب، في شاعر أصله من أرمينيا، في شاعر أصله من أيرلندا، كل شاعر من خلال شعره أنا شعرت إن عندهم ما زال لسه في انتماء لبلدهم، للغتهم الأولى، فأنا شعرت إن ولاؤهم للروح ده يعني أنسب عنوان لهؤلاء الشعراء، لأن كلهم ولاؤهم لروح شيء معين في حياتهم، حتى الروح التجربة بتاعتهم، لروح حتى الصدمات اللي عاشوها، لروح الحروب حتى اللي هم اللي عاشوا فيها واللي عايشوها، فأنا شعرت إن ولاؤهم للروح هو أنسب عنوان للمجموعة اللي أنا اخترتها يعني.
0: نعم. بالنسبة للكتاب الآخر الذي يضم قصائد 20 شاعرة من أمريكا، اتخذت له عنوان ثقب المفتاح لا يرى. يبدو هذا العنوان مستلم من إحدى نصوص الكتاب المترجمة.
1: تمام. هو فعلا عنوان الكتاب ده من سطر شعري لشاعرة أمريكية اسمها ريتا دوف. كانت القصيدة اسمها تعليق صوتي، دي القصيدة، والسطر عجبني جدا لأنه بيحمل الكثير من المعاني والرموز، فعجبني العنوان ده وخلاص اخترته على هذا الأساس يعني.

0: في لقاء صحفي أو أكثر من لقاء صحفي ومتلفز أيضا معك تشيرين إلى ربما ظواهر أو مدارس شعرية غير موجودة في الشارع العربي مقارنة طبعا بالشعر الأمريكي، خصوصا فيما يتعلق بالشعر الذي تكتبه المرأة، مثلا تذكرين الشعر الاعترافي.
1: تمام.
0: ما ملامح هذا الشعر؟ ما خصائصه؟ ما نماذجه التي ترين أنها ربما ملفتة في الشعر الأمريكي؟
1: الشعر الاعترافي هو طبعا أنا اتكلمت عنه باستفاضة في كتابي الأول ثقب المفتاح لا يرى، وكان من رائدات الشعر الاعترافي كان سارة كيسدل وسيلفيا بلات وشارون أولز. الشعر الاعترافي هو شعر، هو باين من اسمه شعر الاعترافي، يعني الشاعرة أو الشاعر يعترف بما يمر به من ظروف واكتئابات وإخفاقات ونجاحات إلى آخره. طبعا هذا النوع من الشعر، وأنا قلت في برنامج قبل كده ليه كان في لقاء، هذا الشعر نادر الوجود شوية، وخصوصا في المجتمعات الشرقية عندنا بين النساء، لأن البوح المباشر هذا يعني دايما في المجتمعات الشرقية عندنا بيبقى فيه غالب النوع اللي هو الخجل أو غير المباشرة إلى آخره، وخصوصا فيما يتعلق بالمشاعر ومشاعر الحب واليأس وهكذا. فهذا النوع من الشعر طبعا يعني الشعر الأمريكي يجيده تمام الإجابة، ولكن الملاحظة اللي طلعت بيها بقى من الكتاب الأول وكمان الكتاب الثاني، وده كان المفاجأة بالنسبة لي، إن تقريبا كل من تبنى الشعر الاعترافي كانت نهايته الانتحار. هي دي الملاحظة اللي طلعت بيها فعلا من الكتاب الأول، وكمان في الكتاب الثاني كان في الشاعر جون بيرمان برضو تبنى الشعر الاعترافي وانتحر.
0: مثلا نموذج سيلفيا بلاث مثلا.
1: سيلفيا بلاث طبعا.
0: ومن
1: سيلفيا بلاث من أشهر الشاعرات اللي تبنوا الشعر الاعترافي.
0: نعم. ومن من الشاعرات النماذج التي اخترتها ايضا عدا سيلفيا؟
1: في سيلفيا بلاث وشارون أولز وسارة تيسدل، وفي كمان أن ساكستون. كل الشاعرات، يعني كل الاسماء دي انا اتكلمت عنها بالتفصيل في كتابي ثقب المفتاح، ولكن جون بيرمان هو الشاعر الوحيد الذي تبنى الشعر الاعترافي واللي انا ذكرته في الكتاب. طبعا في شعراء اخرين، ولكن انا ذكرت فقط جون بيرمان يعني.
0: نعم. أنت كما واضح من العنوان ولاؤهم للروح، لكن هل هنالك دعينا نقول خيط مشترك بما يتعلق بالمستنقعات العصر، هذا التعبير الذي وقعنا عليه منذ قليل الآن، يعني هل هنالك انفتاح على ثيمات من قبيل الانتحار، الكآبة، السأم، الملل، الحرب، العنف؟ هل تجدين هذه الثيمات ظاهرة وجلية في هذه التجارب التي اخترتها؟
1: طبعا، خصوصا ثيمات الفقد وفقد الهوية والظلم والاضطهاد دي وجدتها أكتر بين الشعراء اللي من أصل أفريقي، زي مثلا يوسف كومانياكا، زي جريكو براون، زي ريتا دوف، زي ناتاشا تريفوي. كل هؤلاء الشعراء والشاعرات كان غالب عليهم ثيمات فقد الهوية والاضطرابات والكآبة واليأس من يعني لونهم الأصل الأفريقي، من الصعوبات اللي قابلوها في أمريكا يعني، والعنصرية في التعامل. كل ده أنا لقيته طبعا في قصائدهم بصورة واضحة جدا يعني.
0: هنالك بعض شعراء مثلا من قبيل أرشيبالد ماكليش، هذا عرف في اللغة العربية بوجه النقدي خصوصا من خلال كتابه الشعر والتجربة، وأيضا ترجم له أحد النصوص في العدد الأول من مجلة شعر في عام 1957. يعني ماذا عن الوجه الآخر له، الشعر بإزاء وجهه النقدي وكتابتي للمسرح والدراما؟
1: في الحقيقة أرشبالد ماكليش طبعا لي كتاب مهم اسمه التجربة والشعر، ده كتاب معروف جدا جدا لأرشبالد ماكليش، ومترجم كمان إلى اللغة العربية، وأنا قريته الحقيقة استرجمته. كتاب مهم جدا جدا لكل محبين الشعر ولكل الشعراء والشاعرات. ولكن أنا الحقيقة لما جيت
0: أتعرف الكتاب
1: لأرشبيلد التجربة والشعر.
0: نعم، أو الشعر والتجربة. نعم نعم. نعم.
1: هو كتاب مهم جدا. برضو أنا قرأته على فكرة من زمان، يعني منذ سنوات، يعني لأنه هو كتاب حتى مترجم إلى اللغة العربية منذ سنوات.
0: بالضبط.
1: ولكن أنا لما جيت تعرضت لأرشبيلد ماكليش ما تعرضتش له كناقد ولكن كشاعر.
0: نعم. أنا ما ذهبت إليه أن هنالك وجوه ربما موجودة في يعني بحضورات مختلفة تماما. أرشبيلد ماكليش ربما عرف ناقدا أكثر من كونه شاعرا في الوسط الثقافي العربي. أيضا هنالك بعض الأسماء غير معروفة للأسف الشديد، لكن أساسية مهم، مثلا جون أشبري، ربما ترجمات متأخرة، مثل يعني ترجم له غسان الخنيزي من السعودية، زاهر السلمي من عمان. يعني رغم أهمية هذا الشاعر، لكن لم يترجم له الكثير أظن فيما يتعلق ب تجربة
1: ما هو الشعر. ده على فكرة ده سبب من الأسباب اللي خلاني إن أنا ألجأ كمان لشعراء يمكن أسمائهم كمان مش معروفة قوي بالنسبة لنا في المجتمع العربي. يعني أنا مثلا في الكتاب الأول والثاني اتكلمت عن شعراء وشعرات معروفين في أمريكا جدا ولكن غير معروفين هنا، زي مثلا ناتاشا تريثوي، دي شاعرة حائزة على جائزة البوليتزر، وعلى فكرة حضرت قبل كده كذا مهرجان شعر في أبو ظبي، وبرضو ما يعني أجي أقول الاسم لأي شخص ناتاشا تريثوي أول مرة نسمع عنها. فده كان برضو ده كان سبب اهتمامي بأن أنا أكتب عن أسماء وأترجم لأسماء.

0: فإضافة إلى الأسماء الأخرى أقصد التي ذكرتها والتي تعرضت لها فيما يتعلق بترجمة النصوص وليست معروفة، وهذا من مرتكزات يبدو ترجمتك لأعمال أولئك الشعراء والشاعرات.
1: تمام. في طبعا انا كنت بتكلم على الشعراء اللي هم غير معروفين في الوسط العربي، زي مثلا تيد كوزر. في كمان الاب والابن، الاب جيمس رايت وابنه فرانز رايت، ودي على فكره اول مره تحصل في تاريخ الشعر الامريكي او في الشعر عموما، ان اثنين شعراء اب وابنه يعني يفوزان بنفس الجائزه، وهي جائزه بوليتزر. ودي كانت من الحاجات الحلوة أو الإضافة الحلوة أنا شايفها أنها حلوة يعني في كتابي. حتى في الترتيب بتاع الشعراء بتاعي في الكتاب، أنا دايما بحس دايما من الأقدم إلى الأحدث، ولكن أنا مع الأب وابني جيمس رايت وفرانز رايت أنا حطيت الاثنين ورا بعض، علشان حتى المتلقي لما يجي يقرأ يعرف يشوف الفرق بين الأب والابن، ويلاحظ ويطلع هو الفروق دي بنفسه يعني.
0: انت تشتغلي نعم تفضلي.
1: اتفضل محضرتك.
0: انت تشتغلين بتدريس اللغه الانجليزيه طبعا واللسانيات، وتهتمين ايضا بالجوانب التطبيقيه للغه والادب، والجميل ايضا انك تحتفين باقرانك من مدرسي اللغه الانجليزيه وادابها، كما في مادتك عن الشاعر الأمريكي روبرت هاس، هو أستاذ اللغة الإنجليزية وهو مترجم أيضا وأستاذ للغة الإنجليزية.
1: على فكرة الكثير من الشعراء والشاعرات اللي أنا ترجمت ليهم سواء في الكتاب الأول أو في الكتاب الثاني هم يشتغلون في الجامعة من مهنة التدريس، ودي برضو كانت ملاحظة من ملاحظاتي في الكتابين، إن معظم الشعراء بيشتغلوا في التدريس، وبعضهم والبعض القليل منهم أطباء.
0: نعم.
1: والكثير منهم يعمل بالتدريس في الجامعة في قسم اللغة الإنجليزية، يعني زي تخصصي يعني. فدي كانت مترادفة برضه.
0: لكن يبدو أن تلك التجارب لم تتوقف عند حقل الأدبي بعينه، بل ذهبت أو انطلقت خارج الدرس الأكاديمي إلى فسح ومباهج وانفتاحات وشساعات أخرى. يعني هنا تذكر رأي هاس الذي ذكرته في مادتك، الشعر هو طريقة للعيش، نشاط إنساني مثل خبز الخبز أو لعب كرة السلة. في مادتك عن الشاعر الأمريكي ريتشارد ويلبر تذكرين هذه السطور، تقولين: يا ليت قومي في البلدان العربية يعلمون أن الشعر اختلاف وليس خلافا، وأن الساحة الشعرية تسع الأصوات الشعرية المتنوعة كي لا نقصي شاعرا لمصلحة آخر، وأن لا نمارس الحذف أو النفي على من نختلف معهم فكريا. ولعل رحابة المشهد الشعري في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تكون نموذجا لأن نحتذيه.
1: نعم.
0: سؤالي هنا: ما طبيعة الخلاف الذي تشيرين إليه في الفقرة السابقة؟ هل تعنين الخلاف حول طرائق وأساليب الكتابة؟ هل الحذف والنفي الذي يمارسه البعض ناتج من ضيق أفق مثلا؟ من عدم اكتراث جمالي أو أكاديمي مثلا أم ماذا؟
1: لا، أنا طبعا كنت بتكلم عن الخلاف بصفة عامة في الوسط الثقافي في المجتمعات العربية بصفة عامة، إن دايما عندنا سياسة اللي هو التهميش والإقصاء بما هو ناجح، لأن دايما عندنا سياسة إن أنا أنا لازم أنا أبقى الشاعر الوحيد أو لازم أنا أبقى المترجم الوحيد، مفيش سياسة مساعدة البعض أو دعم البعض أو تشجيع البعض، أو إن إحنا كلنا نبقى كويسين مع بعض وكلنا متميزين وكلنا نظهر وكلنا نبقى وجهة للمجتمع العربي، وجهة مشرفة للمجتمع العربي. وهذا طبعا ممكن اكون انا شايفاه في المشهد العام قدامي، في المشهد الخاص بيا، في المشهد العام اللي انا اعتبر جزء منه او عضو فيه. طبعا بره في المشهد الثقافي الامريكي مش هقول ان هو طبعا ما فيش فيه الكلام ده، لا طبعا موجود، ولكن هم هناك اكثر رحابه، يعني هناك يدعوا الناجح، في تدعيم للشخص الناجح وبيعملوا منه مشروع ناجح كمان. يعني مش بس دعم، لا ده بيعمله بيستغل

0: اي شخص عندهم ناجح وبيعملوا كانهم مشروع للبلد، واجهه للبلد. ده احنا نفتقده الحقيقه، ده شيء احنا نفتقده في مجتمعاتنا يعني. فانا كنت كتبت يعني ده في الجزء الخاص بريتشارد ويلبر وفي كتابي، علشان كنت حابه ان انا اركز على النقطه دي او اتكلم عنها يعني.
1: جميل. طيب بالنسبة للشاعر الأمريكي ريتشارد ويلبر الذي تحدثنا عنه منذ قليل، ترين بأنه أو بأنك أنت في كل قراءة للقصيدة الواحدة التي يكتبها هذا الشاعر تجدين تأويل جديد يختلف عما سبقه، قصائد لها أبعاد نفسية وأخرى جمالية لا تختلف فقط من رؤية شخص إلى آخر، ولكن حتى من قراءة إلى أخرى للقصيدة نفسها. ما تأثير ذلك على صياغاتك على صياغاتك الترجمية؟ ما تأثير ذلك على أسلوبك في ترجمة تلك القصائد القابلة للقراءة بأكثر من تأويل وأكثر من وجه وأكثر من بعد نفسي وجمالي؟
0: في الحقيقة كل مترجم له الحق في إن هو يأول القصيدة زي ما هو فهمها وشافها وشعر بها. بمعنى إن مثلا لو في قصيدة حتى مش شرط ريتشارد ويلبر، يعني لو في نص شعري قدامي ووزعنا هذا النص لخمس مترجمين مختلفين، كل مترجم هيترجم بطريقه مختلفه وممكن بتاويل مختلف. ولكن انا في قصائد ريتشارد ويلبر انا تعمدت قراءتها اكثر من مره، يعني قراتها وليكن اربع مرات وبدات في ترجمه القصيده على حسب التاويل او على حسب التاويل الذي وصلت له في النهايه. ده بالنسبه ريتشارد ويلبر بس، وده اللي انا عملته معيار ليا في الترجمه. يعني انا القراءه الرابعه بالنسبه لي كانت القراءه النهائيه، وعلى اساسها ترجمت قصائده.
1: نعم. يبدو انك لم تكتفي كما يفعل بعض المترجمين بالترجمه من اللغه الاخرى الى العربيه، ولكنك ايضا اشتغلت على مشاريع او تشتغلين على مشاريع وتجارب شعرية مكتوبة باللغة العربية وتنقلينها إلى اللغة الإنجليزية، كما حصل في ترجمتك لمئة قصيدة قصيرة من شعر الشهاوي في الكتاب الذي حمل عنوان قبلة روحي، مئة قصيدة قصيرة مختارة من أحمد الشهاوي. ما أهمية هذا الفعل المزدوج في رأيك، أن نترجم من اللغة الأخرى إلى لغتنا وأيضا أن ننقل نصوص لغتنا الأم إلى لغات أخرى كما فعلت هنا في مختارات من شعر الشهاوي؟
0: طبعا الترجمة العكسية سواء من اللغة العربية أو إليها، كل ترجمة بيبقى ليها أهميتها الخاصة. بالنسبة طبعا يعني الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية فدي ليها أهمية كبيرة جدا في إن احنا بننقل ثقافتنا وبننقل الأدب بتاعنا إلى الخارج وبننقل فطمة الشعري أو فطمة الأدبي إلى الخارج، وده مهم جدا. ولكن أنا مشكلتي الوحيدة بالنسبة لنا أو أنا بالنسبة لي، يعني أنا أمنية حياتي إن أنا أعمل مشروعات مختلفة على فكرة في ترجمة من العربية إلى الإنجليزية، ولكن المشكلة التي يعني لا تزال قائمة وهي توفير دور النشر، توفير دور النشر بالخارج. دي لو تم دعمها من قبل البلد أو من قبل الحكومة طبعا هتبقى لها أهمية كبيرة جدا. ولكن أنا أحسد نفسي أو أخبط نفسي يعني على فكرة أنه كان الحمد لله أن أنا قدرت أتواصل للتواصل مع جامعة كولكاتا، وان انا اقدر اتفق معاها على نشر كتابي الاول الذي ترجمته من العربيه لشعر احمد الشهاوي. بس وده كان ان شاء الله اول مشروعاتي، وان شاء الله يعني ان شاء الله ناويه ان انا اكمل المشروع ده بترجمه اول ديوان ليا الى اللغه الانجليزيه ايضا قريبا باذن الله.
1: جميل. يبدو من خلال ما تطرحين من إجابات على أسئلة محاوريك أنك متفائلة فيما يتعلق بالاهتمام بالترجمة في عالمنا العربي، وأن هنالك نقلة نوعية من الترجمة باعتبارها عمل فرداني إلى كونها جهد مؤسسي. يعني هنا أريد أن
0: هو حقيقي جهد مؤسسي فعلا.
1: أيوة. هنا نود أن أعرف رأيك في تلك الجزئية المتعلقة بين أن تكون الترجمة عمل أفراد أو أن تطلع بها جهات ومؤسسات وحكومات.
0: هو طبعا في هو طبعا عمل أفراد، هو لحد دلوقتي في مجتمعاتنا العربية لسه هو ما زال لسه عمل افراد، ولكن الافراد اللي بيقوموا بالترجمه بيقوموا فعلا باعمال فعلا مؤسسيه. يعني انا حتى في كذا مره يقول لي الدكتوره ساره اللي بتقومي بيه في الترجمه ده عمل مؤسسه، ولكن هو لسه مشكلتنا الوحيده طبعا هو في زياده في حركه الترجمه، يعني الندوات بره في الخليج وفي مصر زادت، الاهتمام بقى زائد، حتى على فكره الاقبال على القراءات المترجمه بقت اكتر حتى هنا في مصر، بقى في اقبال من الشباب والكبار على الشعر المترجم وعلى الروايات المترجمه وعلى الكتب المترجمه، فهي طبعا في حركه كبيره حصلت في الترجمه في الاونه الاخيره بالذات، ولكن اللي ينقصنا فعلا وده دايما اقوله على فكره في كل لقاءاتي مع كل الناس، ان لازم يكون في دعم من البلاد لحركه الترجمه لنقل الصوت العربي والمصري الى الخارج، دعم الافراد اللي هو احنا المترجمين، دعمنا بتوفير دور النشر.
1: نعم.
0: لان ازاي مثلا يعني مثلا نجيب محفوظ حاز على جائزه نوبل ازاي؟ من اللغه العربيه؟ لا، من روايات المترجمه بس. فهو ده اللي انا بتكلم فيه دايما، لازم يكون في دعم للافراد المترجمين اللي هو احنا لنقل الصوت الادبي المصري والعربي الى الخارج.
1: نعم.
0: لان في ادباء عندنا عرب ومصريين كتير جدا جدا يستاهلوا جائزه نوبل، ده حقيقي فعلا، ولكن اللي ينقصهم الترجمه بس. هي دي الفكره اللي دايما بتكلم فيها. يعني
1: جميل، نختم هذا اللقاء بهذه الكلمات التي اوردها الشاعر احمد الشهاوي عنك، يقول: هذه مترجمه، الترجمه لديها تحد، فهي لا تنحو نحو الوعورة والاستغلاق التي نجدها عند كثيرين من الجيل السابق عليها في ترجمة الشعر، لأنها تدرك أن الشعر يوحي ولا يصرح، ويومئ ولا يبوح، وبدأ إتقانها في كل من الإيجاز والتكثيف والحذف والذكر والتقديم والتأخير. أشكرك الشاعرة والمترجمة والأستاذة الجامعية سارة حامد حواس على هذه الدقائق الثمينة من وقتك، شكرا لك على حضورك معنا في هواء الكتابة.
0: عفوا، الشكر لك يا أستاذ صالح، سعدت جدا بهذا الحوار القيم، شكرا جزيلا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: في كل محافظة من سلطنة عمان
1: حكاية أرض تنبض بالعطاء
0: وسفر إنجاز تخطه الأيادي
1: من المحافظات.
0: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
1: نضع الأرقام في سياقها،
0: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
1: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
1: تنسيق ومتابعة عبدالله بن مختار البلوشي،
0: وإخراج علي بن عبدالله العجمي.
1: من المحافظات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وحلقة جديدة من برنامج من المحافظات. مستمعنا العزيز، يمثل توسيع الرقعة الخضراء أحد المسارات المهمة في تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات المحلية، لما يحقق التشجير من آثار تتصل بحماية البيئة، الحد من التصحر، زحف الرمال، وتحسين جودة الهواء، إلى جانب أيضا إضفاء بعد جمالي وحضري على الأماكن العامة. اليوم المحطة على محافظة شمال الشرقية التي يتخذ فيها هذا المسار بنطاق أوسع، مع انطلاق مشروع متكامل للتشجير يستهدف زيادة الغطاء النباتي في مختلف ولايات المحافظة، ضمن شراكة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع، وبما يعزز المسؤولية المشتركة تجاه البيئة واستدامة مواردها. أهمية هذا المشروع عزيز المستمع تمتد إلى ما بعد غرس الأشجار، لتشمل اختيار الأنواع الملائمة للبيئة المحلية وتحديد المواقع الأكثر احتياجاً، وتوفير حلول مستدامة للري والعناية والصيانة، وصولاً إلى قياس الأثر الذي يمكن أن يتركه اتساع الرقعة الخضراء على البيئة والمشهد الحضري وجودة الحياة في محافظة شمال الشرقية. في حلقتنا اليوم من برنامج من المحافظات نناقش مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية ومستهدفاته وآليات تنفيذه واستدامة الأشجار بعد غرسها وحجم المشاركة المجتمعية في إنجاح هذا المشروع والأثر المنتظر لهذا المشروع على ولايات محافظة شمال الشرقية خلال السنوات المقبلة. المهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي، مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية، ضيفتنا في هذه الحلقة، وسنتحدث معها عن مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية. أهلا ومرحبا بكم في برنامج من المحافظات.

0: نرحب باسمكم ونرحب بالمهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي، مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية، ضيفتنا العزيزة في هذه الحلقة. مهندسة أهلا ومرحبا بك معنا من المحافظات، واليوم الدور عليكم في محافظة شمال الشرقية.
1: أهلا فيك مذيعنا المتألق، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان على الاستضافة.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. بنتحدث إن شاء الله عن المشروع بشكل عام من الناحية الرؤية البيئية، سنتحدث أيضا عن التنفيذ واختيار المواقع وحتى نوعية الأشجار والمياه والاستدامة وكلفة ما بعد الغرس، وأيضا أساليب الري المتبعة، ثم أيضا الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع. بداية، إيش المشكلة البيئية اللي جاء مشروع التشجير في شمال الشرقية علشان يعالج هذه المشكلة تحديدا بهذا المشروع؟ وهل سبق مثلا تقييم لواقع الغطاء النباتي في المحافظة؟
1: هذا المشروع طبعا بتوجيهات من سعادة المحافظ، وذلك طبعا لرفع مؤشر رضا المستفيد للمواطنين. طبعا احنا عندنا مجموعة من المؤشرات اللي من خلالها احنا نستهدف اهم النطاقات او نطاقات التحديات والضعف او ما يطلبه المواطن عندنا في المحافظة. فكان من اكثر الاشياء او المتطلبات اللي هي عملية رفع نسبة الغطاء الاخضر والتشجير في المحافظة، وطبعا هذا كان من اولوياتنا نحن في الخطة السنوية، ومن خلالها طبعا بدأت الحملة الكبيرة لمهرجان التشجير في محافظة الشمال الشرقية لاستهداف 7 مليون بذرة وشتلة.
0: لما نتحدث عن مشروع يعني يمكن الأكبر من نوعه على مستوى المحافظة، مهندسة، إيش المعيار الحقيقي لحجم هذا المشروع؟ يعني عدد الأشجار، مساحة الغطاء النباتي المستهدفة، القدرة على إحداث تغيير بيئي مستدام على مستوى كل الولايات في المحافظة.
1: احنا في بداية هذا المشروع عملنا خطة فيها عملية توزيع لكل الأدوار ونطاقات الأماكن اللي راح يتم فيها الاستزراع. انتبهنا إلى أن لازم احنا نستزرع المواطق أو المناطق اللي هي الجرين إيريا في كل المخططات السكنية. للعلم أن كل مخطط سكني موجود في منطقة تسمى جرين إيريا. هذه المناطق على المدى البعيد بعد استزراعها طبعا راح تتحول إلى حدائق ومنتزهات طبيعية. استهدفنا أيضا مداخل القرى، استهدفنا أيضا مداخل الجسور في كل ولاية، استهدفنا أيضا النطاقات اللي المواطن يشوف إنه من الأهمية أن يتم استزراعها، مثلا نطاقات داخل المساجد للاستفادة من مياه الوضوء. أيضا عندنا بعض المناطق اللي تشتهر بمجموعة من النباتات، وصار بسبب اللي هي عمليات التصحر والجفاف خلاص انزالت. مثلا في ولاية المضيبي تم استزراع منطقة اللي هي منتزه اللوان. للعلم أن هذه المنطقة كانت تشتهر بصناعة اللي هي اللوان، ولكن بسبب الظروف وعدم يعني الاهتمام فيها رجعنا إلى طبعا استزراعها عن طريق الأهالي. استزرعنا أول نطاق ب200 عقدة لوان، بعدين في الأسبوع الماضي تقريبا استزرعناها أيضا ب100 عقدة، وهذا الأسبوع مستهدفين 50. طبعا احنا في هذا المشروع ايضا مستهدفين الجبال ومستهدفين المناطق الصحراوية. نعم. اللي هي مناطق العزب العائلية، على اساس تثبيت التربة في المناطق الصحراوية والتقليل من اللي هو التصحر، وفي المناطق الجبلية في دمى والطائين والجبل في وادي بني خالد. استهدفنا ايضا نثر البذور عن طريق اللي هو الدرون، على اساس ان احنا نرجع الغطاء الاخضر لهذه المناطق.
0: نعم، يمكن ذكرتي بعض الولايات، لكن انا اريد اسال ايضا مهندس، كيف جرى تحديد الاحتياجات كل ولاية من الولايات من التشجير نفسه؟ هل أنتوا عندكم قاعدة بيانات تحدد مثلا بعض المناطق اللي فيها حاجة أكبر إلى زيادة الغطاء النباتي في كل ولاية من الولايات؟
1: طبعا احنا عندنا اللي هو هذه القاعدة اللي هي نطاقات المناطق ذات الطبيعة الخاصة. هذه القاعدة موجودة طبعا عند وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وجاءت عن طريق الاستراتيجية العمرانية الـNSS. طبعا أيضا اتجهنا إلى عملية حساب نطاقات المناطق الخضراء داخل المخططات السكنية. عملنا ورش تفاعلية مع المجتمع المحلي في كل ولاية، اجتمعنا مع الفرق الأهلية والتطوعية والمبادرين من الناس، وكان في عندنا ما يسمى بسفراء التشجير. أيضا عطونا نطاقات أخرى، جمعنا هذه البيانات تم تحليلها، حطينا الأولوية القصوى وبدينا طبعا في عملية الاستزراع من شهر أغسطس.
0: نعم، أغسطس الماضي. أيوة. 2026. أيوة. طيب، إلى أي مدى يرتبط المشروع بالتوسع العمراني؟ يعني شوي يعني ندخل في المشروع، وايضا تعاونكم مع وزاره الاسكان والتخطيط العمراني اللي يعني التوسع العمراني لتشهد بعض ولايات المحافظه. ذكرت يمكن جزئيه متعلقه بالمناطق الخضراء او الجرين اريا اللي موجوده في مثل هذه المجمعات السكنيه خلينا نقول، او حتى ايضا المناطق الماهوله بالسكان. هل اصبح التشجير جزء من التخطيط الحضري ام لما يكتمل المشروع انتم ياتي دوركم؟
1: طبعا إذا رجعنا لعمان سابقا كان نسبة الغطاء الأخضر في المخططات السكنية عالية بسبب الحاجة إلى الأراضي، وصار عندنا توسع عمراني. شهدت عمان فترة من التوسع العمراني العشوائي بتوزيع الأراضي في كل النطاقات، صار تقليل من نسبة الغطاء الأخضر. فحاليا احنا نحاول نرجع نسبة الغطاء الأخضر، طبعا عن طريق هيئة البيئة ومكاتب المكتب المحافظ، وأيضا عن طريق المجتمع المحلي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالأصل في كل مخطط سكني موجود ما يسمى بالمنتزهات وأيضا نطاقات خضراء، هي مختلفة عن بعض يعني للعلم يعني. فنحاول حاليا ان احنا نستزرع المنتزهات او المشاريع القائمة عندنا، وايضا المناطق الخضراء، وايضا بالتزامن طبعا مع اللي هي مشاريع صروح اللي وزارة الاسكان اوجدتها حاليا، مشاريع صروح اللي وبما ان احنا في اكتوبر العمراني يعني مناطق المخططات السكنية او صروح داخلها بالاصل وجود مناطق خضراء وحدائق. فاحنا جالسين نشتغل على المخططات السابقة والمخططات طبعا الحديثة مع المطورين العقاريين.
0: طيب انتوا علشان توصلون، انتوا علشان تنفذون المشروع لابد انكم حطيتوا بعض الاهداف علشان توصلوا الى نسبة غطاء نباتي معينة. الان السؤال، هل توجد نسبة مستهدفة حقيقية لزيادة الرقعة الخضراء في شمال الشرقية يمكن قياسها بعد تنفيذ المشروع؟ والله احنا وصلنا، كيف المجتمع راح يعرف ان المشروع حقق اهدافه خلاص؟
1: طبعا احنا عندنا طبعا فريق التحول الرقمي، فريق التحول طلبنا من عندهم وجود منصة رقمية تحدد نسبة اللي هي كم تم الاستزراع مع الأدلة، هيش نوع النباتات اللي تم استزراعها، وين المناطق اللي تم استزراعهن. دائما احنا لما نتكلم عن 7 مليون يجينا دائما الأسئلة 7 مليون وايد، كيف تقدروا تحققوا هذا المستهدف؟ احنا في هذه الخطة يعني استهدفنا طبعا نطاقات المحلات التجارية بالزراعة في الفخاريات والأصص، ايضا طلبنا من كل المنازل زراعة من شجرتين الى 4 شجر، ايضا على احرامات الأودية تم الاستزراع داخل نطاقات العزب العائلية. احنا ما استهدفنا منطقة ونستزرعها، لا، احنا حاولنا ان ننشر مفهوم التشجير على ابعد نطاقات. ايضا ذوي الاعاقة حددنا لهم مواقع على اساس استزراعهم داخل المساجد، نفس الشيء بالاستفادة من مياه الوضوء، استزرعنا المجالس العامة.
0: ايش تقصدي بذوي الاعاقة مهندسة؟
1: طبعا ذوي الهمم، ذوي الهمم اخترنا لهم موقع يكون قريب منهم. احنا دائما
0: يعني هم من يستزرعون النباتات،
1: يعني احنا نعطيهم الشتلات ومع البيئة يتم استزراع موقع ويكون، واحنا مثل ما خبرتك على المدى البعيد نريد هذه المناطق تتحول الى حدائق طبيعيه. ذوي الاعاقه عندهم انواع من الالعاب اللي قدروا طبعا انهم يتفاعلوا معها، ما نفس الالعاب اللي موجوده في الحدائق العامه. لذلك احنا شاركنا حتى اصحاب شركات التعدين، قلنا لهم تمويل بعض هذه النطاقات لذوي الاعاقه بتكون عن طريقكم انتم مع استزراع النطاقات التعدين. صحيح ان انتم اليوم احنا مهتمين طبعا باستغلال الثروه التعدينيه، ولكن ايضا مهتمين ان هذه النطاقات ترجع مثل ما كانت على اساس تثبيت التربه. هم متعاونين، 30 شركه تعاونت معانا كتمويل مالي وايضا كعمليه استزراع في نطاقاتهم. فلاحظوا ان احنا مشينا على كل النطاقات، احنا ما استهدفنا موقع واستزرعنا وقلنا والله احنا بنستهدف 7 مليون، احنا حتى الجسور استزرعناها. عملنا عملية على أساس أنك اليوم أنت لما تدخل إبرة على نطاق الجسر تحصل هي نطاقات الاستزراع. استزرعنا اللي هي شجر البونسيانة لأنه متحمل طبعا للحرارة، استزرعنا النطاقات الجهنمي، وتعاوننا عند شركة الجرين باك. جرين باك عندهم مادة تعمل على حفظ الماء لمدة طبعا
0: خزن
1: لمدة
0: الرطوبة.
1: وتخزن الرطوبة وتوفر الأسمدة، وهي على أساس عملية تقليل من هدر المياه. تخيل إنها في خلال هذه الفترة إحنا نسقي هذه اللي يعني هذه الشجيريات في الأسبوع مرة واحدة، وبعدين خلاص يعني بيتم يعني سقيهن بتكون في الشهر مرة واحدة، وهذه المادة تظل في التربة لمدة 5 سنوات. هذه المادة كانت موجودة في طبعا في السعودية، تم تصنيعها، و السعودية المملكة يعني فتحت تصديرها في 2022،
0: نعم
1: وعندها وكيل هنا في عمان. فحسينا ان هذه الطرق لازم احنا نستخدمها.
0: نعم
1: سالفة ان احنا التحدي ما وكذي، هذه لازم احنا نحلحل هذه الاشكاليات اللي
0: نعم
1: موجودة.
0: يعني حلو انكم بعد تاخذوا من تجارب دول اخرى، او حتى ايضا على مستوى محافظات سلطنة عمان. هذه التجربة ما انبنت يعني بطريقة عادية، وانما حتى من تجارب اخرى. هنا يأتي السؤال مهندسة، ايش اللي يجعل هذه التجربة مختلفة عن حملات التشجير السابقة على مستوى المحافظة شمال الشرقية، وحتى على مستوى محافظات أخرى؟ إيش الدروس التي أخذت من تجارب سابقة؟ لابد أنك أنت تستفيد من تجارب الآخرين علشان تنفذ تجربتك. يعني في تجارب أخرى يمكن واجهت بعض التحديات، أنتم حاولتوا أنكم تتجاوزوا هذه التحديات. الآن السؤال، إيش التجارب أو إيش الاستفادة من تجارب أخرى قبل لا أنكم تبدأوا بتنفيذ تجربتكم؟
1: احنا طبعا اطلعنا على كل الغطاء الاخضر اللي في المحافظة، وهين النطاقات اللي تم استزراعهم، وانطلقنا ايضا للمحافظات وشفنا الخطط اللي موجودة معاهم. التحديات هي نفسها في كل محافظة ولكن على مستويات اقل. يعني احنا كتجربة دائما نتكلم محافظة الشمال الشرقية تجربة استثنائية، حاولنا ان الخطة مالتنا تكون على مستويات محددة. حصلنا ان نطاقات الاستزراع اللي تم استزراعهم سابقا في نطاقات بعيد عن البيوت، هم زرعوا بالبعيد على اساس الحيوانات السائبة البعد عنها وعملية تكاثرها. يعني احنا لا، في هذا المشروع قلنا خلي المشروع يكون قريب منه والعين تكون قريبة منه، فكل ما قربت الشيء لك كل ما حافظت عليه
0: صحيح.
1: وتطلع عندك أشياء ثانية. لما شجرنا طلعت عندنا مشكلة الحيوانات السائبة، حلحلنا مشكلة الحيوانات السائبة، فعلنا القانون. وصح أني ما وصلنا للنسبة العالية خاصة أن احنا مناطق رعوية، ولكن احنا فعلنا قوانين وفعلنا أكثر حملات للحيوانات السائبة. خلال هذه الفترة طلعت عندنا إشكاليات ثانية، مثلا من عمليات اللي هي إقامة دورات مائية داخل الرمال، فصرنا احنا نستزرع في هذه المواقع. فكل شيء حل شيء. عملية ان احنا نزرع في الأسس في كل المحلات التجارية، هذه كانت فكرة استثنائية عندنا في المحافظة. استغلال اللي هي مياه الوضوء داخل كل مسجد، زراعة القبور نفس الشيء. فحاولنا دائما ان احنا كل أفراد المجتمع
0: يكونوا
1: يشتغلوا معانا في هذه الحملة، وكل الجهات الحكومية وجهنا لهم خطابات استزرعوا داخل المباني الحكومية، اعملوا أركان توعية، لأن عملية التشجير ما هي خاصة فقط بهيئة البيئة أو مكتب المحافظ، هي عملية شاملة لكل
0: نعم
1: المجتمع.
0: نعم وراح نتحدث إن شاء الله حول الشراكة مع القطاع العام وحتى القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع الكبير في شمال الشرقية. الآن نأتي إلى محور آخر مهندسة شيماء، حول التنفيذ واختيار المواقع والأشجار. كيف حددتوا الأولوية بين الأحياء السكنية والطرق والأودية والمدارس والمرافق العامة والمناطق الصناعية عند توزيع عمليات التشجير؟ إيش بديتوا قبل؟
1: بديناها كلهم بالجميع، يعني ما قلنا مثلا احنا اول شيء بنبدا طبعا في مثلا في نطاقات المناطق الصناعيه، لانها كلها المستهدف هو شخص مختلف عن الثاني. يعني احنا لما نستهدف المناطق الصناعيه ما نفس لما احنا نستهدف اللي هم المدارس،
0: نعم
1: فلو كان نفس الشخص بيكون في ثقل اكثر، ولكن ما كان نفس الشخص. وجهنا خطابات للمدارس على اساس اللي هي عمليه وجود حدائق مدرسيه، حتى قلنا لهم إذا صار إن الموقع ما موجود فيه ماي أو ما موجود فيه طريقة للري، ممكن الزراعة داخل حتى على أبسط الأشياء، زرعوا في الأسس وحطوها، حطوا حتى على واجهات اللي هي المحلات فوق أسطح المنازل،
0: مناسب
1: لأن هي الفكرة أيضا عملية التقليل أو مشاركتنا نحن في الحياد الصفري في المحافظة. حنحاول إن احنا نستزرع بأبسط الطرق، يعني ما بس إني لا لازم أوفر خزان مائي ولازم أوفر تسليكات ولازم، لا أبسط الطرق أنت ممكن الاستزراع، تراك إذا زرعت مرة بتزرع مرة ومرتين وهي كذي كاملة مع بعض. وللأمانة أقول لك إني إحنا كنا مستهدفين شهر 8 و9 و10، 8 و9 شفنا شيء يعني خيالي من المجتمع، هم يزرعوا من الصباح للمساء، وهم يزرعوا المناطق، يزرعوا المداخل، يزرعوا مزارعهم، حتى أصحاب المشاتل، طبعا إحنا شاركنا أصحاب المشاتل المؤسسات الصغيرة، فكان دائما يقولنا إحنا التحدي ما في حد يشتري من عندنا. هذه الحملة فرغنا كل المشاتل، فرغناه بالكامل. هيئة البيئة إحنا استفدنا من المشاتل في شمال الشرقية واتجهنا إلى جنوب الشرقية ورحنا للمحافظات، الحين جالسين نفكر نحن في تاريخ 31/10 من وين بنجيب الشتلات من كثر ما تم الناس
0: يعني
1: تزرع.
0: يعني المشاركة كانت كبيرة
1: كبيرة الحمد لله
0: بالنسبة
1: الحمد لله.
0: للمجتمع. طيب، يعني الزراعة مثل ما تعرفي شيماء ويعرف يعني المستمعين الأعزاء أن تحتاج إلى ظروف مناخية
1: أيوة.
0: مناسبة، تحتاج عناية أيضا بالتربة
1: صح
0: والمياه. الآن هذه المواقع اللي وضعتوها كلها جميعا، هل خضعت لدراسة مثلا مسبقة تتعلق بالتربة، بالماي، بالظروف المناخية؟ اختيارها أيضا يرتبط أساسا بالحاجة الجمالية
1: صح
0: للموقع.
1: صح طبعا احنا مشاركين معنا هيئة البيئة وايضا ادارة مديرية الزراعة معنا، كلهم مشاركين معنا تحديد التربة. هذه البيانات اصلا موجودة، اهتمينا اكثر شيء برأي المجتمع. المجتمع هو من اللي يعطيك الحلول في كل موقع،
0: وهو يعرف أصل التربة.
1: وهو يعرف التربة. حتى لما كنا نستزرع، طبعا للعلم ان احنا مرينا على الولايات وخذينا عدد من السفراء لعملية المتابعة وايضا تزويدنا بالخبرة. من كل ولاية كنا مستهدفين 50، لما تم رفع الاسماء وصلوا الى 100 في كل ولاية. حاليا احنا عندنا جروب للعمل 500 شخص يعملون يعني
0: بمعدل 100 شخص من كل ولاية.
1: في كل ولاية. فكان مثلا لما نستزرع موقع، طبعا بالتكاتف مع البلدية، كان هم يخبرونا مثلا ان هذا الموقع لازم مثلا تزرعوا شجر الواشنطن، هذا الموقع لازم تزرعوا فيه شجر السدر، الموقع هذا الطلح ما مناسب السدر، مناسب الغاف، مناسب الشوع. فكنا ناخذ، وطبعا احنا عندنا قسم التشجير في مديرية البلدية، والشكر طبعا للأخ فالح، يعني هو في كل موقع كان يزوره، وما شاء الله من الخبرة اللي موجودة معه ومن الخبرة اللي موجودة مع المجتمع قدرنا إن إحنا نحلحلها كل هذه الإشكاليات اللي موجودة الحمد لله.
0: مثل هذا المشروع أكيد يعني التركيز الأبرز حول نوعية الأشجار، يمكن ذكرتي بعض منها مهندسة قبل قليل، يعني مسألة حاسمة أعتقد في نجاح
1: صح
0: المشروع
1: صح
0: نفسه. إيش المعايير اللي حددتوا الأنواع اللي راح تستزرع في كل منطقة؟ إلى أي مدى تعطي الأولوية للأشجار المحلية خاصة الغاف والسدر وغيرها أيضا من الأشجار؟
1: طبعا الأولوية عندنا الشجر المحلي مناسب، يعني الشيء اللي لازم الجميع يدركه ان نحن مناطق جافة،
0: صحيح.
1: هذا يعني لكل دول الخليج، فالشجر المحلي هو الشجر الأنسب، يتحمل كل الظروف اللي موجودة. لا يعني ان احنا مثلا ما نهتم بالشجر التجميلي، الشجر التجميلي ممكن تزرع الشجر المحلي وجنب تزرع الشجر التجميلي، وهذا صاير طبعا في الجسور. زرعنا الشجر المحلي وبالأسفل زرعنا
0: ايش انواع
1: الجهلمي
0: الاشجار المحلية؟ الغاف، السدر،
1: والشوع نفس
0: والشوح.
1: الشيء والطلح. فهذا الشجر كله بالكامل تم استزراعه على حسب الولايات. وللعلم لما جبنا شركة جرين باك أعطتنا بعض الملاحظات، مثلا قالوا ممكن أنتوا تزرعوا اللي هو الشجر المحلي وبالقدام يكون مثلا الجهنمي، لأنه على أساس يعمل كمصدات. وأيضا من
0: يعني هو يستحمل الشمس أو أشعة الشمس بصورة
1: ايوه
0: أكبر.
1: كجمال، ونفس الشيء يعمل كمصدات لان احنا استزرعنا البونسيانا في النص يعني. وحتى يعني من ضمن الاشياء وحتى انا تعلمتها ان ما ممكن انك انت تزرع بطريقه يعني مستقيمه، لازم يكون في خط منحني على اساس الرياح. فكل هذه الاشياء ساعدت على طبعا للعلم ان احنا وجهنا خطاب لوزاره الزراعه لتوفير اكبر عدد من الشتلات المثمره لتوزيعها داخل المنازل، لان احنا لاحظنا ان اغلب البيوت تحب انها داخل البيت بالنفس زراعه الشجر المثمر للاستفاده منه، الليمون، العنب، هذه الاشياء يعني من النباتات، فهم وفروا على حسب الولايات.
0: نعم.
1: فداخل البيوت الشجر المثمر، وداخل النطاقات الخضراء بتكون الشجر المحليه، وعلى الجسور بتكون الشجر المحلي مع شجر الزينه.
0: نعم، ممتاز. لكن بعد لابد انك تستبعد بعض الانواع.
1: ايوه استبعدنا.
0: ايش الانواع الاشجار اللي تم استبعادها مثلا بسبب ارتفاعها لارتفاع استهلاكها عفوا للمياه او عدم ملائمتها للبيئه المحليه؟ ايش اللي تعلمتوه من تجارب التشجير السابقه في هذا الجانب بالتحديد المتعلق باستبعاد بعض الانواع؟
1: للامانه احنا استبعدنا النخيل. دائما يوني يقولون ليش النخيل وليش النخيل. النخيل ما يزرع على واجهات الشوارع نهائيا، خاصه الشوارع الرئيسيه. النخله اول شيء ما توفر ظل، اثنين تسبب سوسه النخيل لما تزرعها بشكل كبير. نفس الشيء محتاجه لصيانه واهتمام. دائما في الشوارع لازم تزرع شجر الظل على أساس توفير الظل، وأيضا صيانتها تكون أقل ونسبة استهلاكها للمياه تكون أقل. الشجر النخيل موقعه الأصلي هو المزارع، ما ممكن تزرع نخل على الشارع. فقلنا في بعض الولايات، وإحنا رحنا مثلا وادي بني خالد ولاية بديه، لاحظنا أنهم زارعين النخيل، فقلنا لهم النخيل لا، ازرعوا شجر الظل.
0: نعم. بعد مع اتساع نطاق المشروع، كيف راح تضمنوا في المحافظة جودة الشتلات ومصادرها وقدرتها على التأقلم بدل التركيز على تحقيق أرقام كبيرة في عمليات الغرس؟ يعني هنا نسأل عن المتابعة.
1: المتابعة طبعا احنا حددنا أشخاص يسموا سفراء التشجير في كل ولاية، تم تحديد 100 شخص كسفير للتشجير، عليهم عملية المتابعة، استبدال التالف، أي شجرة شافوا أنها خلاص على وشك أنها ذاك يتم استبدالها، طبعا بالتزامن مع البلدية. إذا شافوا أن نسبة الري مثلا قليلة ومحتاجة إلى ري مثلا في البدل في الأسبوع مرة تكون مرتين، خلاص هذا إلى سفراء التشجير موجودين لمدة سنة كاملة لعملية المتابعة. بعد 6 سنة إن شاء الله في 2027 في شهر أغسطس راح نجلس معهم ونشوف إيش الإحصائيات للبقاء وأيضا للمتبقي، ونستهدف في 2027 نسبة أعلى.
0: نعم. في محافظة شمال الشرقية ومثلها غير مثل غير المحافظات أيضا، هناك في تباين في الموارد المائية بين موقع وآخر. كيف يعني قدرتوا أنكم توسعوا نطاق الغطاء النباتي من دون إضافة ضغوط كبيرة على المياه؟ وأيضا شق آخر من السؤال مهندسة، حول هل استخدمتوا أساليب يعني الري الحديث أم لا؟
1: بالطبع إذا رحت لأي محافظة بيقول لك التحدي الأكبر الماء، هذه موجودة في كل المحافظات، ولكن إحنا في شمال الشرقية دائما نستبعد كلمة التحديات، لأن إحنا شاركنا المجتمع، في المجتمع هو ساعدنا في موضوع الري. حاولنا دائما إن نستبعد اللي هو سحب من الآبار، أو إن إحنا لا، شفنا اللي هي طريقة الجرين باك وهذه المادة اللي تم استخدامها، استفدنا من كل محطات الصرف الصحي اللي موجودة في المحافظة بالكامل، أوجدنا بعض الآبار المغلقة وفيها كمية كبيرة من المياه، سلكنا لها طبعا بالتسليكات. للعلم ان احنا تواصلنا مع بعض سفراء التشجير ومؤسسات ودعمونا حتى في مبالغ التسليكات، ودعمونا حتى في مبالغ الري. متعاونين حاليا مع شركة تكنو ورح يزورونا في المحافظة على أساس إيجاد أساليب للري، ولكن في اللي هي على مداخل القرى وأيضا على الجسور، لأن عندنا فقط إشكالية في هذين الموقعين. أما البيوت فإحنا أصلا طلبنا أنك أنت تزرع من 2 إلى 4، فما أتوقع الاستهلاك كبير، وجلسنا معاهم وما شفنا نسبة الاستهلاك، حتى يعني كلمناهم من المياه اللي موجود، المياه الرمادية، أنك أنت تزقي من الماي اللي موجود أو من ماي مثلا المتبقي عندك، حتى في الطبخ أنت ممكن، لأن الشجر ما يسحب أي ماي، يسحب فقط احتياجه، فالماي أصلا موجود عندنا، نستخدم المياه المهدرة في عملية الزراعة.
0: نعم، الاستفادة من المتبقي من
1: المتبقي.
0: نعم. طيب، ذكرتي أن في شركات تعاونت معكم في تنفيذ المشروع، وهذه مشاركة من القطاع الخاص والمجتمع أيضا، سفراء من كل ولاية 100 شخص أعتقد مثل ما ذكرتي مهندسة. الآن المدارس، الكليات، الجامعات، الطلبة، كيف شاركتوهم في يعني عملية التشجير ليس فقط غرس الأشجار والعناية بها، وإنما حتى أيضا الثقافة البيئية المتعلقة بثقافة التشجير بشكل عام؟
1: طبعا في هذه الحملة كان الاهتمام الأكثر بعملية التوعية، حتى أن نحن خاطبنا كل الجامعات، جامعة الشرقية وجامعة التقنية وكل المجمعات والمستشفيات، فعطيناهم خطة في كل لكل جهة حكومية باستزراع المواقع اللي عندهم بعمل ركن للتوعية بعملية التشجير. احنا مستهدفين في طريق ايضا الجامعات، تكلمناهم على اساس الاستفادة من المختبرات اللي موجودة في عملية ايجاد طرق للري مبتكرة، بما ان احنا عندنا جامعات عندهم تخصصات الهندسة والزراعة. تكلمنا نفس الشيء المستشفيات بعملية ان حتى يتم اللي هو توزيع للمرضى اللي هي الشتلات، وتعاوننا مع أصحاب المشاتل وأصحاب الكافيهات، ما مقصرين معانا، نشروا حملة التشجير على كل الأكواب اللي موجودة، بحيث أنك أنت لما تاخذ حتى الكوب مال الكوفي تشوف شعار الحملة، فيكون في استفسار إيش اللي صاير هناك،
0: وإنكم تبنوا صورة ذهنية،
1: وتبني صورة ذهنية. وهذا حققناه. 52 كوفي من أصحاب المؤسسات شاركونا الحملة، 54 مشتل تم مشاركتنا، المصانع وحتى محلات الحدادة شاركونا عن طريق اللي هي توفير الحمايات، وبعضهم تبرعوا علينا من حرمانهم، وبعضهم أعطونا أسعار مناسبة يعني مخفضة. هذا اللي ساعدنا يعني للأمانة، وانا يعني اشكرهم جزيل الشكر، واوصل شكر سعادة المحافظ. للعلم ان احنا في تاريخ 31/10 حاليا احنا عندنا حملة للاستزراع، في 31/10 مستهدفين نطاقات اخرى غير اللي الحين جالسين نستزرع، لكل الجهات الحكومية. 31/10 كل المحافظة بإذن الله راح تطلع تستزرع هذه المواقع بكل فئاتها من الكبار والأطفال، لأن 31 هو يوم الزراعة.
0: نعم.
1: وفي المساء راح يكون عملية اللي هو راح نستعرض النتائج وأعلى نسب للبلديات، وكل الأشياء اللي خلال هذه 3 شهور اللي حصلناها راح نستعرضها في المحل.
0: أنا ما بخليك مع 3 شهور مهندسة شيماء، وإنما بعد 5 سنوات، وهذا سؤالي الأخير لك في الحلقة، بعد 5 سنوات إيش اللي يمكن أن نقدمه بالأرقام للمواطن علشان نقول والله مثل هذا المشروع، مشروع التشجير، أحدث فرق حقيقي، مساحة خضراء أكبر، انخفاض في زحف الرمال، على أساس أن يعني محافظة شمال الشرقية هي عندها هذه الميزة النسبية من وجود يعني مساحة واسعة من الرمال، أيضا تحسن في المشهد الحضاري، ثقافة عند المجتمع أو مؤشرات أخرى أكثر دقة، كل ذلك يصب في مصلحة المحافظة، محافظة شمال الشرقية.
1: مثل ما خبرتك احنا مستهدفين 7 مليون، وانشأنا منصة الكترونية لإحصاء هذه النباتات ومواقعها على اساس عملية اتخاذ القرارات وايضا متابعتها. ان شاء الله في 2027 في شهر اغسطس راح نطلع على الاحصائيات للمتبقي، ونتمنى ان اللي تم استزراعه يبقى هو بالنفس مع تحديد اللي هو المستهدف اللي بعده. وبعدها مرة ثانية راح نكمل إلى نطاقات أخرى، وهي الخطة أصلاً راح تكون إن شاء الله متكاملة، وهي الفرق موجودة والسفراء موجودين، وإحنا موجودين أيضاً في الخط. لو شخص يعني ما تم وجوده في الفريق، ف500 شخص من مواطنين محافظة شمال الشرقية راح يكملوا الخط إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في تنفيذ كل المراحل بالنسبة لي هذا المشروع، مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية. شكرا لكم مهندسة، بارك الله.
1: أنا اللي أشكرك، وأشكر إذاعة سلطنة عمان، وأشكر المخرج، وأشكركم جميعا.

0: المحافظات،
1: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
0: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
1: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
0: إخراج علي بن عبد الله العشمي. إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
9: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
10: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
11: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
12: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
13: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
14: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
15: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
16: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
17: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
18: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
19: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
20: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
21: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
22: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
23: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
24: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
25: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
26: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي من مدرسة شبيب بن عطية من ولاية المضيبي.
25: عبد الرحمن يبلغ من العمر 11 عاما، يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسا معماريا. مرحبا عبد الرحمن.
26: مرحبا أستاذ سليمان.
25: كيف حالك؟
26: بخير.
25: من وين جاي الحين؟
26: من ولاية المضيبي.
25: ما شاء الله، جاي علشان تشارك في برنامج القارئ الصغير. سمعت أنت البرنامج؟
26: هذا؟
25: أيوة
26: سمعت قبل، لكن بس كنت في البيت.
25: أيوة كنت أسمعه من البيت يعني؟
26: في البيت، سوي لقاء في البيت.

0: انت سووا لك لقاء في البيت؟
1: ايوه.
0: من سوى لك؟
1: استاذ راشد كان هو.
0: استاذ راشد، اذا زميلنا راشد السعدي صح؟
1: تقريبا.
0: ايوه، في برنامج صباح المدارس.
1: ايوه
0: كان بالتليفون.
1: ايوه.
0: اذا هو اكيد. واذا برنامج القارئ الصغير مالي انا ما سمعته ابدا.
1: هذا
0: ايوه.
1: قالوا لي وتدربت عليه.
0: دربت ايش قالوا لك؟ من قال لك؟
1: ابوي.
0: ابوك. وكيف تدربت؟
1: تدربت بالتليفون وكذا، وجلست احفظ. وذا
0: ايش حفظت؟
1: حفظت قصيدة.
0: ايش هي القصيدة اللي حفظتها؟
1: كل ما وجهت قلبي.
0: جميل، بنستمع إليها، ولكن خلينا أولا أسألك عن القراءة. أنت تحب القراءة؟
1: نعم.
0: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
1: مثلا أبو فيهم مغامرات، يعني على الكواكب وكذا، مغامرات على الحيوانات هكذا يعني.
0: جميل، مثل إيش اللي قريت من المغامرات؟
1: مثل مثل ما السندباد. مثلا
0: سندباد يعني كان يعمل مغامرات؟
1: مغامراته جميلة جدا.
0: مثل ايش؟ حكي لي واحدة من مغامرات سندباد.
1: كان سندباد في من زمان كان هناك صديق، وكان سندباد يسوي مغامرة واجد، وكان هناك ملك. وسندباد سوى شيء وكان يقتلوه.
0: قتل السندباد؟
1: لا.
0: كانوا باين يقتلوه يعني.
1: نعم.
0: لكن هو نجا.
1: نعم.
0: جميل.
1: وأهله تركوا. وراحوا تقريبا.
0: جميل جميل. إيش غير السندباد قريت؟
1: مثلا قصة النبي الله يوسف.
0: قصة سيدنا يوسف عليه السلام.
1: نعم.
0: احكي لي قصة سيدنا يوسف.
1: مثلا كان في من زمان ولد سيدنا يوسف، وعنده 11 تقريبا، وانا 10 اخوان، وكان يغاروا منه كثير.
0: 11 ولا 10؟
1: 11.
0: لا 11، لان 11. القران قال اني رايت 11 كوكبا.
1: أيوة.
0: والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين صح؟
1: نعم.
0: جميل. اذا كان عنده 11 اخ.
1: اخو كانوا يغاروا منه واجد.
0: يغاروا.
1: يغاروا أنه كان. أيوة. أبو نبي الله يعقوب كان يحبه واجد.
0: يحب سيدنا يوسف.
1: أيوة كثير.
0: أكثر من أخوته الثانيين.
1: أيوة. أخوته غاروا. وقال حال أبو نحن بنروح عند يوسف ندرب عليه يروح مكان، يعني يروح يعني يوم يروح أماكن بعيدة مثلا مصر.
0: يروح يعني السباق قصدك صح؟
1: أيوة. وهكذا وهم راحوا ضربوا عقوف البير. ومرت الأيام وراحت قافلة تريد تشرب ماء، ونزلت هذاك أبو سميونة نزلت الحبل وجابت الماء وشافت ولد. بعدين هذا الولد طلعوه وخليوه هناك. بعدين مرت الأيام وراحوا مصر وباعوا هذا الولد. بعدين راح عند عزيز مصر واهتموا فيه. اهتموا فيه عزيز مصر وزوجة رئيس مصر زليخة، واهتموا فيه.
0: زوجة عزيز مصر قصدك صح؟
1: نعم.
0: جميل ما شاء الله عليك، يعني انت سردك لقصة سيدنا يوسف جميل، وانا لو خليتك تكمل الحلقة كلها بتنتهي. خلينا الحين ننتقل الى حاجة ثانية قرأتها. إيش غير قصة سيدنا يوسف؟
1: سليمان عليه الصلاة.
0: عليه الصلاة والسلام. إذن قصة سيدنا سليمان النبي صح؟
1: نعم.
0: إيش حكاية سيدنا سليمان؟
1: كان سيدنا سليمان عند أبو سيدنا داود. كانوا هم أغنياء من يوم كان صغير. هذا الولد كان حكيم من يوم صغره، والله أعطى واجد أشياء يوم كبار. مثلا بعدين استوى خليفة بدال أبوه، وكان الناس غيرانين. بعدين الله عطاه هالسماء لا أحصينا فيها قنحان. يعني هو جلس واجد يتلهبهن ويروح بهن، وعقب الوضع وحبهم واجد، واستوى يضيع وقت واجد عليهم، بس شغلنا عن عبادة الله وذبحهم كلها. بعدين الله عطاه بذا الشيء، عطاه يتحكم بالهواء وعطاه قدرات أن الجن يطيعوه، لو ما طاعوه يحبسهم بس نازل ويفهم كلمة الحيوانات، وعطاه واجد أشياء.
0: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، يعني اختصرت قصة سيدنا سليمان بشكل جميل جدا ما شاء الله عليك. تحفظ قرآن؟
1: نعم.
0: إيش بتسمعني؟
1: البروج، سورة البروج.
0: سورة البروج. يلا بسم الله.
1: أعوذ

0: قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة. بعد أنت تحفظ أناشيد صحيح؟
0: أيوة،
1: ليش بتسمعني؟
0: كل ما وجهت قلبي في مكان لست وهلا، هز نبضي في بحور الشوق فالساقات نخلا.

0: يدل يعزف المجد اخدرارا خالدا يشبيه حقلا كل حرف في عمان غصن حب مد ظلا فافتحوا صدري ففيه جبل يحضون سهلا.
1: ما شاء الله عليك ممتاز يا عبد الرحمن. هذه القصيدة تعرف تألف من؟
0: أيوة هشام بن ناصر الصقري.
1: صحيح ما شاء الله عليك ممتاز. أنت بعد من هواياتك الرسم؟
0: الرسم وقراءة القصص.
1: إيش ترسم؟
0: مثلا أرسم جبال قارب أشجار جبال.
1: جميل. ومن شوف رسوماتك؟
0: الأستاذ أخواني وهكذا أولاد صفي.
1: حلو هكذا جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أمنيتي أصير مهندس معماري.
1: مهندس معماري ليش عاد؟
0: لي أصمم البيوت ويعني أنا يعجبني كذا.
1: يعجبك أنك تصمم البيوت؟
0: أيوة.
1: طيب إيش اللون اللي بتختاره للبيت إذا صممته؟ أي لون؟
0: حليبي مع بني كذا.
1: تحب لون الحليبي؟
0: أيوة.
1: والأبيض ما تحبه؟
0: الأبيض بيجي غبار يمكن يوسخ.
1: يوسخ القدام صح؟
0: أيوة.
1: والحليبي أفضل؟
0: نعم.
1: ممتاز ممتاز يا عبد الرحمن. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
1: ممتاز يا عبد الرحمن شرح ليها.
0: يعني تقول كلام حسن أم تسكت.
1: أيوة يا تقول كلام جميل أو الأفضل أنك ما تتكلم صح؟
0: صح.
1: جميل يا عبد الرحمن ممتاز. إذن عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي البالغ من العمر 11 عاما الطالب الرائع في مدرسة شبيب بن عطية للتعليم الأساسي في ولاية المضيبي شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
3: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
0: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب
0: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب،
2: نجوم لا تغيب.
1: نجوم لا تغيب،
0: الإبداع لا وطن له.
1: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
0: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
1: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
0: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
1: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب.
1: أحمد زكي.
0: من 1949 إلى 2005.
1: النمر الأسود هو النجم الذي لا يغيب.
0: إنه الإمبراطور الحاصل على ألقاب كثيرة، لكن اللقب الأقرب إليه هو النجم الأسود.
1: أيها الأصدقاء، نجمنا اليوم والذي لا يغيب يعد ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996،
0: حيث له في القائمة 6 أفلام، وهي البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، اسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا، وأبناء الصمت.
1: نجمنا هو الفنان الراحل أحمد زكي.
0: أحمد زكي ممثل ومنتج مصري راحل، ولد في مدينة الزقازيق.
1: حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.
0: يقول عنه الناقد كمال رمزي إنه ممثل يستطيع أن يعبر بطريقة سرية وساحرة عن مناطق لا يكشف عنها بالألفاظ أو بالتعبير المباشر.
1: وقالت عنه الناقدة ماجدة موريس يجيد التمثيل لحساب الفن، وأنه كسر الصورة النمطية للنجم.
0: كان أول ظهور له في مسرحية حمادة ومها عام 1967 أثناء دراسته في المعهد، وكان يقلد الفنان محمود المليجي.
1: وكان أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي.
0: أما أول بطولة مطلقة له فقد كانت أمام سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 1978.
1: أحمد زكي فصل مهم في تاريخ السينما العربية
0: وأيقونة فنية لن تتكرر كثيرا،
1: ما جعله كذلك صدق موهبته وذكاؤه وانتقاؤه لأدواره وتميزه.
0: لذلك فالدقائق القليلة القادمة ستعرفنا على أحمد زكي بشكل أفضل.
1: أصدقائنا، تخرج النمر الأسود من المدرسة الصناعية في الزقازيق عام 1967 ليلحق بعدها بالقطار المسافر إلى القاهرة ليدرس السينما.
0: حياة النشأة جعلت منه إنسانا متميزا في كل مراحل حياته، حيث كان الأول دائما على أقرانه،
1: وكان نهما في الحصول على المعرفة بالقراءة المكثفة وبمشاهدة الأفلام الجادة المهمة.
0: لقد كان كتلة من النشاط، حيث أخذ يعد نفسه ليكون فنانا فريدا، واستعان بموهبته الخصبة واختياراته الدقيقة الصعبة، حتى غدا الإمبراطور والنمر الأسود أحمد زكي النجم الذي لا يغيب.
1: تقول عنه الناقدة خيرية البشلاوي ما ميز أحمد زكي أنه فنان متمكن، وأنه شخص شاطر ملتزم جدا، وهو مثقف غريزيا وعلميا وعمليا، يحترم الجدية جدا، يحترم الالتزام والانضباط. فخلال تاريخه لم يعمل أي تجربة فنية تسيء إليه أو للشعب المصري. أحمد زكي فنان بملامح مصرية، ينبض وجهه بمصرية الغريزة.
0: رغم نجاح النمر الأسود في كسر الصورة النمطية لبطل الشاشة الوسيم، استطاع أن ينجح بملامحه المصرية وصدق أدائه.
1: لقد كتبت عنه الصحف الأجنبية إنه الممثل الوحيد في العالم الذي قدم وأجاد تمثيل دور رئيس الجمهورية مرتين بإتقان شديد. تعجب من قدرته على الغوص داخل أعماق الشخصيتين عبد الناصر والسادات رغم اختلاف كلا الشخصيتين.
0: لقد كان يؤمن أنه يستطيع أداء أي دور وأي شيء حتى لو كان الغناء.